قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
2: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
3: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف،
2: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي تبقية الكل الستة النبي، واضح. أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معهم حمزة وزيد معهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين. أن يغل والباقون بفتح الياء وضم الغين، أن يغل. قال رضوان قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني مع حفص؟ عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معنى الراوي الأول بتاع ابن عامر الشامي، وعلي معنى سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم، قيل لهم، قيل تو برشا عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب. الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا، هو حركة واحدة، معناتها الفم يتحرك حركة واحدة فقط. لاهقا لاهقو لاهقي لاهقو لاهقي، قي تلقى ماشي للكسر كان تحب تتبعها، قي تمشي ريتها، كان تحب تمشي للقاف للضم، قي ريتو، لكن حركه واحده، قي لا ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركه مركبه من حركتين، ما يعملك قويله. هذوما معناتها فلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد. قلك لا توا هذو مجدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هكا السيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة تاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال التوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام. واحنا في تونس لا ما يعرفوش يقراو، لا هبط عليك العلم انت، ربي يهديكم وربي ان شاء الله يصلح بكم. وكهو ما ذكر الواحد شيقول لو كان ربي ان شاء الله الهدايه. قران سيدي كيما قريتوا على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركه الله الى القراءه الجماعيه، وذلك من قوله تعالى يسالونك عن الاهله، وهي الايه 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله

يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها،

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقول نعور بالتشديد، ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راوا الحديث، ثم تلقاه في رواية معنتا نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو، معنتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، احنا عندنا في تونس عائلة المزي في طبربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ طبربة، وكان أهداه، مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته ربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له ما أنت ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنا وكل لبسة وكل عاد بشاش. تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. فضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتل

0: الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيه. كردوبان ريتها الإدغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها يا ساكنة عبارة مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط. حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه، كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسرة شو نفرضوها مكسور نفرضو الكي شو الكبرى الكي كافرين كافرين، والأخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأ كافرين كافرين، معنت تحب تقرأ معنت هذا وإلا هذا كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيرة ياسر في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ووصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه وقال:

0: وسهلا.
1: ربي إن شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركة بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريتو إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل راه قالون، أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقفها النبي، تقف النبي للجماعة وقالون تقفلوا النبي ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو قرأ إن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذا الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت، اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت، من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولو قد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلموا على زوز همزتين يكونوا قطعيتين مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، ما لا الوصليه يقعد شاء والثانيه تحذف جمله واحده، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزه في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، هذا اللي يتكلم معناته بالألف ما يقولش همزة وصلية، يقول في ألف وصل، هذه اللغة متاه هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزة وصلية، يقولوا ألف وصلية. ومثله كذلك الماء اهتزت وصلية في الحل، فالهمزة في الماء همزة قطع، وألف اهتزت ألف وصل، والألف التي تسحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزة في جاء همزة قطع، وألف الحق ألف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله ونعاودوهم زادة. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذا 437، وراو تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوز علماء كبار. أما إحنا نفرح بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة. والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلق الأعلى، هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأنه المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل. وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعلن، فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد. وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا. وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشبهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين. وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
0: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعيه.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول

المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

الحصاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 504 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 36 إلى الآية 40 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
4: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
1: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
4: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
1: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
4: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
1: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه

الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله

0: هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
1: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

0: الله بما يعملون بصير.
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم،

0: نصير.
1: نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. تفضل آدم، ننتقل معك إلى التلاوة الفردية، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، سنذكر صفة الاستطالة، وهي التي ذكرها في آخر البيت 26 حيث قال وللتفشي الشين ضادا استطل، يعني أن الضاد حرف مستطيل، وقوله استطل أي صفه بالاستطالة، واستطال استفعل من طال، ويأتي بمعنى امتد. وكذلك وصف بعض علماء التجويد الضاد بالاستطالة لرخاوتها، حيث اتصلت بمخرج اللام، وهو ما يذكره بعض علماء التجويد بالامتداد في المخرج أو بطول المخرج، وهو التعلق بمخرج اللام، فتمتد على كامل حافة اللسان. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، ونعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
2: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله
0: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
2: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
0: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
2: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
0: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم
2: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم
0: أولئك هم الخاسرون
2: أولئك هم الخاسرون
0: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد

0: هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
1: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

0: الله بما يعملون بصير.
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم.

0: نصير.
1: نعم المولى ونعم النصير.
0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

ربه فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين

أعمالهم حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.

إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

قبل وإياي. أتهلكنا بما فعل السفهاء

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة

عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا

وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.

وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برب

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة هي المحبة والعشرة والعشرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.

بِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

0: له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
3: الله أكبر الله أكبر.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد،
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض السنة النبوية.

0: القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم

من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران، بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
3: يا خير الورى. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

وانقطع الرجاء إلا إليك، وبطل توكيلي إلا عليك. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم

فلقد أتاك من المهيمن عفوا.

ارحم يا ربي واسمع نداي، ارحم يا رب، ارحم يا

0: واسمع
1: نداي واسمع نداي قبل

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تعلم أن عالم تونس حنا عالم تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. تدعو بكم من خلق الله.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة المجادلة بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة المجادلة بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري ومسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: اللهم يا ودود يا مجيد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر أنبيائك، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ملائكتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله أبد الآبدين ودهر الداهرين، واجعلنا بالصلاة عليهم من الصديقين الآمنين يا رب العالمين.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. رواه البخاري.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما شاء الله.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا رحمن يا رحيم.

وأما بنعمة ربك فحدث.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: أحاديث نبوية.
1: أحاديث نبوية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله على يميني، بسم الله على شمالي، بسم الله على خلفي، بسم الله على أمامي، بسم الله على فوقي، بسم الله اكتنفت وفي حرزه الحصين دخلت، وبحصنه المنيع احتجبت، وبأسمائه الحسنى تسربلت، وبسر أنوار اسمه الجليل ترديت، فلا إله إلا الله محمد رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إلهي أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل آن. إلهي أنت قلت ادعوني أستجب لكم، فها نحن متوجهون إليك في هذا الصباح بكليتنا، فلا تردنا واستجب لنا كما وعدتنا، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. إلهي أين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البراح عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ إلهي إني أخاف أن تعذبني بأفضل أعمالي، فكيف لا أخاف من عقابك بأسوأ حالي؟ إلهي بحق جمالك الذي فتنت به أكباد المحبين، وبجلالك الذي تحيرت في عظمته ألباب العارفين، إلهي بحق حقيقتك التي لا تدركها الحقائق، وبسر سرك الذي لا تفي بالإفصاح عن حقيقته الرقائق، إلهي تب علي توبة نصوحا لا أنقض عقدها أبدا، واحفظني والسادة السامعين في ذلك لأكون بها من جملة السعداء.

اللهم ثبت أقدامنا على صراطك المستقيم وطريقك القويم. اللهم دلني والسادة المستمعين على من يدلني عليك، وأوصلني إلى من يوصلني إليك. إلهي داوني بدواء من عندك كي يشتفي به ألم قلبي، وأصلح مني يا مولاي ظاهري ولبي.

إلهي، زين ظاهري بامتثال ما أمرتني به ونهيتني عنه، وزين سري بالأسرار وعن الأغيار فصنه. إلهي، سلمنا من كل الأسواق واكفنا جميع البلوى، وطهر أسرارنا من الشكوى وألسنتنا من الدعوى. إلهي، شرف مسامعنا بخطابك وفهمنا أسرار كتابك، وقربنا من أعتابك، وامنحنا يا رب العالمين من لذيذ شرابك.

0: غير معين.
1: إلهي طهر سريرتي من كل شيء يبعدني عن حضراتك ويقطعني عن لذيذ موصلاتك. إلهي ظمئي إلى شرب حمياك لا يخفى، ولهيب قلوبنا إلى مشاهدة جمالك لا يطفى. إلهي عرفني حقائق أسمائك الحسنى، وأطلعني على رقائق دقائق معارفك الحسناء، وأشهدني خفية تجليات صفاتك وكنوز أسرار ذاتك. إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد، فنسألك بغناك المطلق أن تغنينا بك غنى لا فقر بعده إلا إليك. يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، يا الله يا رحمن يا رحيم.

اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا، اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتوفنا مسلمين، وألحقنا يا رب العالمين بالصالحين، وادفع عنا شر الظالمين، وأشركنا يا رب العالمين في دعاء المؤمنين، وقنا شر ما قضيت.

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم طهر قلوبنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض كافة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، بالصلاة والسلام على أجمل خلق الله. أحييكم أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجديد، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، نسأل الله تعالى أن تكون خطانا موفقة ومتوجهة نحوه عز وجل. فهيا أحبتي في الله تعالى نحسن التوكل على الله ونقول من شغاف القلب بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية من القلب موصولة إليكم أحبتي في الله، أقرأ على مسامعكم الطيبة عبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أقرأ عليكم تحية الإسلام، أقرأها على من أعرف ومن لا أعرف، وأرجو لكم كل الخير في تونس الحبيبة وخارج حدود هذا الوطن الحبيب. والتحية موصولة من أعماق القلب إلى أختي العزيزة لطيفة الفرشيشي، أرجو لها كل الخير في هذا اليوم الجديد. كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجاني تؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن أحبتي فالله تعالى هيا نكتب سطور جميلة في أول يومنا الجديد، عسى أن نكون في ختامه من المحمودين ومن المغفورين ومن المرحومين. إذن البداية كما تعودنا بكلام رب العالمين، عسى أن نحسن عرض أنفسنا عليه، والبداية مع صوت القارئ التونسي عبد العزيز بالشيخ جزاه الله عنا كل خير، آيات بينات من سورة آل عمران، ثم نتمم هذه الرحلة الصباحية لنكتب إن شاء الله تعالى كلمات طيبة تكون بإذنه تعالى في رصيد حسناتنا. فلا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: يا ربي فارحمنا وأصلح لنا.

0: عالم كل سر وخفية.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
3: ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، هيا نتمسك بذكر الله سبحانه وتعالى، عسى أن نكون في كل أوقاتنا، في أوقات اليسر وفي أوقات العسر، من الذاكرين لله رب العالمين. عسى أن يبعث فينا هذا الذكر الطمأنينة والسكينة وراحة البال، وهذا ما سأتحدث عنه بمعية سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي، أتواصل معه مباشرة من ولاية سوسة الجميلة. عسى أن نستشعر هذه الطمأنينة بصوته الطيب وبخطابه الجميل والمتميز. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي، أسعد الله صباحكم.
4: بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتنا جميعا بذكر الله سبحانه وتعالى، ووهبنا الطمأنينة والسكينة التي ننشدها لأنها بيد الله عز وجل.
1: نعم. بارك الله فيكم. نعم. بارك الله فيكم سيدي هشام، وهذا ما ننشده صدقا، نبحث عن الطمأنينة، نبحث عن الشعور بالراحة بالأريحية سيدي هشام. لذلك هناك يعني مفاتيح تمكننا بإذن الله تعالى من استشعار هذه المشاعر الطيبة، خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي نحياها ونعيشها ونمر بها من حين إلى آخر سيدي هشام.
4: بارك الله فيك.
1: وفيكم بارك الله.
4: نبدأ بحمد الله رب
1: الحمد
4: العالمين.
1: الحمد لله. نعم.
4: الذي خلق الخلق بحكمة وقدر المقادير بعلم وأحاط بكل شيء خبرا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده دائما سبحانه ونشكره أن هيأ لنا الإيمان وأن هيأنا للإحسان. وهو رب العزة الذي جعل الإيمان سكينة للقلوب واليقين نورا للصدور. ونصلي دائما ونسلم على المبعوث.
1: نعم.
4: أحمد
1: صلى
4: العالمين.
1: الله عليه وسلم،
4: محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد نقول أنه نحن نعيش في زمن كثرت فيه أسباب القلق والاضطراب.
1: نعم.
4: أخبار الحروب والفتن وأزمات المعيشة، غموض المستقبل، تكالب الأعداء على الأمة.
1: نعم.
4: حتى صار كثير من الناس يحمل هم الغد أكثر مما يعيش يومه.
1: نعم.
4: ويخاف مما لم يقع أكثر مما يستعد لما هو آت. ومن هنا يبرز السؤال الكبير، كيف نحقق طمأنينة في عالم مضطرب؟
1: نعم.
4: مثل هذا العالم،
1: هذا هو السؤال.
4: كيف يعني نطرد، كيف نطرد القلق من المستقبل المجهول الذي يقلق كثير من الناس؟ هو ما الذي سيقع يعني عن هذا القلق حول المستقبل.
1: نعم.
4: وكيف نحفظ هذه القلوب من اليأس والإحباط ونحن نرى أحيانا سطوة الباطل وانحسار الحق؟
1: صحيح.
4: نعم. القرآن الكريم دائما فيه الدواء الشافي، يجيب عن ذلك كله بجواب واحد عظيم، وهذا الجواب فيه ترسيخ اليقين بالله تعالى. فإن من أعظم الآيات التي تعالج قلق الإنسان قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا تأملنا هذه الآيات وقرأناها بتدبر، ربي سبحانه وتعالى يقول لنا وعنده مفاتيح الغيب.
1: نعم.
4: الغيب كله عند الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، مستقبل حياتك عند الله، رزقك عند الله.
1: نعم.
4: أجلك عند الله، نجاح أولادك عند الله سبحانه.

0: يعني
1: يا رب.
0: درج الأمة عند الله.
1: نعم.
0: هذه ليست مفاتيح الغيب موزعة بين الناس، ولا يملكها أصحاب التوقعات والتحليلات التي يلجأ إليها كثير من الناس، وإنما هي محفوظة عند رب العالمين.
1: نعم.
0: ولكن مشكلة كثير من الناس ليست أنهم لا يعلمون الغيب، بل أنهم يريدون أن يعلموا. هذا مشكلة.
1: نعم.
0: الناس دائما تحب تستفيد من الغيب، بيعرف مش يصير وش مش يقع، ولذلك يريد أحدهم أن يعرف ماذا سيحدث له بعد سنة،
1: أي.
0: ومتى متى يأتيه الرزق، ومتى تزول الشدة، ومتى يتحقق المراد. ولو كشف الله سبحانه وتعالى الإنسان كل الغيب ما استطاع أن يتحمل أعباءه. ربي سبحانه وتعالى أعطانا حكمة أنه ربي يعرف قدرتنا،
1: الحمد لله.
0: لو
1: نعم.
0: الإنسان يعني علم الغيب، ربما هذا سوف يقلقه، ربما
1: نعم.
0: هذا سوف يضيق عليه. لذلك كانت الطمأنينة الحقيقية ليست بمعرفة المستقبل، وإنما في الثقة بمن يعلم المستقبل.
1: جميل. أي.
0: هذا هو المطلوب، يعني
1: الثقة في الله. نعم.
0: الثقة في الله.
1: أي.
0: الطمأنينة ليس أن ترى الطريق كله، وإنما أن تعرف أن الذي يقودك في هذا الطريق هو الله سبحانه وتعالى.
1: نعيد هذه الجملة بعد إذنكم. الطمأنينة ليس أن ترى الطريق كاملا.
0: بارك الله. الطمأنينة ليست أن ترى الطريق كله، وإنما أن تعرف أن الذي يقودك في هذا الطريق هو الله سبحانه.
1: جميلة
0: وتعالى.
1: جميلة جدا هذه الجملة. صدقا دعوة إلى كل المستمعين أن يكتبوها عندهم وأن نحفظها. شيخ. نعم.
0: بارك الله. ولذلك بعض أهل العلم يضرب مثالا، يقول الإنسان إذا استقل الطائرة أو القطار هو في كثير من الأحيان لا يعرف ولا يرى الساء.
1: نعم.
0: وليس له أي معلومة عن هذا الساء، وهو بشر مثله.
1: أي.
0: يعتريه الضعف والمرض وغيره، ولكن الإنسان قد ينام في الطائرة مطمئنا، لأنه يعلم أن هذا الذي يقود الطائرة إنسان متمرس، إنسان يعني متخصص في ذلك. وكذلك إن كان في قاطرة أو قس على ذلك. فيقول هذا أهل العلم، الإنسان سبحان الله يطمئن إلى بشر مثله، وهو يقود هذه الحافلة أو هذه السفينة أو هذه المركبة، وهو ينام قرير عيني هناك.
1: نعم.
0: فكيف أيها الإنسان لا تطمئن لمن يقود هذا الكون وهو رب العالمين، وهو القوي
1: الله.
0: المتين، وهو
1: نعم.
0: القادر المقتدر، وهو الخافض، وهو الرافع، وهو المانع، وهو المعطي. الإنسان دائما يعني سبحان الله في كثير من الأحيان يكون عنده بعض المقارنات الخاطئة وبعض المقاربات التي يعني يجب تصحيحها. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
1: نعم.
0: ولذلك دائما الإنسان عليه أن يجعل من هذه الآية والتي تليها وردا يوميا يقرأه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
1: لابن
0: عباس رضي الله عنهما في ذلك الحديث الذي يختم بهذه المقالة، فيقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
1: نعم.
0: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
1: نعم.
0: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. حتى أنه في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أن هذا الحديث وهذا الكلام هو حتمي عند الله سبحانه وتعالى، أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. حتى يطمئن هذا الإنسان.
1: صحيح.
0: إنما تكون بجانب الله عز وجل، فعليك أن تكون مطمئنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا خيرا.
1: يعني ينبغي أن تستقر فينا هذه المعاني استقرار حتمي كذلك شيخي. شيخ.
0: نعم. يعني الإنسان يخضم هذه الحياة لا يقلق الإنسان.
1: نعم.
0: يأتي بجميع الأسباب.
1: أي.
0: ولكن الحذر الزائد هذا لا يبعد عنك وقوع القدر. فالإنسان يأخذ بالأسباب ولكنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم إذا نظرنا إلى سعة علم الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يطمئنك فيقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
1: نعم.
0: في سورة الأنعام التي بدأنا بها.
1: نعم.
0: ورقة تسقط في غابة بعيدة لا يراها أحد، لكنها لا تسقط خارج علم الله عز وجل أو خارج علم الله عز وجل. شو سبحان الله، يعني كثير الحياة ربما لا ينتبه الإنسان. رب سبحانه وتعالى يضرب مثال بهذه الورقة التي تسقط في مجاهل الغابات في وقت ربما في منتصف الليل أو فيه، وهذه غابات لم يكتشفها الإنسان بعد. هذه الورقة التي تسقط، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم وقت متى سقطت وفي أي مكان سقطت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا حبة في ظلمات الليل، حبة صغيرة مثمورة تحت التراب يعلم مكانها ووقت إنباتها وخروجها إلى النور. شوفوا قدرة رب سبحانه وتعالى العجيب.
1: الحمد لله. نعم.
0: ولذلك دائما معرفة رب سبحانه وتعالى هي طريق لليقين. حينما نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في قدرته، في علمه، في ملكوته، في آياته، فإنك تزداد يقينا وتزداد إيمانا.
1: نعم.
0: فإذا كان الله يعلم سقوط الأوراق وحركة الحبات في أعماق الأرض، أفلا يعلم دمعتك أيها المستمع؟
1: نعم سيدي. نعم.
0: أيها العبد.
1: نعم.
0: أفلا يعلم همك؟ أفلا يعلم حاجتك؟ أفلا يعلم ما تخفيه في صدرك من ألام وأمان؟ وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو لطيف.
1: نعم.
0: بنا.
1: الحمد لله. نعم.
0: هو خبير بكل ما يدور في هذا الكون، يعني دقه وجله، فإن الله يعلم. ولذلك نقول أيها المستمعون الكرام، من أعظم أسباب القلق أن يتعلق القلب بالأسباب وأن ينسى
1: المسبب.
0: رب
1: الأسباب. نعم.
0: نعم المسبب. وهذا يعني في عصر هذا أصبح الإنسان متعلق بالأسباب، رؤى المادية، وهو لا يعني يؤمن إلا بما يمكن القبض عليه بكلتا اليدين. نعم. كما قال أحد الفلاسفة.
1: أي، وهذه العلامة غير صحية شيخ هشام.
0: غير
1: طبعا
0: صحية.
1: نعم.
0: غير
1: صحية. هي تعكس قلة معرفتنا بالله
0: بالضبط. يعني من أعظم أسباب القلق.
1: أي.
0: هو أن يتعلق كما قلنا القلب بالأسباب وينسى رب الأسباب. فالمؤمن.
1: نعم.
0: صحيح أنه يأخذ بالأسباب، لكنه لا يعبد الأسباب، يسعى ويجتهد ويعمل ويتقن ثم يسلم النتائج لله عز وجل. أما القلق هو محاولة حمل ما لم يكلفك الله بحمله. لقد كلفك الله بالعمل ولم يكلفك بالنتائج. سبحان الله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، وكلفك بالسعي ولم يكلفك بالغيب.
1: نعم.
0: وكلفك كذلك بالطاعة ولم يكلفك بضمان الثمرة.
1: الحمد لله.
0: ترك الأمر على الله سبحانه وتعالى، نحن غير مكلفين بذلك.
1: نعم.
0: ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا عزمت توكل على الله. لذلك من أخطر ما يهدد الطمأنينة اليوم أنه كثير من الناس ربما يصابون بالحزن عندما يرون كما قوة الباطل، ويظن بعض الناس يعني أن الحق قد انكسر، وهذا الشعور قديم تكرر في كل الأزمنة.
1: نعم.
0: حينما رأى المؤمنون فرعون تجبرا، فقال الله سبحانه وتعالى يطمن من كان مع سيدنا موسى عليه السلام حينما قالوا إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي.
1: نعم.
0: هذه قمة اليقين اللي مطلوبة منا.
1: نعم. وكذلك أن نعبر عنها اليوم في زمننا هذا شيخ هشام.
0: بارك. نعم. الله فيك. دائما خلي هذا الشعار معك دائما: إن معي ربي سيهدي.
1: نعم.
0: أن نحسن الظن بالله. رأى الأحزاب تحاصر، ورأوا للصحابة الأحزاب يحاصرون المدينة في غزوة الأحزاب.
1: نعم.
0: وقد ضاق بهم الحال وبلغت قلوب الحناجر، فقال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هؤلاء المؤمنون.
1: صحيح.
0: أنهم يثقون بوعد الله في النصر، في أن يعني يضحض هؤلاء الذين حاصروا المدينة.
1: وبإذن الله نكون على هذه الخطى سيدي هشام. سنختم بعد إذنكم سيدي هشام.
0: في كلمة.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: لما كان مطاردا في الغار، وسيد وقت رضي الله عنه يقلق على النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه، فالنبي ينظر إليه يقول: يا رسول الله لو نظروا إلى مواطن أقدامهم لرأونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن، إن الله معنا. يا
1: نعم. نعم.
0: فما دام الله مع الحق فإن الغلبة النهائية للحق مهما طال الطريق. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: الحمد لله، نرجو أن نسلك طريق الحق سيدي هشام، وهكذا ننال معية ربي العالمين. أشكركم من القلب على هذا الموضوع الرائع سيدي، وغدا بإذن الله تعالى نواصل فيه لأهميته. فالطمأنينة أدب مع الله، ونرجو أن نتزين بهذا الأدب في كل الأوقات، في وقت اليسر وفي وقت العسر. تقبل الله منكم سيدي هشام الجبلاوي.
0: ومنكم ومننا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال.
1: اللهم آمين.
0: ثبتكم ودعوة نقول اللهم ارزق أبناءنا النجاح والتيسير والتوفيق في امتحاناتهم، وهم الآن مستعدون للاجتياز كذلك ومتابعة اجتيازات امتحانات البكالوريوس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم حسن الفهم وأن يجعل الحزن سهلا إن شاء الله.
1: اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي، وهذا ما نرجوه لكل أبنائنا، فنسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك ورسولك وحبيبنا محمد صلاة يذهب بها همي، وصلِّ وسلِّم على نبيك ورسولك وحبيبنا محمد صلاة ينفرج بها غمي، وصلِّ وسلِّم على نبيك ورسولك وحبيبنا محمد صلاة يسمو بها اسمي. وبالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، أرحب بسيدتي ومعلمتي وغاليتي السيدة صليحة بن سلطان معلمة القرآن الكريم، أرجو لك كل الخير، أحييك بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي صليحة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات وتيسير الامتحانات لكل أبنائنا. أمين. الشباب والأطفال وكل البنات.
0: اللهم أمين. اللهم أمين. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك سيدتي صليحة، وهذا ما نرجوه طبعا لكل أطفالنا، فاللهم أمين. نسأل الله تعالى أن يكونوا من الناجحين ومن الناجحات دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. ومعك سيدتي وغاليتي صليحة طبعا نتمم مع هذه البشائر من القرآن الكريم، عسى أن تفتح لنا أبواب الفلاح دنيا وآخرة
1: إن شاء الله السميع العليم، وتنقطع البشائر ونحن نعيش بالقرآن ومع القرآن وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله.
1: نبشركم بما بشرنا به الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات البينات التي يقول فيها سبحانه في سورة البقرة.
0: نعم.
1: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هذا المقطع من هذه الآية هو يعني ذو شأن عظيم في النفوس.
0: نعم.
1: يعني سبحان الله، يعني الذين بشرهم الله هم الذين لا يشقون أبدا بإذنه تعالى.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان والعمل في نفس الوقت ولم يفصلوا بينهما، وكما قال عليه الصلاة والسلام عن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
0: نعم.
1: يعني سبحان الله، لسائل أن يسأل القرآن ماذا يفعل في النفوس؟ القرآن يهذبها، القرآن يربيها، القرآن يجعلها تتعلق بما هو ثاني، يبعدها عن سفاسف الأمور.
0: نعم.
1: ويجعلها تتعلق بمعالي الأمور وأسرارها. سبحان الله، يعني القرآن لا يترك مجال للشقاء في القلب.
0: نعم.
1: نرى في عديد الصور، يعني وكما يعني تلفظ به بعض الأنبياء عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سيدنا عيسى، ماذا قال؟ قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لا يستمع الشقاء مع بر الوالدين.
0: نعم.
1: وسيدنا زكريا عليه السلام يعني قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إذن لا يجتمع الشقاء مع الدعاء. أكثر من الدعاء، فكلما دعونا وكلما يعني تلفظت ألسنتنا بالدعاء، لكن الدعاء هذاك هو لربي، يعني طلب منك وبإذن الله سيستجيب
0: يا رب.
1: فذلك لا يجتمع الشقاء مع القرآن. لما قال خاطب النبي سيدنا وحبيبنا
0: صلى الله عليه
1: سيدنا
0: وسلم.
1: محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب
0: صلى الله عليه وسلم
1: الدنيا والآخرة.
0: نعم.
1: قالت: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كذلك ولا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكيف يتسلل الشقاء لقلب راض بما قسمه الله.
0: نعم.
1: ولسان ذاكر شاكر، لأن الله قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني أكثر من ذكر الله، وأفضل الذكر كما قال سادتنا العلماء ربي بارك فيهم، واللي مات منهم ربي يرحم
0: ربي يرحمهم. أمين.
1: والأحياء منهم ربي بارك في أعمارهم.
0: أمين.
1: وصلى ينفعنا بعلمهم.
0: أمين يا رب.
1: قالوا يعني القرآن هو أفضل الذكر، أفضل الذكر، يعني خلي عندكم أوراد يومية.
0: نعم.
1: ولو آية ريت وانت في الطريق، اقرأ آية تحضرها، اقرأ آية عيش معاها، كرسلها حياتك، نزلها على الواقع متاعك.
0: نعم.
1: أنا شو نالي من سورة الفاتحة مثلا؟ مش نالي أني أنا على إن شاء الله نكون على صراط المستقيم
0: يا رب. أمين.
1: مانيش من المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: أمين.
1: هو القرآن ماذا يفعل في النفوس؟ يربينا كما قلت سابقا.
0: بارك الله
1: ربي يبارك
0: فيك،
1: فيكم إن شاء الله.
0: ربي يبارك لنا فيك، وفي كل كلمة ذكرتها صدقا سيدتي صليحة، كلامك يبعث في النفس قوة إيمانية، وهكذا نريد أن نستقبل هذا اليوم الجديد. وطبعا الدعوة طبعا أريد أن أستقبلها وأتلقاها بقوة، يعني في شخصي وفي كذلك السادة المستمعين، عسى أن نجعل من القرآن الكريم هو الدافع بإذن الله تعالى والحافز لنقدم الخير في هذا اليوم. فجزاك الله خيرا، وطبعا سيدتي صليحة بن سلطان أرجو لك كل التوفيق والسداد في الدورة الصيفية القرآنية إن شاء الله بجمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بحمام الشط، وطبعا فرصة في العطلة الصيفية أن نغتنم هذه الأوقات لنكون من أهل القرآن سيدتي صليحة.
1: وهذا اللي كنت باش نختم به، يعني عليكم بالدورات الصيفية، هي شهر في العام أو شهرين، يعني حصة كل يوم مدة ساعة ونصف أو ساعتين، خليوا أولادكم وأنتوما واللي هزوا بعضكم، يعني امشيوا للقرآن، راه فيها تزكية وفيها تربية وفيها يعني انشراح للصدر. عليكم بهذه الدورات الصيفية وستجدون كل خير بإذن الله.
0: بإذن الله، جزاك الله خيرا، وتقبل الله منكم. من يريد أن يتعلم من سيدتي صليحة بن سلطان عليه بالفرع الرئيسي بحمام الشط جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بحمام الشط، جزاك الله خيرا، أحبك في الله وأرجو لك كل الخير بإذن الله. شكرا من القلب. شكرا شكرا شكرا، في أمان الله تعالى وحفظه. هيا بنا نشد الهمة أحبتي في الله تعالى، ولنجعل همتنا متعلقة برب العالمين، عسى أن نطبق كل كلمة ذكرتها سيدتي صليحة بن سلطان، وهكذا نكون بإذن الله تعالى في ختام هذا اليوم من المفلحين ومن المفلحات. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.

له الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا

ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. كيما فما أول نهار في المكتب، أول نهار في الكوليج اللي يلزمهم استعداد نفسي وحديث من البول لما مع صغيرهم، فما زادة أول نهار مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي يلزمه توضيح لبعض السلوكات، خاصة أنه أحنا نحكي وهنا على مراهقين اللي نمو وبدنهم يسبق بارش نمو معارفهم ومهاراتهم. وهنا فما مجموعة من التوجيهات والنصائح يلزم صغيرنا يعرفهم قبل ما يدخل العالم الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك. أولا، ما نحكيوش مع بعض ما نعرفهمش في الدنيا، ما نتواصلوش مع مشهورين على خاطر ينجم يكونوا عباد متحيلين في بلاصتهم بغرض الابتزاز والسرقة، ما ننشروش زادة أخبارنا وتصاور عائلاتنا الشخصية لا في البحر ولا في العرس ولا في السبور، كيف كيف ما نبعثوش فيديوهات لأصحابنا كيما جاء، خاطر ينجم في نهار من نهارات تتقص العلاقة والصحبة ويولي ويفضحوا في بعضهم الصغيرات. وختاما، نحرصوا باش أيامات صغيرنا الأولى مع وسائل التواصل الاجتماعي ما تكونش مع تليفون خاص به، أما تكون في تليفون البول لهم من الأول باش ننصحوه ونوجهوه ويكونوا شادين فراناتهم ويعرفوا ليهم مراقبين. إن شاء الله زينا.
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القرآن.

0: ونواصل أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجديد مع ما ينفعنا. وطبعا أرحب بسيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري لنتمم بإذن الله تعالى مع جمال لغتنا العربية. عسى أن تتحقق فينا هذه الجمالية قولا وسلوكا وممارسة بإذن الله تعالى. سيدي سيف الدين الفهري أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم بتحية أهل السلم والسلام وتحية الإسلام التي شرف الله بها الأنام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ما جرى نقص بالفصاحة وعبراته وما لاح بيان في السماء ونسماته. مرحبا أستاذة.
0: مرحبا سيد الكريم، جزاكم الله خيرا والشكر موصول من القلب على ما تقدمونه لنا من نفع عميم في هذه الفقرة المتميزة بهذا العنوان الجميل، لغة القرآن الكريم كيف لا. وأذكر نفسي والسادة المستمعين أن لغة القرآن اللغة العربية هي ضرب من ضروب التعبد، لذلك نريد أن نحسن الاستماع إليكم. سيدي سيف الدين، عسى أن تستقر فينا محبة لغتنا العربية. وفي هذا المقام حرصتم سيدي سيف الدين الفهري على أن تواصلوا مع الموضوع الفارط وهو الخصائص اللغوية والبلاغية في خطبة الوداع. وطبعا في هذا المقام لا نريد أن نقطع مع الموسم الطيب الذي كنا فيه، وإنما نريد أن نعيش مع معانيه ورسائله. سيدي سيف الدين،
1: وهو كذلك أستاذ الفاضلة، ويطيب لي في هذا المقام الكريم وعبر هذا الأثير الزيتوني المهيب العظيم أن أستفتح معكم صفحات من نور تستنطق فيها بلاغة الرسول المبعوث بالهدى والسرور، لنقف معا على شواهد الفصاحة والإمتاع في أعظم بيان تركه لنا صاحب الشفاعة خطبة الوداع.
0: نعم. صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله الذي جعل البلاغة للمعاني ترجمانا وأنزل الشريعة للعالمين هدى وأمانا، والصلاة والسلام على المبعوث بجوامع الكلم المنعوث بأعلى الشمائل والهمم، نبينا محمد الذي فاضت من مشكات نبوته أنوار البيان وتجلت في خطبته الشهيرة دساتير الإحسان. فهذه إطلالة بلاغية على خطبة الوداع نستجلي منها كيف قاد المنطق النبوي القلوب إلى الاتباع، وكيف تحولت الألفاظ فيها إلى منارة وإشعاع.
0: نعم.
1: وكنا قد انطلقنا أستاذتي الكريمة ونحن نتبحر في شواهد وأنوار بيانية بلاغية لغوية تجلت في لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء من ذلك براعة الاستهلال والتمهيد النفسي، حيث ابتدأت خطبة الوداع باستهلال بليغ يجمع بين الثناء والاعتراف بالعبودية لله، حيث افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله والتشهد والوصية بالتقوى. ويتجاوز هذا الاستهلال كونه تقليدا خطابيا ليكون تمهيدا نفسيا عظيما، فالإقرار بالتوحيد والاستعانة بالله يمنح الكلمات سلطة روحية عليا تفوق أي سلطة بشرية.
0: نعم.
1: وقد تعزز هذا الأثر العاطفي باستخدام كناية لطيفة عن دنو الأجل في قوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهو ما أضفى على الخطبة مسحة من الشجن والوقار وجعل القلوب تشرئب والآذان تنصت لتركيز استثنائي لتلقي الوصايا الأخيرة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. من شواهد ذلك ومظاهر ذلك قوة الأساليب الإنشائية وإدارة انتباه المتلقي الذي تجلى في خطبة الوداع، حيث يبرز في هذه الخطبة توظيف ذكي لعلم المعاني من خلال تنويع الأساليب الإنشائية لقيادة الجماهير الغفيرة وإشراكها وجدانيا وعقليا.
0: نعم.
1: وهذا ما تجلى كما ذكرنا في تكرار النداء يا أيها الناس، وهو أسلوب نداء لغرض التنبيه وتجديد النشاط الذهني للسامع قبل إلقاء الأحكام التشريعية الثقيلة فيه. ويتكامل هذا النداء مع صيغ الأمر الجازمة في قوله اسمعوا، في قوله اعقلوه، وهي أوامر تخرج من معناها الحقيقي إلى غرض النصح الشفيق والإلزام الروحي وتوجت هذه الإدارة الأسلوبية بالاستفهام التقرير البليغ الذي تجلى في قوله صلى الله عليه وسلم وتكرر ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت، حيث حول النبي صلى الله عليه وسلم جموع المستمعين من متلقين سلبيين إلى شهود ومشاركين في إقرار إتمام الرسالة المحمدية.
0: جميل. نعم
1: نعم. من شواهد ذلك أستاذتي الفاضلة التصوير البياني وتقريب المعاني المجردة، حيث اعتمدت الخطبة على طاقة علم البيان في تجسيد المعاني القيمية والتشريعية وتحويلها إلى صور حسية راسخة في الذهن، ويظهر هذا في وضوح في التشبيه المرسل البليغ الذي ربط فيه بين حرمة الدماء والأعراض والأموال وحرمة اليوم والشهر والبلد الحرام.
0: نعم.
1: اختار النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشبيها يعني شديد القداسة والاستقرار في الوجدان العربي، وهو مكة وذو الحجة واليوم الحرام.
0: نعم.
1: كل هذا ليعكس هذه القداسة المطلقة طورا على الأنفس البشرية التي كانت يعني تستباح في الجاهلية، كما وظف النبي صلى الله عليه وسلم الحماية السياسية والاجتماعية في عبارات مثل وضع دماء الجاهلية، حيث يحمل الفعل يعني فعل الوضع دلالة حسية على الإسقاط والإلغاء النهائي لتقاليد السائر المقيتة.
0: نعم.
1: كذلك أستاذتي الكريمة من المظاهر والخطبة مشحونة بأسرار المعاني والبيان، وهي ناطقة ناطقة بجوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهي حقا حق أن يقال فيها يعني كما قال للشافعي ولا يحيط باللغة إلا نبي. فنرى في الخطبة إحاطة بعلوم اللغة تجلت في لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: من ذلك التناغم الإيقاعي والمحسنات البديعية العفوية التي تجلت في على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث تتحرك الخطبة في إطار موسيقي عذب نابع من علم البيان، تمتاز بخلوها التام من التكلف والتصنع اللفظي، وهو الذي يعني تجلى في بعض المظاهر اللسان العربي ممن حملوا هذا اللواء وشنع عليهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز. فكانت هذه الألفاظ تتحرك في إطار موسيقي نابع من علم البيان يعني بخلو تام على التكلف والتصنع اللفظي.
0: نعم.
1: ويظهر السجع العفوي في تواصل الجمل مثل قوله صلى الله عليه وسلم من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا.
0: نعم.
1: مما يمنح الخطبة إيقاعا داخليا مهدئا يساعد على استيعاب المضمون، كما يتجلى التوازن التركيبي والمقابلة بعبارات الموازنة الاجتماعية كقوله صلى الله عليه وسلم يعني وهو يتحدث عن النساء والرجال لكم عليهن حق ولهن عليكم حق.
0: نعم جميل جدا.
1: عليهن حق ولهن عليكم حق، حيث تتقابل الجملتين هندسيا لتصنع توازنا صوتيا يرسخ المبدأ الأخلاقي في العدل والمساواة بين الحقوق.
0: نعم.
1: والواجبات، بينما يعمل الطباق في لا تظلمون ولا تظلمون.
0: توازن صوتي سمحني توازن صوتي بهدف التوازن العملي السلوكي.
1: بوركتي. نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم. ثم الطباق في لا تظلمون ولا تظلمون على غلق الأبواب أمام أي تأويل يبيح الجور. ثم جاء جوامع الكلم والتوكيد التقريري، تعد الخطبة نموذجا فذا لجوامع الكلم، وهي الميزة النبوية في إيجاز اللفظ واتساع المعنى في عبارات.
0: نعم.
1: مثل قولي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة.
0: نعم.
1: هذه تختزل نظريات وصراعات اجتماعية كاملة في أداة حصر واحدة إنما.
0: صحيح.
1: وصيغة قصر تؤكد أن الرابطة الوحيدة القابلة للاستمرار هي رابطة العقيدة.
0: نعم.
1: بقوله إنما المؤمنون إخوة.
0: أي.
1: كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الأساليب التقريرية المؤكدة بإن ولم التوكيد إن دماءكم وإنكم لدفع أي شك أو تردد في نفوس المخاطبين ولإضفاء طابع الحتمية والخلود على هذه المبادئ التي أصبحت دستورا إنسانيا شاملا ألقي في كلمات معدودات. أستاذتي الكريمة وأنا في مفارقة أسلوبية بين الخطبة النبوية وبعض الخطب التي سادت في الفترة الجاهلية، فعند وضع خطبة الوداع في سياقها التاريخي ومقارنتها بخطابة الجاهلية كخطب قس بن ساعدة وخطب أكثم وغيرها، يتجلى تحول جذري في فلسفة البلاغة العربية. فبينما كانت الخطابة الجاهلية تبنى على الغموض والغرابة اللفظية والولع بالسجع المتكلف الذي يخدم الإثارة الحماسية أو الفخر القبلي، جاءت خطبة الوداع بسهولة ممتنعة وعذوبة لغوية واضحة. لقد تخلت الخطبة النبوية عن وحشي الكلام لصناعة لغة عالمية يفهمها العامي والفصيح، وتحول السجع من أداة للمباهاة الصوتية إلى وسيلة عفوية لترتيب الأفكار وتثبيتها في الذاكرة، مما نقل الخطابة من مساحة التفاخر، مساحة التفاخر اللفظي، إلى فضاء الرسالات التنويرية.
0: جميل. نعم.
1: ثم جاء تفكيك البنية اللغوية للمصطلحات القانونية والتشريعية، حيث تميزت الخطبة بالانتقال من الألفاظ العرفية العائمة إلى صياغة مصطلحات قانونية وشرعية دقيقة وحاسمة صمدت عبر القرون. نلمس في اختيار ألفاظ محددة مثل موضوع، مثل مؤدية، ومثل حرام. الانتقال من العصبية إلى العالمية بضمير المخاطب، يعني أيها الناس، يعني في إشارة إلى مبادئ وفطرة بشرية عامة تختص، يعني إلى غير ذلك. والوقت قد دهمنا.
0: صحيح سيدي. سيدي سيف الدين.
1: أقول وفي الختام نخلص إلى أن خطبة الوداع لم تكن مجرد كلمات تقال، بل كانت دستورا أبديا يتوارثه الأجيال. فقد جمعت بين رقة التعبير وحزم التشريع والتقرير، فأوجزت فأعجزت ووضعت فأوفت، وشهدت لها المحافل بالفصاحة والبيان، وبقيت شاهدة على أيضا من هذا الدين مدى الزمان. فنسأل الله أن يرزقنا فهم مقاصدها والسير على نهج قائلها صلى الله عليه وسلم.
0: أمين. سيدي سيف الدين الفيري، أشكركم على هذه القراءة العميقة المفيدة والنافعة لخطبة الوداع، وهي كما ذكرتم دستورا أبديا ينبغي أن نكون أوفياء له. أشكركم من القلب، فما أجمل الإنصات إلى ما تفضلتم به، لأن فيه فوائد جمة نرجو أن تتحقق على أرض الواقع في زماننا هذا. تقبل الله منكم وفي أمان الله تعالى وحفظه.
2: من القلب، من القلب، إلى القلب.
3: إشهار.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: كان يا مكان في قديم الزمان تاجر في سوق قديم يبيع في التمر. نهار من نهارات جاوا زوز حرفاء، الأول قال له أي تحب شي نعطيك فلوس حق التمر معناتها بالطبع، تو تعطيني تمر أكثر بعد شهر، فهمت العملية كيفاش؟ الثاني قال له تحب شي نعطيك فلوس توا وناخد تمر توا، وإذا بعت اللي شريته وربحت نرجع نشري من عندك مرة أخرى وأكثر فأكثر. التاجر وقفك شوي وفكر وقال الأول يحب يربح من غير تجارة، والثاني يحب يربح بالشريان والبيعان، ولذا أنا نختار الثاني. قل قيل علاش؟ ما هو على خاطر الأول كان يحب زيادة مضمونة بعامل الزمن وفي نفس البضاعة، وهيك هو الربا بعينه. أما الثاني يحب يدخل معاه في تجارة حقيقية فيها مخاطر وربح وخسارة. التاجر يسلم له السلعة ويخلص بالحاضر، والحريف ذي الثاني ينجم يربح كما ينجم يخسر، وهو حر في ماله كيما ينجموا يتشاركوا واحد بالسلعة والثاني بالفلوس ويتوكلوا على الله، واللي يتحصلوا عليه خسارة ولا ربح يقسموا مع بعضهم ما بينهم. بعد شهر سعر السوق ارتفع وربحوا الاثنين، وبعد شهر آخر سعر السوق انخفض وخسروا الاثنين. وقتها التاجر قال جملة مهمة، الفلوس وحدها ما تخلقش ثروة يا جماعة، الخدمة والمخاطرة هي اللي تخلقها. وحديث نقياس، الاقتصاد الإسلامي ما يحبش الربح الساهل المضمون على حساب الغير بالطبع، بل يشجع على العدل والمشاركة وربط الربح بالمجهود الحقيقي خصوصا.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: مقام المحبين.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلاة ننال بها كل فلاح، والفلاح وكل الفلاح في الإحسان. فنرجو أن نرقى إلى هذه المرتبة ونكون في هذه الحياة الفانية من المحسنين، وهذا ما سيتحدث عنه سيدي فضيلة الشيخ الدكتور قيسم علي جزاه الله خيرا. أسعد الله صباحكم دكتور قيس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم، أنار دربكم،
1: أمين،
2: وفقكم لما يحبه ويرضاه. ونحن في هذا الصباح المبارك إن شاء الله سنكون مع الله بالدعاء بأن يوفق أبناءنا،
1: أمين يا رب،
2: الذين يكملون امتحان البكالوريا بداية من هذا اليوم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم
1: يا رب،
2: وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يفتح عليهم فتح العارفين وأن ينجحهم في أعمالهم يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، جميعنا نؤمن على هذا الدعاء. جزاكم الله خيرا دكتور قيس. ونحن في نفس السياق تقريبا طبعا نريد أن نتمم هذه الرحلة في الحياة الدنيا وأن نسلك بإذنه تعالى طريق الأحسان، فهو طريق يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في كتابه العزيز. دكتور قيس،
2: طبيعي نحن مخاطبون بالإحسان ولا أحد يستثني نفسه.
1: نعم،
2: هذا التلميذ الذي ندعو له الآن هو مطالب بأن يحسن العمل،
1: أي
2: أن يتقن العمل، لأن من هو المحسن؟
1: هو الذي يتقن
2: فعل الحسن على وجه الإتقان وأن يصنع الجميل والأجمل.
1: جميل، أي
2: لأن أنت يا أيها التلميذ، يا أيتها التلميذة التونسية، وأنت تجتازين وأنت تجتاز امتحان يعتبر نقلة، لأنه مرحلة خاصة
1: أي
2: بين الحياة الثانوية والحياة الجامعية.
1: نعم، نعم صحيح،
2: تفتح لك الأبواب، تهيئك بكون لك شأن في هذا المجتمع.
1: نعم،
2: يعني هذا الذي نريده أن يمر في هذه المرحلة. ونحن كما قلت تعليمنا في تونس يمر عبر الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي، وطبيعي نحن نريد لتلميذنا أن يحسن، ونريد لوالده أن يحسن، ونريد لأمه أن تحسن.
1: نعم،
2: ونريد لمعلمه أن يحسن، ونريد لأستاذه أن يحسن، نريد لمصححه مراقبه أن يحسن، وهكذا.
1: ربي يبارك فيكم دكتور قيس. نعم،
2: ونحن كما قلت مع هذا الفضاء العظيم، ما قلت في الحصة الماضية كم من آية ورد فيها ذكر الإحسان، ونحن لما نتوقف عند الجزء الذي نريده أو نريد أن نتحلى به، إن الله يحب المحسنين، هذه العبارة ذكرت في خمس مواضع.
1: نعم،
2: الموضع الأول في سورة البقرة الآية 195 195 من سورة البقرة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآية الثانية في آل عمران في 34، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا الآية الثالثة من آل عمران 148، فأتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أيضا فبما نقضهم ميثاقا لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. المائدة الآية 13. أيضا المائدة الآية 93، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
1: نعم،
2: طبيعي كما قلت كلمة يحب المحسنين هذه وردت الآن في القرآن في خمس آيات. إذن يا مؤمن، أين حظك من هذا الإحسان؟
1: نعم،
2: حتى يحبك الله عز وجل. أين أنت؟
1: أي.
2: إذا نحن نريدك أن تكون من المحسنين.
1: نعم،
2: بأية غاية أن تنال حب الله عز وجل. ومن أحبه الله مما يخاف على أي شيء يحزن؟
1: نعم،
2: ماذا فقد أصلا؟ ونحن ما نحن مطالبون بالإيمان إلى أنفسنا أولا، إلى الناس ثانيا، إلى هذا المحيط الذي هو حولنا، نحسن إلى الحيوان
1: طبعا،
2: نحسن إلى النبات، نحسن إلى الجنة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
1: صحيح، نعم.
2: كل شيء يطلق عليه اسم شيء. يا مؤمن يا مؤمنة، أنت وأنت مطالبة مطالب بالإحسان إلى هذا الشيء.
1: يعني الفعل الحسن هو ينبغي أن يكون لصيقا بالمسلمي، هكا ولا دكتور قيس؟ هذا هو المطلوب.
2: الأصل أصلا أن المسلم لا ينبغي إلا أن يكون مسلم.
1: نعم، هذا هو.
2: لا نتصور أصلا أخرى لغير هذا.
1: أي.
2: لغير هذا المؤمن، غير هذا المسلم، إلا أن يكون محسنا.
1: أي.
2: محسن في قوله، محسن في فعله، محسن في سلوكه، محسن في تعامله، محسن في معاملاته. أحوجنا إلى هذا المفهوم، لأن الإحسان إلى الناس عبادة من أفضل العبادات، قربة من أجل القربات، بها تنمو المحبة، تزداد الألفة، تزداد المواد، تقوى أواصر الأخوة، ينتشر بين أبناء المجتمع روح التعاون،
1: نعم،
2: التكاتف، الترابط،
1: نعم.
2: لهذا كانت من البر الذي أمر الله به،
1: هذه من ثمراته،
2: عليه، ومن الإحسان الذي دعا إليه وأمر به وجاز عليه.
1: أي.
2: ألم يقول وتعاونوا على البر والتقوى؟ ألم يقول وأحسن إن الله يحب المحسنين؟
1: أي.
2: إذن الإحسان مأخوذ من الحسن. كل شيء جميل، دين الله يقوم في حقيقته على الإحسان. فهو إما إحسان في عبادة الله، في علاقتنا بالله،
1: نعم.
2: وإما إحسان مع خلقه،
1: مع خلقه
2: وإليهم.
1: أي.
2: إذن حقيقة الإحسان بذل الخير للغير دون انتظار مقابل. ترى إذا كان انتظرت مقابل لست محسنا. انتبه.
1: بذل الخير للغير دون مقابل،
2: دون انتظار مقابل،
1: دون انتظار مقابل.
2: إذن فهو في أصله محض عطاء وتفضل. لا نترقى أن يعود إلينا أو أن نأخذ جزاء. الجزاء من الله، ليس من الإنسان، ليس من العبد، ليس من أحسنت إليه. إن فعل تطوعا يقول بارك الله فيك، شكرا لك، زادك الله من فضله، فتح الله عليك، رزقك الله كما رزقتني، فتح الله عليك كما فتحت علي، أعانك الله كما أعنتني، أمدك الله كما أمدتني، أعطاك الله كما أعطيتني، هو أن يدعو. لكن هذا الذي مد يد المساعدة، هذا الذي أحسن إلى الآخر، لا ينتظروه.
1: نعم. أي. احنا قلنا هو مقام آخر، هكا ولا مقام عالي، مرتبة
2: مقام
1: أخرى.
2: عظيم.
1: سيد، نعم،
2: مقام عظيم. الأعظم على حقيقة هو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ألم يقل أحسنوا كما أحسن الله إليكم؟
1: نعم. أي سبحان الله.
2: أنت في مقام الإحسان تتشبه بمن اختص بالإحسان. ولأن أنت في أرقى مقام.
1: أي صحيح.
2: لأنك أنت لما تحسن الله أمرك بهذا ويريدك أن تتشبه به.
1: يعني النجم يقول أن الإحسان هو ثمرة من ثمرات المعرفة الحق بالله عز وجل. يعني
2: نعم.
1: به. نعم.
2: إذن هذا الذي عرف الله، عرف صفاته،
1: وعرف أسماءه،
2: عرف عطاءه. إذن الله سبحانه وتعالى
1: يعني لا ينتظر شيئا.
2: أحسنوا كما أحسن الله إليكم.
1: ما عادش ينتظر حاجة من الخلق، هو ينتظر من الخالق. واضح.
2: أنت مطالب بأن تحسن كما أحسن الله إليك. الله سبحانه وتعالى لا تضره، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. أنت أيضا لما تحسن إلى الآخر لا تنتظر طاعته ولا فضله ولا ردا، لأن الله قال أحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا مؤمن انظر كم أحسن الله إليك، انظر تجليات الإحسان
1: كم أحسن الله إلينا. نعم،
2: أحسن إلينا، وأي إحسان.
1: سبحان الله. يعني استشعار النعم هنا، الاعتراف بنعم الله.
2: أنت في نعم الله ولكن لا تشعر. أن تعد نعمة الله لا تحصوها.
1: نعم.
2: نعمة الصحة نعمة أحسن الله بها إليك.
1: أكيد ربي يدوم علينا نعمة.
2: لما ترى النقيض، واحد مريض في المستشفى ولا تحت العملية ولا تحت المراقبة، ولا تتنفس عادي، هو مركز الأكسجين مش تنفس، احمد ربها.
1: أي والله الحمد لله. يا ربي لك الحمد.
2: أنت تاكل غيرك لا يستطيع أن يأكل.
1: نعم.
2: أنت تنام غيرك لا يستطيع أن ينام.
1: دكتور قيس.
2: أنت تتنفس غيرك لا يستطيع أن يتنفس.
1: نعم. الحمد لله.
2: تتحرك غيرك لا يستطيع الحركة غيرك على كرسي.
1: رب يشفي مرضانا سيدي. دكتور قيس يعني جمل جميلة يعني ذكرتها على لسانكم الطيب، وأرجو من كل مستمع أن يأخذ هذه الجمل بقوة تطبيق بإذن الله تعالى. يكفي ما ذكرته في أول حديثكم، الإحسان هو أن تبذل الخير نحو الغير دون انتظار مقابل. فربي يبارك لنا فيكم دكتور قيس.
2: نعم، وما بكم من نعمة من الله.
1: نعم.
2: إذن ونحن نستشعر

0: باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. بعض الإخوة طلب أن نذكر له بعض السنن والمستحبات المتعلقة بيوم الجمعة التي تطلب من المصلي يوم الجمعة. مما يطلب من المصلي يوم الجمعة أن يغتسل للجمعة، وهذا الغسل سنة، ويطلب أن يكون هذا الغسل متصلا برواحه إلى المسجد، يعني متصل بذهابه إلى المسجد، يعني يكون الغسل إذا أمكنه ذلك، نتكلم على سنن ومستحبات، يكون الغسل متصل، يكون متصلا بالذهاب إلى الجمعة. ويندب له أن يحسن هيئته بأن يقص من شاربه، وأن يقص أظفاره، يقلم أظفاره، وأن يحلق شعر عانته، وأن ينتف شعر إبطيه إن احتاج إلى ذلك، وأن يستعمل السواك، يعني يطهر فمه بالسواك ونحوه، وأن يلبس ثيابا جميلة، وأحسنها أحسن الثياب، الثياب البيض يوم الجمعة إذا أمكنه ذلك، وإلا فليلبس ثيابا نظيفة. وعليه أن يتطيب، لأن الجمعة هو عيد من أعياد المسلمين، فعليه أن يتجمل له وأن يتهيأ له، وأن يبادر بالتبكير إلى الجمعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: إذا فقهوا مع شيخ عصام السبوعي.
4: إذا عبت الزيتون للقرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: كاذبا. صدق الله مولانا العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
1: وأستفتح كلامي أحبتي في الله تعالى في هذه الفقرة الصباحية بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلي وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة يقوى بها ظهري، وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة ينشرح بها صدري، وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة أغني بها فقري. اللهم آمين يا رب العالمين. وأحرص عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحرص أحبتي في الله تعالى على أن نأخذ أنفسنا إلى هذه الطيبات لننشرها بإذن الله تعالى في العالم أجمع. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد لننشر الكلمة الطيبة. ومن كتاب السعادة الأبدية لشيخنا الزيتوني التونسي محمد الجلاني حمزة رحمه الله تعالى، أواصل مع هذا الشرح والبيان لأحاديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واخترت اليوم أن أقف عند عنوان على غاية من الأهمية أرجو أن نعرض أنفسنا عليه من باب الوصال مع خطبة الوداع ومع ما تفضل به شيخنا جزاه الله عنا كل خير الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري. طبعا لا نريد أن نقطع مع الأيام الأولى من ذي الحجة ومع دروس وعبر يوم عرفة ومع عيد الأضحى المبارك، وإنما هناك يعني دروس ينبغي لنا أن ترافقنا في كل يوم من أيام حياتنا المقدرة لنا في هذه الدار الفانية. العنوان كما ذكرت مهم على غاية من الأهمية، التحذير من انتهاك حرمة المسلم وفضح عرضه. أعيد، التحذير من انتهاك حرمة المسلم وفضح عرضه. إذن اعتمد على حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود بسنده إلى جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. طبعا ما أحوجنا إلى أن نستفيد من هذا الحديث طبعا ونعرض أنفسنا عليه، خاصة مع ما يعيشه إخواننا في غزتنا وفي أرض الرباط، أرض مصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ محمد الجلاني حمزة رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وبيانه، يرشدنا هذا الحديث إلى أن المسلم إذا وجد أخاه المسلم في ضيق وشدة وكرب أو وجده قد اعتدى عليه ظالم وأهان كرامته وانتهك حرمته واستبد به وكان قادرا على إنقاذه من الكرب الذي نزل به والشدة التي حلت بساحته لكنه لم يساعده بتفريج كربه، اسمعوا جيدا هذه الجملة، كافأه الله تعالى على ذلك بماذا؟ بالخذلان في الأشياء التي يحب أن يفوز بها. نرد بينا ونسطر بالحق على هذه الجملة، ونرجو أن لا نكون من أهل الخذلان، وإنما نريد طبعا أن نلبي نداء إخواننا في كربهم وفي شدتهم وفي عسرهم، فنسأل الله تعالى أن يستخدمنا لنصرة إخواننا. إذن هذا يعني في الصنف الأول. أما الصنف الثاني ونرجو أن نكون منهم، وأما إذا رأى المسلم أخاه في ضيق وكرب ونصره كافأه الله بالنصر والإعانة إذا ما نزلت به كارثة أو مصيبة. وصدق الله العظيم الذي يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم، وهذا القول الكريم في سورة الزلزلة. ويواصل حديثه الشيخ محمد الجيلاني حمزة في رحاب حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أبرهم بعياله، وأكثرهم شفقة عليهم وإحسانا إليهم، فلو رحم بعضنا بعضا ما باتت عين تبكي، ولا أمسى مكروب يئن، ولا محزون يشكو، بل عاش الناس إخوانا، يساعد قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم. إننا إخوان في الوطن، أعيد: إننا إخوان في الوطن، فيجب على كل واحد منا أن يكون عونا لأخيه المسلم ومساعدا له بما يستطيع أن يقدمه له من المساعدة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولو قلبنا النظر في التاريخ الإسلامي وعرفنا ما كان عليه الأنصار إزاء إخوانهم المهاجرين من المحبة الصادقة والتعاون، لأدركنا حقا مبلغ أثر الأخوة في بناء الشعوب وصيانة الأمم. أعيد الجملة الأخيرة، يقول رحمه الله تعالى: ولو قلبنا النظر في التاريخ الإسلامي وعرفنا ما كان عليه الأنصار إزاء إخوانهم المهاجرين من المحبة الصادقة والتعاون، لأدركنا حقا مبلغ أثر الأخوة في بناء الشعوب وصيانة الأمم. ونحن أحبتي في الله تعالى لنا واجب أكيد إزاء إخواننا في غزتنا وفي عموم أرض فلسطيننا بنصرتهم، فنرجو أن نخرج أنفسنا من دائرة الخذلان والوهن إلى دائرة بإذن الله المقاومة والجهاد، تأسيا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا نريد أن نكون على خطى المقاومين المهاجرين، فنسأل الله تعالى بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يؤيد إخواننا المقاومين المجاهدين، أن يمكنهم، أن ينصرهم، ونسأل الله تعالى أن يطهر أرض فلسطين من النهر إلى البحر، ونسأله عز وجل من شغاف القلب بأن يطهر أقصانا من دنس بني صهيون. اللهم آمين يا رب العالمين.
2: صلوا على

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: نواصل أحبتي فلاهين معكم في هذا الصباح ومع المعهد الوطني للرصد الجوي، وأرحب بأخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ألو
2: سليم، مرحبا بك. السلام عليكم، أهلا وسهلا. مرحبا أخي الكريم، نحن في الاستماع، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. للأسف هناك إشكال في هذا الاتصال الهاتفي مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنتمم بإذنه تعالى هذا الاتصال، وبالتالي نتعرف على أحوال الطقس، هذا فيما يخص النشرة الجوية. وطبعا نحن نواصل حديثنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لنتمم مع نشرتنا الإيمانية في أول هذا اليوم، عسى أن نحسن التخطيط بإذن الله تعالى لأوسطه وأخيره بإذن الله تعالى. فهذا اليوم غنيمة بأتم معنى الكلمة، نرجو أن نوفق بإذن الله تعالى لحسن استثمار أوقاته، وهذا ما سأتحدث عنه بمعية سيدي فضيلة الشيخ مصطفى حمودة بإذن الله تعالى، بعد أن نتمم هذا الاتصال مع المعهد الوطني للرصد الجوي. طبعا دخولنا في العشر الأوائل وخروجنا من هذا الموسم يقتضي منا طبعا أن نقف عند آفاقه. أخي سليم، مرحبا بك من جديد.
3: بخير مريكا،
2: صباح الأنوار.
3: بخير مريكا، صباح الكيف مستمعين ذات الزيت.
2: أشكرك من القلب أخي سليم، جزاك الله خير، تفضل.
3: اليوم أعتقد شكون غايم جزئين بأغلب المناطق، ما تدريجيا تكرف الحب خاصة بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب.
2: نعم.
3: تظهر خلايا رعدية محلية تتمسط أمطار مع الطاقة محلية البرد. الريح اليوم شكون مقطع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بالجنوب، وفي المحلين الرمال والأتربة. وذلك في المحدد بقيت المناطق، بينما البحر اليوم تكون مصدر بخليج بيب متبوج بقيت السواحل، والحرارة اليوم تكون في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 32 و 36 درجة بقيت المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله توصل العاصمة سجلت 29 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدات العادية لأواخر أوائل شهر جوان. بالنسبة للعضوة بتكون طقس مغيم جزئين بغلب المناطق، والريح تواصل قوية نسبية بالجنوب وتثير محلين الرمال والأتربة، بينما البحر يكون غدوة هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات، وغدوة إن شاء الله في نص العاصمة تصل 35 درجة كحرارة.
2: نعم.
3: إن شاء الله هالأربعة زادة يتواصل الارتفاع في درجة الحرارة مع ظهور خلايا رعدية عشية تكون مصحوبة بأمطار. شكرا.
2: بارك الله فيك أخي سليم بن ميلاد، وختامها مع أوقات الصلوات لهذا اليوم.
3: اليوم الاثنين 8 جوان 2026 الموافق 22 ذو الحجة 1447 هجري.
2: نعم.
3: صلاة الظهر على الساعة 12 و 25 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 و 10 دقائق، صلاة المغرب على الساعة 7 و 39 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9 و 28 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3 و 8 دقائق، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7 و 37 دقيقة، وشروق الشمس يوم الغد على الساعة 4 و 59 دقيقة.
2: بارك الله فيك على هذه المعلومات، نفعنا الله تعالى بكم سيدي سليم بن ميلاد. شكرا جزيلا، في أمان الله، يومك سعيد مبارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نواصل أحبتي في الله تعالى مع هذه الأذكار، عسى أن نكون بإذن الله تعالى من المفردين في كل أيامنا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: محمد رسول الله، عليك مني أكمل صلاة وأتم سلام دائمان. محمد رسول الله، عليك مني أكمل صلاة وأتم سلام لا يفنيان. نتمم معكم أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح مع هذه الكلمات الطيبة، عسى أن تكون في رصيد حسناتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. واخترت أن أتوج حديثي في هذا الصباح مع سيدي فضيلة الشيخ مصطفى حمودة، نتواصل معه مباشرة من ولاية قبلي الجميلة، حفظها الله وحفظ الله تعالى كل ولايات الجمهورية التونسية. أسعد الله صباحكم سيدي مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مليكة والسامعين الكرام، تحية مباركة موصولة إلى كل السامعين وإلى القائمين على هذه الإذاعة وعلى هذا البرنامج. بارك الله سعيكم وتقبل منا ومنكم.
1: اللهم آمين. اللهم آمين وإياكم سيدي مصطفى، والشكر موصول لكم من القلب على قبول هذه الدعوة، فتقبل الله منكم ونفعنا الله تعالى بعلمكم. سيدي مصطفى، طبعا نذكر أنفسنا بالتاريخ الهجري، نحن في اليوم 22 من ذي الحجة من سنة 1447 هجري، يعني كنا منذ يعني في الماضي القريب كنا في أول هذا الشهر، وقد استأنسنا بمواقيت طيبة وجليلة وعظيمة في رحاب شهر ذي الحجة، كيف لا ونحن كنا في أفضل أيام الدنيا، العشر الأوائل من هذا الشهر، وعشنا في رحاب يوم عرفة، في يوم عيد الأضحى، في أيام التشريق، وحجاجنا الميامين يعني كانوا يؤدون مناسك الحج، وها هم يعودون في هذه الفترة إلى أرض الوطن. أسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يرزقهم الحج المبرور. إذن بعد خروج هذا الموسم الجليل، وبعد أن تحدثنا عن ركن أساسي من أركان الدين، ركن الحج سيدي مصطفى، ها نحن طبعا أيام معدودات نودع بها سنة هجرية ونستقبل بها سنة هجرية جديدة، يعني كل هذه المواقيت ومرور هذا الزمن لا نريد طبعا أن نقطع مع الدروس العظيمة التي كنا في رحابها، وإنما على المسلم الحق أن لا ينسى هذه الدروس والعبر، وبالتالي يعيش وفق ما تعلمه منها سيدي مصطفى.
2: ما في ذلك شك، نحمد الله ونثني عليه، جعلنا ممن اهتدى وسار على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنسأله سبحانه وتعالى مزيدا من التثبيت ومزيدا من الفهم عن الله وعن رسوله ومزيدا بالتشبث بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: أمين يا رب.
2: نحن كنا في هذه الأشهر المحرمة، كنا فيها حرم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الزمان والمكان، ثم حرم فيها ما يضر بالمسلم، وحدد فيها مقاصد الدين ومقاصد الشريعة ومصالح الإنسان الكبرى. نعم. في هذا كله ورد في خطبة حجة الوداع. نعم. للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وكنا تعرضنا لهذا في الحصة الماضية.
1: نعم.
2: لكن نقول بأن احنا ونحن نتحدث عن الوقت، ونحن نتحدث أن مقبلون على لحظة تاريخية فارقة في تاريخ هذه الأمة وفي تاريخ البشرية كلها. نستوحي منها كثيرا من القيم وكثيرا من التوجيهات الرسالية النبوية العظيمة. قلنا نحن مقبلون على لحظة الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، قلنا بأن هذه لحظة من لحظات التاريخ التي يعلمنا فيها الوحي، سواء كان هذا الوحي فعلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو قرآن يتنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فنحن نعلم أن السيرة وفعل وقول وترك محمد عليه الصلاة والسلام كله وحي، وهذه مسلمة من المسلمات ننطلق منها دائما.
1: نعم.
2: قلنا بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر ليريد مستنكرا لحظة كان يحياها عليه الصلاة والسلام، أحيط فيها بشيء من القسوة وبشيء من الحدة وبشيء من الصد لهذا الدين ولهذه القيم، والرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام يعلم أنه جاء لرسالة. نحن نعرف أن الوقت بالنسبة للمؤمن هو منهج حياة.
1: نعم.
2: يرتبط استثماره بغاية وجود. يعني حين يستثمر المؤمن وقته إنما يستثمره تعبدا لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمره وكلفه وبين له في وحيه أنه يعيش لحظة من لحظات يختبر فيها، ويجب عليه أن يستثمر هذه اللحظة إلى للحظة الباقية وهي الآخرة إن شاء الله تعالى. إذن قلنا منهج حياة يرتبط استثماره بغاية الوجود. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام إن انتقل من مكة إلى المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة، رفض ذلك الحال الذي كان عليه وكانت عليه هذه الأمة البشرية ممثلة فيما كان عليه أهل مكة، رفض هذه الوضعية وانتقل إلى وضع آخر يستثمر فيه اللحظة ويستثمر فيه الوقت ويستثمر فيه المكان ويستثمر فيه الزمان ليحول هذا الكون من الحال الذي كان عليه إلى حال أفضل وإلى حال أحسن.
1: نعم.
2: ونحن نتعلم حين نتتبع سيرته. صحيح. عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات. نلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يستثمر كل لحظة من اللحظات. حين وصل إلى المدينة المنورة أسس الفضاء الذي يلتقي فيه المؤمنون وهو المسجد، والفضاء الذي يتعامل فيه المسلمين وهو السوق. أسس هذين الفضاءين أسسهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله، وفي اليوم السادس على بعض الروايات بدأ يكتب دستور المدينة المنورة.
1: نعم.
2: لاحظ جيدا أن الوقت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة وهذا منهج حياة نتعلمه ونقف عنده لنتمثله ولنلتحم به. نعم، نحن لا نقرأ هذه الأشياء نقرأها قراءة عابرة نقضي بها الوقت.
1: صحيح.
2: وإنما نستثمرها لنعمر بها الوقت.
1: نعم.
2: ولنستحح بها الوقت ولنستثمر بها الوقت. هكذا فعلمنا الوحي وهكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الأعظم والجهة العظمى التي مثلت هذا الوحي ونزلته في واقع حياتنا.
1: بارك الله فيكم سيدي مصطفى، ونحن نريد أن نعبر على وفائنا طبعا لهذا الوحي للهدي القرآني وللهدي النبوي في هذا المقام سيدي مصطفى. لذلك طبعا نريد أن نعيش طبعا في زمننا هذا ما عاشه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو رفض عليه الصلاة والسلام هذه الوضعية يعني السلبية، وطبعا حرص على استثمار الوقت لتحقيق المصلحة، أليس كذلك؟ فنحن ما أحوجنا اليوم إلى أن نرفض يعني حال الوهن وحال الخذلان، أن نرفض حال الضعف وحال الشتات، أن نرفض هذه الأحوال التي لا تليق بالمسلم ولا ينبغي للمسلم أن يحياها سيدي مصطفى. لذلك طبعا هذه اللحظة الزمنية، وسبق وحضرتك تفضلت طبعا بكلام على غاية الأهمية، إن شاء الله ربي سادة المستمعين يكونوا يتذكروه وقت اللي حدثنا أن اللحظة الزمنية الحاضرة تستوجب منا واجبات شرعية. لذلك توا ما أحوجنا أن نذكر أنفسنا بهذا المقام، لانه للاسف ولينا ننسيه في ساعة شيخ. هكا ولي.
2: نعم فعلا النسيان كارثه من الكوارث التي قد تذهب في وقت المؤمن، ويكون المؤمن يوم القيامه مسؤول على هذه اللحظات وعلى هذه الاوقات. نعم. ومن الاشياء التي يسال عنها عمره فيما اثناه.
1: طبعا
2: النبي عليه الصلاه والسلام قل اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك.
1: نعم.
2: يعني أنت مدام ربي سبحانه وتعالى عطيك الصحة وعطيك العافية وأنت في شبابك في لحظات العطاء وفي لحظات الإنجاز وفي لحظات الفعل، فعليك أن تستثمر هذه اللحظات لأن هذا واجب لحظتك. أنت مطالب حين تكون على في صحة وحين تكون في عافية وحين تكون في إقبال من أمرك، أنت مطالب بأن تعمر هذه اللحظات، لأنك إذا لم تعمرها فقد وقع منك إخلال في عبادة الأصل فيها أن تكون قد عمرتها بذكر الله سبحانه وتعالى وبما ينفع من عبادات متعدية، وقد ذكرنا هذا المعنى. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. يعني المفروض أنك تكون وقت تكون صحيح، والشرع ربي سبحانه وتعالى فرض عليك أشياء وأنت صحيح غير التي فرضها عليك وأنت سقيم. نسأل الله سلامة الجميع إن شاء الله
1: يا ربي. أمين.
2: فالصحة عافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى، فالأصل فيه أن تغتنم هذه الصحة وأن تبذلها فيما ينفع لا فيما يضر. أداري أن تستهويك الأهواء والرغبات فتصرف جهدك وتصرف طاقتك وتصرف صحتك فيما لا ينفع. نعم. ونحن نعرف عندنا أمثلة عظيمة من طلائع هذه الأمة، من أبدأها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مرورا بالعلماء والصالحين والأقمار التي أضاءت حياة هذه الأمة. شيء عجيب، وأنا نقرأ في سيرة الإمام النووي يحيى بن شرف النووي، شيء عجيب، هذا الرجل عاش 45 سنة، بدأ استثمار الوقت من لعمر 10 سنوات، كان لا يمر عليه يوم إلا ويستمع فيه إلى 12 درسا، كان لا ينام إلا متكئا على كتبه، فإذا استيقظ يقول كم ضاع من الوقت، كم أضعنا من العمر. هؤلاء الذين تربوا في مدرسة محمد، أنا أكد دائما وأبدا، لعلي من أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من تلاميذ هذه المدرسة.
1: أمين
2: لا نتحدث حديثا ولا نقبل في فعلنا على على على على أصول هذه المدرسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التلاميذها
1: يا ربي. أمين.
2: فالإمام النووي كان يقولنا كان لا يحرص على النوم، بل كان يهجر النوم، وقد ذكر ذلك تلاميذه رضوان الله تعالى عليهم. الرجل عاش فترة ضئيلة من العمر، ولكن استثمرها استثمارا عجيبا، حتى أن ذكره وكتبه إلى الآن يتحدث عنها، وكان أعلى كتبه وأرقاها، وكتبه كلها راقية، شرح صحيح مسلم رضوان الله تعالى عليه. وعاش 45 سنة، احنا 45 سنة تقريبا ما زال يلعب مع
1: الصغار. اي والله.
2: نعم، هذا هذا هذا هذا هذا مشروع ولا لإنهاض البشرية، مش لإنهاض الأمة فقط.
1: صحيح.
2: الأصل فيه أن تستثمر الأوقات. إحنا يومنا منين يبدأ؟ يبدأ من الفجر.
1: أي.
2: بل من الثلث الأخير من الليل عند الصالحين. لا يضيع الوقت في النوم، ولا يضيع الوقت في الأشياء الفارغة ولا في الكلام الفارغ. فإنما الأصل فيه أن يستثمره في العمل الصالح، سواء كان هذا العمل يتصل بذاته ويستعد فيه لملاقاة ربه، أو هو نافع للناس. ونحن نعلم أن الفعل، أن استثمار الوقت في نفع الناس، هذه من أقرب القربات ومن أعظم الطاعات، كما ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي مصطفى.
2: وهناك قبل فقرك وفراغك، قبل شغلك وحياتك، قبل موتك، في حديث أو في أثر، والليل والنهار مطيتان فأحسن السير عليهما إلى الآخرة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فإحنا نعرف أن اللحظة التي نغادر فيها الدنيا هذه نعرفها، ونحن متأكدين منها، لا مانيش متأكدين، مانيش عارفينها، ولكن نعلم أننا سنغادر هذه الدنيا.
1: نعم.
2: فإذا قيل لنا أنك ستغادر بعد شهر أو بعد ساعة أو بعد سنة، يبدأ الإنسان يراجع نفسه، ما الذي يعده لملاقاة ربه. الأصل فيه أن تكون مستعدا أيها
1: العبد. صحيح.
2: أنا بدأ أقوله لنفسي قبل أن أقوله.
1: طبعا سيدي مصطفى. نعم نعم، يعني سبحان الله، هذا هو الحال الحقيقي، لازم الحال السليم لازم يكون عليه كل واحد فينا، يعني مراجعة النفس، يعني سبحان الله، يعني مطلوبة وأكيدة. يعني وتوا نفهم من حديثك سيدي مصطفى، ربي يبارك لنا فيك، يعني أنه كل مسلم ينبغي أن يكون مشروع يعني حقيقي لإنهاض الأمة واستقبال سنة هجرية جديدة. يعني كيف ما حضرتك قلت لنا، ينبغي أن تكون لحظة يعني زمنية واعية بأتم معنى الكلمة، عسى أن نحقق بإذن الله تعالى الوظيفة المنوطة بينا. يعني حضرتك كيف تحكي على الوقت، ما نحكيوش على أمر هين، وإنما هو أمر جلل وأمر عظيم. علاش؟ لأن الوقت مربوط بوجودنا، ووجودنا مرتبط أساسا بعبادة رب العالمين، وهذه هي الوظيفة التي خلقنا من أجلها شيخ مصطفى.
2: نعم، احنا نعرف أن الرأس المال الذي ينتشر بين كل المجموعات البشرية،
1: أي،
2: بين الكرة الأرضية كاملة، هذا الرأس المال هو الوقت.
1: الوقت.
2: الأمم التي استغلت هذا رأس المال هذا، استغلت استغلالا جيدا، وحفظته وعتعل وفعلت فيه وأنجزت فيه، نلاحظ أنها تقدمت في الجانب المادي تقدما كبيرا، وإن كان الإخلال في جوانب قيمية أخرى.
1: صحيح.
2: وجوانب يعني أخرى.
1: نعم.
2: فنحن نلاحظ أن هذه الأمم التي تقدمت في الجانب المادي إنما استغلت الوقت واستثمرت هذا الرأس المال العظيم. أمتنا المقاهي الآن أكثر من البيوت.
1: نعم.
2: الفضاءات هذه تضيع الوقت، أنا نسميها تضيع الوقت، ما نسميهاش بتاع استراحة، لأن الاستراحة الأصل فيها أن الإنسان يستريح حين يبذل ما يستطيع من الجهد، يجد نفسه قد استراح فعلا، وأنه أدى مهمة في ذلك اليوم. احنا علمونا أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم أنه حين يضع رأسه على المسادة يستعرض أفعاله كامل يومه، ماذا فعل في هذا اليوم، ما هو العمل المصيب وما هو العمل المخطئ، ماذا يجب عليه أن يفعل وما يجب عليه أن يترك. وقد تعلمنا هذا من الفوانيس المضيئة لهذه الأمة. سيدنا عمر رضي الله تعالى كان لا يضع وسادته إلا إذا فعل هذا الأمر وراجع حساباته، مش معناها أنه يراجع حساباته ثم يترك، لا، بل يصحح يومه المقبل على أساس ما رأى من الأخطاء ومن الإخلالات في ذلك اليوم. هذا هو الأصل فيه. نحن نقول كلام هذا نقوله لأنفسنا، لأن الإنسان الذي لا يربح نفسه أراه لا يمكن أن يربح غيره. الإنسان إذا ما يصححش مساراته هو الذاتية، هذا الكلام أقوله لنفسي وليس هذا تجملا، وإنما هذه هي الحقيقة. إذا لم يصحح الإنسان مساره، وإذا لم يبتعد عن الأخطاء التي يرتكبها اليوم لينجز خيرا غدا، هذا إنسان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وخاتمته. نعم.
1: اللهم أمين. طبعا علينا أن نصحح المسار سيدي مصطفى، ما أحوجنا إلى أن نستمع لمثل هذا الخطاب، عسى أن ينبهنا، عسى أن يجعلنا بإذن الله تعالى من أهل اليقظة، من أهل الانتباه بإذن الله تعالى. للأسف مرض الغفلة يعني للأسف أصابنا سيدي مصطفى، لذلك نريد بالحق أن نعالج أنفسنا طبعا من هذا المرض، لأنه هذا المرض يعني خطير دنيا وآخرة وعواقبه وخيمة، وبدليل واقع الأمة اليوم سيدي مصطفى.
2: أي نعم، سيدنا عبد الله بن مسعود يتحدث عن آية كريمة قال ألم قوله سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فسقون. طيب من أسباب هذه الحالة التي ذمها القرآن الكريم في أعظم جيل وفي أرقى جيل على وجه الأرض تعلم من جبريل ومن محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان هؤلاء هذا حالهم فكيف حالنا نحن؟
1: أيه.
2: نحن نرى القرآن الكريم في مناسبات، حتى إذا رأيناه تلاوة هكذا نتبرك بها ونظر ثم نعيد المصحف إلى موضعه. ألصت فيه أن نتدبر هذا الكتاب، أن نتعلم منه يوميا. والله سمعت أحد الصالحين أسأل الله أن يزكيها الله سبحانه وتعالى يقول بقيت 6 أشهر وأنا أدرس سورة الفاتحة.
1: نعم.
2: 6 أشهر أيه. يا رب
1: في سورة الفاتحة فقط.
2: أنا هذا سألت قلت ما الذي يفعله هذا الرجل؟
1: أيه.
2: وهذه فتوحات من الله سبحانه وتعالى، هذا كرم من رب العالمين، أخلصت لله فأخلص الله فأكرمك الله بفتوحات لا أول لها ولا آخر.
1: نعم.
2: نحن حين نخلص إلى الله سبحانه وتعالى وقتنا يمتلئ بالخير، وأداؤنا يكون عمارا لهذه الأرض، وقولنا يكون خيرا وسنة وبردا وسلاما على السامعين، فكل أمرنا يكون خيرا. أما إذا تنكبنا هذا المنهج وابتعدنا عن منهج الحق سبحانه وتعالى المتمثل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: كيف كان يستغل وقته، كيف كان يربي أصحابه، كيف ما الذي فعله في خلال فترة وجيزة غير وجه الأرض عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه الذين ورثوا راياته ومشروعه الإنهاضي لهذه الكرة الأرضية، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم، قلنا هذا كله استثمارا للوقت واعتبار الوقت فضاء تعبديا نصرفه لله، إن لم يصرف لله يصرف لغيره، وإن صرف لغيره كان الملام إن لم يكن العقاب.
1: صحيح صحيح سيدي مصطفى، بارك الله فيكم. إذن علينا أن نعلن رفضنا لهذه المساوئ، لهذه السفاسف، لهذه المكاره، لهذه الآفات المجتمعية طبعا.
2: نعم.
1: آفات تصيب الفرد ولها الأثر الذميم طبعا على المجموعة، لذلك.
2: نعم.
1: كل واحد فينا عليه أن يتحمل مسؤوليته في هذه الدنيا من باب.
2: نعم.
1: حسن الاستعداد طبعا ليوم الرحيل سيدي مصطفى.
2: نعم. وكذلك نعم احنا نستعد إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وما من أحد منا إلا وسيقف أمام ربه كفاحا كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام.
1: طبعا صلى الله عليه
2: ليس
1: وسلم
2: ليس بينه وبينه ترجمان. سيسأله عبدي لما فعلت كذا يوم كذا وكذا، هكذا يكون لقاؤك مع ربك. فإذا قيل لك أنك ستلتقي مع مسؤول كبير تستعد لذلك
1: بكتاب
2: كبيرا،
1: فما بالك
2: ربما قد تفقد النوم وتفقد الراحة. هذا أمر مؤكد ومحتم أنك ستلقى ربك أيها العبد السامع والمت والباس على حد سواء. كلنا في هذا في هذه الباخرة سائرون إلى ربنا سبحانه وتعالى.
1: أمين.
2: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
1: ملاقيه.
2: خلاص تسمىك واحد
1: خلاص.
2: من هذا والله
1: صحيح.
2: ما تسمى واحد منا سينجو من هذه من هذا اللقاء.
1: صحيح.
2: الله سبحانه وتعالى أن لا يثقل أن يعاملنا بلطفه وأن لا يعاملنا بعدله.
1: اللهم آمين اللهم آمين، وهو أرحم الراحمين. نحبكم في الله سيدي مصطفى حمودة، أشكركم من القلب على هذه التوجيهات طبعا الطيبة والمفيدة والنافعة، أسأل الله تعالى أن يكون لها الأثر المحمود على أرض الواقع. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم سيدي مصطفى حمودة.
2: منكم وبارك الله فيكم وثبتنا الله وإياكم على الخير وجعلكم لسان صدق إن شاء الله في العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى كما دعا في أول حديثه الشيخ مصطفى حمودة، نسأله مزيدا من الثبات، نسأله مزيدا من الفهم. هيا أحبتي في الله تعالى نحرص على أن طبعا على أن نستثمر هذا الوقت ليكون بإذن الله تعالى في عبادة الله، في طاعة الله. فعبادة رب العالمين تفتح لنا طبعا أبواب الخير في معاملاتنا وفي كل أمور من أمور دنيانا. وختام هذا اللقاء بالصلاة والسلام على خير خلق الله، فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بكل الأفواه، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بكل الشفاه، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد من صميم الفؤاد، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد من سويداء الأكباد، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد إلى يوم التناد. هكذا نختم أحبتي في الله تعالى لقاءنا. أرجو لكم يوما سعيدا طيبا مباركا، ومتابعة مفيدة لبرامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. التحية من القلب موصولة إلى أختي العزيزة لطيفة الفرشيشي، جزاك الله خيرا. سوسن الفرجاني بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نحبكم في الله ونرجو لكم كل الخير. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أصالة وانفتاح تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
2: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: مع السفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نختم اليوم إن شاء الله تعالى سورة الكهف. نقرأ من الآية 100، أي من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر السورة الآية 105، أي إلى قوله تعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى إن الذين، الذال حرف مجهور، فلا نقول إن الذين في وكأنها ثاء، أو إن الذين وكأنها دال، لا، مجهورة ورخوة. الذال الذين، فلا بد من تطبيق هذه الصفات حال نطق الحروف. الذين هكذا. كلمة عاملوا لابد من بيان، طبعا هي أصلها بالمد هنا عاملوا، ولكن جاء بعد همزة وصل فتسقط، يسقط المد هنا لالتقاء الساكنين، فنمر من اللام المضمومة من كلمة عاملوا إلى الصاد المشددة عاملوا الصالحات هكذا، ولابد من بيان ضم اللام وإتمام حركة الضم. كلمة الفردوس راء ساكنة مسبوقة بكسر، ف حكمها الترقيق، فلا نقول جنات الفردوس، لا، جنات الفردوس هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى قل لو كان البحر، ترقيق الباء والحاء، لا نقول البحر، لا، البحر. مدادا لكلمات ربي، إدغام بلا غنة مع بيان صفة الشدة والجهر في الدال. مدادا لكلمات، فلا نقول مدادا، مدادا تصبح مخلوطة بالتالة. مدادا لكلمات ربي. ثم كلمة نفي داء تكررت لنا هنا مرتين، فهي بالدال وليست بالذال. هناك من يخطئ فيقول لا نفي ذا، لا، لا نفي داء البحر قبل أن تنفد كلمات ربي هكذا، فالانتباه. قل إنما أنا بشر، أنا، طبعا كلمة أنا قلنا حكمها حال الوصل، المد في النون هنا، أنا يحذف حال الوصل إلا إذا كان جاء بعده حرف همزة قطعية، إذا كان بعده همزة قطع فيثبت المد. أنا أخوك، أنا أنبئكم، إلى غير ذلك. ما عدا ذلك فحال الوصل نحذف المد، فلا نقول هنا أنا بشر، لا، أنا بشر، أنا بشر مثلكم هكذا، مع ترقيق حرف الباء وحرف الشين في كلمة بشر هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، طبعا الوقف على أواخر الآيات هنا كلها مد العوض، ومد العوض لا يزيد على ألف واحدة أي حركتين، فلا نقول مثلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا، هذا ممنوع، أحدا. ثم نلاحظ هنا أن التنوين فوق الدال هنا طبعا فيه ميم، لماذا هنا؟ لأنه دائما الضبط الذي هو الشكل مبني على الوصل، فإذا وصلناها ستكون بعدها الباء في البسملة من سورة مريم، فنقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. لذلك هنا حكم التنوين القلب، لذلك ضبط على هذا الحكم. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ربي لنفد البحر لنفد
1: لنفد البحر. حال الوقف هنا طبعا الراء مفخمة ومجهورة، والجهر هو وضوح الصوت. فإذا قلنا لنفد البحر، هنا الراء وكأنها صارت مهموسة، لا البحر هكذا. نعم أعيدي مع الوقف.
0: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

0: إله واحد فمن كان يرجو لقاء
1: حكم الراء هنا يا إسلام في كلمة يرجو مفخمة أو مرققة؟
0: مفخمة.
1: مفخمة لماذا؟ لأنها ساكنة مسبوقة بفتح. الراء إذا كانت ساكنة نرجع إلى حركة الحرف الذي قبلها، هنا راء ساكنة مسبوقة بفتح إذن نفخمها، فلا نقول يرجو، لا يا راء يرجو يرجو. نعم أعيدي.
0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أحسنتي إسلام، تلاوة طيبة. الانتباه على ترقيق الحروف لا نبالغ، فلا نقول مثلا فليعمل عملا عملا، مش لا لا، عملا صالحا، ليس صالحا، لا، هذه مبالغة في الترقيق تصبح شبه تقليل أو إمالة. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أحسنت سين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء. تفضل يا أسماء.

0: أحدا.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. الانتباه إلى التاء حال الكسر، لا نبالغ في الهمس. بعبادتي، لا تي تي، نفس الشيء. لكلمات ربي، لا، لابد انتباه، تا تو تي وليست تي، فلا نبالغ في الهمس. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة. تفضل يا هبة.

0: به أحدا.
1: أحسنت هبة بارك الله فيك. إذا على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إذن هكذا نكون ولله الحمد قد ختمنا سورة الكهف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يمن علينا بإتمام القرآن حفظا وتعلما، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرج هذا الحديث أبو داود.
2: اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا، وعلى لساننا تلاوة، وفي سلوكنا خلقا.

0: وصحبه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: مسكي وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة الإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج خاصة ولهذه الإذاعة المباركة عامة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها مزيدا من التألق والتفوق. آمين. إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ.
2: آمين.
1: ونحن في باب الزيارة، وما أدراك ما الزيارة.
2: الله الله.
1: زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال الناظم نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق.
2: نعم. ما شاء الله. حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد تحدثنا في الحصة الماضية عن السلام عند المواجهة الشريفة لسيد السادات وفخر الكائنات ومنقذنا من الضلالات سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أقل صيغة من صيغ التسليم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن يقول المسلم السلام عليك يا رسول الله. هذه أدنى صيغة قليلة ألفاظها، وإن شاء زاد ثناء على سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه
2: ومدحا وذكرا لفضائله وشمائله الطيبة العطرة، كأن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا أكرم الخلق على ربه، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا نور العين، إلى غير ذلك من هذه الصيغ التي تليق بحضرة الجناب الأقدس الأفخم صلى الله عليه وسلم. ومنه عليه الصلاة والسلام وبعد التسليم عليه نتقدم خطوة لنسلم على رفيق دربه وصاحبه، وهذا تحدثنا عنه في الحصة الماضية، سيدنا أبي بكر بن أبي قحافة الملقب بالصديق رضوان الله تعالى عليه، ورضي عن آل كل وصحب كل. ثم يتقدم خطوة ليسلم على العظيم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبي حفص.
1: نعم.
2: عمر هذا الرجل الذي لا يخشى في الله لومة لائم، هذا الذي فر منه الشيطان
1: سبحان الله.
2: نعم. سيدنا عمر هذا الرجل الذي نصر الله تبارك وتعالى به الدين،
1: نعم،
2: وحقق به دعاء سيد المرسلين
1: صلى الله عليه وسلم
2: لما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فكان سيدنا أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولله در البوصيري في همزيته إذ قال وأبي حفص الذي أظهر الله به الدين فرعى والرقباء، والذي تقرب الأباعد في الله إليه وتبعد القرباء، عمر بن الخطاب من قوله الفصل ومن حكمه السوي السواء فر منه الشيطان إذ كان فاروقا فللنار من سناه براء رضي الله عنه
1: آمين
2: وأرضاه
1: آمين يا رب العالمين.
2: ثم انتقل بنا الناظم
1: قال ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب.
2: نعم هذا الكلام سيدي هيثم
1: نعم
2: إشارة مهمة إلى استحباب أمر من الأمور. ما هو هذا الأمر؟ إلى استحباب الوقوف للدعاء عند المواجهة الشريفة في حضرة سيدنا المصطفى وصاحبيه رضوان الله عليهما. وهل نستقبل القبر أم نستقبل القبلة مستقبلين القبر الشريف والروض المنيف لسيدنا وحبيبنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه؟
2: فيسأل الزائر ربه تعالى بما يشاء في حضرة واسطته سيدنا نعم. رسول الله نعم. صلى الله عليه
1: فربنا
2: وسلم.
1: فربنا أغلق كل الأبواب إلا باب رسول
2: سيدنا
1: الله.
2: رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فليسأل الزائر إذن رب العزة تبارك وتعالى بما يشاء من الخير والفضائل والإسعاد والإمداد في الدنيا وفي الأخرى في حضرة سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه,
2: صلى الله عليه وسلم كما قال سيدي عبد السلام بن مشيش في صلواته إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. ولا يلزم الزائر أن يتوجه إلى القبلة ولا يكون الزائر باستدباره القبلة واستقباله القبر الشريف والروض المنيف مبتدعا ولا يكون ضالا ولا يكون مشركا بالله تبارك وتعالى لأنه سيدي هيثم سوف تتعالى الأصوات والدعاوى يا حجي استقبل القبلة دعاء استقبل القبلة. نحن نعلم أن قبلة الدعاء هي السماء وليست القبلة. قبلة الصلاة الكعبة وقبلة الدعاء السماء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء حال الدعاء وفي بعض المواقف والمشاهد حتى يسقط هذا في بدر حتى صحيح. سقط رداءه من على كتفيه وظهر بذلك بياض إبطيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. فقبلة الصلاة هي الكعبة وقبلة الدعاء هي السماء وقبلة الناس يوم الجمعة خطيبهم إمامهم.
1: نعم.
2: إذن فلا يكون باستقبال الزائر القبر الشريف والروض المنيف واستدباره القبلة
1: نعم
2: لا مبتدعا ولا مشركا ولا ضالا.
1: هذا الأدب مع سيدنا نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: لو وقفت أمام مسؤول
1: نعم.
2: من مسؤولي هذه الحياة الدنيا أتراك تستقبله بوجهك أم تستدبره بظهرك؟
1: طبعا هذا في إذا كنت تحترم نفسك والمسؤول لوقف أمامه ستستقبله بوجهك.
2: فما ظنك بسيد السادات صلى الله عليه وسلم استقبله وتشفع له وسوف يشفعه الله فيك
1: يا رب.
2: والأصل في هذا في استقبال القبر
1: نعم.
2: واستدبار القبلة حال الدعاء وحال السلام عليه صلى الله عليه وسلم ما ثبت من طرق صحيحة عن إمامنا
1: نعم.
2: إمام مالك. دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه لما نظره أبو جعفر المنصور
1: نعم.
2: الخليفة ونظره أين؟ في مسجد سيدنا رسول الله في المسجد النبوي المبارك فقال الإمام مالك رضي الله عنه يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب أقواما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح قوما فقال إن الذين يغضون
1: أصواتهم عند رسول
2: يخفتون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم. وذم سبحانه قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وإن حرمته ميتا صلى الله عليه وسلم كحرمته حيا.
1: نعم.
2: فاستكان أبو جعفر هدأ.
1: نعم.
2: أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب إمامنا مالك رضي الله عنه بقوله ولم تصرف وجهك عنه، وكأنه أنكر السؤال من
1: نعم.
2: أهكذا يسأل؟ أهذا سؤال من جنس الأسئلة التي يجوز إطلاقها وسؤالها؟
1: هو إنكار لكنه على الخليفة،
2: ولذلك
1: نعم. يستعمل ألفاظا فيها
2: أدب وفيها شيء نعم. من التعظيم.
1: وهذا حال بين قوسين سيدي جهاد نعم. علماؤنا ومشايخنا حالهم مع بعضهم البعض أو مع
2: نعم.
1: أي مسؤول، فهنالك احترام وإنزال الناس
2: نعم.
1: منازلهم نعم. لأنه لذلك ما ورد على إمام مالك لما أرسل إليه هارون الرشيد أن يأتيه وليقرأ عليه الموطأ
2: نعم.
1: وقالوا أن الإمام مالك أرسله أن العلم يؤتى إليه
2: نعم.
1: هذا أنا لا
2: منظر فيه
1: نعم حقيقة
2: إيه نعم.
1: لا أعتقد أن إمامنا مالك بحصافته
2: إيه نعم.
1: وفطنته وأدبه
2: إيه
1: وأدبه
2: نعم.
1: أدب العلماء
2: إيه نعم.
1: أن يقول هذا الكلام، والله
2: نعم.
1: تعالى أعلم
2: إيه نعم.
1: نعم سيدي.
2: إذن قال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه أجابه إمامنا مالك قال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة
1: نعم.
2: بل استقبله. استقبل من؟
1: أي
2: القبر
1: رسول الله
2: الشريف
1: الله
2: والروض المنيف
1: نعم. استقبل النبي صلى الله
2: نعم.
1: عليه وسلم نعم.
2: قال بل استقبله واستشفع به صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. الضمير المتصل عائد على من؟
1: نعم على سيدنا,
2: على سيدنا المصطفى
1: صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم.
2: جاءوك يا حبيبي يا رسول الله
1: صلى الله
2: فاستغفروا الله في حضرتك، واستغفر لهم الرسول باستغفارهم ربهم لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه القصة وهذه المناظرة إن صح تعبير عنها أوردها القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي بسنده في كتابه العظيم، في كتابه البركة المسمى بالشفاء بتعريف حقوق سيدنا المصطفى
1: صلى
2: الله عليه وسلم. يقول الخفاجي معلقا على هذه القصة، العلامة الخفاجي هو أحد شراح كتاب الشفاء، وقد سمي شرحه للشفاء بنسيم الرياض في حل شفاء القاضي عياض. نعم. قال في نسيم الرياض قال السبكي
1: نعم.
2: وكان من أكابر أهل العلم
1: نعم.
2: الإمام السبكي قال السبكي صرح أصحابنا بأنه يستحب أن يأتي القبر ويستقبله ويستدبر القبلة
1: نعم.
2: ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الشيخين، إشارة إلى سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما
1: آمين.
2: ثم يرجع بعد أن يتقدم خطوة ليسلم على سيدنا أبي بكر وخطوة أخرى ليسلم على سيدنا عمر، يرجع إلى الموقف الأول، وهذا في أيام هذا لم يعد يتسنى
1: نعم.
2: نعم. ولكن قال ثم يعود يرجع إلى موقفه الأول ويقف فيدعو، أي يقف عند المصطفى عند روضه الشريف مستقبلا قبره المنيف ويدعو. وقد أورد النووي عن الحافظ أبي موسى الأصفهاني أنه روى عن مالك رضي الله عنه قال إذا أراد الرجل أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستدبر القبلة، يعطي بظهره للقبلة ويستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي عليه ويدعو.
1: نعم هذا تمام الأدب.
2: فهذا يعني أكابر أهل العلم أقروا هذه المسألة، فلماذا النكران؟ نعم. ولماذا التفسيق والتبديع والتضليل؟
1: وهذا الخلاف هنا على

0: من التفصيل، وأقول للسادة المتابعين والمستمعين
1: نعم
0: لطفا وكرما، يعني لا تضجروا،
1: أبدا
0: فإننا سنطيل نوعا
1: أبدا،
0: ما
1: لا ضجر في الحديث
0: في
1: عن
0: مسألة
1: سيدنا رسول
0: استقبال
1: الله
0: النبي
1: صلى الله
0: صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: وآله
0: وآله
1: وصحبه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: فهو بابنا الأوحد
1: أيوة
0: إلى
1: نعم
0: الله،
1: نعم
0: ومعراجنا الفريد النفيس
1: نعم
0: إلى
1: نعم
0: سماء
1: لا
0: رحمة الله.
1: يكتمل إيمان
0: نعم،
1: المؤمن إلا بأن يشهد أنه رسول الله
0: صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم
1: وسلم،
0: حقا.
1: ولا
0: نعم،
1: يكتمل إيمانه إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أحب إليه.
1: أي
0: أي
1: نعم
0: نعم.
1: أي نعم
0: نقل ابن يونس من فقهاء المالكية عن ابن حبيب،
1: كذلك من
0: أي
1: فقهاء
0: نعم،
1: المالكية. نعم
0: أنه قال: ثم اقصد إذا قضيت ركعتيك إلى القبر. قلنا: إذا دخل الزائر المسجد النبوي في وقت تحل فيه النافلة
1: نعم
0: فليصلي ركعتين التحية، ثم بعد ذلك فليتوجه إلى سيدنا المصطفى
1: صلى
0: ليسلم
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: صلى الله
1: وسلم.
0: عليه وسلم. إذا قال، نقل ابن يونس عن ابن حبيب أنه قال: ثم اقصد إذا قضيت ركعتيك إلى القبر من وجاه القبلة، أي من جهة القبلة، فادن منه صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثني عليه، وعليك السكينة والوقار، الهدوء والطمأنينة، فإنه صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله
0: وسلم
1: عليه وآله
0: يسمع،
1: وصحبه وسلم.
0: يسمع سلامك ويعلم وقوفك بين يديه.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: مشايخنا يقولون سيدي هيثم:
1: نعم سيدي.
0: لا يزار ولي إلا بإذنه.
1: أي نعم.
0: الولي إذا زرته فاعلم وأنك مأذون من طرفه. وسيد الأولياء
1: صلى الله
0: وخيرتهم
1: صلى
0: وصفتهم من؟
1: الله عليه صلى الله عليه وآله
0: نبينا
1: وصحبه وسلم.
0: وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلا ريب أنه أذن لنا بالزيارة لما كتب الله لنا الوقوف
1: أي نعم
0: أمام حضرته صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم.
1: الله عليه
0: إذن
1: وآله
0: قال
1: وصحبه
0: ابن
1: وسلم.
0: حبيب: فإنه صلى الله عليه وسلم يسمع، يسمع ماذا؟ سلامك عليه، ويعلم وقوفك بين يديه، ثم تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتدعو لهما. قال إبراهيم الحربي في
1: نعم
0: مناسكه: تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه، أي وسط القبر الشريف، أي بمعنى تتوجه بوجهك أين؟ إلى جهة ماذا؟ الروض المنيف والقبر الشريف، وتعطي ظهرك لماذا؟ لأي جهة؟ إلى جهة القبلة، وهذا تمام الأدب مع حضرته صلى الله عليه وسلم. قال: تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه. وقال المجد اللغوي: روينا عن عبد الله بن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه الفقيه
1: أي
0: الأكبر
1: نعم
0: يقول: قدم أيوب السختياني. أيوب السختياني كان من أكابر الأولياء،
1: أي نعم معلوم.
0: أي نعم، وكان من التابعين. قال: قدم أيوب السختياني وأنا بالمدينة، فقلت: لأنظرن ما يصنع، سوف أنظر ماذا
1: ماذا يصنع؟
0: يصنع. هذا أبو حنيفة وما أدرك،
1: صحيح.
0: الفقيه الأكبر،
1: أي نعم الإمام
0: ينظر إمام إمامنا،
1: نعم
0: شيخ إمامنا مالك. إذن قال: لأنظرن ما يصنع، فجعل ظهره مما يلي القبلة،
1: نعم أي استقبل
0: ووجهه مما يلي وجه رسول
1: رسول
0: الله
1: الله صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: وسلم، وبكى غير متباك، بكى كثيرا
1: سبحان
0: بحرقة
1: الله
0: وبمرارة، فقام مقام رجل فقيه. هذا هو الفقه،
1: الفقه
0: الفقيه من إذا زار النبي صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: استدبر القبلة واستقبل حضرته
1: وجهه صلى
0: الشريفة
1: الله عليه
0: صلى الله،
1: وآله
0: هذا هو
1: وسلم.
0: الفقيه،
1: فقه
0: هذا هو الفقه، هذا هو العلم، أن تستقبل حضرته وأن
1: صلى الله
0: تستدبر
1: عليه وآله
0: القبلة.
1: وصحبه وسلم. بارك الله فيكم سيدي جهاد، ولعلنا بذكر الصالحين
0: الله الله،
1: وما فعلوه عند المقام الشريف يكون هنا موقف حسن. فأقول أننا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجنا المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. زادكم الله بسطة في الفهم والعلم
0: أجمعين، بارك الله فيك.
1: والجسم والصحة سيدي جهاد الشيخ علي. أحبتي الكرام، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى من هذا البرنامج، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله يا خير. عن أبي عمرو وقيل أبي مرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.
3: عافية الروح واستنارة القلب وزكاة النفس في كلمة واحدة، بشرط أن تتصل بمعناها وتعيش معها ولها. هذه الكلمة هي حب الله ورسوله، تحبهما حبا جما، فلا تقدم على حبهما حب أحد مهما كان هذا الأحد، ولكن ليكن حبا صادقا حقيقيا يفيض من القلب فيضانا، تترجمه الجوارح سلوكا وعملا، تراه عيون الدنيا ولسان حالك يناجي معلمك وسيدك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، أنت مني كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. بمدح

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي، من معين العلم الصافي، ومن أصول الفقه الراسخة، ومن أصول الفقه الراسخة. نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلا، ويكون الدليل برهانا، ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة 26 من حلقات برنامجنا إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله في أصول المذهب المالكي، والتي فرغنا منها بحمد الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة، بعدما شرعنا في قول الناظم أصول المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، ثم عرض لنا تلك الأصول فتدارسناها بحمد الله تبارك وتعالى إلى أن بلغنا قوله في هذه المنظومة المباركة. وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، 5 لا خلف فيها وارد. ثم ختم لنا هذه المنظومة بقوله: قد تم ما رمت ولله الحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. وأظن معاشر المستمعين الكرام أن ما قرأته من أبيات هذه المنظومة في آخرها، وما كنت قد ذكرته في آخر الحلقة السابقة، بأن الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ختم هذه المنظومة بذكر القواعد الفقهية الخمس الكبرى والتي عددها رحمه الله تعالى، وهي المعروفة باليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها. سأتحدث عن تعريف القواعد وبيان الفرق بينها وبين أصول الفقه، أعني بذلك الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي مر معنا مدارستها، وكذلك أيضا سبب إيراد الناظم رحمه الله تعالى لهذه القواعد الخمس تحديدا دون بقية القواعد. لكن دعوني أبدأ معكم بما يكون مبينا لنا لمقام هذه القواعد وشرفها وبيان عظم مقامها وعلو شأنها، وآتي بنص لإمامنا القرافي أحد أئمة المذهب الكبار وأحد مقعدي القواعد ونظار علم القواعد في عموم الأمة لا في خصوص مذهبنا المالكي، فرحم الله إمامنا الشهاب القرافي وجزاه عن الأمة خيرا لما قدمه ونظر له من كلام عن القواعد في كتبه المتفرقة، وخصوصا كتاب الفروق. يقول: وسآتي بعدد من نقوله من عدة كتب، يعني من مما ذكره رحمه الله تعالى، فقد ذكر بأن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما، ودققوا الآن حتى في كلام الإمام لأنه سيمهد لنا ما يكون به الفرق بين قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية. قواعد أصول الفقه التي تدارسنا ملامحها العامة دون الخوض في القواعد بصفة تفصيلية، لكن لعلنا يعني قد أخذنا في بعض الأصول ما كان شيئا من تلك القواعد، وما نحن الآن بصدد الدخول فيه من هذه القواعد الخمس الكبرى لنصطلح عليها باصطلاح العلماء القواعد الفقهية. فيقول بأن بأنها قد اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. وهذا أظنه واضح فيما قد مر معنا من قواعد أصول الفقه. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها، تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. ويقول الإمام رحمه الله تعالى كذلك أيضا في موضع آخر: فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام، وسبب اختلاف العلماء، ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل. وقال كذلك أيضا: وأنت تعلم، هذا الكلام الأخير الذي سأقرأه من كتابه الذخير وهو كتاب فقه، وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مفترقا تبددت حكمته وقلت طلاوته وبعدت عن النفوس طلبته، وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها. نقول كذلك أيضا أخرى كثيرة عن الإمام القرافي، لعلي أكتفي بما ذكرت وما قرأت وما استمعتم إليه معاشر المستمعين الكرام عن إيرادي نقول أخرى ليست بعيدة عما سبق. طيب، هذا في شرفه وبيان أهميته التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. أما تعريف القواعد، نعود لنقل إلى المنهجية التي كان ينبغي لنا أن نبدأ بها، وهي تعريف علم القواعد الفقهية، ولنتجاوز أيضا ما كان من تعريف القواعد في اللغة بأن القواعد جمع قاعدة وأن القاعدة في اللغة هي أصل الشيء وأساسه، إلى تعريف القاعدة. وهذه قد اختلف فيها العلماء نظرا لما كان فيه اختلافهم في هذه القواعد، هل هي مثل أصول الفقه قواعد كلية وتكون منطبقة على جميع جزئياتها، أم أن القواعد الفقهية ليست كذلك وأنها قواعد أغلبية ولا تنطبق على كل الجزئيات، ولا بد أن تخرج من تلك القاعدة بعض الاستثناءات. لذلك عرف بعض العلماء القاعدة بأنها حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته، أو حتى قال بأنها حكم كلي منطبق على أكثر جزئياته. وأظن بأن التعريف هنا واضح، بأننا نتكلم عن قاعدة أو حكم كلي ليس حكما جزئيا. هذا الكلي يعني له فروع وجزئيات كثيرة، لكن هذا الحكم الكلي لا ينطبق على جميع الجزئيات، وإنما ينطبق على أكثر هذه الجزئيات. هذا أبسط تعريف أو أوضح تعريف يمكن لنا أن نتصور فيه القاعدة. ومن التعريفات الجميلة البديعة للقاعدة تعريف إمامنا المقري أحد أئمة القواعد في مذهبنا المالكي، فقد عرف القاعدة بأنها كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. وهذا التعريف جميل، لأنه ذكر بأن القاعدة الفقهية التي نتحدث عنها باعتبار القواعد الفقهية أنها كل كلي، أولا هي من الكليات، لكن هذه الكلية أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة. دعونا من المعاني العقلية العامة، أخص من الأصول، فهو جعل القاعدة أخص من الأصول، لأن الأصول حينما نقول بأن الأمر المطلق للوجوب أو ما يكون حتى من قواعد العموم والخصوص والتخصيص أو التقييد، فإن تلك القواعد قواعد كلية ومنطبقة على جميع جزئياتها. حينما نقول الأمر للوجوب، إذن كل أمر للوجوب. نعم، ستكون هنالك أوامر ليست الوجوب، لكن هنالك قرائن أخرجتها من كونها للوجوب إلى شيء آخر للندب أو للإباحة، لكن بناء على القاعدة وأنها قاعدة أصولية فهي إذن قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها. القاعدة الفقهية أقل من ذلك، لذلك قال كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. نعم، والقاعدة أو كثير من القواعد ليست خاصة بباب ولا حتى كذلك أيضا بمسائل معينة كمسائل الطلاق أو البيوع، وإنما لذلك قال وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. هذا هو تعريف القاعدة الفقهية، ولننطلق من هذا التعريف للكلام عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ونحن في صدد هذه المنظومة التي قدم فيها الإمام رحمه الله تعالى الكلام على علم أصول الفقه، وبعد ذلك الشرع في الكلام على علم القواعد الفقهية. بسط علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا الأمر كلاما كثيرا وفروقا عدة للفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لكن نأخذ خلاصتها مما قالوه رحمهم الله تعالى. أول ذلك أو أول هذه الفروق أن علم أصول الفقه أو القواعد الأصولية بالنسبة للفقه ميزان، وبالنسبة للفقه هي الأصل لاستنباط الأحكام. نحن إنما نتحدث عن أدلة جاءتنا من الشريعة كالأمر بالصلاة والنهي عن شرب الخمر وغير ذلك من الأحكام، ما هي واسطتنا لفهم تلك الأدلة واستنباط الأحكام منها هي أدلة أصول الفقه أو القواعد الأصولية. فبها علمنا أن الأمر هاهنا في قول الله عز وجل على سبيل المثال وأقيموا الصلاة، أن الأمر هاهنا للوجوب، ولما كان الأمر للوجوب إذن صارت الصلاة واجبة، وصار الحكم التكليفي مأخوذا من تلك أو بواسطة القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فليست هي وسيلة الاستنباط، وإنما جاءت بعدما جاءتنا تلك الأحكام التي أخذناها من القواعد الأصولية، وتقررت عندنا جزئيات كثيرة، أخذنا تلك الجزئيات ورأينا المشابهة بينها، واستنتجنا بعد ذلك منها قاعدة كلية نقول بأن هذه القاعدة منطبقة على جميع جزئياتها أو على أغلب جزئياتها كما علمنا قبل قليل في الكلام على التعريف. هذا واحد، يعني نقول هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني مر معنا قبل قليل أننا تكلمنا بأن القواعد الأصولية قواعد كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وأما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية أو أكثرية منطبقة على أكثر جزئياتها وليست على جميع جزئياتها. من حيث الوجود كذلك كما ذكر العلماء، فالقواعد الأصولية متقدمة على الأحكام، فالأحكام إنما استنبطت من خلال تلك القواعد الأصولية، بينما القواعد الفقهية متأخرة في وجودها، متأخرة في تقريرها عن الأحكام، لأننا بعدما تقررت تلك الأحكام ورأينا مشابهة كثير من الجزئيات اندراجها تحت قاعدة تجريدية عامة، أخذنا تلك القاعدة وجعلناها قاعدة كلية أو قاعدة أكثرية، وسميت بعد ذلك بالقواعد الفقهية. هذا باختصار كما يمكن أن يقال. هنالك من المسائل المهمة كذلك التي يتحدث عنها علماؤنا رحمهم الله تعالى أنواع القواعد، وهذه مسألة مهمة، لأن الشيخ ابن أبي قفة رحمه الله تعالى إنما

0: يكون من القواعد خاصا بأبواب معينة كأبواب البيوع أو أبواب النكاح أو حتى كذلك أبواب العبادات. من كذلك أيضا الفروق التي يمكن أن تكون بين القواعد ما يكون من حيث الاتفاق والاختلاف، فهنالك قواعد متفق عليها وهنالك قواعد مختلف فيها، وحينما نتحدث عن مختلف فيها يعني حتى كذلك أنها مختلف فيها بين فقهاء المذهب. بقيت مسألة واحدة أختم بها هذه الحلقة، ويكون ذلك إن شاء الله تعالى مقدمة للحلقة المقبلة التي سنتناول فيها إن شاء الله تعالى أولى هذه القواعد، وهي لماذا ذكر الشيخ الناظم ابن أبي جفة رحمه الله تعالى هذه القواعد في هذه المنظومة، مع أنها قواعد فقهية وليست قواعد أصولية، ونحن إنما نتكلم عن أصول مذهب الإمام مالك، يعني الأصول التي نستنبط منها هذه الأحكام التي ينبني عليها أو تنبني عليها فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهو قد ذكر، وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود سبقه إلى ذلك، ومراقي السعود نظم في أصول الفقه، لكنه في آخره قد ذكر هذه الأبيات وقال: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد منفطا كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. هو رحمه الله تعالى العلامة العلوي يقول في شرحه لهذه الأبيات على منظومته في شرحه رحمه الله تعالى نشر البنود، يقول: في قواعد ثبت مضمونها بالدليل، فأشبه ارتباط جزئياتها في تعريف حكمها منها ارتباط الدليل بالمدلول في تعريف حكمه منه، فناسب لذلك إرادها خاتمة للكلام في الأدلة. فهو يقر بأن القواعد الفقهية مختلفة عن القواعد الأصولية، لكن هذه القواعد لما كان لنقل في الجملة أن فروع الفقه منبنية عليها، وأنها كما قال فأشبه ارتباط جزئياتها ارتباط الدليل بالمدلول ناسب إيراد هذه القواعد فقط وليس جميع القواعد الفقهية، وإنما هذه القواعد الخمسة الكبرى ناسب إيرادها في خاتمة هذه المنظومة الأصولية. لذلك صنع حتى كذلك ناظمنا ابن أبي جفة رحمه الله تعالى هذا الصنيع. هذه مقدمة ممهدة للقواعد تعريفا، وقبل ذلك شرفا وأهمية وبيان مقام هذه القواعد، وكذلك ما كان من التفريق بينها وبين القاعدة الأصولية، وما كان من سبب لإيراد بعض الأصوليين هذه القواعد في خاتمة كتبهم الأصولية. وفي المجلس والحلقة المقبلة إن شاء الله نتناول أولى هذه القواعد معرفين لها ومدللين ومبينين ما كان من استمدادها وما كان كذلك حتى من الفروع المندرجة تحتها. وإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب
0: إلى القلب.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.
1: نحمد الله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام متابعي برنامج التربية السليمة أينما يصلكم صوتنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر كالعادة، يجمعنا لقاء مباشر من 11:30 وإلى تمام الساعة الواحدة. ويأمن هذا البث المباشر معنا اليوم في الهندسة التقنية زميلنا سالم الشعري، وفي التنسيق العام واستقبال تليفوناتكم أيضا زميلتنا سوسن الفرجاني. سوسن حاضرة حتى تستقبل استشاراتكم اليوم، حصة استشارات مفتوحة صحبة الدكتور فتحي سعيد. طبعا تنجموا تتواصلوا معنا على الرقم الوحيد للإذاعة وللبرنامج أيضا على 71-136-1000. مرحبا بكم، نستنى استشاراتكم اليوم باش خصوها كالعادة مواصلين في رحلتنا مع يعني موضوع الاختبارات وامتحان البكالوريا بشكل خاص. اليوم الاثنين 8 جوان 2026 هو اليوم الرابع من الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في تونس بعد اجتياز طبعا اختبارات أيام 3 و4 و5 جوان واستراحة يومي 6 و7 جوان. يستأنفوا وليداتنا اليوم امتحاناتهم حتى تتواصل كذلك يومي 9 و10 جوان. في البداية نتمنى النجاح طبعا والتوفيق لكل المترشحين، ونحيي كثيرا مجهودات وليداتنا أولا ومجهودات الأولياء أيضا والإطار التربوي في هذه الفترة المهمة والحساسة. ونحب نوجه رسالة لكل تلميذ يشعر بالقلق أو الخوف أو التوتر. نحب نقول أنه هذه المشاعر طبيعية جدا، الكلنا عشناها ويعيشوها أعداد كبيرة من الممتحنين، لكن مش لازم هالمشاعر هذه الحقيقة تكون دافع إلى الاستسلام والتراجع. لأنه البارحة كانت تتواصلت معي أحد الأمهات طبعا عن طريق المراسلة، أعتقد هي من ولاية جابس، ونوجه تحية لكل مستمعينا في جابس، وتقول أنه ولدها يفكر في عدم اجتياز الامتحان بسبب حالة من الخوف والضغط النفسي. نحب نقول لهنا أنه الامتحان هو صحيح محطة مهمة جدا، ولكنه ليس نهاية الطريق، لأنه يبقى ديما الأهم هو المحاولة وبذل الجهد إلى آخر لحظة. فما تستسلمش، إذا كان يسمع فيها نوجه له تحية وجدي، نوجه له تحية خاصة ونقول له ما تستسلمش يا وجدي، وإن شاء الله يا رب يكون ربي يعني وفقك اليوم ومشيت، لأنه كان أخذ قرار أنه يمشيش يمتحن. كذلك نحب نقول أيضا أنه فريق البرنامج موجود على ذمتكم. إذا كان عندكم أي إشكال نفسي مرتبط بالامتحان أو قلق مفرط أو المفرط، يعني فيما يخص القلق المفرط أو صعوبات في التركيز أو الخوف أيضا من الفشل، تنجموا تتواصلوا معنا الآن وتطرحوا الاستشارة بتفاصيلها على الدكتور فتحي سعيد. إن شاء الله بيكون حاضر حتى يقدم التوجيه والمرافقة اللازمة. مرحبا بكم في هذا البث المباشر، حصة استشارات، فمرحبا بكم على 71-136-1000، أو أيضا يسعدنا قراءة تعليقاتكم عبر الصفحة الرسمية للإذاعة. وتنجموا تشاهدونا صوتا وصورة على منصة الفيسبوك، تنجموا تدخلوا من الآن وتتابعونا وتخليونا استشاراتكم هناك. ما نطولش عليكم أكثر، مش نمشي إلى فاصل قصير ثم عود بعدها لاستقبال ضيفنا.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم في أولى مداخلات برنامج التربية السليمة، صحبة الدكتور فتحي سعيد مدير مركز الإرشاد النفسي بنابل. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الكرام على وسائل التواصل المختلفة.
0: طيب دكتور، احنا باش نبداو بسؤال الحقيقة يلامس الواقع كثيرا. البارحة كنت على اتصال مع أم تقول أن ولدها للأسف ربما فاقد الثقة في نفسه كثيرا، يفكر في عدم اجتياز الامتحان، حالة من الإحباط قاعد يعيش فيها، إحباط شديد طبعا، خليته يمشي في منحة أنه ما يعديش لأنه عدى 3 أيام لولا ما مشاوش بالكدا. هذا يعبر عن قلق طبيعي ينجموا يعيشوها التلامذة، وإلا قلق مفرط يحتاج إلى ربما تدخل حيني؟
1: لا، هو توقف عن مش قادر يروح الامتحانات، يبقى قلق عدى الحد الطبيعي، ابتدى يضر به على الجانب الفانكشنال الوظيفي. هو نعم. دوره طالب، أو هو طالب، وظيفته طالب، فالآن أصبح القلق أو الخوف اللي جواه يعيقه عن أداء مهامه، فإذا تخطى الحد الطبيعي وبقى خوف مرضي. محتاج طبعا بعد ما يتوكل على الله وانه يصلي ويسترخي ويتنفس. اذا ما قدرش يعمل كل ده، امه تاخده لاي مختص نفسي بحيث يقدر يكمل الامتحانات. ساعات توديه لبسيكاتري ياخد دواء مهدئ لنوبات القلق. برشا حالات تجي لنا دلوقتي ونبعتهم لبسيكاتري ياخد دواء، لان الوقت ضيق، فانا عايز دواء سريع مهدئ.
0: هي حرفيا قالت انا مش عارفه شنو نقول له في الحاله هذه. الاولياء عاده شنو الكلمات او المواقف اللي ربما يحتاجها التلميذ من والديه حتى يستعيد ثقته بنفسه ولا يستسلم للشعور بالفشل؟ شنو الحاجه اللي ينتظرها مني هذا التلميذ في هكذا موقف؟
1: اكتر حاجه انا جنبك، انت عملت اللي عليك، ربي يقويك، جوست امتحان لا يعبر عن أي شيء غير على درجة مذاكرة، ليس مصير، ليس هوية. نعم. ليس أنت، يعني هذه الكلمات مهدئات، إما نتقال بمعنى بحقيقة بصدق. لأن أنت طول السنة تقول له أنت المعدل والباك عنق الزجاج وأنت ما تحصل عليه، وفجأة بتغير الكلام ده دلوقتي. فأنت محتاج تقوله بصدق بلغة جسم تعبر عن ده، بلغة جسم تعبر عن الحب الحقيقي. إحنا بنقول كلام، والكلام ده بين ظفرين رويق، ابنك بيوصل للوعي بتاعه ده كلام، مش كلام. الانسان بيخف بالمشاعر يعني مش بالكلام. اذا ما كانش الكلام ده بلغه جسم حقيقيه، بنبره صوت حقيقيه، بتعاطف حقيقي، باحساس حقيقي بان هذا الطفل فيه ورطه، ان هذا الطفل فيه مازق، كل ده هيبقى كلام غير مؤثر. اذا ما كانش الكلام يتقال بصدق، باحساس، بتفهم، بشايف الخوف من عينيه ومركز على ان ابني يتكلمي، مش انه يروح يمتحن. لو وصل له ان انت بتقول الكلمتين دول عشان يروح يمتحن، خلاص انت كده ما عملتش حاجه، انت كده بالعكس اكدت له الفكره ان مشاعره لا تساوي شيء، مخاوفه لا تساوي شيء، ان هو لا يساوي شيء. المهم ان الموضوع ده يتعمل بحب، بيسموه بحب، عشان يشعر بالسيف، الامان. هو خايف، فالسيفتي عنده مضروب، احتياج الامان. والامان بيجي في نبره صوت دافئه، يجي في لمسة دافئة. نعم. يجي في حضن دافئ، يجي في كلام طيب، يجي في طبطبة، يجي في دعم، يجي في لو مش عايز تروح الامتحان ما تروحش. المهم تهدى، وبعد ما يهدى خد ساعة اتنين هدي، ممكن نتناقش، لا خلاص. هذا صدقيني يعني أكاد أجزم أن لا يوجد ولي يستطيع فعل ذلك من غير تدريب كتير على العلاج، لأن الأولياء نفسهم بروجرامية على الفكرة دي.
0: ويقول لك متبرمجين،
1: لا شعور انك وصلت للعين وما شربتش، ضاعت السنه، الكلام اللي احنا مبرمجين عليه. يعني وكانه مش مرض. يعني تو لا قدر الله واحده صحيت لقت ابنها لا قدر الله عنده فشل كلوي النهارده، لا قدر الله كورتيزونه طاح كبده وقف، لا قدر الله، لا قدر الله رجله الاثنين انكسرت وراح الامتحان. ابو سيب لوحده تفكر في الامتحان، تقول لك اروح اودي ولدي تعالى. في الامور النفسيه احنا ما بنفكرش كده. يعني أم بشيب لوحدة النهاردة عربية تخبط ولدها، تقول يا تخبط وراح الامتحان، وابنها مثلا ساح في دم، تقول يا راح الامتحان وساح في دم وكيفش هيمتحن، ما بتقولش كده، تقول كيفش أنقذ ولدي، ربي يبارك لي في ولدي، ربي يقوم لي ولدي بالسلام. مش مهم الامتحان ولا ألف امتحان. أنت لما واحد يعمل حادثة، عملت حادثة بالكهرباء، مرات عملت حادثة بالكهرباء، أول كلمة نقول إيه؟ جت في الحديد. لكن لو مراتي مدبرمة ما بقولش جت في الحديد، بقول يعني حل عينيك شوية، إيش بيكي؟ نقصة في امتفاق التعاطف الحقيقي احنا محتاجين نتدرب عليه.
0: نعم.
1: محتاجين نتدرب على التعاطف الحقيقي, مش التعاطف اللي بيسموه الامباثي. مصطلح مهم جدا, الامباثي والسيمباثي. الناس بتعبها بتعمل السيمباثي. سيمباثي يعني حاسس بيك, اي حد يتكلم بتقول له حاسس بيك, اللطف عليك, كل ده جميل, اما ما يعالجش ولا يحلش المشكله. كل ده الثدييات كلها بتعمله. يعني لو في قطوسه بتبكي في الشارع, في قطوسه بتقف جنبها تبكي. لو فما ثدييات, جميع الثدييات بتنزف دم, بتلاقي الثدييات حولها بتساعد. بتشوفي كده في اليوتيوب, قرد بيدعم قرد, اسد بيدعم اسد, الحاجات دي مثلا, او قرد وغزاله صغيره, اسد وغزاله صغيره ما بياكلهاش. ده مركز الليمبك سيستم يسموه, بيعمل التعاطف. انا حاسس باللي انت حاسه لان مريت بيه وانا واحل فيه زي ما انت واحل فيه. ده اسمه التعاطف. كل الناس بتعمله, قرت ولا ما قرتش, اتعلمت ولا ما اتعلمتش. اما التفهم بيكون بالكورتكس. الكورتكس انا شايف الدنيا بعينيك وعارف ان هي مقفله وانت شايفها ضلمه فعلا, وانا هحاول بعينيك ادور معاك في من اتجاهك على شعاع نور ينور لنا احنا الاثنين. لاحظي اغلبنا بيدي النصيحه في التعاطف, لما بتعاطف بحد بدي النصيحه من عندي انا, لما بتفهم بدي النصيحه من عنده هو, فمحتاج هو اللي يقول. العلاج النفسي كله بيتم حول المفهوم ده, ان انا ارى المشكله بعين العميل واحاول اقول للعميل من وجهه نظرك ايش هو الحلول اللي قدامنا, ثم بعيني هو نبتدي نناقش حلوله. يعني ولنفترض حد قال لي انا مش عايز اروح الامتحان, اول سؤال هنساله له عليش, يقول لك خايف. طب لما تروحش الامتحان بتهدى؟ يعني خلاص المشكله اتحلت؟ يقول لك لا, احس بالذنب. يقول لك السنه ضاعت, هحشي ما بيا امي. طب من وجهة نظرك شنو نعمل عشان نقدر نحل الصراع ده, خوفك من الامتحان ورغبتك في خوض الامتحان؟ هكذا العميل يبتدي يستبصر وندور على شعاع نور في دماغه هو. طيب. لكن التعاطف ايه؟ انا حاسس بيك زي ما انت قلت كده في اول الحلقه, انا حاسس بيك ومرنا بالغسره دي كلنا. الغسرنا يا ما تغسرنا,
0: هذا ماهوش تعاطف,
1: هذيك تعاطف, هذيك
0: هذا شنو؟
1: سيمباثي, تعاطف.
0: اي شوف ما بين امباثيتك بيرسوناليتي والسيمباثي,
1: هي مهاره مش بيرسوناليتي. السيمباثي مهاره بتعملها كل الثدييات اللي هو انا حاسس بيك.
0: والامباثي
1: مثال الامباثي ما لا
0: لو في مترجمه
1: يعني القريه فقط. التفهم العقلي,
0: الامباثي التفهم العقلي,
1: التفهم العقلي ارى الدنيا بعينيك. السيمباثي انا حاسس بيك لان شعورك ده شبه شعور انا كنت فيه قبل كده. بس هذا ما يعنينيش, يعني ما اقول لك النهارده مثال, انت عندك ولدك بيمتحن تو, فانت خايفه طبعا, او أيوة. عندك ازمه. فاقول لك حتى انا عندي اكتئاب, مريت باللي انت فيه, هذا ما يشعكيش. هذيك الناس بتعمله,
0: هذا اللي نعملوه احنا,
1: هذيك السيمباثي القطط بتعمله, الغزلان بتعمله, الحملان بتعمله, كل الكائنات الثدييه بتعمله, لان ده ناتج من جانب بيولوجي فينا, ما هوش جانب معرفي. وده ما بيساعدش اللي قدامنا. اللي بيساعد اللي قدامنا ان طفل خائف, فانا لو شفت الدنيا بعينيه بيبقى شايف الامتحان ده ديناصور داخل عليه لوحده, فانا بعنقه واقول له انا جنبك, تيجي نواجهه مع بعض, ما نحبش نواجهه, ما يسالش. فانا بشوف الدنيا بعينيه. سيمباثي الامباثي او التفهم العقلي مهاره كبيره, 90% منها كورتكس و5% مشاعر. ايه صحيح, انا اقول لك حتى انا اتغسرت الغسره دي, اما اقول لك انا لما اتغسرت بقى عشت بين 3 صراعات, انت اني صراع فيهم. طبعا عمال اتكلم عقليا ازاي بعد ما تطلب عليك وهديك اقعد اتناقش كده في التفهم العقلي. لا نصائح, لا وعظ, لا لوم, لا نقد, لا دفع بوش الى الفعل, ولكن في تطمين, في دعم, في مسانده, الى ان تشعر انت بالامان في داخلك, ثم انت اللي تقول لي نحب نفعل الشيء.
0: طيب نجم صبر, النجم قولوا لنا, قل لي هل فهمت صحيح ولا التفاهم العقلي؟ يعني أنك خلنا بديو صعب التعاطف. التعاطف يعني أنك أنت تستقبل المشاعر وتشارك المشاعر, تحس بمشاعره. لكن التفاهم العقلي ربما تساعد تفكيره كيفاش يخرج من الوضع اللي هو فيه.
1: صحيح.
0: تساعده على إيجاد طريق سبيل.
1: صحيح.
0: كيفاش يخرج.
1: أحسن.
0: يعني ربما يساعده على التحليل الجيد للموقف, مش مشاركة
1: الخروج من الموقف,
0: لانه احيانا مشاركة المشاعر كلمك صحيح راهو ساعات مشاركة المشاعر تهويل.
1: اي هذا مثال دلوقتي انت قلت لي انا مريت بالباك واتغصرت, انت ما ادري حاجه, خوفتني اكتر, انت كده خوفتني اكتر.
0: ايوه,
1: انت او اديتني مبرر للخوف, هذه كان انت خفت او ايش بيك تقولوا عليا. فمن غير ما نغلق التعاطف بيغرق الناس بعضها.
0: صراحه هذه مهمه جدا, هذه مهاره فعلا, مهاره.
1: لا مهاره صعبه, من أصعب المهارات في العلاج النفسي.
0: وصدقا أول مرة نقف عليها. صدقا رغم أني نطلع برشا, ولكن أول مرة نقف عليها حتى من باب المطالعة. إذن التفاهم العقلي هو عكس التعاطف.
1: مش عكسه.
0: فإحنا
1: مش عكسه. التفاهم العقلي أنا هشوف الدنيا بعينيك وديك الحلول من عينيك. التعاطف انا بديك الحلول من عيني انا. يعني التعاطف انا حاسس بيك انا. انا مثال مثال
0: طعم بروجيكسيون على روحك بيني
1: وبينك عشان يبقى مشتركه. أيوة. مثال انت فقد حد عزيز وانا فقد حد عزيز.
0: ايوه.
1: فانت بتقول والله انا اللي فقدته ده انا حزين عليه. فقول لك حتى انا والله حزين على ابويا. كل واحد بيبكي على نفسه دلوقتي. انت ما بتساعدنيش.
0: خليني نسالك هنا زيد توضح لي اكثر طريقه التوجيه اللي قدمها المتعاطف، هل تختلف عن طريقه التوجيه اللي قدمها المتفهم عقليا؟
1: 180 درجه.
0: كيف
1: المتعاطف ما بيقدمش حاجه، المتعاطف بيغرقك معاه في مشاعره، المتعاطف بيزود بيكبر لك اللي انت حاسه.
0: ايوه.
1: بس
0: والمتفهم عقليا
1: المتفهم بيحل اللي انت حاسه.
0: يوجهك.
1: المتعاطف عامل زي حضرتك بالضبط. هديك مثال تاني.
0: ايوه.
1: توت عندك مثلا ايه؟ حاسيه في ايدك، بعيد الشر عليك. وكشفتني وتعبت ولفت عند الدكاتره، وانا بقول لك انا عندي حساسيه في ايدي. فتقول لي والله صحيح جات لي قبل كده ولفيت على الدكاتره. انت ما قلتليش روح لانا دكتور اعمل ايه؟ هتحكي. أيوة. عن نفسك وعن تجربتك.
0: انا ندعمك نفسيا لكن ما نعطيكش حلول.
1: عشان كده بتغرقيني يعني. ساعات لما تقول لي والله الباك صحيح صحيح انت كده غرقتني، انت كده اديتني مبرر للفشل. ها انت كده من غير ما تاخد بالك اديتني مبرر للفشل.
0: ايوه.
1: فلان انت بتضخمني مشاعر. يا اما هتخوفني، يا اما في التعاطف لما تحب تشجعني هتحكر مشاعري. يعني تقول لي ما تخافش دي حاجه عاديه خالص. ده كلنا عملناه. يعني
0: فيها نوعا ما كما قلت تهكر بمع وتحتقر شويه.
1: هو انت هتحكر يا هتضخم يا تقول انا وريت بنفس الازمه بتاعتك وكلنا كده يا ابني وعادي سنه الحياه وتقبل واقبل انت جدد مبرر. يا اما هتشكر تقول لي الله العظيم هذه جوست امتحان. دي جوست امتحان زي كل الامتحانات. وانت طول السنه تقول لي ده المصير وده الموعد وده يعني لقاء الصراط المستقيم يوم القيامه شبهه كده. وتيجي في لحظه تقول لي لا لا لا اقدر افرغ. يا سلام. هتحقر المشاعر عشان بتبسطها عليا. انت دلوقتي بتبسطها عليا تعتقد هكذا. وهذا بيقلقني لان ما زلت انت مش شايف المشكله بعينيا.
0: صح.
1: يعني دايما اقول لو انت لابسه نظارك احلى وهتوصفي لي الاوضه دي ان القاعه المكتب ده ايه اكحل. انا اقول لك المكتب مش اكحل، هنختلف للصبح. لكن ده التعاطف. اقول لك لا مش اكحل انا شايفه ابيض. ايش بيك الدنيا جميله يا بنتي. لكن التفاهم والله صحيح بالنضاره اللي انت لابساها اكحل.
0: صح.
1: حتى انا لما كنت لابسها كانت اكحل. اما تو على فكره عرفت ان فما نضارات اخرى. جربت تجربي نضاره اخرى؟ طب مش عارف انا موافق انها اكحل. تجربي دي كده وتشوفي. تجربي لحد انت بتقولي والله هو ده اللي عايزاه. لكن احنا في التعاطف بندي نصايح. النصايح هي نضارتنا احنا. لاحظ النصايح هي نضارتي انا مش نضارتك انت. عشان كده كل شيء هيجي لي من عندك مش هقبله.
0: معلش النصايح مرفوضه.
1: ما بتفيدش كتير دي مونالكو. ما بتفيدش كتير. ولذلك الدين النصيحه لمن طلب النصيحه. مش لاي حد. وكان اللي ناصح اهل النصيحه. لازم الناصح يكون اهل النصيحه بطبيعه يكون متمكن في الشيء ده. يا اما قريه يا اما نجح فيه. لانك انت لو ما عندكش الشيء ده ما تنجمش تديه. فاقد الشيء لا يعطيه. يعني النهارده صعب جدا ام تكون مش واخده باك. تعرف تنصح ابن يعمل ايه في امتحانات الباك
0: وهي مش
1: هي نفسية. ربي يقويك، ربي ينجحك، ربي يوفقك. تدعي له لوجيك. لكن تقول له يعمل في الامتحانات، يقسم الوقت ازاي، يجب على اسئله ازاي، يحل الاسئله ازاي، يستحيل. هو ده التفاهم بقى. أيوة. التعاطف ربي يقويك، ربي يبارك فيك، ربي يفتحها في وشك بقى. جميل
0: ممتاز.
1: الجانب العاطفي ده حلو قوي. لكن انا اعتقد ان دايما اولادنا بيبقوا عايزين التفاهم. التفاهم يا ست زهره في جزء من التعاطف. يعني ما بيجي لنا حد دلوقتي بيكلمنا في اي مكالمه احنا بنقول له اللطف عليك وصحيح وبعدين يلا بقى نحل
0: نمشي للحلول.
1: هو مشكلته بقى مش شايف الحلول دي حلول لان انا نظرته مش جايبه الحلول دي حلول لسه. واضح.
0: باهي. في الحاله هذه نرجع بالمثال يتضح المقال. في الحاله اللي ذكرتها، الموقف اللي ذكرته، الام تقول ولدي البارح اخذ القرار انه ما يعديش لانه ثلاثه ايام اللي قبلهم متعدي ومهمش.
1: تقول له لو انت شايف ده في مصلحتك يا ولدي وشايف ده يفيدك انا موافقه معك، انا بحبك في كل الاوضاع. بس هذيك الامان هي لو قدرت تعمل كده مش هتقدر تعمل كده. هي هتروح بعد دين اتنين مش هتذاكر الامتحان بكره مش هتنجم. هو مش يحس بالامان.
0: الرد اللي قدمته هذا شنو يمنح التلميذ؟
1: يحسس انه محبوب من غير المعدل، من غير القراي. وبعد ما يهدى شويه وادخل نام شويه، نام شويه، روح صلي العصر، ما يسالش، اهدى شويه. يقول لك اللي تحب، اللي تحبه انا معاك. انت علاش ما تحبش تعدي يا حبيبي؟ هيبتدي يقول لك والله مخاوف معينه. اذا كان عندها تفاهم عقلي هتعرف تناقشه في المخاوف. ما عندهاش مش تعرف. فعشان كده قلنا لو محتاجين حل سريع هيروح عند طبيب نفسي ياخد دواء مهدئ للعمليه دي كلها. العمليه دي كلها استثاره للجهاز العصبي اللا ارادي. يعني ابنها غصب عنه، هو مش بمزاجه. مش بمزاجه. ما هياش بمزاجه.
0: حاجه
1: فهمت؟ حاجه اقوى منه. كان انا جبت دبوس دواء وشكيتك بايدك يا زهره اوتوماتيك هتسحب ايدك مش بمزاجك. لو دقيتك على ركبتك كده الدكتور بيعمل مش بمزاجك بتحرك رجلك. نوبات القلق ما بيجيش للناس بمزاجها، نوبات الاكتئاب ما بيجيش للناس بمزاجها. فما طريقه تفكير بتلمس الليمبك سيستم الاميجدالا بيشتغل لوحده اوتوماتيك. احنا عندنا اول ما تحس بالخوف اللي بيتحرك في الخوف حاجه اسمها اللوزه الدماغيه. احنا قلنا الراجل دانيال سيجل قال لك ده الحبل الشوكي، وادي المخ المخيخ اهو، وادي الليمبك سيستم اللي فيه المشاعر، وادي الكورتكس اللي مذاكرين بيه. احنا مذاكرين بالقشره الدماغيه اهي، حافظ مكرر هنا. صح. الراجل قال لك اول ما تحس بشعور سلبي، خمس مشاعر سلبيه لو حسيت بيهم خلاص انت بتفقد السيطره على الكورتكس غصب عننا كلنا. انا نفس الصبح النهارده
0: الكورتكس اللي هي الناصيه، القشره
1: الدماغيه الناصيه، بري فرونتال كورتكس، الفص الدماغي الامامي اللي هو الحته دي.
0: شو هم المشاعر اللي يخلوا الناصيه
1: خمس مشاعر
0: تفقد السيطره؟
1: اي مره يتلمسوا خلاص انت ما بتفكرش منطقي وتطلع بره سنيتك.
0: اللي هما
1: الخوف،
0: الخوف اولهم،
1: اول واحد في الخوف.
0: ثم
1: ثاني واحده الحزن، ثالث واحده الخزي، رابع واحده الغضب،
0: ايوه،
1: خامس واحده الاشمئزاز والكراهيه.
0: الاشمئزاز
1: والكراهيه
0: يعني عليه هذول كيف يجتمعوا والا
1: اي واحده منهم تتحرك؟
0: اي واحده منهم
1: تتحرك خلاص مخك بيقف. دول اسمهم ايه اسمهم جات فيلينج. يعني ايه جات فيلينج؟ انت بتحسهم في بطنك، دول ما تحسوش في دماغك. دول لو ما يتحسوا على طول اول واحد من دول يروح ضربين لك السيستم بتاع المعده والامعاء والتواليت والحمام وبطني وارجس وقلبي. دول اي واحد من الخمسه دول
0: يضربوا المعده،
1: يضربوا لك، تحسهم في معدتك. انت بتحس هنا، انت بتقول كده، بتقول كيرش بيجري.
0: فعلا
1: دول ما في بقى مشاعر تانية زي
0: الخوف تحسه في المعده. صح،
1: الخوف في المعده والهجن في المعده في الصدر هنا، يعني صح. في المعده وفم المعده هنا في الحته دي كده.
0: صحيح.
1: ما بتحسهمش في المخ هنا، بقيه المشاعر تحسها في المخ. الخمسه دول من كتر ما هم اصليين مولودين بهم بالسيستم بتاعنا اسمهم جات فيلينج. يعني لا تشعرهم في مخك، تشعرهم في بطنك، تشعرهم في الجهاز البولي بتاعك حسره، تشعرهم في القولون العصبي، تشعرهم في صدرك، ديك في الصدر ويقول لك غم على صدري هنا. صح. التعبير كده القلق والغم هنا، الحزن لوجز على صدري كده. صح. ما بتتقالش شعور. هو كتله، فيه في كتله بيحسها كده فعلا حقيقيه. طبعا هي مش حقيقيه ملموسه، هو بيشعر هكذا يعبر.
0: لا، شعور
1: سبب سيكوسوماتيك. يعني بتيجي على الاعضاء توقفها فتولي بسيكوسوماتيك، اعضاء حقيقيه واقفه نتيجه المشكله دي. يا اما القلب بيدق بزياده في الخوف غصب عنه، عنده دقه زايده ما ينجمش، هي لازم ياخد حقنه مهدئه ما ينجمش، او تعميق امنه اللي انا قلت عليه، اللطف عليك في حقنه ما تعملش حد شايف. خد شرب ميه.
0: يعني الحل المباشر لهنا،
1: الحل المباشر لو خاء، ما هو كل شعور عنده واحده
0: عناق. اعطينا مثلا
1: احنا خلينا في الخوف ده اول، كل واحده دي مرمه، كل واحده
0: دي مرمه، حتى اشاره بسيطه تنورنا بها في الخوف.
1: الخوف تعنيقه فقط لا غير، ولو كعبه شوكولاته كعبه سكريات انا جنبك فقط لا غير.
0: العناق والسكريات به
1: شوكولاته، كعبه حلوه معلقه عسل تمره حاجه ياكلها. الفكره نودي اكسجين للدماغ، وتاني حاجه العناق بيهدئ قات القلب، بيولد الاكسيتوسين. الاكسيتوسين عكس الادرينالين.
0: بالراحه
1: ماشي، من عندك كتاب اسمه اضبط مزاجك.
0: اي نعم،
1: احنا تو هنعمل بيولوجيا دلوقتي. اول ما عنك الانسان تعانقه امنه بلا نقد بلا لوم، انا جنبك وربت عليه، هذيك بيولد ناقل عصبي اسمه الاكسيتوسين. الاكسيتوسين هذا بعد 30 ثانيه عناق بلا كلام وهك، والتربيت الخفيف لطف عليك مع كلام طيب بقى، لطف عليك انا جنبك، ربنا معانا، ربنا لن يضيعنا، اهدى انا جنبك، اللي تعمله انا معاك. يروح متولد الاكسيتوسين. الاكسيتوسين ده بيروح معطل الادرينالين اللي هو بتاع الخوف. لما الادرينالين يقل القلب يبطل ده، والاعضاء المشدوده والجسم الخايف كده يبتدي يرخ.
0: ايوه،
1: ويبتدي يحس بالامان. اول ما يحس بالامان تخوفه ده تقول له تحت، مش هتذاكر بقى فيزياء، كهربتني الجهاز العصبي تاني.
0: واضح، ممتاز، ممتاز جدا، ممتاز الحقيقة، ممتاز. المعلومات هذه هامة جدا، مهمة.
1: طب الحزن
0: عايز ايه؟ مستمعين اوكع علي قالت لك جزاك الله خير دكتور، كلام مهم جدا.
1: الله يبارك. طب الحزن لو واحد حزين عايز ايه؟
0: خليه فقط نجمل كلامك مهم، كما تقول انت بالراحة.
1: امي بتسلم عليك برضو؟
0: اي امي بتسلم عليك بشوية، خلينا نفهم. الخوف اذا العناق المباشر مع التربيط الخفيف حتى نعطل هرمون الادرينالين،
1: بإفراز
0: الكورتيزول تحفيز افراز
1: الاكسيتوسين والسيروتونين.
0: والسيروتونين هذوما الزوز اللي يلزمك تطلعهم باش تسيطر على
1: دول، ما يطلع امورك في الجبن.
0: ايوه،
1: دول بقى لما بناخد
0: ويطلعوا لهنا بالخطوط بالعناق
1: والميه، تمره حاجه سكريات تمر. او اكله محببه للطفل، اي كان الاكل بيحبها،
0: اي حاجه يحب.
1: الاكل المحبب لازم يكون محبب،
0: اكل محبب
1: بيولد 90% من السيروتونين في المعده.
0: واضح،
1: يعني ساعه ما تاكل حاجه بتحبها، ماليش دعوه بتحب، انا بحب البطاطس المقليه، خلاص تجيب لي سيروتونين. ابني بيحب المكرونه الزعره، تجيب له سيروتونين.
0: حاجه يحبها.
1: انت بتحبي الملوخيه، تجيب لك سيروتونين. اللي بيحبه ابنك اديه له.
0: أكلة محببة معنا.
1: الشرط يكون بيحبه مش هنا لحظي حدش يتكلم في الفيتامينات والحديد والمعادن. ليه؟ ممكن تديني أكلة كاملة فيها فيتامينات ومعادن لكن ما تقوليش السيروتونين. ممكن أديك فاكهة علوج وانت ما بتحبش اللحمة.
0: وبالعكس
1: أنا عايز حاجة الشرط إن يكون بيحبها. أول ما المخ ياخد حاجة بيحبها يفرج عن دفعة من السيروتونين.
0: احنا المهم حاجتنا بالسيروتونين يطلع والاكسيتوسين يطلع.
1: الاكسيتوسين من تحت العناق والسيروتونين من ايه؟ من الاكله الحلوه.
0: الاكسيتوسين يعلي العناق يجي من عطريق يجي من العناق. والحاجه اللي نحبوها تولد السيروتونين.
1: يعطيك الصحه. الاثنين كده يعملوا ايه؟ يروحوا موقفين على طول الادرينالين. الادرينالين بتاع الخوف. اول ما يوقف انت كده رحت للاميجداله قلت لي طبطبت على مخك دلوقتي من جوه من جوه الاميجداله قلت اهدي يا حاج احنا في امان. تروح طافيه الالارم. ما انتش تخاف. ريلاكس تعال نتناقش في خوفك بقى وانت هادي
0: بعد ما يهدى
1: نتناقش
0: نعمل محفز ومثير للخوف
1: ما تنجمش
0: يعني نبعده ممتاز ممتاز جدا
1: هذيك بيولوجيا بيسموه علم النفس العصبي طبعا احنا دلوقتي بنتكلم في النيوروسايكولوجي اللي هو علم النفس العصبي يعني كيفيش العمليه عصبيا بتتم واضح كل نقد كل لوم كل نصيحه كل فرصه على انسان بيولد الادرينالين تاني شكل أصلا الإنسان نفسه ممكن يفرص على نفسه
0: واضح خلينا نوجه تحية للربيع أبو عزيز أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله قالت مرحبا بيك مرحبا بأولية شهر هادية بن إسماعيل أحلام البحري سي رمزي النجاز مرحبا بيكم الكل قاعدين تابعوا فينا نعيم الخليفي كان عندكم أي سؤال أو تتواصلوا معنا على 71 136 ألف مرحبا باستشاراتكم الكل باه نكمل معك هذا شعور الخوف والحقيقة درس مهم جدا خلينا نكمله فيه دكتور يبارك لك طيب نمشي له الشعور اللي ترجحه من بعد هو الحزن
1: كما تحب هو التقنية واحدة التقنية لكن اللي هيختلف مشي. فقط في آلية الدعم اللي هنقوله الخوف جاي يقول لك ايه الخوف جايب لك رسالة ايه يعني لو سألتك ما هي رسالة الخوف لمخ
0: الخوف اني فقد الامان
1: احسنتي فقد الامان يحميني
0: ايوه
1: فرحنا عنقنا وحميناه طب الحزن جايب لك ايه
0: يعني انت اللي انا قبل ما نمشي الحزن حبيت تقول ان المشاعر السلبيه دي في حد ذاتها راهي ماهيش سلبيه بالمفهوم اللي احنا في دماغنا راهي حاجه تحمينا
1: مفيش مشاعر سلبيه المشاعر وظيفتها حمايتك وانسان من غير مشاعر يعني انسان يموت بكره يعمل جرايم
0: يعني مش مشكل انك تخوف تخاف عفوا انه الخوف يتمكن منك لكن المشكله انه تخلي الخوف هذا مسيطر
1: يتمكن منك يرحم والديك الخوف اللي يتمكن منك دي مشكلة أما أنك تخاف حاجة عادية جدا
0: أنك تحس الخوف عادي لكن يتمكن منك لا فبش ما يتمكنش أعطانا الدكتور الآلية هذه الرائعة جدا أو فسرناها بشكل علمي يعني توا تقوم بالحركة وانت واعي
1: صحيح.
0: وهذا الوعي راه في
1: الحقيقة
0: وهذا هذه درجة الوعي اللي نحب
1: نوصلها وانا جالك النهاردة الصبح أنا عندي نفس المشاعر بتاعت الولادنا دول بس في مثال آخر يعني ولدي النهاردة بيعمل عملية فأنا بتقلق برشا لما حد من أهلي بيعمل عملية ولدي سبته في البنج وجيت في البنج وجيت
0: لا ولدك يعني
1: ولدي حقيقي تو امبارح في الليل كنا في اللايف عامل عمليه النهارده ربنا يشفي يا رب ويتم شفاء
0: الخير
1: فوانا جاي النهارده ما كانش فاهم البنج انا واقف على العمليه من الساعه 6 الصبح وميعاد الحلقه جه وما نجمش فهديت نفسي قلت انت عملت اللي عليك جبته وحطيته عند الدكتور كويس اهدى وقعدت اهدى كان ممكن خوفي يوقفني انا بتكونس في الحاجات الامراض دي عندي فوبيا من المستشفيات لان عندي صدمات كتير فيها فممكن الصبح تلاقيني ومراتي الدكتور نوال تهدي فيا وبرجع راسي زمايلي اقول له انا هادي انا مش خايف اما ما تنكرش عليا خوفي انا الخوف مش بيسيطر عليا ما بقولش حاجه غلط بالعكس بصلي بدعي واقف اما مش على طبيعتي لان من حق اخاف يعني من حق اكون متقلق وتوا جيت النهارده الحلقه وتوا ولدي لسه طعم البنج تو كلمته قبل ما ادخل دلوقتي يعني انت عارف الاش دي بعد البنج وبيقول الاش دي فتوا صوته طبعا في ودني ويا ريت كنت جنبه فما القصه دي لكن كل ده هديت نفسي انت بتعمل برضه رساله عظيمه وبتضحي وبرضه الحلقه وانت عندك موعد مع
0: انا متفاجئ لان المعلومه ما عرفتهاش
1: تو ولدي تو يا رب يكون بيسمعني تو يكون فاكر يكون ما ابوش يكون فاكر لان انا كلمته اهو عمال بابا وعايز اشرب وسابني وهو بيهتري يعني في البنج طبعا الكلام وانا داخل تو يعتبر ضرب في قلبي اللي هو بابا سابني ايش بيه سابني الراديو هم مني والله سمعت امه فتحت الميكرو بيهتري والله العظيم سمعته قال لي كده يعني كلام ضربني في قلبي ومعليش
0: ربي يشفيه يوسف طبعا
1: وترجع عندك التزام وكلمتك امبارح بالتليفون عشان اعتذر التليفون كنت الوقت كان متاخر وعندي التزام مع الناس وتوا اخلص وارجع جري على المصح عشان اخرجه لان امه لوحدها واللي اجيتي الناس عارفاه فربي يشفيه الفكره هنا انا خايف كنت خايف قبل العمليه صحيح والان انا اشعر بالشفقه على ولدي لكن هذا الشعور لا يعطلني عن اداء مهامي لا انكر ان الشعور موجود ممكن يبين على شكلي،
0: لا لكن حقيقة برافو لأنه مش باين أصلا.
1: طب الحمد لله.
0: لا خليني أقول لك مش باين، أنا أصلا ما فهمتش، لو ما حكيتش ما كنت
1: يعني. أنا حكيت عشان أعرف إدارة المشاعر.
0: أي
1: أنا كنتش عايز
0: فعلا هذا
1: مثال
0: أو مثال عملي يعني نحكيه عليه فعلا، مش من فراغ، مش قاعدين ننظر ربي إيش فيه وعافيه.
1: في ناس تعتقد إن إحنا إن مثلا إحنا ما بنتعرضش للابتلاءات، إحنا كمان ونتحكم في مشاعرنا. يعني ممكن انت فهمت قصدي ايه؟
0: اي بيقول لك عنده ثبات انفعالي كبير، هو لا، هو احنا الكل نعيش المشاعر السلبيه، ولكن تدرك طريقه الاداره والتجاوز هذيك هي المهاره اللي انت قلت عليك ساعه، قلت راي مهاره مش اي حكايه اخرى، مش حاجه مكتسبه.
1: أحسنت.
0: حاجه نتدربوا عليها ونتعلموها.
1: أحسنت.
0: فربي يبارك لك وربي يبارك في علمك وربي يبارك
1: في ينجح كل اولادنا وربي يشفي ولدي يا رب.
0: يا ربي امين امين. قاعدين يديروا الساده المستمعين وشلون، تحيه كبيره قاعدين متفاعلين معاك، شكرا لدعواتكم. به
1: شعور
0: الحزن.
1: الحزن بيقول لك ايه؟ الاول تفهم رساله الحزن، اصل كل شعور ان شاء الله. انا عندي كتاب يا ست زهره اسمه لغه المشاعر.
0: ايوه
1: هو كل شعور جايب لك كلمه انت ما فهمتهاش، هتقعد تتعارك مع الشعور. احنا قلنا الخوف بيقول لك ايه؟ امني، علقني. طب الحزن جايب لك ايه؟
0: ايوه شنو الخوف؟
1: ادعمني.
0: الدعم النفسي.
1: سبورت مي، طبطب عليا، قول لي انا جنبك بس.
0: انا معاك.
1: هنا مش عايز تعنيك برش، ممكن لو عنقت الله يبارك، التعنيك في كل وارد، لكن هنا التعنيك بس ما يحلش المشكله، هناك التعنيك في الخوف بس يحل المشكله. التعنيك والتبديب والتربيه كده، انا جنبك ومع بعض، واهدى شويه واشرب عصير وارقد. الحزن لا، الحزن ايه اللي مقلقك؟ تعاشركوا معاك. الحزن انت بتقولي ساعدني، انت بتقولي انقذني. الخوف انت بتقولي احميني، مختلف خالص، احميني غير انقذني. انت واضح الكلمه، مهم جدا. الخوف ما بيقولكش يحميني، الخوف الحزن ما بيقولكش يحميني،
0: قولك ادعمك
1: انقذني، مدي لي ايدك، خد بايدي. بس احنا مش فاهمين، احنا بنشوف حزين وما تحزنش، يا راجل ورا ظهرك الانبياء حزنوا يا عم الناس ترك. فهمت القصه؟ فلما تلاقي حد حزين اول حاجه تقول له، ما تقوليش بقى بسيطه وسهله والدنيا كلها كده، هذا بيزود مشكلته. لما تيجي لواحد حزين وتقول له عادي كل الناس كده، انت بتقول له انا اهم مش من مشاعرك ومشاعرك ليست مهمه، وانت مفشلم. انت مفشلم وعايز دور الدراما وعامل دور الفيكتيم،
0: دراما كوين،
1: هذيك المصيبه. على فكره ده اللي بنقوله للناس، ده اللي بنقوله في التعاطف. صح. يعني ده في التعاطف
0: بنقول عليه
1: ايش بيه كده، سلك يا مدك اتعرضت تبوت يا
0: عم، ما صار شيء،
1: ما تقوليش ما صار شيء
0: وانت اقوى.
1: هذا التعاطف من المخدرات قصدي، وانت الله يسترك
0: فتره تعدي.
1: بالعكس الشعور اللي انت فيه ده انا عارف ومريت بيه قبل كده وصعب، وربي يقويك، وانا جنبك لو احتجت اي حاجه احكي لي، ويجي نشوف نعمل فيه ايه. ده حاجه اكبر منك اصلا، ايش نشوف نعمل فيه ايه. على فكره الشعور ده كبير جدا وكبير على ناس كبيره جدا اكبر منه ومنك، وكل الناس بتوحي قدامه، وعادي جدا نطلب فيه الدعم. يبقى انا دلوقتي اكررت مشاعرك لان شايفه بعينيك، انت شايف حاجه سودة.
0: ايش كنا نعمله مع الناس؟ يا الله فعلا العلم نور والله.
1: اذا الحزن يقول لك ادعمني، ما ينفعش احكر مشاعرك.
0: صح.
1: بالعكس اقول لك انا كتفي جنبك اهو، ما جنبك ارمي عليا. طب انا مش قادر ترمي عليا، اروح اقول لك صحيح اللي بتمر بيه صعيب جدا، كان الله في عونك، انا ما مريتش قبل كده. لكن يا من كلامك انه صعيب،
0: صح،
1: وربي يقويك عليه. انا ما حزنتش قبل، لو انا حزنت قبل كده اقول لك انا لما شلته قبل كده طلبت الدعم، يقول ده عادي عادي جدا، الناس كلها سيدنا النبي طلب الدعم في لما سيدنا النبي خاف راح لسيدنا خليل. أنا أعطيك الصح، وفي عام الحزن ربنا طلعه السماء.
0: يا الله.
1: سنده. هنا عنك. صح. هنا في الخوف عنك وبوس. ايه. طب لما حزن لا تعالي دعمك. احنا هندعمك بمعجزة تأكد لك انك ماشي في الطريق الصح. احنا سبورت يو. دي تفرق برشا.
0: تفرق
1: برشا.
0: تفرق.
1: سيدنا أبو بكر لما خاف قال له إن الله معنا، طمني. فهمتي؟ تفرق برشا في الدين بتاعنا. إدارة المشاعر مهم جدا، إن سبحان الله يعني
0: الـ الـ الـ لا أنا هنا لأول مرة أجرب. مش نسألك عندك فيها دورة ولا
1: عندي فيها دورة إدارة المشاعر في العلاج الجدلي السلوكي. العلاج الجدلي السلوكي
0: مهمة، مهمة جدا، مهمة جدا، لأنه الكل ماشيين، يبدو أنه ماشيين في الطريق الخطأ. ثم ناس راهم بالفطرة سبحان الله عندهم الدعم هذا،
1: ثم ناس تكبت مشاعرها، ثم ناس بتعود تكبت مشاعرها فتحول لأمراض جسدية بس. يعني يسكت ويتحول لأمراض جسدية.
0: به قاعدين طلب خلق شعور الغضب من عند نعيم الخليفي. باش كملوا نعيم من بعد مازال دقيقه باش نوصلوا للفاصل.
1: كل واحد شعوره احنا نقعد نقول
0: ايوه انا نكملوا في هذا الدرس الحقيقه مهم، وهو بدينا بجماعة البكالوريا الحقيقه، فهذا في دعم غير مباشر ليهم، لانه مش شعور الغضب والحزن.
1: اقول لك الدعم ده غير مباشر ليه بقى؟ لان احنا اولادنا عندهم الخوف والامهات عندها الغضب او الحزن.
0: ايوه
1: فاحنا بنعمل لان الام مش خايفه، الام حزينه غاضبه، غاضبه عند ابنها اللي ما راحش الامتحان، هي حزينه عليه
0: صح،
1: هي مش خايفه، هي مش هتيجي لخوض الحرب.
0: به دكتور الهام قلت لك ربي يشفيه ويعافيه، وبرافو دكتور على احترامك لينا بحضورك. احلام البحري قلت لك ربي يقوم ولباس طهور ان شاء الله. اولاي قلت لك مثل ممتاز ضربته، نعيم الخليفي ربي يشفيه ويعافيه، رمزي طهور ان شاء الله،
1: ربي يبارك فيك.
0: منيا سعيداني الله يشفيه ويطمن قلبك عليه، شكرا لكم وشكرا على هالتعاطف الجميل منكم الناس الكل. نمشي الى فاصل اشهاري ثم مواصل، اذا كان عندكم مشوار تحبوا نفصلوا فيه اكثر فتكتبوا في التعليقات. مرحبا بعفيف بن زيد اللي التحقت بينا الآن، شكرا لك يا عفيف. مشي إلى فاصل ثم لنعود. إشهار
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
4: كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدواء. ما احنا عارفين شهر مارس والهوى شوية برد ما يستهلوش، والسن برضو ما تنساهوش. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من القوي. عجزت يما، عجزت يما وشاخ جريدك، ده أنت لسه ماسحة الشقة بيدك. عجزت فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس إيديك عشان نوضب شقتك وتقولي لأ. عجزت فجأة ومالك بيضيتي ليه؟ ياك حتى بودرة، مش كنت زيي يما سمرة؟ الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وأنا قلبي متوغوش وحاسس إن أمي فيها إنا. ما لو ما فيهاش شي نقلق عليه، حجزوها ليه؟ أول مرة حس دماغي بتشقق وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وأنا واقف في ساعتها بإنه الموت. رسمت الضحكة بزيادة، رسمت الضحكة بزيادة، دخلت عليها عرفاني أنا الكذاب كالعادة. ومين يكفشني غير أمي؟ مين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخلع بيدها أسناني؟ فعرفت بس من صوتي إنها شهادة، وشهدت يجي ميت مرة. ساعتها كل إحساسي اللي كان مكبوت طلع برا، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، وإحساس الطريق اللي ملهش رجوع حاولت أخدعها واستهبل. بقالك عمر بتمثل وهي معيشاك في الدور، وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عنيك وتقطيعك وتهتهتك وألاعيبك، مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم، كانت بصالي في عينيها السنين وجوايا الكلام من كتر

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب
1: إلى القلب. نواصل معكم هذا الطرح الجميل من القلب إلى القلب، إدارة المشاعر. طيب، أم بعد ما طرحنا الخوف ونمشي للحزن، إذن رسالة الخوف تقول لك أحميني، ثم ورسالة الحزن تقول لك أدعمني. قلت إذا كان ما عرفتش الرسالة هذه فصعيب ياسر،
2: تفضل تتعامل مع الشعور غلط. تفضل تتعامل مع غلط، لأن واحد بيقول لك أدعمني وانت عملت نصحه، واحد بيقول لك أحميني وانت عملت خوفه. فهمتي؟
1: نعم.
2: فما الموضوع بيبقى داخل في حيط.
1: نعم نعم. طيب اللي هنا شو الهرمونات اللي تتحكم في
2: الحزن؟ الحزن بينقص برشا السيروتونين وبينقص برشا الدوبامين. بينقصوا برشا لما الانسان يكون حزين. بيحصل انخفاض في مستوى الاثنين دول، لما الاميجدالا تتلمس بتحرك مراكز معينه في المخ. أيوة. بتنزل من مستوى الدوبامين والسيروتونين، لذلك الحزين ما فيش حاجه لها طعم. اللي بينضرب في الحزن مركز المتعه. المريض ما عادش بيحس بحاجه، او الانسان ما بيحسش بحد شيء. نعم. يعني وانت بتمر بساعة حزن، حتى في لو عندك زوجك، العلاقة بينك وبين زوجك مش حاسة بحاجة، ولادك مش حاسة بحاجة، الدنيا كلها
1: الشغف. نقوله احنا تفقد الشغف في كل شيء،
2: لا الطعمة طعمة كل شيء. مركز الاستمتاع في المخ. مش شغف بس، حبك لولادك بينطفي، حبك لربنا بينطفي، علاقتك الزوجية لو علاقة جنسية بينك وبين رجلك بتنطفي. اي احسن اكلة كل شيء بتحبيه ما عادش له طعم، كل الدنيا بقت نفس الطعم. ماسط لاسط، مركز المتعة هو اللي بينضرب عند مريض الاكتئاب. عشان كده كل شيء ما عندوش معنى بالنسبة له، مش طعم.
1: صح.
2: عشان كده بيبتدي واحد ما عندوش احساس باي شيء، ممكن يبطل الصلاة لان ما عادش بيحس بيها، يبطل يحب اولاده لان ما عادش بيحس بيهم. مش عشان هو وحش، عشان هو مركز اللي بيتذوق بيه الاشياء. وقف.
1: كيفاش نفهم تشريع رب العالمين اللي هناك وقت اللي يقول لك الحزن ثلاث؟
2: اي
1: يعني كيف
2: يعني ثلاث؟
1: يعني ثلاث ايام
2: ده العزاء. العزاء يعني هو يقول بقى لان العزاء لا عزاء بعد ثلاث، ليه؟ حتى لا يستمر الحزن ويتحول الى طبع. ما هو عشان المريض يفقد، يوصل للحزن اللي بتكلم فيه ده، اللي يفقده معنى الحياه دي، معنى الاشياء او طعم الاشياء، لازم يكون استمر اكتر من 14 يوم.
1: نعم.
2: فاقل من كده ده شعور عادي،
1: يعني اقل من اربع من جمعتين. نقولوا احنا هذيك احساس طبيعي،
2: احساس طبيعي جدا.
1: فتنا جمعتين نبداو
2: خلاص دخلت في اكتئاب، تحول الحزن الى ديبريشن. الديبريشن موضوع تاني معقد،
1: بعد اسبوعين
2: بنحكيوا على الاكتئاب، ده اللي بنشخص عليه. ما عشان ما نستعجلش، في مشاعر عاديه لازم تعيشها عادي. انا عندي فقد، ما تعيش الشعور. ما هو ما دام بتصلي وتلعب رياضه وتقدر، ما تخليك حزين. انا دلوقتي تو انا خايف دلوقتي، وتو انا قلق تو، اما ما دام حياتي ماشيه خليك شعور عادي. ربنا خلقه للوظيفه دي حتى تعبر بيه عن حبك لمن تحب.
1: نعم.
2: او عن حزنك على من فقدت. فهمت؟ احنا بني ادمين مش مكان. يعني نقول لو الشعور استمر اكتر 14 يوم وابتدى يعيق حياتك، اتحول من شعور الى مزاج. خلاص طلعنا من شعور خفيف كده الى حاله مزاجيه صعبه جدا تشيلها المريض لوحده. الشعور زي الميه كده خفيف، يروح ويجي. الحاله المزاجيه ده عامل ولا اللبخه حشاكه ولا لازق زي العسل مثلا. مش عايز اقول العسل عشان بس معناه حلو، هيبقى طبع مزاجي يصعب تغييره. نعم. الخوف اللي احنا قلنا عليه ده لو استمر 14 يوم. نعم. يبقى ايه؟ يبقى انكزايتي.
1: نعم.
2: يبقى بانيك.
1: نعم.
2: يبقى سوشيال فوبي. يبقى سبيسيفيك فوبي، اتحول من خوف عادي شعور الى مرض معقد، حاله مزاجيه مستقره مستمره اغلب الوقت لا يمكن للعميل او للانسان انه يزيحها بسهوله. شفت المشاعر بقى لما حصل لها تكثيف.
1: نعم.
2: في ال 14 يوم دول نقول خلي الناس ندعموا كل حاجه في ال 14 يوم. طيب لو واحد يقول لك طب انا مريض بالاكتئاب دلوقتي يا دكتور، يعني ما بقتش حزين بقى؟ نقول كل مريض بالاكتئاب حزين، لكن مش كل حزين مريض بالايه؟
1: بالاكتئاب. نعم.
2: اذا مريض الاكتئاب هنعمله نفس الدعم زائد العلاج زائد الكلمه دلوقتي. في المشاعر كان يكفي اللي بقوله ده يا ست زهر. يكفي السبورت بتاع ابني قلق من الامتحانات، يكفي عنك وابوسه يهدى شويه، ينام شويه، يتفرج على التليفون، يصحى هادي، يقوم يذاكر. لو تحول لقلق الامتحانات، الموضوع ده من اسبوعين ثلاثه من الترمستة اللي فاتت، توا استحيل ده الكلام ده ينفع. هنعمل ده مع العلاج سواء دواء او حصص. واضح؟
1: نعم.
2: لان الحاله تعقدت. واضح.
1: نعم.
2: الفكره.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: النهارده لو ابني النهارده ان شاء الله بقى لبس عليه اخر النهار، خلاص الشعور ده بيمشي. لو انا استمريت كده 14 يوم هذا الشعور هيتحول من هذه الحاله الى اكتئاب. ما محتاج ده قصه تانية خالص. قصة تانية خالص وعلاج تاني خالص وموضوع آخر.

0: تاني ومهم جدا الناس تفهم الكلام ده يا ست زهر، احنا بنتكلم على المشاعر مش على الحالات المزاجيه المعقده زي الاكتئاب والقلق هذا والوسواس والكلام من ده. خلاص انت تحولت كل مريض وسواس خايف، لكن ما بقاش الخوف العادي بتاعنا ده، ده بقى خوف مضروب في 10,000. فمحتاج التهدئه صح، زائد طريقه للتعامل مع هذا الوحش اللي كبر جواكي.
1: واضح؟ نعم. ونوصل مرحله انه نتكيف مع الشعور هذا واللي يتماهى مع سنتي. شخصيه
0: ال... هذه كانت مهمه جدا.
1: تقول ثمانيه يعني طبعا الحزن.
0: سنتي احسنتي، برافو عليكي. في كتاب الالم النفسي والعلاج في حاجه اسمها المرض، وبعدين فيها حاجه اسمها المريض، وبعدين فيها اسمها هويه المرض. المريض ده عنده هويه،
1: ايوه
0: انا انسان مسلم مختص نفسي هكا هويتي انا كده.
1: نعم.
0: بعدين جالي الخوف والاكتئاب، قعدت معاه 7-8 سنين بتكيف عليه.
1: ايوه
0: اصبحت انا المرض، انا مكتئب. فمبقاش عارف اميز انا من مرضي، لدرجه اني ما بحاولش اتخلص من مرضي لاني تكيفت معاه واحس ان هو انا، يعني احس ان مكتوب عليه الحزن وابتدي اتاقلم مع ده، قول انا مكتوب عليها الحزن، ربنا بيبتليني الدنيا كلها ضدي. صح. وتبقى دي شخصيتي الجديده، هويه المرض دي.
1: مش المقوله يعني ولدت شقيا او سعيدا،
0: يعطيك الصحه وجهت الانبياء واشدهم. طبعا الاحاديث صحيحه لكن فهمك لها غلط، يعني كلنا ضياء العوضي، نعمل مقدمات صحيحه واستنتاجات تودي في داهيه.
1: صح،
0: واضح. كلنا هذا الضياء دلوقتي، اصل دي ظاهره في التفكير. ما الدكتور ديما عملنا معاك انا هنا
1: صراحه ظاهره غريبه جدا، ظاهرة. ما لقيت ليش تفسير.
0: انا عملت لك قبل كده، قلت لك ده موضوع
1: يعني بمعنى ما لقيناش
0: انه مثلا ماشي كشف لنا عيوبنا في التفكير، وقد احنا ناس عاطفيين، وقد احنا مع المؤامره، وقد احنا ضد التفكير العلمي، رغم ان احنا نستخدم كل مخرجات العلم.
1: رفع الاذان ثم نستكمل الحديث، نستكمل معكم الحديث شيخ جدا بعد رفع اذان صلاه الظهر باذن الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان.

0: معكم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم هذا اللقاء الشيق صحبة الدكتور فتحي سعيد، وحديثنا عن المشاعر. الحقيقة احنا بدينا كما قلنا بحصة دعم للممتحنين في البكالوريا، ولكن يعني فتحنا هذا القوس المهم جدا حول إدارة المشاعر، وخاصة يعني الإنسان كيف يفهم الشعور اللي هو قاعد يعيش فيه ويحاول يخرج منه، هذا مهم جدا. لكن الناس اللي يتمكن منهم الشعور السلبي كما قال الدكتور هما 5 مشاعر: الكراهية والاشتمئزاز، الغضب، الخوف، الحزن والشعور بالخزي. هذوما كيف يتمكنوا من الإنسان يخليه الناصية غير مدركة، والإنسان يعني يفقد السيطرة على نفسه وعلى ردود فعله عامة،
1: يتصرف من العقل البدائي، يعني يتصرف تصرفات بيزار
0: بدائية فعلا بيزار بشكل يعني مش مقبول، خلينا نقول سلوكيات غير مقبولة.
1: إيه بيزار يعني مش لايق على سنك ولا على مكانتك ولا على الموضوع اللي بتكلم فيه، يعني غير منطقية.
0: لكن هذه المشاعر هي الطبيعية يعيشهم كل إنسان بدرجات متفاوتة، ولكن إذا تمكنت وقتها فعلا لازمنا نخمك فيش أنه نعالج أنفسنا. قلت نعطيه مهلة لأنفسنا 2 أسبوع أنه نعيش هذه المشاعر، نجم تقعد حزين 2 أسبوع
1: نعيش هنا، نحاول نعملها بالدعم بتاعنا، نصلي نقرأ قرآن، نحاول نطلع منها بالراحة من غير مختص،
0: بشوي من غير مختص، لكن
1: ونفهم رسالتها.
0: أيوه،
1: نقول كل شعور بيجي رسالة وبيجي بهدف وبيجي باحتياج.
0: أو شو نكمله تو مع
1: بينا بالخوف، بيجي بثلاثة: رسالة وهدف واحتياج.
0: أها، هدف واحتياج. به
1: احنا قلنا الحزن بيجي ليه امتى؟
0: يقول كدعمني،
1: لا ده الرساله.
0: الرساله
1: لكن هو بيجي امتى؟
0: وقت الشيء الانسان يحزن،
1: عندما افقد شيء حزيز على قلبي، شيء ده فلوس، شخص، تفقد شخص، تتعرض لخيبه امل في شخص، توقعاتك تنكسر في توقعاتك، كنت متعشم في زهره حاجه وخذلتني.
0: أيوة.
1: تخسر فرصه مهمه.
0: أيوة.
1: اول ما تخسر واحده من دول الحزن يضربك. ده اوتوماتيك خلاص، ولا يعني دي الاماكن هي التي تلمس مركز الحزن في مخك، الاحداث التي غصب عنك.
0: ايوه،
1: اللمسه هتستسلم ولا مش هتستسلم، لو ما فهمتهاش هتضغط اكتر لحد ما تخش في اكتئاب. يبقى هو احنا لو جالك المواقف دي هتلمسك وهتلمسني. لو اتعاركت معاها ما فهمتهاش هتزيد عليك وتكسر،
0: او رفضتها
1: أو انكرتها،
0: رفض او انكار او كبت
1: او كبتها، رجعتها على جسمك هتطلع في جسمك، انكرتها هترجع في كلامك وتصرفاتك. وحسب ما هتستخدم الحيله الديفنس ميكانيزم
0: والرفض
1: هيبان عليك. الرفض هيبان في انك مش هتطلب الدعم، في الكبر اللي جواك والعناد، وهتلاقيك بتغرق، تعمل زي اللي بتغرق وما تقولش ساعدوني، فهتلاقيك بتغرق كل شويه هنسيبك. هو الرفض شبه الانكار.
0: ايوه، واضح. هذوما اذا نصاب بالحزن عند فقدان شيء عزيز،
1: أحسن.
0: سواء شيء او
1: شيء او شخص او شيء. ماذا يريد منك الحزن؟
0: من ممتلكاتك.
1: ماذا يريد منك الحزن؟
0: شو
1: لا ممتلكاتك او عزيز على قلبك، ما هو جوزي مش ممتلكاتي، ولدي مش ممتلكاتي،
0: حاجه عزيز على قلبك.
1: فرصه خسرتها.
0: الرساله هي شنو؟
1: الحزن عايز منك ايه؟ بيوصف لك انا عايز منك ايه. الحزن الاول بيكلمك انت، بيكلم صاحبه.
0: شو حاجته من الحزن؟
1: لما انت بتمر بحزن، انا كدكتور عشان فاهم الحزن عايز منك ايه، قلت لك اعملي ايه، لو سمعت كلامي هتخطي، ما سمعتيش تخش في حيط. فالحزن عايز يقول لك ايه؟ توقف قليلا،
0: توقف قليلا،
1: يعني اهدى شويه، يعني اقف، انت بتجري ورا ايه؟ اقف شويه، اقعد مع نفسك شويه. انت تقول لا ما انا مش قادر وعيالي وضاري وشو، معلش خد راحه. 2، اعترف بالخساره، قول انا خسرت، الشخص ده كان عزيز على قلبي، الموقف ده صحيح كنت عشمان فيه، خذلني، اعترف. لا ما يهمنيش، طز فيكم كلكم، انا عريان باشا ملط، انا ابو العرق. يا عم ماشي، ما انت حر، انت كده بتخلي الحزن يركب فوقك. انت كده بتنبطح للحزن. ان تمنح نفسك فرصه للتعافي، اقف ما تعملش حاجه، ان تعيد التكيف مع الواقع الجديد. عليك ان ده تشوف الواقع الجديد ده نتاقلم معاه ازاي. يبقى ده الحزن عايز منك ده كله بيقول اللي حواليك ادعموني، فاحنا هندعمك بواحده من دول: خد راحه، انا جنبك، سيبنا في دي. لا لا لا، خلاص انت كده هتروح ليه؟ هتروح للاكتئاب، مراره في الحلق ليل ونهار، انسحاب من الحياه، ممكن تفكر في الموت.
0: نعم،
1: بعد 14 يوم انت كده خلاص بقى، انت ما في ال 14 يوم قدمنا لك الحزن بيقوله انت انكرت، كبرت، جواك هوا في نفسك، لان مع الخساره احنا بيتحرك مرض الكبر في امراض القلوب. عندي كتاب مهم جدا عايزين نناقشه هنا، اسمه امراض القلوب كمدخل الامراض النفسيه. مع الخمس مشاعر دول بيتحرك الكبر او الرياء. وسندك بيضه، الرياء عايز تظهر انك اقوى مما انت عليه. او الكبر، انت مش عارف انا مين، ودول بيخلوك تغرق. انت بتغذي المرض الشعور اللي عندك وبتفعل امراض القلوب. أيوة. فبتوحل بقى امراض القلوب تحول لامراض
0: نفسيه.
1: اذا لما اكون حزين وحاولت 3 ايام اخرج لوحدي وما قدرتش, اعترف ان هذا اقوى مني, واي حد يمدلي الايد اقول له خد بايدي,
0: مجرد الاعتراف
1: لا ترى بيهون العمليه شويه,
0: تهوين
1: وبعد ما نعترف يهون.
0: اي اعطيني الخطوات الخروج. اعترفت ثم
1: تطلب الدعم بعد ما هتعترف لمين؟ لو فقد شخص عايز حسب المصيبه. اول حاجه لجأت الى الله, ما قلتلكش ما ترجعش الى الله, لكن صدقيني كل المشاعر دي بتبقى محتاجه مشاركه مع انسان. لان المشاعر اللي تجاه ربنا مشاعر من نوع تاني غير دول. فمهما تعيش مع ربنا وتنعزل عن الناس برضو هتبقى عايز حد يحبك. كانت الانبياء عاشت لوحدها, فهمتي؟ هذيك موضوع تاني. يعني هو الناس هنا تعمل تعويض, يسموه تعويض, يروح لربنا يقول له عوضني وحيوان ويبتدي يروح حاجه اسمها عباده هستيريه. انت كده مش بتعبد ربنا, انت عندك اوبسيشن, توسويس في العباده, كانك عايز عوض للي انت بتعمله من الله سبحانه دلوقتي. واضح؟ وربنا طبعا يقول ايه, وعسى ان تحبوا شيئا فهو ايه, شر لكم, وعسى ان تكرهوا شيئا
0: وخير لكم.
1: بس انا مش شايف كده, انا شايف اللي بحبه خير ولا بكرهه شر. ما ببقاش عمري شايف اللي بحبه شر. واضح؟ انت شفت كم واحده تتعلق بواحد تبقى شايفاه منقذها من الحياه ويطلع هو النرجس اللي هيعذبها بعد كده؟
0: صح.
1: لو كان ربنا بعدها كان ممكن تقول لك لا ده ضاع صبري وكان هيبقى كويس, والقصه اللي انت عارفها دي. محدش عارف الخير فين, فنقول الخير في ما اختاره الله. ايا كان ربنا اختار لك ايه, الرضا بالقضاء والقدر خيره
0: وشر.
1: احنا بنحب الشر. صح. لسه ما تاهلناش على ده, لان احنا بعدنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي دي اكتر حاجه هتعملها انها تحب الدنيا وتكره الموت. فتعلقنا بالدنيا فكرهنا الموت, فكبرت في عيننا الدنيا وصغر في عيننا كل قيم, فهذه الدنيا والتعلقات اكتر. فاصبحنا عندما نفقد شيء من امور الدنيا نشعر بتعب كبير جدا.
0: صح.
1: لان الدنيا, النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. وانا مش بقول لواحد روح موت, لكن خلي الدنيا في يدك وليست في قلبك. فالدنيا كلها, فما ممكن نعمل حالة اي الدنيا كلها عند الله ايه,
0: كأنه تورد خواطر بينك وبين علي اللي هنا قلت لك اخت لي تتكلمت علي كتبت قلت محلي الكلام على المشاعر بربي يا اختي زهرة, عملونا حصة اخرى على المشاعر وكيفية التعامل معها. ملوا علينا شوية شوية الله يبارك فيكم ويشفي ابن الدكتور. كلام مهم جدا صراحة من غير اعداد رو الحصة دي
1: اعداد, وانا متوتر وبعالج نفسي, انا دلوقتي بعالج نفسي بهدي مشاعري بالكلام ده كله. انا كمان زي حضراتكم يعني
0: غير لا فعلا محتاجة الى حصصة وبرنامج كامل. بقى انت قاعد تتكلم وانا نحس انه جانب كبير.
1: انا عندي كتاب مهم جدا اسمه المشاعر في القرآن.
0: اضبط مزاجك يعني عندي الكتاب عندي.
1: لا المشاعر في القرآن. يعني كيفيش ربنا لما نحس بالغضب بيقولنا بايه وسيدنا النبي, وكيفيش لما نحس بالخزي, وليه ربنا ربط الخزي في القران يذكر بعندما تعصي الله ولا تتوب. فالخزيان هو ان الله غضب عليك.
0: ارجع لي خلي شعور بالخزي خلي على جنب, كمل لي في الحزن.
1: خلنا في الغضب.
0: لا خليني في الحزن ونمشي للغضب.
1: احنا خلصنا الحزن, قلنا رسالته دعمني وقلت لي امتى
0: دعمني به.
1: فعدم طلب الدعم يا زهره, ونفترض انا اعترفت هقول لك انا هطلب الدعم من ربنا.
0: لا بالراحه. ايوه
1: هذه حيلة لا شعورية. احنا لا ننكر الدعم من ربنا, لكن هل الدعم من ربنا يغنيك عن العباد؟ هل سيدنا النبي ما كانش عنده صديق بيشاركه الرحلة؟
0: لا عنده.
1: يعطيك الصحة. هل ما كانش عنده زوجة بيحكي لها همومه؟
0: معناها منين جيت من فكرة الشخصية الانطوائية وانا انطوائي واحب الانطوائي؟
1: هذيك فكرة اعتزل ما يؤذيك, وفكرة ايه برضه انا هلجأ لربنا على طول, من ربنا
0: والشكوى لغير الله
1: من ربنا. هذيك المشكلة. لان برضه هقول لك ليه يا زهر, ايضا احنا بنشتكي الناس ليس لديهم الحلول فبيزلوني باللي سحقيته. لما نروح للمختصين دي شغلتهم. فعمره ما هيزلك بالشكوى. بالعكس انت لما تيجي تشتكي له يقول لك عندك حق. اول جمله بقولها لك عندك حق.
0: يعني الرساله اللي هنا يحب يقولها دكتور, راهو لازمك يكون عندك صديق صدوق تختاره بانتقاء.
1: اذا ما لقيتوش يبقى المختص النفسي محلف على الموضوع,
0: ولكن لازم يكون عندك صديق
1: افضل. الدعم الاجتماعي ده بيساعد. عندي صديق, عندي اخت, عندي اب, عندي حد انا بشاركه في مشاعري وما بيلومنيش ولا ينتقدنيش ويقول لي انا جنبك. انا محتاج السوشيال سبورت, اسمه الدعم الاجتماعي. الانسان كائن اجتماعي بطبعه.
0: قولوا كيف تلقاو بالله الشخصيه هذه وهي من النوادر. وانا الحقيقه ربي كرمني ولقيت من النوادر. يعني انسان وجه له تحيه كبيره اختي ايمان. فاستحفظوا عليه الشخص هذاك. فعلا استحفظوا عليه, ولانه الشيطان اللي باش يدخل يحاول يفسد العلاقات, فحاول تكبر مخك.
1: أحسنتي.
0: ما تخسرش الانسان اللي عنده الميزات هذه. الانسان اللي قريب منك بصفه الكرم الدكتور فعلا ما تحاولش تخسره.
1: أحسنتي.
0: مهم جدا وداعم نفسي كبير
1: جدا
0: اللي ينصت ويسمعك ويمشي معك ويتفهم.
1: احسنتي. ما بيلومكش ما بينتقدكش
0: وهدايا من رب العالمين احيانا تحسها والله ساعات تحس ربي يبعث لك شخص تقول
1: سبحان الله
0: سبحانك يا رب. باهي دكتور كلامك مهم جدا وقت توا نشوف فيه يتسارع نمشي للغضب ومازال عندي شعور بالخزي
1: خلوا حلقه ثانيه بقى والعار والذنب
0: نكملوا في حصه ثانيه
1: ماشي
0: نكملوا ايديا جزء
1: عشان دول كلهم الجات فيلينج بيحسوا بطنك بقيه المشاعر الثانيه الفرح بتحسه في مخك
0: عاود لي كلمه بالانجلش
1: الجات فيلينج جات يعني الامعاء جات
0: جي مشاعر المعديه
1: مشاعر المعده يرحم والديك هتشعروا في المعده صحيح لان اسرع قولون عشان كده اللي خايف يقول لك قولوني قرحه يقول لك اسهال امساك
0: اللي عندهم تشنجات دي
1: يعطيك الصحه يقول لك والله سامحيني التجشؤ يعمل كده بجوع بواع البواع ما ينجمش دي مش مشاعر بنحسها في مخنا دي بتحسها في جسمك.
0: الناس الحساسه طبعا حساسه تلقى عندهم المشاكل الصحيه هذه.
1: ابني لما يتقلق في الامتحان يرد مش مشاعر كده في الدماغ كده زي ما انت فاهم اللي
0: هو تضرب في المعده
1: معلم ده حاجه قويه بتضرب في الليمبك سيستم في مركز الاميجدالا تروح موقفه كل الكورتكس مشغله حاجه اسمها الجهاز الباراسمباثيتك سيستم اللي هو الجهاز العصبي اللا ارادي اللي بيخدم غصب عني وعنك.
0: واضح. لا
1: امي بتسلم عليك
0: امي بتسلم عليك ولا المستمعين هيكل دهش قال لك اهلا هيكل قال لك محلى كلامك دكتور ربي يبارك فيك الناس قاعده تسمع فيك بانتباه فهذاك علاش فعلا ملينا واحده واحده باش نكملوا في جزء ثاني الحلقه هذه باهي نمشي وتولي مشاعر الغضب وباش تفصل لي فيها طبعا شنو الاحتياج وقتاش نشعر بالغضب ويكون غضب طبيعي وشنو الهدف منه وشنو رسالته.
1: احسنتي. امتى تشعر بالغضب؟ ايه ايه الغضب امتى تغضب؟ اول ما تغضب تعرف مخك بيقول لك يا سيد حكى يقول لك على فكره يا سيد زهر نقطه مهمه جدا اكتبيها عشان دي قاعده فتحويه في العلاج المشاعر. مشاعرك حقيقيه لكنها ليست الحقيقه.
0: مشاعرك حقيقيه ولكنها ليست الحقيقه بمعنى
1: يعني اي اللي انت حاسه صح
0: ايوه
1: لك ما تمشيش وراه غير ما نتاكد انه صح انه منشأه صح يعني توه مثلا واحد خايف فالخوف عايز دعم صح خايف من ايه يقول لك خايف من الامتحان وانها دوبل انك هتدوبل دي محل دي فكره محل نقاش اما انك خايف انت صح احنا هنناقشك في الدوبل نسالك ذاكرت تقول ان شاء الله مش هتدوبل ما ذاكرتش الموضوع تاني بقى خلاص كده فمشاعرك لم انكر ما اقولكش ما تخافش او ما اقولكش انت مش خايف كبر دماغك لا انت حزين عندك العقل سبب حزنك ايه ايش ناقش الفكره
0: واضح.
1: لان لو ما ناقشناش الفكره في السي بي تي هيفضل دي السباله اللي بتجيب الحزن لكن لازم اقر حزنك.
0: واضح.
1: انا قلت كده ليه؟ عشان الغضب هيوقعنا في الفخ ده. انا على المقدمه دي كلها ليه؟ الاثنين اللي فاتوا ما وقعناش في الفخ ده. الغضب بيقول لك حدودك انتهكت. هناك من تخطى حدوده معك. طب يا ترى هو تخطى ولا انا بتقال ان تخطى ولا انا مش عامل حدود اصلا وقلت هو تخطى؟ هو انت عندك حق؟ انت هو تخطى في مخك عندك حق تغضب. انت تشعر بالظلم انما تشعر بالظلم عايزين نتاكد ان المظلمه وقعت انتهك حقوقك ايه صحيح عندك حق تعال نتناقش في الحق بتاعك نشوف هو حقك ولا انت تعتقد انه حقك. وايضا لما بنتعرض للاعتداء من احد يجي نشوف انت اصلا عملت ايه
0: عامل حدود ولا ماكش عامل
1: يعطيك الصح يبقى هو هنا هتغضب مشاعرك حقيقيه لكن انا عندك حق تغضب
0: ايش باش نقول لك والله
1: عندك حق تغضب واضح لكن هنشوف بقى انت غضبان ليه دي محل نقاش غضبك عندك حق حقيقي وحاسه ببطنك حقيقي وانت بتترجع ولدي وعندك حق وطبطب عليك وعنقك اول ما نيجي نتناقش ما تناقشنيش انا عندي حق لا لا لا لا, لا. شعورك حقيقه لكن الموضوع الاخر ده تعالى نحكي فيه شويه
0: تعرف أعطيتني إحساس مش عارف السيد المستمعين وصلكم الإحساس هذا ولا الواحد حس كأنه معاشش معرفش
1: هو إدارة مشاعرنا صعبة وإحنا ما بنتعلمش إدارة مشاعرنا
0: الواحد حس روحه مش ويدير أصلا فقد الإدارة لا لأنه عايشين يعني عايشين المواقف شوف رو فما ناس قاعدة تنجح في اللي تحكي فيه لكن أعتقد مش منطلق أنها مهارة تعلموها لكن من كثر الدروس الحياة تستنجو ويبقى ديما الاستنتاج عليه ضبابية
1: احنا دايما نقول حاجة
0: مش قواعد هذا ممكن يتعلم ولدي عمره 17 سنة
1: ده يتعلم من عمر 3 شهور
0: يا
1: لو الام بتعرف تدير مشاعرها بتنقل هذه المهارة بتنطبع في الدماغ انت في اول 7 سنين
0: بي انا توا مازال فيه امل نتعلم
1: طبعا انت
0: بعد هالعمر هذا الكل بعد هال
1: جور احنا بيجينا 60 سنه و 65 سنه
0: ويعاودوا يرسكلوا انفسهم ويعاودوا
1: ويبقوا نسخه جديده تاني. احنا نقول في علم النفس مهم جدا تفهم الجمله اللي دي مرعبه. العلاج النفسي كله هدفه على الانسان ان يعيد ولاده نفسه مما برمجه المجتمع، والا سيظل طول عمره طفلا للمجتمع.
0: يا الله
1: انت بتولد نفسك، مين اللي حطها فيك؟ انت عندك حق، اتولدت اول مره من ابوك وامك، من بطنهم، من بطن امك. الان بعد 18 سنه لابد ان تعيد ولاده نفسك بمنظومه قيم تخدمك انت، ترضى ربك انت، تحقق اهدافك انت. احنا بنربي ولادنا على منظومه تخدمنا احنا، ترضينا احنا، تحقق اهدافنا احنا. يا تعيش كده بهويه مبتوره يسموك طول عمرك، مش هتحقق نفسك لكنك بترضي الناس عنك ولن تفعل امكانياتك. يا اما تعمل عمليه الميلاد الجديد ومركز الارشاد، احنا بنعمل العمليه دي كل يوم مع ناس كتير. ده الهدف النهائي، انك تولد زهره من زهره، زهره اقوى، اقرب الى الله بين المسلمين، اقوى، اكثر ثباتا وهدوءا، اكثر وصولا وتحقيقا لاهداف زهره، مش للاهداف اللي المجتمع زارعها في لا شعور زهره، وزهره ماشيه بالمجتمع.
0: باهي دكتور، بس انا ساغلق القوس لانه لا ساغلق القوس في الموضوع هذا وخلي نكملوه الأسبوع القادم، حتى لا بصراحة أنا حتى نعطي شعور الغضب حقه كاملا.
1: صحيح.
0: من المشاعر المهم جدا حسن إدارتها، ولكن لأول مرة نقدم طرح صراحة، وأعتقد حتى معك ما نعرفش المعلومات دي وين كنت مخبيهم. لكن اليوم جيت سبحان الله،
1: هي جت عشان أنا عندي المشاعر وتكلمت عنها، ما حضرناش عشان أنا بمر بهذه المشاعر. فأنت لما كلمت عن مشاعر، أنا تمارين عمال أعملها وأنا جاي في الطريق. لكن ما جاش مره انك انت مش معتقد ان المشاعر عميقه للدرجه اللي بطرحها بيها دي، فعشان كده عمرنا ما حطينا على الطاوله انا وانت.
0: لاول مره نحط المشاعر على الطاوله ونقول المشاعر هذه نعيشوها. انا الحقيقه فما نسرى من انصار انكار المشاعر،
1: هذيك خطا،
0: وقولك بتعاله الثبات الانفعالي.
1: الثبات الانفعالي اللي بيعمله ده انك تدير مشاعرك وتفضل واقف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خوفه، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزنون، لم ينكر صلى الله عليه وسلم، كان خائف، قال زملوني، طلب الدعم. أبو بكر مباشر بالجنة، قال له لو مرعوب سيدنا موسى لما خاف كلا إنما عربي سادين.
0: خليني نسأل السيدة المستمعين مزالة 3 دقائق، هل مع فكرة أنه الحصة هذه تكون مشفعة بحلقة بجزء ثاني؟ ولكن الحقيقة احنا مش نعمل جزء ثاني، ولكن حاب نشوف مدى رغبتكم في أنه فعلا الحلقة هذه تكون مشفعة بجزء ثاني، نعيد فيه تفصيل المشاعر ونعمل إعداد.
1: حاضر،
0: لأنه أنا
1: هديك كتاب عندي اسمه
0: عندي كتاب اضبط
1: مزاجك، كلامك النفسية هو فيه 12 مشاعر مؤلمة لو ما تعملش معهم حول الألم، اللي هو الخوف والحزن والخزي والذنب والوحدة والخذلان.
0: به هذا الدورة اللي تشمل هالطرح هذا كل شو اسمه.
1: العلاج الجدلي السلوكي، مدرسة علاجية مش أنا اللي عاملها، مارشا لينهن بتعمل الموضوع ده، وهي اللي اتكلمت للناس، خاصة اللي في 20% من الناس لا يستطيع إدارة مشاعرهم، وعدم إدارة المشاعر ده يا زهرة هو اللي بيودي للإدمان والزطل والمخدرات، كل انواع المخدرات وكل انواع الانحرافات.
0: خليني نسافر بطريقه اخرى، نحب نعلم ولدي اللي تحكي فيه هذا الكل.
1: عندي في نادي في الصيف نادي للمراهقين، اسمه نادي الدوره السنه دي اسمه اكتشف نفسك للمراهقين،
0: فيها اداره المشاعر دي.
1: اكتشف نفسك، اكتشف تفكيره، اكتشف مشاعره، ويتعرف على تركيب مخه،
0: وبتعلمه كيفاش يحسن اداره المشاعر في المواقف الصعبه.
1: هناخد شعور واحد بس نشتغل عليه طول الصيف يا رب نكمله.
0: احنا
1: كل صيف بنخدم مع المراهقين كده، وفي الاولياء عندنا بنعلم الكلام ده. ولدي دورة اسمها شفاء طفلك الداخلي، برنامج عليك كله موجه للمشاعر. طفلك الداخلي هو المشاعر بس في مدرسة تانية.
0: واضح. به ربيب قلت حلقة أخرى، الله يبارك لكم، أخلطتش على هذه. منيا سعيدان أكيد جزء ثاني، نعيمة أكيد مهم جدا، أحلام أكيد موفقين، هادية حصة أكثر من رائعة. به عايدة تقول، عايدة سلموك تقول ربي فضلكم حلقة على التحكم في الغضب، خاصة مع صغارنا. أي معك يا عايدة، أنا معلش أجلت الغضب لأن داخلين على الصيف.
1: صحيح، الغضب والعصبية. صحيح.
0: مع الصغيرات مش نعرف كيش نتصرفوا. نعيم الخليفي، صحيح لابد أن نعيد ولادة أنفسنا من جديد. ربيع أبو عزيز أكيد إعداد حصة ثانية، بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. والله موضوع يمني في الصميم، ربيع مرة أخرى قالت. بن يحيى رجاء أكيد جدا. بهي رجاء شكرا. حياة أحسن ما تعملي حلقة أخرى أكيد جدا، بارك الله فيكم. شكرا لك يا حياة. ندوش أكيد برشا كلام على المشاعر، ماذا بينا. ألا وسهلا يا نادية. به فما إجماع شبه كلي ومطلق على أنه نعمل جزء ثاني. إذن مستمعينا الكرام، الحلقة مشفع بجزء ثاني إن شاء الله نعمله أعداد جيد جدا.
1: أقول جملة واحدة، ممكن نعمل كل شعور في حلقة ونعمل مقياس ليه ونعمل أدواته ونعمل أوراق عمل نحطها مجاني للناس على الصفحة وتعمل للناس
0: تتزيد المشاعر، تكون هامة جدا نفتتحوا بها الصيفي إن شاء الله مع صغيراتنا. شكرا لك دكتور وربي يشفي لك يوسف يا رب، ودعوة السادة المستمعين لك في ظهر الغيب طبعا. شكرا لكل من التحق بنا، ريحانة مرحبا بك، رباب مرة أخرى بيبا، شكرا لكم جميعا. هذه تحية سالم الشعري وسوسن الفرجاني، نترككم في أمان الله.
2: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي، حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
3: إسلامنا دين السلام.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
3: إننا أحرار أكيد، إن عباد الله.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
4: حسبي ربي جل الله، الله.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
5: من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا بربش نيه حياته هذه باش ما تمتعش نيه حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيد الكريم، مواصلة في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ومع قضية الحق والباطل والصراع بينهما، نعم، هذا سنة كونية كما ذكرتم في الحلقة الفارطة. في الحلقة اللي فاتت سيدي حكيت لنا على الحق وتعريف الحق، نعم، والتواصي بالحق. نعم،
2: يعني عندما تكلمنا على الحق توقفنا عند ضرورة سوسيولوجيا التواصي بالحق، على أساس أن الحق ثقيل، ومن المهم أن تتوفر لديه طاقات تجعل هذا الحق أمرا متداولا في المجتمع، فيصبح هذا التواصي نوعا من العقد الاجتماعي ضد مؤسسة اتباع الهوى الجمعي، بحيث التواصي بالحق من شأنه أن ينشئ بيئة حاضنة للحق، تدعم هذا الحق وتحمي اللبة وتحمي الحقائق من الانجراف نحو الباطل ونحو الزيف. إذن النتيجة الأساسية لما تقدمنا ذكرناه سابقا في خصوص التواصي هو أن يعني من يقرر حمل راية الحق في المجتمع ينبغي عليه أن يتسلح بالصبر. بمعنى إيه؟ معنى التمسك بالحق في حد ذاته، ومعنى الصبر على أذى المخالفين وإنكار المنكرين. فالتواصي هنا فيه نوع من الدعم النفسي اللي يحمي الحق من الانهيار. بعد هذا الكلام من المهم أن ندخل في مساحة دقيقة ومفصلية تجمع بين الفقه الإسلامي وما مع شيء من المقارنة بالقانون الوضعي، هي مقاربة أساسية في منهجية التشريع، لأن القرآن والإسلام تحدث عن ما يسمى بنظرية الحق. ومن هنا نريد أن نميز بين حقوق الله وحقوق الإنسان وحقوق العباد. إذن في نظرية الحق السمة البارزة في التشريع الإسلامي أن هناك تداخل بين البعدين الغيبي والتعبدي والدنيوي والمعاملاتي. في القانون الغربي أو في فقه حقوق الإنسان ليس هناك ذكر ولا استحضار لحق الله سبحانه وتعالى، نعم، إنما الجهة كلها مركزة على حق الإنسان. عندما ننظر إلى تراثنا الفقهي نجد أن العلماء قد قسموا الحقوق إلى أربعة أقسام.
1: نعم.
2: القسم الأول ما هو حق الله الخاص، حق الله الخالص، هذا يوازي في العرف التداولي الآن ما يسمى بالحق العام، الحق العام المطلق. شنو المفهوم للحق؟ حق الله سبحانه وتعالى هو كل ما يتعلق به النفع العام للأمة ولا يختص به فرد بعينه. لماذا؟ هذا الحق العام نسب إلى الله تعالى لتعظيم شأنه، ولأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو الذي صاغه، فهمتني، لتحقيق مصلحة الجماعة. من يد الله مع الجماعة، الله دائما مع الجماعة. في المقاربة القانونية يتقاطع مفهوم حق الله تعالى مع ما يسمى بحق العام أو حق المجتمع في القانون الجنائي، والحق العام تمثله النيابة العمومية.
1: نعم.
2: لو كان نأخذ أمثلة، مثلا العبادات، محض العبادات كما الصلاة والصيام، هذه حق الله الخالص.
1: نعم.
2: لكن مع الأسف ليس لها ما يقابلها في القانون الوضعي. القانون الوضعي ما فماش العبادات، في القانون الإلهي فما حق الله الخالص. الضرائب والموارد العامة كالزكاة هي من حيث كونها فريضة بغض النظر عن مستحقها هي حق الله سبحانه وتعالى. شنو التقسيم هذا؟ مش مجرد تقسيم نظري، هو تقسيم تترتب عليه آثار في الواقع. شنو معناه؟ يعني كل ما هو حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه أو العفو عنه من قبل الأفراد أو الحاكم إذا كان بلغ للحاكم.
1: نعم.
2: يعني ما يجوز تسقط الصلاة ولا تسقط ولا يعني الزنا، جريمة الزنا فيها حق لله لا تسقط لأنها حق لله سبحانه وتعالى. ثم الحق العام هذا لا يورث، ما يتورثش الحق العام، هو حق عام وحق الله سبحانه وتعالى، وتثبت به الدعوة في الحسبة. يعني هذا حق الله اللي قلنا يقابل الحق العام في نقاط دون نقاط. ما يأتي بعد ذلك مفهوم الحق، حق العبد الخالص عليه يسموه توفى في القانون الحق الخاص. شنو الحق العبد الخالص؟ أنا قلنا لولني حق الله الخالص، مهمة كلمة الخالص لأنه بعدين يجي تقسيمها. بعدين حق العبد الخالص هو ما يتعلق بمصلحة خاصة بالفرد أو بالشخص. هذا في المقاربة القانونية اليوم هو الحقوق المدنية والشخصية في القوانين الوضعية، حقوق الدائنين، حق الملكية إلى آخره. حق الدائن في استيفاء حقه يطالبك بحقه، أعطيني حقي. حق المشتري أنت شريت، أعطيني في استلام المبيع. حق المتضرر في التعويض في الفقه الإسلامي الدية في القتل الخطأ. شنو الأثار المترتبة عليه؟ أن كل ما هو حق خاص يجوز إسقاطه أو العفو فيه، بينما الحق العام حتى إذا كان هم الزوز تخاصمه النيابة العمومية ما تسمحش، فما حق عام. فهمت كيفاش؟ بينما في الحق الخاص الحق الشخصي يجوز العفو عنه وإسقاطه. ثم الحق الخاص يتوارث، الحق الملكية تتورث، فهمتني، الحقوق المالية خاصة. ثم الحق الخاص لا يطالب به إلا صاحبه، أنت عندك حق تطالب به الحاكم، خلافا للحق العام يطالب به النيابة العمومية ويطالب به أي شخص يرى أنه فما ضرر وقع في المجتمع، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بقانون الحسبة.
1: نعم.
2: الاحتساب من الله سبحانه وتعالى. الآن يأتي الزوز أقسام الأخرين، ما قلنا حق الله الخالص ثم حق العبد الخالص.
1: نعم.
2: هناك مساحة أخرى يجتمع فيها حقان، حق الله وحق العبد.
1: نعم.
2: لكن الحالة الأولى يكون فيها حق الله هو الغالب على الحق الشخصي.
1: نعم.
2: هذه شنو هي؟ الحقوق اللي تتضمن فيها جانب مصلحة عامة وجانب آخر مصلحة خاصة، لكن المصلحة العامة هي الطاغية. كما مثلا حد القذف. شنو القذف؟ يعني هو اتهام شخص بالزنا.
1: نعم.
2: في حق الله اللي هو حماية الأعراض المجتمع من الشيوع الفاحشة ومن الفوضى، لكن فيه حق العبد هو ما باش تنحي هاك المحرم تاع المقذوف انه تفضح هذاك حق هو المشي يطالب بتعويض على انه اسيء الى سمعته. ماشي شي ترتب عليه هذاي ترتب عليه بناء على التغليب حق الله ما يسقطش بالعفو. يعني عند الحنفية خاصة هذا لا يسقط بعفو المقذوف. الشخص اللي تقذف والذي أهين ما يسقطش حق العقوبة.
1: نعم.
2: لأنه فما حق الله اللي هو حق الجماعة مسألة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. النوع الرابع هو ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد لكن حق العبد كان فيه هو الغالب. يعني شنو هو حق فيه مصلحتين، فيه مصلحة عامة وفيه مصلحة خاصة، لكن المصلحة الخاصة تطغى. هذا كما جبر الضرر، إنسان كسر كرهبة واحد ولا فسد له باب داره ولا الغنم بتاعه دخلت للثانية بتاعه وفسدت له الحرف، هذا هو. وحتى القتل، قتل النفس
1: نعم.
2: هذا فيه حق عام وحق الله سبحانه وتعالى حماية الأنفس بصفة عامة، وفيه حق خاص للعبد، لكن الحق الخاص للعبد هو الغالب. مش يترتب عليه هذا، يترتب عليه يجوز العفو بطبيعة الحال. ولذلك ولي الدم يعفو ويقع الانتقال من القصاص إلى الدية. لو أننا الآن أردنا أن نعقد مقارنة منهجية بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي، خاصة عندما ننزل هذه المفاهيم على منظومة حقوق الإنسان المعاصرة والقوانين الوضعية،
1: نعم.
2: هنا تبرز فروق جوهرية كبرى رغم التشابه العام في الإطار. في الإطار.
1: نعم.
2: الأساس الفلسفي أو المنح اللي هو في الإسلام ما يسمى بالمنح مقابل الاستحقاق. ترى نشوفوا حقوق الإنسان والقانون الوضعي تنطلق غالبا منش مما يسمونه القانون الطبيعي. يقول لك حقوق الإنسان تنبع من إنسانية الإنسان في ذاته، هي استحقاق ذاتي، والدولة والمواثيق الدولية كلها وظيفتها هي الاعتراف بالحقوق الطبيعية للإنسان وحمايتها. في الشريعة الإسلامية هي طبيعية باعتبارها منحة من الله، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الله هي منحة إلهية، هي حق من الله. الله هو الذي منح هذه الحقوق للإنسان، لأن الإنسان كائن مستخلف وحقوقه مقيدة بمراد الله سبحانه وتعالى. في القانون الوضعي وفي منظومة حقوق الإنسان ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ميلا إلى تضخيم الحقوق الفردية بمعزل عن الواجبات. هذا خاصة في الفلسفات الليبرالية
1: التحررية
2: المتطرفة والتحررية التي تنزع إلى تضخيم النزعة الفردية. فالإنسان له حقوق والإنسان له مطالب إلى آخره، بينما في الشريعة عنها كالتلازم، كل حق للعبد يقابله واجب من قبل العبد.
1: نعم.
2: قلنا إذن في الشريعة الإسلامية الحق هو أمر طبيعي، لكن هذه الطبيعة هي من خلق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: وهي منحة إلهية، والله سبحانه وتعالى هو الذي منح الحقوق، والإنسان كائن مستخلف وحقوقه مقيدة بإرادة الله سبحانه وتعالى المستخلف. كما قلنا القانون الوضعي يميل إلى تغليب نظرية الحق بمعزل عن الواجبات، والشريعة الإسلامية تحدث هكذا التوازن.
1: نعم.
2: كل حق للعبد يقابله واجب ينبغي أن يقوم به الإنسان تجاه خالقه وتجاه المجتمع. بل إن بعض حقوق الإنسان الأساسية كما حق الحياة هي في ذات الوقت حق لله. حق لله
1: نعم.
2: شو معنى حق لله؟ يعني لا يجوز للإنسان الانتحار. تقول أنت أنا حر في نفسي، لا، ما يجوز لكش الانتحار، فتلك جريمة. لا يجوز لك أن تبني بنيان الله بإرادتك الخاصة، فأنت تعتدي على حق الله تعالى في استمرار الحياة التي أعطاها لك. في نطاق الحق العام قلنا يقابلوا ما يسمى في الفقه الإسلامي نظام الحسبة.
1: ما المقصود سيدي بالحسبة؟
2: الحسبة هو هك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ما فيش خصم تخاصم مع شخص ومشى
1: للمحكمة
2: يشكي، وإنما هي احتسابا، يعني هي تطوع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خصوص المظاهر العامة المخلة بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الجماعة.
1: وما يسميه يقولوا التدافع الاجتماعي الفكري مثلا،
2: التدافع الاجتماعي يسميه توا في المصطلح الحديث يقول لك التبليغ على الفساد. عندما ترى فسادا سيضر بالأمة وبالمجتمع وبالدولة وبالخزينة العامة،
1: فضح الفاسدين،
2: تفضح وتبلغ عنه حتى تقع محاسبته. ففي الشريعة الإسلامية حق الله سبحانه وتعالى أوسع بكثير، يشمل الأخلاق العامة، وذا هو مبدأ
1: الحسبة،
2: يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل فرد يعتبر في المجتمع الشريك في حماية حق الله اللي هو الحق العام، مش في خط أجهزة الدولة الرسمية. لكن فما نقطة أخرى عميقة ياسر في خصوص الفلسفة التشريعية التي تنظر إلى الإنسان.
1: نعم.
2: بين النموذجين، النموذج الغربي أو الإنسانوي المعاصر والنموذج الإسلامي، نحن دائما نقول وهذه بديهة من البديهيات أن النظرة الإسلامية للإنسان تتأسس على أساس أنه كائن مستخلف مستأمن مسؤول، إذن في النهاية هو إنسان مكلف. وكيف تقرأ كتب الفقه الكل وكتب علم أصول الفقه يقولك المكلف أول واجب على من كلف ممكنا بالنظر أن يعرف وشكون المكلف. هو الذي له الأهلية، وتحدث على الشروط. ما هي مكلف؟ المكلف يعني التكليف بأمر بمهمة، هو طلب القيام بأمر فيه كلفة. ما هي فيه كلفة؟ يعني فيه مؤنة، فيه جهد. إذن والإنسان مكلف بأمور هي واجبة.
1: نعم.
2: قد يكون هذا المكلف به واجبا حتميا، وقد يكون مندوبا. وقد يكون مندوبا. فعندما يؤسس الإسلام نظرته إلى الإنسان على أساس أنه كائن مكلف، هذا يعني أنه كائن يجتهد في القيام بالواجب.
1: نعم.
2: فهذا يشنو؟ يؤسس الفاعلية في المجتمع، ويؤسس أكل عقلية التفاعل مع المجتمع، وعقلية الفعل، وعقلية الأداء، وعقلية العطاء، وعقلية البذل. لا، وهالنظرية البذل وعقلية البذل هذه والعطاء والتكليف لا تنكر حقوق الإنسان.
1: نعم.
2: لأنك أنت عندما تقوم بواجباتك، واجباتك هي حقوق الغير عندك.
1: نعم.
2: فأنت ستؤدي حقوق الآخرين التي هي واجبة، وبالتالي لكن لا تجعل حقوق الإنسان هي نقطة الانطلاق، وإنما تجعل حقوق الإنسان نتيجة طبيعية للقيام بالتكاليف، أي للقيام بالواجب في مصطلح المكلف ومصطلح التخليف. معي. فهو إذن يضع الإنسان في مركز المسؤولية ومركز الأمانة، وهذا مهم جدا لأنه يؤسس وينشر في المجتمع عقلية القيام بالواجب من أجل الصالح العام. بينما في النظرية القانونية الوضعية نجدها تركز على مبدأ الحقوق. شو معناها؟ قلنا احنا الإسلام لا ينكر الحقوق ولا ما يجعلها نتيجة طبيعية لأساس الإنسان المكلف والمستخلف.
1: نعم.
2: بينما النظرية الوضعية تجعل الأولوية القصوى لترسيخ مفهوم الكائن الحقوقي.
1: نعم.
2: صحيح هذا مفهوم على أساس أنه رد فعل قوي ضد ما تعرض له الإنسان عبر التاريخ من اضطهاد ومن مآسي
1: استبداد.
2: ومن تقتيل ومن استبداد وتضييع لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الشعوب المستضعفة. ومن هنا تنامى عبر عشرات السنين مد جماعي وإنساني نحو المطالبة بحقوق الإنسان، حتى تضخمت هذه المسألة مسألة حقوق الإنسان وكادت تصير دينا. وهذا التضخم يعني كان على حساب القيام بالواجبات، فصار الإنسان متمركز حول الذات ومفرط في فردانيته، وترسخت عقلية العقلية أو النزعة المطلبية. شنو هي النزعة المطلبية؟ النزعة المطلبية هي عبارة على نزعة تنتج أفراد يتقنون الصراخ ويتقنون النضال من أجل المكتسبات، واعطني وحقق لي ووفر لي، لكنهم يتهربون من البناء ومن الفعل ومن تحمل المسؤولية. وهذا من شأن أن يوجد مجتمعات منفعلة وعندها كثير من الانفعال، ديما هك التشنج وديما هك العرضة للصدام. النص القرآني مثلا يعطينا شاهد سوسيولوجي أو اجتماعي في نموذج معروف، هو نموذج بني إسرائيل. بنو إسرائيل هؤلاء يعني ديما يقولوا يعني مش قالوا لموسى، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لم يريدوا أن يمارسوا وظيفة تحرير أرضهم بأنفسهم. ربي هو الذي سيهلك عدوهم، ربي هو الذي يحررهم الأرض، وربي هو. ولم يكتفوا بأن حملوا يعني الواجب بتحرير الأرض إلى موسى وإلى ربي، فصاروا في خصوص التنمية الاقتصادية وتوفير الغذاء الدعاء، حاجتهم بالماء ما يحفروش، يا موسى ادعو لنا ربك استسقي لنا. إذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض
1: مفسدين.
2: شوف هنايا ما طالبهمش بالحفر يا سيدي، طلع لهم العيون بضربهم من العصا، طالبهم باش ما يسرفوش في الشرب، إذا بيهم فزدوا في الشرب ولو يتحركوا يعني أفسدوا في مجال الاستهلاك.
1: نعم.
2: فشلوا ما قابوش بحتى شيء في الإنتاج وفي استخراج المياه من أعماق الأرض. ما اكتفوش بذلك يعني ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلية وفومية وخثائية إلى آخره، ما مش يزرعوا، يطلع لهم وحده كاكا من غير زراعة ومن غير حراثة. فعقليتهم هي عقلية استهلاكية، عقلية مطلبية، ولهذا فشلوا في تطبيق شريعتهم عندما أخذوا استقلالهم وصاروا يعيشون بعيدا عن ظلم فرعون في صحراء سيناء. كان سبب من أسباب فشلهم هو طغيان هذه العقلية المطلبية التي لا تهتم بالقيام بالواجب. ندرك كيف أن الإسلام أعاد الأمور إلى نصابها وأسس مفهوم الإنسان المكلف الذي يقوم بالواجب، وتأتي الحقوق نتيجة طبيعية لقيام بالواجب من منطلق أو من هذا الإنسان المكلف، في مقابل النظرة الوضعية التي تعطي الأولوية للإنسان الحقوقي المطلبي الذي يهتم بالمطالبة بالحقوق ولا يعطي أهمية لمسألة القيام بالواجبات. ومن هنا يحقق الإسلام التوازن في هذه النظرة الحقوقية البديعة.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام،
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سبرة طبخ المبدعين.
1: إشهار.
4: أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجمعني مع حضراتكم في برنامج فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 22 من شهر ذي الحجة 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، آخر الأشهر القمرية في هذه السنة. أسأل الله أن يختم لنا بقبول الأعمال وبالصالحات، وأن يكون قد أعتق رقابنا ورقاب كل من نحب من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين يا رب العالمين. الموافق قلت 8 جوان 2026 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومنوراء الأجهزة التقنية سالم ديما بيتحفنا يعطيك الصحة سالم، ربي يتقبل من الجميع، آمين، بارك الله فيك. تحياتي لأخونا سالم الشعري، جميلة منك هذه سالم، يعطيك الصحة بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يتقبل من حجيجنا جميعا ومنا صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. كذلك من وراء الأجهزة أو من في الإخراج التقني سالم الشعري، وفي التصوير وفي صفحة الفيسبوك وفي المباشر، طبعا تصوير المباشر الأخ أحمد الطبابي في التنسيق، يعطيك الصحة أحمد، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عاد الدر إلى معدنه،
5: الله يحفظك سيدي،
6: وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل ذلك في موازين الحسنات متقبلا مباركا يا رب العالمين،
5: آمين يا رب العالمين.
6: وفي بداية الحصة نحب نشيد بأمرين، أمر نعم. تم وأمر سيتم إن شاء الله تعالى. الأمر الذي تم هو المبادرة اللي ذكرتها في الأسبوع الماضي من زواج جماعي بدأت به مدينة مساكن، وكان مقرر أنه 10 مش يعرسوا فرد نهار، فما 500 مطلب توحالين الحمد لله دخلوا، تبين أنه البعض منهم الأوراق متاعهم مزات مش جاهزة، فتم عرس نتاع 3 من الناس في نفس القاعة الحلاقة يعني، والحمد لله من عند ربي
5: جيد.
6: الفرقة كيف كيف، التوزيع نفس الشيء، كل شيء تم والحمد لله،
5: الحمد لله.
6: في أخف نقول احنا ما يتطلبه حفل الزفاف، وهذا كله تشجيع على الطاعة لإبعاد الشاب عن المعاصي، وأنتم تعلمون الفتن التي يعيشها الشباب إناثا وذكورا، فباب الزواج هو الباب العفة وباب الإحصان. هذا الأمر الأول اللي تم والحمد لله، وإن شاء الله في المستقبل ديما اللي يقدموا المطالب في هالمشروع هذا الطيب المبارك يكونوا لو رقم تاعهم جاهزة. الحاجة الثانية اللي باش تتكون إن شاء الله واللي يليت في كل مكان يكون مثلها، وهي جمعية الإصلاح بين الأزواج بين الناس بصفة عامة. نحن اليوم نشوف المجتمع متاعنا واقف على الشح وعلى الابتزاز وعلى حب الانتقام وحب التشفي والتنمر حتى في الطريق، حتى وانت تسوق في السيارة متاعك اللي هذه حبي ياخذ لك اليسار وما يعطيكش الفرصة باش تتقدم. إذا كان سيارتك انت صغيرة وسيارته هو كبيرة ما يخليكش كيفاش انت صغيرة وتفوت. هذه اللي كان ما عملكش حركة بيده ولا حركة براسه ولا غيرها تدل على التهجم. فما أحوجنا صحيح. لإنشاء مثل هذه الجمعيات التي تصلح بين الناس من جهة، بل أنا نقول أكثر من هذا، هو أنه نحاول باش نشيع ثقافة المسالمة بين جميع الناس، لأنه الانتقام يجيب شيء، ولأنه التنمر مش يولد تنمر ما أقوى منه، وبعد ما كان بالإشارات والهمز والغمز مش يولي بالأيادي وربما يصحط الأكثر من الأيادي، وهنا قاعدين نشوفه أحنا. فمثل هذه الجمعيات التي هي للإصلاح بين الناس ولبث السلام بين الناس ولأخذ الحق للضعيف من القوي، هذا شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلفه في حلف في دار بن جدعان
5: صحيح.
6: وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت.
5: نعم.
6: يعني الحلف هذا اش كان؟ كان تعاهد فيه رجال من أهل مكة. على أخذ الحق للضعيف من القوي أيا كان هذا القوي، مهما كانت السلطة متاعه. نعم. مهما كانت المسؤولية متاعه. هل الحلف هذا اللي هي جمعية كما احنا طبعا جمعيات، الحلف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وذلك نحن نشيد بأخوتنا في أمساكن على مثل هذه البادرات، البادرة الأولى اللي هي التزويج الجماعي، حفل الزواج الجماعي. نعم. يرتح كثير من الناس الرغبة في الزواج من كثير من المصاريف المفروضة عليهم اجتماعيا، خاصة من جهة الآباء والأمهات وحتى الأخوات. والأمر الثاني هو الإصلاح، لأنه قديش من عرس تم في الصيف وطلاق في الشتاء.
5: الله المستعان.
6: يكون دخول أهل الخير والناس اللي هم طيبين وعندهم كلمتهم وعندهم الوجه متاعهم وناس تحشمهم وتستحي منهم وتقدرهم، مع ساعات تلقاه الإصلاح بين اثنين محتاج الكلمة واحدة
5: وهو بسيط لو ما يدخلوش الأهل.
6: صحيح. ساعات كلمة واحدة وتكون من بعيد، ما تكونش من الأهل، يعني الأهل ما يكونوا إلا وقود.
5: صحيح.
6: لإشعال النار.
5: صحيح.
6: نعم.
5: هذا
6: ربي، ربي يحفظهم جميعا وربي يعاونهم، وإن شاء الله ربي يعاون كل من باسط يده للخير لإنشاء مثل هذه الجمعية.
5: حتى بعض الأئمة يقومون بهذا الدور.
6: نعم.
5: زاد شيخنا معناها وأشيدوا بهذا الدور الذي
6: أكيد.
5: يقومون به الحقيقة معناها وأنا قاعد نشوف زاد ونعيش فيه الأمر هذا. ما فماش أسبوع مش كان الأزواج راه.
6: نعم.
5: مسألة.
6: نعم.
5: الميراث.
6: نعم.
5: يعني هذه اللي هي أكثر من الزواج بدرجة أولى، المشاكل اللي يجوك هما الميراث، ثم بعد ذلك مشاكل الزواج، ثم تجي بعدها المشاكل الأخرى. كل أسبوع يجيوا للإمام وتلقى مرات صف، مرات يردهم على المواعيد، مرات يجوه للبيت، مرات.
6: نعم.
5: وهذا زاد اللي أنا نحب نشيد به، هو دور بعض الأئمة.
6: نعم.
5: دور مهم ومهم جدا، ويريد زاد هالجمعيات هذه يكون فيهم بعض من أيمتنا اللي
6: أكيد.
5: عندهم امتداد أكيد. في المجتمع متاعهم وفي المعتمديات متاعهم، يعاون برشا برشا راهو
6: أكيد. هم ينجم يدخل واحد باش يصلح بين الناس، إلا ما يكون هو بيدو.
5: نعم.
6: عنده وجه وعنده هيبة وعنده مقام بين الناس وكلمته مسموعة.
5: هذا هو. نعم. الله يبارك فيكم. نعم. أنا فقط قبل ما ناخذ أولى الاتصالات الهاتفية نحب نشيد ب ببعض الذين رأيناهم في الحج، بارك الله فيهم، من مستمعي إذاعة الزيتونة. حجيجنا عندهم زادة مقترحات ويتابعوا في الإذاعة متابعة، يعني فما اللي يتابعها مخليني يقول تقريبا 24 حاطين إذاعة الزيتونة، ويعرفوا تفاصيل التفاصيل ويعرفوا مشايخنا بالأسماء وبالبرامج وبكل شيء. فأنا سأستفيد من مقترحاتهم بحول الله تعالى. ربي يبارك في الجميع، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم وربي يسر لهم أمورهم جميعا أينما كانوا.
6: أمين.
5: فقط نحب مزادة ملاحظة، قولوا خياني ما تتفكروش التقييد للحج كان كي توصل للخمسة وخمسين والستين عام. قيد وربي يسر لك الأمور.
6: نعم.
5: يعني قيد وإنوي وربي يسر لك الأمور، لأنه لاحظت أنه هذه السنة على غرار سنوات فارطة شوية حجيجنا سن نوعا ما هكا متقدمة شوية. فأنا احنا نقول لهم قيدوا وربي تو يسر لك الأمور إن شاء الله بحول الله تعالى. إن شاء الله ربي يسرها للجميع يا رب العالمين. الحمد لله تعدت إجمالا في ظروف طيبة، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. هذا أهم شيء، القبول، لأنه قد يكون المسافرون كثر والحجاج قليل. احنا ما نحبوش هذا، نحبوا ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا واستسمحكم في اولى الاتصالات الهاتفيه، نستقبل اولاها. نقول السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
5: علي لي في صوتك اختي الكريم. السلام عليكم.
7: وعليكم ورحمه الله وبركاته.
5: مرحبا اختي الكريم، شكون معنا؟ ربي يحفظك، الله يبارك فيك،
7: ربي ينورك، ربي يتقبل منك
5: اجمعين يا لاله اجمعين. بارك الله فيك، ربي يثيبك.
7: زهير
5: يا ربي يعزك. بارك الله فيك. ذكرني بالاسم اختي.
7: انا من زندوب، من ولايه زندوبه.
5: الاسم
7: زينه، من ولايه زندوبه.
5: زينه زينه هكا واضح. تسمع بالباهي انت دكتورنا؟
6: اي في بالي هكا
5: باهي. طيب زينه من جندوبه، مرحبا اختي وباهلنا في جندوبه، تفضل اختي زينه.
6: من جندوبه ما نسمحهاش عاد خلا خيها.
5: ايوه قالوا لي، قالوا لي تم ثبت هو من من من نابل. قلت لهم والله هذا انا ما هذا علمي. المستمعين يسالوا على الشيخ كيفاش هو الجندوبي والاصل ماهوش من جندوبه. طيب اختي زينه تفضل، شنو سؤالك يا لله؟
7: سؤالي لسرات الفيج،
5: صلاة الفاتحة.
7: نصليها بالشفع والوتر والليل.
5: حاضر حاضر.
7: وعندي صلاة أخرى.
5: تفضل.
7: أرني ننسى، سامحوني بالله.
5: أعود لي الآية مثال، وسع بالك وتو تتذكر السؤال.
7: أيوة. صلاة الشفع. لا لا. صلاة يا رب السياس يا رب. يا رب
5: خير ان شاء الله.
7: يا رب
5: خير ان شاء الله. مثال اختي زين، عاود تكلمنا مره اخرى، ما فما حتى اشكال، ما فما حتى اشكال، ما فما حتى مشكل. شكرا اختي الكريم. في الصفحه سي حاتم هكا زرقا قال شبي 55 يبداو يقيدوا كباره. لا ما قلتش هما كبار، قلت يبداو يقيدوا 55.
6: يا حي 10 اخي
5: انا 10. احنا في العاليه في مدينه العاليه 14 عام. في صفاقس قال لي واحد 17 عام، انا مني ليه. في اريانا اظن 15 عام. فما ايش هذه معناه يقيد 55 يمشي 56؟ معناها
6: فما ناس ولو يمشي يكري دار في مكان اللي التعقيد نتاعو في سافيسا ما يخرج ويبدل الاوراق نتاعو الاقامه
5: هذا شيء ثاني. هذا انا ما تحدثتش على هذا، انا اتحدث
6: ويخرج في 3 سنين 4 سنين 5 سنين. خاصه فما ولايات اللي هي يعني فقيره نقولوا احنا،
5: ما يمشيوش برشا معناها
6: قليل قليل. انت عندهم زياده في اقول احنا في الاماكن.
5: فما شكون يستنى 17 عام
6: موجود.
5: انا في مدينتي 14 عام، ولذلك احنا
6: عطينا حيلة على كل حال.
5: الله المستعان. طيب نستقبل اتصالا مواليا دكتورنا، نقول السلام عليكم. السلام عليكم يا لالة.
8: السلام ورحمه الله،
5: شنو احوالك؟ مرحبا بك.
8: الحمد لله. قلت لك حاجه مضمونه.
5: ربي ان شاء الله يبارك فيك وربي يطعمكم ولا يحرمكم يا رب ان شاء الله.
8: طيب عايش اسمعني، عايش خويا نار.
5: ذكرني بالاسم الساعة انا باش نسمعك. تهنى بحول الله.
8: يا ام بلال من القروي.
5: مرحبا ام بلال من القيروان، تفضل يا لالة.
8: انا راني قاعده حيره طويلة من اللي
5: لا يحير. لا باس بحول الله خير. قول لنا.
8: عمري 19 سنه كنت نصلي وني طويلة 63 سنه
5: 40
8: وني حيره نصلي انا، لكن التشهد عرفته كان هنا الوسطي ولا.
5: طيب انت كي تقعد في التشهد، المهم تقعد للتشهد
8: هذا سمعت بها كان هنا نصلي انا، لكن التشهد هذا ما انا عندي ما نعمله.
5: اسمعني اختي الكريم، يعني انت كل ركعتين تقعد وما تقول حد شيء هكا؟
8: لا انا لا نقول هذه في اول البدايه، اشهد لا اله الا الله وسنة محمد رسول الله حي الصراحه حي الصلاه، هذه نقولها في الاول وقعها.
5: لا لا لا، انت ايش تقصد بالتشهد؟ انت تقصد اللي في وسط الصلاه اللي بعد ركعتين هكا ولا
8: بعد الركعتي؟ لو التشهد التالي كي مش رد السلي هذوما انا ما كنتش نقول فيهم خلاص. سمعت كان هنا شفتني 40 سنه طورني حيره.
5: اي كيفاش تصلي؟ سامحني يا اختي الكريمه، انت قول لي كيفاش تصلي بحول الله فما الحل. يعني انت تقول الله اكبر، تقرا الفاتحه والسوره في الركعه الاولى وتقف كيف كيف، تقرا الفاتحه والسوره في الركعه الثانيه، كي تسجد للركعه الثانيه تقف للثالثة مباشرة ولا تقعد؟
8: لا لا ما عاد نزكي ونزكي ونفز وبعد نكمل
5: الركعتين. تحي وتزك باه وتكمل ركعتين ما لشنية اللي التشهد اللي تحكي عليه في أول صلاة قبل ما تبدأ؟
8: لا في الوسط ما فهم التشهد اللي بعد اللي نزكية ما فهم التشهد قلت وهكا ولا أنا
5: احنا أنت أنت شنو تقول؟ تقول التحية لله الزكية لله؟
8: هاي
5: بتقولوا هذا؟ طيب
8: بس
5: وبعد ما تقولش أشهد أن لا إله إلا الله ما تقولوش؟
8: لا ما نقولوش هذه
5: جيد. واضح واضح. لا لا ماهيش مشكله بحول الله لاباس.
8: نعم
5: ما تحيرش يا يعني شاتيك الحل الشيخة ما تحيرش لاباس ان شاء الله. باهي
8: امي مباراه كبيره.
5: ايوه ربي يحفظها.
8: خليني عايش تراه يرقد على عين قفاه ونفرع فيها تو عندي ناخذيتها من خويا في رقدت ست سنين عندي نفرع فيها والحمد لله تتغشش علي وما تخلينيش ننظفلها والصلاة نفيقها بالصلاة تصل تقول كان الله أكبر وكهو تصل تقول الله أكبر الله أكبر وكهو
5: وترجع. طيب. انت أختي الكريمة كي تبدأ انت تصلي تجمش تقولها يلا تبعني مش تصلي انت إمام بها لا يعني كيما تعمل انت تعمل هي
8: حتى السمعين ما تسمعني ما تسمعش حتى السمعين.
5: قداش عمرها هي
8: يا ولدي ما نقول لكش ظهر لي فوق المياه هي حسب كلام اللي
6: ما شاء الله
8: ما
6: شاء الله. الله
5: مازال تعقل ولا ها
8: لا العقلين تعقل أما سنية شوي شوي بيهي متوسطة بيهي مريقلة.
5: إيش معناها تعقل شوي شوي؟
8: معناتها ما تخلينيش نظفلها ساعات نكلمها حديثة تفهمني وساعات ما تفهمنيش
5: معناها يعني ما عندهاش بدايات الألزايمير بين قوسين الخرف هذاكم ولا لا؟ إيش قالت؟
8: لا لا لا لا الحمد لله لا أما سنية ما تخليني نظفلها في السقوف.
5: يعني ليش ما تخليكش هي معناها في في في كامل عقلها وإلا ش
8: كامل عقلها لا بس على ما تفهمنيش فاهمها دائما تفهم
5: الله غير محر. واضح. طيب ربي إن شاء الله هي يعينك على برها إن شاء الله.
8: تواصل كيكة ولا لا مثلا؟
5: لا شو تواصل أنت باش تبرها وتنظف لها ذاك ما فيش كلام لكن في الصلاة تو يقول لك الشيخ عندك شي تفصيل تحب تسأله شيخ في هذه المسألة؟ واضح يجاوبك الشيخ بحول الله تعالى أختي الكريم.
8: يا
5: رب يحفظك ان شاء الله وربي يعينك على برها ان شاء الله. الله يبارك لك
8: انت وزهير جند ودوش معتنا كلها في بركه قاعدين معانا في الدار.
5: يا رب يحفظكم. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك لك اختي الكريمه. ربي يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. نعزز بثالث شيخ ثم نجيب ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
5: اهلا وسهلا مرحبا.
9: اهلا بك لباس خويا هيثم.
5: الحمد لله ربي يحفظك
9: اختي. حاج مبروك.
5: الله يبارك لك. ربي يطعمك ولا يحرمك يا ربي ان شاء الله.
9: يعيشك ربي يفضلك. يسلم على الشيخ.
5: يسمع فيك.
9: يعيشك. بالله يا اخويا
5: ذكرني بالاسم اختي.
9: سميره.
5: من اي ولايه؟
9: ودلي.
5: من تونس. باه تفضل يا لالي.
9: انا حبيت نسال عندي راجلي توفى.
5: الله يرحمه.
9: خلى عايشك شو تخم. خلى لي شوي فلوس في البوسطه وخلى لي حشك نعجي. وعاد ولا انا حبيت نسال فعلى الميراث.
5: اي نعم.
9: مع انه انا راني

0: ده
1: هي عنده اولاده وبني،
0: ايوه
1: ومعناها انا نخدم وهو يخدم فلوسنا، هل نخدم يعني
0: فهمتك
1: نصرف
0: فهمت.
1: مش نصرف؟
0: عنده
1: ونخلي
0: ابوه وامه
1: نخبي
0: حيين
1: منه.
0: ولا لا؟
1: ها؟
0: ابوه وامه، ابوه وامه
1: لا لا متوفيين هو،
0: يعني؟
1: وهو توفى زاد.
0: لا عارف هو توفى، احنا ما
2: والأول...
0: نعرف.
1: لا
2: والاولاد
1: لا
2: اولادك
1: ابوه
2: انت
1: وامه
2: ولا
1: توفي،
2: اولاد؟
1: هم قبله هو زاد.
0: شكون؟ ماتوا ابوه وامه قبله هو، عندكم
1: اي اي
0: وعنده منك انت
1: عندي
0: زوز
1: تراب،
0: اولاد.
1: عندي تراب زاد اكتارين تراب.
0: لحظة بركة، عنده زوز ولاد منك وبنية هكا ولا؟
1: يعطيك الصحة. اي
0: باهي، ولادك زوز ولاد وبنته انت وزوجته فقط،
1: هكا هو.
0: واضح. طيب ان شاء
1: نحب
0: الله.
1: نعرف انا يعني معناها انا هاني قلت لك انا معاه راني نخدم زاده، والفلوس نلموا مع بعضنا نصرف وش نصرف، والاخرين اللي يفضلنا من نصب في البوسه، والاخرين شرينا بهم ما كناش هذاك.
0: واضح.
1: عندي ولدي يحب يعني يا اخو، معناها انا ما فهمتش باش نقسم كيفاش يعني. تو انا هاني وي انا وياه معناها بالشرط.
2: الأرض اللي مملوكة شريتها ولا
1: لا مش
2: وارثينها؟
1: مملوكة، هذه تراب الحاكم معناها ماخذينك الخمس
2: هذيك
1: هكتارات كل واحد سلاحة يعني.
0: هذيك شعب باهي، ما تدخلش
1: اي
0: دونك.
1: لا هذيك
0: نحن
1: ظاهرة،
0: نحكيو
1: هذيك ظاهرة
0: تدخلش وما
1: عارف
0: تدخلش،
1: يعني مدينة. ما نحب نعرف على
0: ما
1: الفلوس.
0: تدخلش في مش مشاركة فيها هي.
1: اي
0: هي مش
2: هي
0: تنفع
2: تخدم
0: فيها،
2: فيها،
1: هي
2: تخدم
1: فيها
2: فيها.
1: التراب.
0: أنت قاعدة تخدم فيها الأرض ولا راجلك يخدم فيها؟
1: لا والله مع بعضنا احنا،
0: مع
1: مع بعضنا
0: بعضكم يعني، في كل شيء مع بعضكم مان.
1: مع بعضنا
0: تقول لي
1: انا
0: في كل شيء
1: نخدم
0: مع بعضنا هذا؟
1: كل شيء، نلموا الفلوس نصرف نبنوا وش نبنوا، عرسنا الولد عرسنا البنت،
0: واضح واضح.
1: الفلوس مع بعض ما مش قسمه هذه.
0: واضح.
2: ومازال عندكم
1: هكا.
2: معرس من الاولاد؟
1: عندي وليد معرس وبنيه معرسه، وليد
2: مش
1: مازال عازب.
0: مازال ولد،
2: مازال عازب صح.
0: واضح. طيب
1: وعندي بالله نحب نسال على حقوق الوليد اللي معناه يعلي صوته على امه يعني، يرمي عليها كتاب القران يعني، يهز يده عليها
0: شو
1: معناها
0: يزيدوا عليها معناها؟
1: يجرح. اي والله حلفني ورمى عليه كتاب القران. حكاية الورث علاش انا حبيت نسال، طبعا عندي قدام نحب نثبت باش نعرف، خاطر خايفه من والله خاف من ربي انا معناها يعني.
0: يهز
1: يحب
0: جده معناها يحب يضربك على الورث هذا الولد؟
1: نعم
0: يحب يضربك على الورث معناه؟
1: اي والله والله
0: لا اله الا الله.
1: ونحب نعرف زاد انا والله حبيت شيء والله نسيت تقني الله.
0: هو
1: والله
0: شيء بالحق
1: من
0: شيء
1: نسي
0: معناه، الله المستعان.
1: والله
0: والله العظيم
1: تعبوني، والله تعبوني 3 شهور بهم من اللي توفى تعبني، خاصة ولدي المعرس. والله والله نحب
0: الله
1: نرضي
0: المستعان.
1: ربي انا باش نبدا بريء، ولا مع انهم راهم قالوا لي مسامحين. بنتي قالت لي مسامحتك بري يمشي، هو قبل العظام ان عجاتهم ربينا قال لي بري يمشي بها، وهو عندي عمره
2: هم خدش من نعجة من كل
0: 4 نعجات يا
2: شيخ، كل 4 نعجات
1: يعني 4 نعجات والدين معناها هذيك هي الحكايه.
0: والدي وولادهم معناها
2: اي نعم.
1: وتعبه والله تعبه، جيراني هم والله يشهدوا، وقال لي بري عملي بهم عمره، وانا الله غالب تاوى انا عرس هذا خلني بني له خلني اعمل له بعد ما بنيته وعرس ولا لي نقمة.
0: الله المستعان.
1: وبعد قال لي مسامحك، تو هو انا خايفة مسامحك انا كل
0: اللي
1: معناه
0: يعني. انت اللي انتم اللي انت وابوه بنيتوا له؟
1: بنينا له احنا. اي
0: وزوجتوه؟
1: بنينا له، بنينا له وعرسنا له ودار. اي
0: قول له، قول له
1: ما
0: كيما بنينا لك ليك انت باش نبنيو لخوك الاخر زاد. اما له هكاك هو
1: قال لك حقي تو، حقي تو والله ما
0: لقيتش. شو اللي حقك؟ وبكتبها باسمه الدار، باسمه الدار.
1: اعطيني باي من التراب، اعطيني باي من الفلوس، اعطيني.
0: وبالدار باسمك تكتبوها ولا كيفاش؟
1: لا ماني قلت لك احنا تو التراب، ما التراب الحاكم هي بانين احنا وبانين ليه، هو مانيش بالاسم انا مش بالاسم.
0: في التراب هذاك فهمتك.
1: انا نخلصوا فيها احنا تو.
0: واضح.
1: مكلفوا هنا يعني الحاكم معناها الكتار ب 12 مليون.
2: بيوع؟
1: لا ما نخلصوا الحاكم احنا.
2: ايه نحكي نخلصوا فيه كلا ولا تخلصوا فيه بيوع؟
1: لا باش تولي ملكنا معناها
2: باش تولي ملك. باش
0: تولي ملك.
2: ايوه هي شكون اللي خلص فيها هذه؟
1: معناها الكل في احنا نخلصنا.
2: شكون
1: احنا؟
2: احنا احنا شكون؟
0: هي
1: وراجلها. هو راجلي تو مازلنا عملت
2: هي راجلك توفى تو، اش مازال في خلاصها تو؟
1: مازال 3 شهور وعندهم اللي توفى.
2: هي قداش من عام؟ مازال في خلاصها تو؟
1: لا لا خلصنا على يمينك اهو، باش نكذب خلصنا على يمينك.
2: قداش مازال من مليون تو؟
1: يبعثوا لنا هما. معناها هي الكل في الكل حكايه 62 مليون متكلفه، معناها هما 5 قطارات موراتها، عندي سيلفي وعندي لوسي ماخذين كل واحد الطيارين الطيارين.
2: اي
1: قاسمينها معناها مع بعض.
2: اي واللي قاعد لك انت قداش من قطار؟
0: قداش من
1: الطيارين
2: الطيارين صحيح. والولاد خلصش معاك؟
1: ما خلصت يا احنا نبنوا له، قلت لك احنا عطيت التراب انا اللي
0: مخلينها بانين له وعطيته
1: له، هو يكري فيها وزرعها خوخ ويكري فيها 11 سنه من اللي ورثها راجلي من بو 11 سنه والله لا تمتعنا بها عام. هو اللي هو اللي يصورهم يردهم على الدار، المهم يبني بركه ويعرض على ذيك فرحت.
0: سبحان الله.
1: والله
2: حتى تسامحوا انت يا اختي؟
0: اي والله مشوه يطلب تقول لك انا مش مسامح حتى
2: تسامح وانت

0: والله قالها لي مرتين يا ملي مش نفهم
1: هي تو تو ربي يجيب له صغير
0: يا ملي تو
1: يجيب يجيب ربي صغير ويخلص منه هذا الكل
0: جاب والله جاب ولاي دوم الدنيا ولولد مر
1: ما كانت العزوز تقول مش عزوز مال الوالد عزوز تقول وقت اللي يظلمها ولدها تقول له ربي يخليك وليدك اش معنى يا ربي يخليك وليدك معناها ربي يخليك وليدك ويرجع لك لانه البر نتاع الوالدين هو دين اللي تعمل تلقى
2: كهو
1: افرش بش
2: هذا هو اللي تزرعوا باش تحصدوا باهي يا اختي ان شاء الله يجاوبك الشيخ ان شاء الله
0: يعيشك ربي يفضل خليني مخي والله لا نرقد
2: واضح واضح عندهم سامير
0: والفلوس قديش ثمن انا معناها عندي تو حط على الفلوس انا والله غالب سالت انا
1: قديش عندك انت فلوس قديش الفلوس اللي عندك
0: عندي حشاك 7 ملايين
1: ايوه
2: واضح
0: اسمعني هو كي تكلمت انا اسمعني يا كهو كبش فيه
2: اي مام هذا توي
0: نعم يقول لي قديش الثمن نتاع يعني ما تبعني انا الثمن قديش
1: بس ايوه هو مش ياخذ باي وباين وخوه باين واخته باي. باي
2: وانت عندك باي ثمن
1: انت عندك ثمن
0: اي ثمن قديش هذا يجي معنا على المليون قديش ناخذ معنا
1: من 7 ملايين مش ياخذ اقل من مليون
2: اقل من مليون ممكن 900 الف حاجه هك
0: هكا
2: لكن باش نحي قبل 7 قبل ما تحسب انت مش 7 ملايين هذوما انت وراجلك هكا
1: ولا انت
0: اي بس مش كون راني نخدم خدمت والله ما خلي
1: عندي عمري كامل وانا الفلوس هذه الحساب بس مش كون
0: باسمي انا
1: باسمك انت خسرت
2: خلاص هكا واضح تو يجاوبك الشيخ
0: باسمي انا ثبت
2: واضح اختي ان شاء الله
0: يا ربي يفضلكم ورب يخليكم
2: الله يبارك فيك الله يبارك فيك ربي يحفظك شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مازلنا نحكي على البرث هذه من من من المشاكل سبحان الله
1: هناخذ يوضع الشح ما عاد حتى حد مسيب فيه لا بحقه ولا حق غيره
2: هذا
1: اذا كان شيخ صبيح الشريف الله يرحمه في عام 73 قال عجبا من هذا الزمان ما حل في الكف فهو حلال يعني الانسان حاجه في كفك وهو متعجب كيفاش ما تميزش بينها يندراها حلال
2: 100%
1: ولا مخلوطة اليوم الزمن هذا اللي في جيبك حلال مش مازال ما وصلش الكفي لا في جيبك حلال ولينا نتعايش مع الناس على أساس المشاححة وليس على أساس المكارمة
2: الله يحفظنا
1: بينما الأساس من العلاقات وخاصة مع الوالدين أساس العلاقة مع الوالدين هي المكارمة
2: هذا الأصل
1: واللي هي أكثر منها أكثر حتى من المكارمة هو نهاية البر اللي هو وضع الجناح
2: نعم.
1: للأب وللأم وخاصة الأم يجي هذا يقول حلف على المصحف
2: نعم
1: مش عندك ترى مش مخبي أي عندك كنز معنا
2: الله لا
1: حول ولا قوة
2: والسيد هذا معناه متمتع هو معناه لا شاقي على الدار لا تعب عليها
1: الناس اللي كونه هالولد اللي ربي جابه له هذا هو بيده بش يرجع له ثاني ومثلث
2: نعم اعمل ما شئت فكما تدين وتدان
1: لا حول ولا قوه الا
2: بالله طيب نجاوب على نبداو باختنا زينه شيخنا من ولايه جندوبه تسال عن الصلاه الفايته تقول انا عندي صلوات فايته نقضي فيهم صلاه العشاء الفايته نصلي معها الشفع والوتر والا لا
1: نحن مطالبون بقضاء الفرائض اما النوافل فقد فاتت بفوات وقتها وانت عندك اليوم فالفرائض اللي فايتتك الأجر متاعها أعظم من النوافل يعني حتى باش يقول لك اللي هو يحب ينقلنا إلى مذاهب أخرى ويقول لك لا كثر من النوافل الفريضة الأجر متاعها عند ربي سبحانه وتعالى أعظم من أجر النافلة
2: نعم.
1: ولذلك وقت تقضي أنت الفرائض تربح الأجر أنك في نفس الوقت برأت الذمة متاعك من الديون الأمر الثاني أنه الأجر متاع الفريضة هو أعظم من أجر النافلة ولذلك تصلينا الفرض وشفع ووتر وغيره من اللي فات هذا الكل ما يتقضاش وإنما نقضيه متاع اليوم نصليه الشفع والوتر متاع اليوم نصليه الفجر متاع اليوم لأن اللي يقضي في الصلوات ما يقضيش النوافل المطلقة
2: نعم
1: ما يصليش نوافل المطلقة ولكن يصلي النوافل اللي هي سنن مؤكدة كشفع والوتر وك اللي هي الوتر ان شاء الله
2: السنه المؤكده والعيدين
1: تابعها
2: نعم
1: وكذلك الفجر ان شاء الله
2: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا سؤالها نسيت سؤالها الثاني هي مسكينه قلت لها كانت تتذكر مثال شعاع وتكلمنا نمر الى سؤال اختنا قالت ام بلال من القيروان
1: نعم
2: تقول شيخ راني حاير بالله جاوبوني في صلاتي راني عندي 40 سنه نصلي تقريبا ولكن الشهاده هي قالت التشهد فجعتني من الاول لكن هي قالت الشهاده
1: نعم
2: تقصد لما تقرا التشهد
1: نعم
2: لفظ الشهاده ما تقولوش
1: عند حق لي مش معنى تشهدوا
2: نعم.
1: تشهد يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
2: نعم.
1: لب التشهد الذي لا يمكن الاقتصار على غيره هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني مثلا أنت دخلت للجامعة، أنت صليت ركعة والوقت قام المؤذن أقام الصلاة، أقام الصلاة منقص لا منقصش ما دامني أنا أدركت ركعة
2: أقدر أني نعمل ركعة ثانية بسرعة.
1: يعني إذا كان تعرف الإمام يكمل مباشرة تقعد بالقاعدة وتكمل الركعة متاعك الثانية، تقرأ الفاتحة برك ما تجيبش السورة وتسجد وتركع وتسجد، وبعد في التشهد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، السلام عليكم.
2: نعم صحيح.
1: فلب التشهد هو اللي هي خلته، لكن خلته ليش؟ لأنها تجهل ذلك. نعم. والجاهل يعذر بجهله بإذن الله تعالى، خاصة عندما يكون الجهل كما هو في العصور هذه اللي تعدات، واللي الحمد لله بدأت السحابة تنقشع
2: إن شاء الله، وبدأت الناس تسأل
1: وهذا وسؤالها نفسه يدل على أنها إحدى من بلغها الوعي.
2: نعم الحمد لله.
1: الحمد لله. الله.
2: طيب إذا ما الصلاة هالكلها الأخرى
1: لا تقضيها
2: ما تقضيهاش، تكمل تواصل هكذا وربي
1: لا تطول
2: تواصل قصدي مش بهكذا الطريق، في جديد تقرأ
1: أجيب التشهد. نعم. المعروف التحيات لله الزكية لله طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
2: أشهد
1: واللي به الفائدة
2: أيوة.
1: هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
2: طيب وإذا أضفتي أختي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يكون حسنا كذلك.
1: وهي أقلها أقلها تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أقلها.
2: نعم هذا هو. طيب بارك الله فيكم يا شيخنا وربي يثيبكم. سؤالها الثاني تقول أمي مرأة كبيرة تقريب فوق 100 عام.
1: نعم.
2: سنها ربي إن شاء الله يحفظها على كل ويمتعها بالصحة، لكن تقول عندي سنة 6 سنوات أنا لهي بها، تتغشش ما تخلينيش ننظف لها.
1: نعم.
2: يعني مرأة كبيرة هي على كل ربي يحفظها ويشفيها. واثنين تقول يا شيخ راه هي تعقل ولكن الصلاة راه تقول الله أكبر وتقعد هكذا معناها. نعم. ما لا تحسن الصلاة.
1: نعم.
2: وما تحبش تتبعها، قالت ما تسمعنيش كيفاش. نعم. تسأل عن صلاتها يا شيخ.
1: التكليف شرطه الأساسي هو العقل، العقل شرطه التكليفي. والإنسان كما قال شيخنا عبد الرحمن خليفة رحمه الله رحمة تعالى الله يعني. يقول لك أنا نظري طاح، كتافي طاح، تركيبي تهدد، ومخي يذنب لي. هو أول حاجة تحت فيه مخ.
2: الله المستعان.
1: ولك تقول لك هي تعقل، هي تعقل لكن ما هيش مدركة الإدراك التام، إدراكها ناقصة، وبالتالي لا نحملها فوق طاقتها. صليت الحمد لله، ما صليتش صليت بالتكبير فقط، ولا تركع وما تسجدش، ولا تسجد وما تركعش، ولا هذا كله وضع عن هذا الإنسان الهارم الذي أول ما هارم فيه هو عقله، حتى ولو كان هو يتفكر بعض أشياء أخرى وتحسبه اللي أنت تقولش عليه واعي، ولكن في الحقيقة هو لا يعي تمام الوعي. ثم لو أنه سب، لو أنه صاح في وجهك، هذا كله لا إثم فيه. ليش؟ لأننا نعامله كمعاملة الطفل الصغير.
2: نعم.
1: ولذلك تغتسل، وهذا عندي ملاحظة.
2: نعم.
1: لشكون؟ احنا نعرف اللي فما نساء موسوسين بالنظافة، تنجم تكون هالبنت هذه من نوع هذا. يعني هي مش محتاجة للغسل وهي تحب تغسلها، فيكون الأمر باعتدال.
2: نعم.
1: واختلها بالفعل هي محتاجة لأن ننظفلها ننظفلها، واختلها هي مش محتاجة نخليها رايدة على روح. مش ننظفلها باش كيف يجي فلان ما يقولش ياها شميت ريحة العزيز كما بعض الناس يقولوا. فالأخت تنظف لأمها باعتدال.
2: صح.
1: يعني حتى كثرة النظافة هي بيسعة تضر الجسد، فهمتني؟ وتصبر على ما تنطقه من هجاء. نعم. ومن غيره.
2: هذا
1: لا إثم
2: في حسن إن شاء الله. قل أصبر فقط حول الله تعالى. ربي يبارك فيك إن شاء الله شيخنا وربي يحفظك. استسمحكم في اتصال هاتفي، استقبلوه وقولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: الحج مبرور.
2: ربي يثيبك وربي يطعمك وربي يعزك يا رب اجمعين يا رب. ذكرني بالاسم امي الغالي.
3: مبروكه من توز.
2: مرحبا امي مبروكه واهلنا في توز، تفضل يا لله.
3: عندي سؤال كل عنا الزهايمر حاجتك نسي
1: الخرف هو سميه باسمه هو مرض الخرفي.
3: لا هذا اللي عنا سوري باش ننسى طول السؤال باش نسأله.
1: هذا نسي
3: على رأي راس
1: على رأي نسي. نعم
3: عندي كنصلي نارينا المدة دي وصلي ساعات ننسى في النافلة صلي ركعة واحدة ونسلم بعدين نقضيها ولا نرجعها ولا نعمل
2: في النافلة معناه
3: في النافلة
2: وقتاش تفيق
3: بعد ما نسلم
2: مباشرة بعد ما تسلم
3: بعد ما نسلم
2: واضح واضح طيب إن شاء الله تفضل
3: سؤالي الأخرى معناتها نسأل على سلسة الرحم قال جزاها عند ربي عايزة باش يجزيه ربي اللي يصير في رحمة أنا تب تصير رحمة تب نمشي بلي نقص ربي إن شاء الله يقبل منا
2: بلي
3: إن شاء الله باش نزيد نتشجع
2: إن شاء الله حاضر يا لله حاضر بحول الله تعالى إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي يثيبك إن شاء الله شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا آخر شيخنا ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا يا لله مرحبا.
4: بالله نسألك على
2: أيوة ذكرني بالاسم أختي الكريم.
4: نعم
2: ذكرني بالاسم بالاسم
4: الاسم
2: فوزي. ايوه من اي ولايه اختي فوزي؟
4: صفاقس.
2: من صفاقس مرحبا واهلنا في صفاقس تفضل يا لالا.
4: علاش نسالك على الضحيه معنا نذبحته وناضه تمشي قلنا طول تفيح معناها غير من حركه المسخ هي مش معود ذبحها مره اخرى حلال ولا حرام؟
2: اي وقامت تمشي
4: هاي
2: وبعد زيد ذبحها شكون اللي ذبحها صح؟ أول مرة يذبح؟
4: نعم
2: أول مرة يذبحها؟
4: لا لا
2: وهو ما هوش في عقله لا بس عليه معناه؟
4: لا لا بس لا لا بس الحمد لله
2: طيب سبحان الله لأنه مرة جانا سؤال في الإذاعة اكتشفوا جبوا جزار طلع حشاك على كل مش في وعيهم 100% يسأل فينا في الإذاعة لهنا معناه أنا ما شفتوش من عندي ولذلك حبيت نتأكد أختي سامحني معناه طيب يعني هو يعرف يذبح ولا بأس في عقله باهي واضح والذبحان متاعه هو ما ذبحش الوجه يعني الذبيحة متاعه كيفاش ننفصل ال شو اسمهم بالدرجة الودجين شو اسمهم
1: الوريد
2: شو يسموه
1: الوريد
2: الوريد لا هم الززار يسموه الوريدة المهم ذبحته كانت صحيحة وإلا لا يعني على الميزان الشرع
4: لا ذبحته صحيحة ما حليت شككنا قلنا ممكن من الموس ماضي
2: الموس واضح طيب حاضر جيد إن شاء الله بحول الله يجاوبك الشيخ إن شاء الله بحول الله
4: يرحم والديك
2: الله يبارك لك هذا هو سؤالك أختي فوزية
4: لا هذا هو سؤالي
2: الله يبارك فيك شكرا جزيلا ربي يحفظك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نجيب شيخنا أختنا سميرة من تونس العاصمة قالت زوجي مات الله يرحمه خلالي فلوس في البريد هي ذكرت المبلغ وخلالها 4 نعجات والأرض ذيك ماخذينها من الدولة ويخلصوا فيها على سنوات كما هي حكت لنا الحكاية. المهم هو عندها زوج أولاد وبنت زوز والولد والبنية متزوجي الولد بناولو الدار معناها في الفك الأرض هذيك والبنت متزوجة ومازال ولد عازب هي الآن تسأل على قسمة التركة هذه وتقول لك راني الفلوس راني مربينا النعجات مع بعضنا والفلوس اللي نكونوهم رانا مع بعضنا وكل شيء وانا نخدمها حتى في الأرض فتسأل على القسمة يا شيخ
1: قبل القسمة تأخذ نصف ما ترك
2: نعم
1: في جهدها
2: يعني
1: هي خدمة معها تخدم على التساوي بالعكس احنا في الفلاحة ساعة القول المرأة هي تخدم أكثر من الرجل النعجات أكيد اللهوة بكلها عند النساء يعني مش برشهم
2: 4 نعجات
1: ولو حتى متاومين مش حتى والدين بركة ولا عشر لا حتى ولو متاومين تقسم هذا ساعة بالشر هذا إلى هي والشر الثاني يقسم بين الأبناء تأخذ هي الثمن والباقي بين وباقي بالنسبة للولد اللي ما
2: أو جاي السؤال الثاني، ما أنا تو نحب نسأل على القسمة، يعني هي الآن
1: عنده 7 ملايين وعنده 4 نعاج
2: بالضبط، هذا ايش حبيت نقول. والدي أنا نجي 3 ملايين و500 جبدهم تنحيهم على جنب، هذا كم تحها هي
1: وزوز نعاجات
2: مش داخلين في الثمن.
1: لا مش داخلين في
2: وزوز نعاجات بولادهم، إذا الأربعة والدين تجبدهم على جنب ما مش داخلين في القسمة،
1: والباقي تاخذ منه هي الثمن والباقي يقسمه بينه.
2: أيوة يعني هي من 3 ملايين و500 تقسمهم على 8 تاخذ الثمن، والباقي الولد كل ولد ياخو باين والبنت تاخذ باين.
1: تاخذ باين.
2: جيد. هذوما تويك من الفلوس، والنعجات يبقاو نعجتين بولادهم، يا اما يقدروهم بالثمن ولا يقبلهم واحد، ولا يشوفوا كيفاش باش يقسموهم، هي تاخذ ثمن وكل ولد ياخو باين والبنيه باين. هذا
1: الاصل.
2: باهي جميل. سؤالها الثاني الان واللي هو به العمده، ولدها الكبير سي اللي ضرب الدار هذا وضرب الدنيا والملمه واللي فما،
1: أنا لا أظن أنه يملك ملك عين، لا أظن ذلك، لأن هذا ملك مشاع.
2: أي نعم.
1: على الشيعة مشاع من قبله، مش من قبل، لأن هي أرض متاع الدولة، وكثير من الناس اليوم في أراضي الدولة قاعدين يبنيوا، لأنه فما ماش حاج منشور حاج كن هكا اللي كونك إذا كان بنيت وغرست وولت الأرض هذه معنا متصرف فيها تصرف فعلي، حتى وقت الشراء متاعها تباع 12 مليون في الهكتار، حكاية فارغة. أمر تافه. ولذلك برشا ناس اليوم قاعدين يسارعوا بالبناء، وقاعدة تطلع الديار على الطاقة الثانية في الأراضي الدولية اللي قاعدة مأخوذة بالكيرا في الأصل، وحتى اللي مازالت ما سواش وضعيتها مازالت تحت الكيرا.
2: فهمتك.
1: بعد الثورة مباشرة ساعة ما عادوش يدفعوا، وبعد ولات ركحت الدولة ولات تاخذ في الكلام من جديد، وقاعدة تسوي في الوضعيات في التسارع كبير جدا في البناء والغرس. ليش؟ باش يولي عنده وضع يد، يولي هو المقدم
2: في الشراء.
1: في الشراء، والشراء ماهوش بالاسوام الحقيقيه، يعني هكتار الارض اليوم حتى في الاراضي الجبليه اللي هي متروكه اليوم ما اقلش من 20 مليون، فما بالك كذا اللي هو في مكان مسكون ومأهول، فالاراضي عندها قيمه اعظم. صحيح. من هذه انت تو مثال تشوف العاليه ال1000 متر مش هكتار.
2: لا 1000
1: متر برك مرجع.
2: لا
1: شوف قديش
2: المرجع 600 وحاجه 625.
1: وبالتالي هنا الاخ هذا الولد هذا يملك ملك مشاع، وبالتالي خوه ينجم يا بالتراضي ياخذ كما ابن ابوه ياخذ حتى هو زاده، وحتى اخته اللي كانت تحب، وإذا كان ما وصلش للحل وما فماش صلح ينجم حتى يقدم قضية في قسمة المشاع، ويدخل فيه حتى الدار اللي تبنات هذه. ونتصور الأم هذه قريبها رقيقة شوي،
2: ما تنجمش تقدم قضية لولدها.
1: لا مش تجي لولدها الآخر تقول ورد بك تقدم قضية بخوك، لأن هو ما داب الولد هذا بالطريقة هذه تصرف مع أمه، الولد الثاني إذا نفسه مش تصرف مع أخوه بنفس الطريقة. لكن مش تجي الأم وتقول لا ما تشكيش بخوك،
2: يعني زاد هو يوصل معناها يهز يده وقال اش تضربني، ومدلها المصحف طيشوا عليها وقالها احلف وكذا.
1: سيدي هيثم انت وين عايش؟
2: لا انا فاهم اكيد سيدي.
1: باي قداش من ام قتلها ولده الان
2: واللي ضربها،
1: وكم من اب قتله ولده
2: واللي وصلوا
1: خلاص. وبالتالي نحن في مجتمع للاسف الشديد
2: في حاجات هكا،
1: قلنا وضع الشح لعاد مخلي الولد البوه ولا البو لولده، ولا الام الولده ولا الولد لامه. والمجتمع كي يوصل الدرجة هذه مش يولي باب الحقوق وين؟ في المحاكم. باب الحقوق مش
2: بالصلح بين خوسين،
1: بالصلح بالمكارمة. يجي وقت اللي احنا في الآداب متاع الأسرة، لكن وقت اللي وصلنا باش حلفنا يجي تصور انت الولد يجي الأم ويحط له المصحف ولا احلف
2: ويقال تطيشوا علي حشاك المصحف. أيوه. يا شيخ يعني حتى تعاملوا مع كلام ربي
1: هذا في الأصل لا يرث، لأنه مر ما المصحف خرج من
2: اللطف.
1: ولا توارث بين أهل ملتين، ما هو ذا مدروس الأولية في الميراث. لا توارث بين أهل ملتين. عندنا اثنين من مشايخنا نعرفهم اللي هما واحد من كل واحد من أولاده، واحد عنده ولد وطفلة حرم من الولد وعطى للطفلة كتب الكل، والثاني عنده ولد وطفلة زوز ولد وطفلة حرم ولد وشكا بيه، وقف قدام القاضي، القاضي طلع تلميذه من شيوخ زيتون الكبار.
2: سبحان الله.
1: قالوا تعلم فيا.
2: واضح.
1: الولاد هذوما الاثنين خرجوا من المله.
2: واضح.
1: وبالتالي لا يرثون بالشرع.
2: هو تو الان
1: اللي رمى المصحف مش على امه، يرمي المصحف فقط يرمي المصحف بنيه الاحتقار والاستهتار وغيره، هذا خرج من المله.
2: لطف نسال الله السلامه.
1: ولا يرث اصلا.
2: هو تو انا حبيت نقول يا شيخ، حبيت نقول كلامنا نحن راهو مش باش يرجعوا اللي عمل الكلام هذايا وفعل هذا. يعني
1: لعل يرجعوا، لعل يعرف ساعة أول حاجة أنه أكل ولد اللي ربي رزقه له مش يخلص ثاني ومثلث، قد ما يعمل هو قد ما مش يعمل أكثر من اللي يعمل أبوه. هذه الأولى. الحاجة الثانية نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم، واضح
1: ويفهم وحده. نعم. مش معناها لا إله الله محمد رسول الله.
2: والأم الآن نقول لها أنت، خطر هي أمها حائرة،
1: قالت لما عندما الأم تقسم التركة كاملة تقسم على اثنين،
2: تاخذ نص
1: الفلوس والنعاش تقسم على اثنين، تاخذ نص لا هي ما حبوش يعطيها في النعاش، خلي الفلوس عندها، الفلوس هم بيدها.
2: نعم
1: عندها. خلي الفلوس عندها برا قسم النعاش سيدي.
2: واضح واضح.
1: ثم الأصل فيه أن الولد هذا يهجر حتى يتوب، مش هي قد حتى بشي سامح، شي سامح كامل حتى تسامحوا أنت،
2: حتى تسامحوا أنت.
1: سبحان الله أخي، ولد في وضع معكوس. أنا ولي سامح الأم والبو ولي سامح الولد،
2: خاصة إذا كان عاق بالطريقة هذه. معناها
1: هذه قمة العقوق، هذه عقوق لله
2: ولمن أمر الله ببره للأم. نعم الله المستعان، نسأل الله السلامة
1: لا حول ولا قوة
2: والعافية. ربي يحفظنا ويجيرنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
1: هو يسلم ربي ما تعدش عليه بالشر.
2: إي والله
1: هي دعوة منه في الظلم، هذا دعوة منها تنجم تحطمه اصلا.
2: اي والله.
1: وذاك علاش حنقولوا ديما
2: الوالدين ردوا بالكم،
1: ما تدعوش بولاد، خاصة كذا اللي مظلومة كما هذه.
2: اي نعم، مرات تدعي وبعد سنوات تندم لانه الدعوه تطيح، تقول انا سبب اللي صار لولدي. فنسال الله السلامه.
1: انا حضرت على امراه عجوز كبيره، مرت بو
2: نعم،
1: وربات الاولاد نتاع راجلها من امراه اخرى، الكل ثلاثه اولاد وطفله، واحد منهم اذاها.
2: سبحان الله.
1: فهمتي؟ أنا ريتها بعيني وقت معريت راسها وتجبت الشعر نتاعها بالشعرة بالشعرة وتقول له البيضة كرمكم الله وكرم الله السامعين.
2: الله المستعان.
1: يراها فريري يزرع ما يصيب، يهاجر ما يجيب. أنا تصورت معناها كان خرج من البلاد ما يجيب شيء، وكان زرع في بلاده ما يصور شيء.
2: لا لا
1: نقسم لك بالله، وخرج البر وكسب وخذ مرا وطلقته وقسمت معها الديار وخرج فريري كما قد فريري هكا باللغة هذه قدامي أنا نسمع فيه الكلام.
2: لا إله إلا الله.
1: ولكن بعد ندمت وقت لها شافته كيفاش.
2: قلت أنا قلت
1: قدام عينها شافته كيفاش دارت عليه الدوائر وخسر اللي وراه واللي قدامه وندمت. بذلك نقوله الإنسان ما يدعيش على ذريته الله أعلم.
2: إيه والله ونسأل الله السلامة.
1: تقول فريري ويديه التالي. فريري ويديه التالي، يزرع ما يصيب، يسافر ما يجيب.
2: نسأل الله السلامة. طيب بارك الله فيكم شيخنا. أختنا مبروكة من توزر تسأل، تقول شيخنا راني مدة الأخيرة وليت ننسى برشا، فنبدأ نصلي في النافلة وسلم من ركعة واحدة.
1: نعم.
2: ومباشرة بعد ما نسلم نتذكر، فتسأل كيفاش تجب
1: نصلي مباشرة. تقوم وتجيب الركعة
2: تكبر
1: الثانية وتسلم وتجيب لنا السجود بعد.
2: هذا هو. وخياني النافلة راهو تتصلح كيما في سجود السهو، كيف
1: إلا في حاجات،
2: إلا في ست حالات. نعم وذكرناها في حصص كثير،
1: كوني تصلي من جلوس ما فما حتى إشكال. نعم. كوني ما تجيبش السنة متاع القراءة ما ثم حتى نعم. إشكال. أني تسر وإلا تجهر ما ثم حتى إشكال.
2: نعم. إشكال. نعم. صلة الرحم شيخ، تقول لك شيخ ما هو جزاء صلة الرحم؟ أنا نحب نعمل صلة الرحم ونمشي لهم، ولكن ماذا بي تشجعوني معناها فاش قولوا لي على جزاء وأجر صلة الرحم.
1: أنا طيب. دائما نذكر الشيخ حسين الليلي ربي يحفظه، وهو من المعمرين لازال حيا الحمد لله. هذا من القدم من القدم من القدم. اسمع، هو يسكن في بوحجلة، اسمع اللي عنده البعض من أهله في زعفرانة، تبعد على بوحجلة بين القيروان وبوحجلة. ووالده الله يرحمه المناضل والإنسان التقي النقي محمد بن حسن الليلي، هذا من التقوى متاعه وقت عهد الاستعمار عامين الحضائر، يخدم وقت الصلاة يمشي يصلي، برشا الناس ولو يتابعوه وقت الصلاة يمشي يصلي. شاف الكبران اللي يجمعها ولا يستغلوا الفترة متاع الصلاة باش يضيعوا الوقت، قال مغدوة كان عشنا اللي حب يصلي يحط البرويتة والفاس ويقصد ربي يروح على روحه. من غدوك عشنا حتى واحد ما جاي يصلي إلا هو، قال له تمشي تروح، قال له ما حتى مشكلة السلام عليكم. قالوا اقعد انت مسؤولي كبران عليهم كلهم يصليوا خاذعين مش ربي انت الوحيد يصلي ربي هذا هذا الرجل الكبير هذا سي محمد بحسن النبيلي الله يرحمه نعم هذا رجل فاضل كان من حافين على الجماعه ما تفوتوش حتى ركعه في الجامع رغم العمر نتاعو في 90 راه مش
2: نعم قال سبحان الله ان القلوب بين اصبعين
1: الشيخ حسين الليلي
2: نعم
1: اسمع اللي عنده البعض من اهله يعني نقولوا احنا في الطبقه الثالثه والله نعم. موجوده في زعفران جاء الوالد وهذا الحاج محمد حسن الليلي قال ويا بابا وعبى الكرهبة بما كتب من يكرم به الاهل نتاعو ومشى لهم وتعرفوا عليه وفرحوا بهم وتعرفوا على بعضهم هذا كل شيء يعمل اول حاجه يطيل العمر الشيخ حسين الليلي ربي يطول عمره مازال لحد الان مازال موجود
2: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: يدعو الى الله تعالى ومازال يخطب ومازال بعقله وبلسانه وبحكمته وكل شيء
2: ما شاء الله سبحان الله
1: هذه اول نتيجه صله الرحم هذه تزيدك في العمر نتاعك واذا كان مازالتكش فيها عمر معناها نقول احنا مده زادتك بركه
2: بركه من احب ان يبسط نعم. له في رزقه نعم. وينسأ له في عمره فليصل نعم. رحمه نعم. اظن في البخاري الحديث
1: شيء واكثر من هذا نعم. صلة الرحم ولو من العصاة تبارك في الرزق
2: سبحان الله
1: عمرك لا تلقى ناس متواصلين ولو كانوا معهم سكرجية ولو كانوا معنا حاشا يفعلوا في الأفعال الخائبة ما داب فما صلة الرحم ما داب بركة صلة الرحم تحفظ أرزاقهم هذه معلومة بالتجربة
2: لا. سبحان ممكن. الله
1: فماش أكثر من بركة صلة الرحم ثم هي فيها أعظم من ذلك أن يصلك الله تعالى
2: أي نعم.
1: فإذا وصلك رب العزة نعم. فلا يهمك إن قطعك الخلق والله.
2: قال
1: من وصلني من وصلك وصلت
2: وصلته
1: أي اللي يوصل الرحم
2: صحيح.
1: يوصل ربي سبحانه وتعالى أنت تمشيش تزور الرحم متاعك من غير ما تهز فيها حاجة في يدك من غير ابتسامة
2: كلمة
1: من غير
2: طيبة.
1: كلمة طيبة طيب هذا من كل مش يواجهك بهم ربي سبحانه وتعالى بأعظم من ذلك
2: صحيح صحيح ذكرتني في أبيات نسبت لرابعة العدوية وقيل لأبي نعم. فراس وقيل لغيرها فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب نعم. إذا صح منك الود أو الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نعم جميل هذا الكلام نعم. الله يبارك لك شيخنا وأستسمحكم في اتصال هاتفي
1: إن شاء الله.
2: قولوا السلام عليكم وعليكم السلام قرب للهاتف اختي باش نسمعك بالباهي تعمل مزية ربي يحفظك بارك الله فيك ذكرني بالاسم
5: مبروك حجتك
2: الله يبارك فيك ربي يحفظك ربي يطعمكم ان شاء الله ولا يحرمكم يا رب يا رب ان شاء الله يا رب ايوه ذكرني اختي
5: من ولايه المنستير
2: فتحيه من المنستير هكا مرحبا يا لاله واهلنا في المنستير تفضل يا لاله فما مستمعين زاد من المنستير والله العظيم مجاو سلموا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم تفضل أختي الكريم ربي يعزك وربي يحفظك إن شاء الله بارك الله فيك وإحنا أنا الإنسان في العمل وفي الخدمة ما نجمش نفيق بهذا الأمر لكن كل ما تواتي ونقابل مجموعة من التوانسة وناس والله إلا وأسعد كثيرا بالمستمعين الحمد لله رب العالمين تفضل أختي ربي يعزك ربي يعلم قامك ربي يحفظك ذكرني بالسؤال تفضل
5: عندي بنتي تحب هيك تتعلم الموسيقى معناها قالت لي يا ماما ربي يشوف لي حرام ولا لا
2: قداش عمرها
5: 16 عام
2: واضح طيب خير ان شاء الله سؤال اي وعندك سؤال اخر تفضل
5: معناها تحب تسال زاد صوت المراه عوره ولا لا
2: واضح
1: وانت صوتك عوره مش عوره انت صوتك عوره ولا مش عوره
2: هي تكلم فين هي ما شاء الله
1: قلت انت صوتك عوره ولا مش عوره
5: لا هي تقصد في الغناء معناها
2: واضح
1: وانت تسمع في اذاعه تسمع في اذاعه الزيتونه مليح
2: هو مو فهمتك فهمتك هو الشيخ قال لك يا اختي
1: انت تسمع في اذاعه الزيتونه
2: تسمع في اذاعه الزيتونه
5: هي اني نسمع
2: هي عمرك ما تعدش تسمع مرأة
1: اغنية متاع مرأة في الاذاعه
2: كثيرات النسوة التي مروا احنا اغانيهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم خاصة طيب ان شاء الله يا لله يجاوبك الشيخ تهنى بحول
5: اني حكيت معاها وكل اما هي سمت كلها حاكيه جرت اصحابها ولا حاجه
1: هيك
5: قلت لها تسأل برا اسأل الشيخ قالت لي ماما اني نحشم نجمش نكلم قلت لها نكلم لك اني
2: مسأل طيب خير ان شاء الله
5: هي تقتنعت
2: هي هي مو لانه اصحابها دخلوا للشيخ جوجل واول شيء تجده في الشيخ جوجل صوت المرأة عورة والغناء حرام والموسيقى حرام والفن حرام والدنيا حرام، فهمتني؟ والمباحات حاجة أربع حاجات وحويجة خلوهم لش نجموا نتنفسوا بهم فقط أكهو.
5: صحيح. أنا سأل خاطر سألتني وجاوبتها حد ما نسمعكم وحد
2: نعم خير وهذا هو. وبعض المغالطات حتى بعض المستمعين يدخل يلقى إجماع يا أستاذ صلي على النبي منين جبتوه الإجماع، هو دخل للشيخ جوجل ولقى أو نقله واحد وإلا اثنين وقالك فما إجماع. هو الشيخ زهير عنده بحث كامل في المسألة هذه ونشره أظن، لأنه قريته منذ سنوات أظن منذ سنوات ساكن ذكر أنك عملت بحث في المسألة هذه يا شيخ. على خير إن شاء الله أختي، جاوبك الشيخ بحول الله تعالى إن شاء الله.
5: بربي نحب نسأل سؤال آخر. أنا في الكلية مات مدة 4 شهور كيف مرضت بالفقرات في كرومتي، معناها
2: ربي يحفظك إن شاء الله.
5: طيب الحمد لله كنت حتى الكلام ما نتكلمش ومن ما نجمش نمشي، أنا
2: برشا
5: حالات صارت عليا، ما نريد حتى الصلاة نقعد أين وشو نقدر، كان قدرت نقبل القبلة نقبل، ما قدرتش من معناها ما نقبلش، فهمت؟
2: وتصلي بالقاعدة
5: مرة قاعدة مرة هيك عبارة في غيبوبة نوعا ما، أما المهم دي من حاول باش نركز لأني معناها
2: صلاة. فهمت يعني قصدي المهم أنت صليتهم الكل مرة بالقاعدة مرة متكية كاكا.
5: إيه نقول لك يجي الرابع شهر بديت نتحسن شوية، شنو وليت نصلي على الكرسي، أما شنو مرة نقرأ الفاتحة بالواقفة نعمل مستحيل باش نوقف، وبعدين لي الاخرين بالقاعدة الأكثرية معناها على الكرسي.
2: واضح خاطر ما عادش تنجم تقف.
5: صحيح ما نجمش نوقف برشا وما نجمش نهبط على السجادة باش نعمل تحيات
2: لله. هو ما تنجمش تهبط على السجادة شيء، وما تجمش تقف شيء ثاني يا أختي. أنت يا أختي فتحية ما تجمش تقف، على ذاك أنت بعد تكبيرة الإحرام والفاتحة تقعد ومعاش تقف، ومن بعد ما تجمش تسجد تعمل السجود على الكرسي، هذاك حاجة أخرى. أما خاطر إذا أنت تجم تقف تولي تصلي صلاة تكون أنت واقفة أولى.
5: وبعدين لي حسنت شوية وليت نهبط ساعات اللوتة معنا.
2: واضح.
5: وساعات هيك نتقلى ورا مرة هيك معناها كما نقولوا على الكرسي، مرة نوقف مرة ساعات الركعة الأولى كما نقولوا نعملها عادية على السجادة، بعدين نجي الركعة الثانية لا ما عادش نجم ولي نعملها على الكرسي، نجبد الكرسي ونصلي على الكرسي معناها نعرفش ثاني
2: وإلا قاعدة. إيه؟ علاش على الكرسي معناها وتقعد حتى على القاعة؟
5: قاعدة على الكرسي.
2: لا لا على القاعة قصدي يعني.
5: مرة على القاعة مرة على الكرسي معناها ريتني في كل ركعة منعرفش على روحي طيب. أني وشنو نقدر.
2: خلاص حاضر أختي إن شاء الله يجاوبك الشيخ بحول الله تعالى إن شاء الله. ربي يحفظك بارك الله فيك ربي ثيبك يا لله. شكرا جزيلا شكرا سيدي. نزيد اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا لله.
6: ربي يحفظك. من نابل.
2: مرحبا أختي وبأهلنا في نابل. تفضل يا لله.
6: بارك الله فيك. بربي يا شيخ نسلك سؤال.
2: تفضل.
6: نهار الحجة.
2: نهار.
6: من الليل وليت نسي.
2: نهار.
7: نهار الحجة.
2: يوم عرفة معناه.
7: يوم عرفة.
6: يوم عرفة.
2: أيوة.
6: وليت نسي مش نسي.
2: به.
6: ما صحت كيف فقط الليل. شربت الماء.
2: به.
6: لكن بعد شفت بعد ما شربت الماء اللي لذين الذن هاي. ما نعرف هذا صحيح ولا غلط.
2: كملت صايمة.
6: كملت صايمة.
2: طيب خير ان شاء الله.
6: بربي حاجه عندي سؤال.
2: وانت علاش ما ثبتش في الوقت قبل ما تشرب؟
6: والهاتف
2: جنبك الهاتف يضل
6: هذا دبوز. اي دبوز شربت.
2: ايوه اقرب منها الهاتف مش هكا مش اقرب من دبيبزه الماء التليفون.
6: والله يا سما سبحان الله.
2: خير ان شاء الله. طيب سؤال الثاني.
6: سؤال اخر حاجه.
2: نعم
6: عندي ولدي متوفي.
2: انا اخوك هيثم. راه اخوك هيثم.
6: مرحبا بك.
2: أيوة خوك هيث. هذا اللقب. نعملو شيك الراجل. لا هذه ال. شوف ايش فسر لك حاجة أختي باش نحكيو على ولدك. هذه بعض الناس يظنوا إنه راي هذه عبادة، يعني عبارة واحد تجي أنت للشيخ زهير تقول أيها المصلي هذه ما أيها أو واحد يزكي أيها المزكي، أو إحنا الكلنا في عبادة. وهذه إن شاء الله غير ربي يتقبل منا فقط. خاطر احنا في حجزنا والله العظيم بعد ما كملنا الحج جاني واحد قال لي تو يجب يقولوا لي حاج. قلت له والله اعلم عند الله ماذا كتبنا، احنا ظننا بالله انه تقبل منه، هذا ظننا بالله، فنسال الله ان لا يخيب ظننا ان شاء الله وعقب عليكم يا رب ان شاء الله يا رب يا رب. هاي السؤال الثاني لله الله يرحمه الله يرحمه.
7: هو كان من وليد ما شاء الله لي خسلة في كل شيء ما شاء الله عشان أربي في جنة
2: ربي يرحمه إن شاء الله.
7: عمل لك في دوميت طول عبادي يقولوا لك فلوس هذوك طعموت هو خطر ما تعرف له، واحد يقول لي حلال واحد يقول لي حرام، يعني زيت ما خديتهمش ما دي ناس ما فيه، واحد يقول لي ما هوش به راحرة واحد يقول لي حلال، لكن هو قبل ما يموت كان يعني يحب يعمل لي عمرة.
1: نعم
2: واضح. طيب هو كان يحب يعمل لك عمرة
7: وليت مش عكسه، هو انا حبيت يعني هو كان ربي يرضى.
2: اسمع انت
7: عمل لي هو ابوه
2: اكل ابوه ميت هو
7: اي يعني هو يعني حبيت نعمل لي هو والبوه يعني ربي يرضى.
2: اي انت شكون اخواته عنده؟ اخواته
7: عنده بنية ولد.
2: واضح
7: عنده بنية ولد
2: وجده لا محلاك. واضح واضح اختي.
7: لا جده ميت وجده حي، لكن تجينا احنا
2: في الوقت ذاك ما تدخلش هذه
7: ما حبوش يحطوا الجده.
2: واضح
7: ربي
2: لا خاطر هما اللي في بالي قصب لا ما يعطوش مش يقولوا الفلوس هذه تدخل فلوس الحادث يعطيه ضربين من الفلوس
1: يعطيها الناس معينين مذكورين بالاسم
2: بالاسم
1: وتجيهم في الحسابات
2: اي هذا هما فهما يحطوا الخو والام والاخت في بالي هكاك ولا يعطوكم بالاسم هكا ولا لا؟
7: اي
2: اي واضح واضح. طيب خير
7: لكن شاب. سلفي راهو لكن
1: ما تاخذيته ولا ما زلت
7: عندي عندي سلفي معناتها وكلته انا باش هو يصار
2: اي
7: كي جاء في معناتها وقت الحادث وكل شيء قال لي ما غير ما تحطوا معناتها جد
2: شو من غير ما تحطوا جد
7: مش مستحقين معناتها خاطر صار في زبالي جدة تاخذ
1: ما هوش ليدو يا اختي كريمه هذا قانون وفما محامي والمحامي لابد انه ياخذ الأوراق متاع المجموعة اللي باش ياخذوا هدية هذه يعني كل واحد تجيه النصيب متاعه ويجيه في الحساب متاعه.
2: مش أنا ما فهمتش هكا خاطر يا شيخ ما فهمتش أنها اللي قالته مش هكا هو
1: هي خاطر الدية
2: دية الفلوس
1: الدية قدمت فيها قضية ولا ما قدمتوش فيها قضية؟
7: قدمنا قضية
1: قدمت قضية كسبت القضية ولا مازلت؟
7: لا ما شيء مكتوبة خاطر اللي ضربه هو غلط ما انت ولدي مظلوم
1: خلينا من هذا من
2: هو انتم
1: نحكي
2: لكم بحكم والا لا
7: لا
1: مزيك الاوراق نتاع المحاضر والشهادة الطبية وغيرها فيهم تدليس ولا ما فيهمش تدليس؟
7: لا لا لا
1: ما فيهم تدليس خلي تقرر الامور قانوني
2: واضح
1: خلاص وقت اللي تجيكم الفلوس كل واحد ياخذ النصيب نتاعه
7: ونجم نعملوا منها معمره
1: تنجم تعمل بهم اللي تحب
2: اللي تحب هو يجوك بايك بايك انت باي اخواته باي
1: انا كل في واحد بالي نصيب والمحامي اللي كان يعطيهم بالباي المحامي مش ياخذ
2: باي مش ياخذ باي بالضبط
7: صح وفرح انا مثلا نحب نعمل عمره لولدي
1: ما ناخذ تعبيه اللي تحب انت
2: واضح اختي واضح طيب خير ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله يا ربي يرحمه ان شاء الله الله يبارك فيك ربي يحفظك شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا عملنا سويعه ما شاء الله وزايده لا محاله نرتاحوا بعض الدقائق إن شاء الله بحول الله تعالى ثم نواصل حصتنا ونواصل استقبال الاتصالات الهاتفية حبة الكرام فلا تذهبوا بعيدا.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. كنتم منذ قليل في الاستماع لآيات بينات تلاها على مسامعكم الشيخ المقرأ المولدي الداودي من سورة النجم، تيسر من سورة النجم. طبعا معنا في الاستوديو ليجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي، وأرحب بمن التحق بنا في الساعة الثانية لهذه الحصة الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي ليك حمدي الذي يرافقنا من وراء الأجهزة التقنية. وعندنا مجموعة من الأسئلة نجاوب عليها شيخنا قبل أن نستقبل اتصالات جديدة. طبعا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، وصفحتنا على اليوتيوب كذلك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تلقاو الحصص بحول الله تعالى بعد بساعة ساعتين بحول الله تلقاوا الحصة على صفحتنا على اليوتيوب أيضا للي فاتته ويحب يسمعها أو فاته سؤال هكا وسمع اشتر الإجابة يعاود يرجع بحول الله تعالى. أختنا فوزية من صفاقس شيخنا تقول يوم العيد ذبحوا الضحية قامت تمشي فخلطوا عليها وزادوا معناها كملوا الذبيحة. اللي يذبح يعرف يذبح في عقله ما هو شارب شيء لباس الحمد لله. أنا علاش سألت هذا؟ لأنه أنا عندي سؤال في يعني مقيد في ذهني لأنه أنا من أغرب الأسئلة اللي استسألنا عليها في عيد أول العام الفارط أنه كان ذبح لهم الضحية وهو شارب حاجات نسأل الله السلامة والعافية. هذا
1: وإلا امتهن أيضا الذبح وهو غير قادر عليه وغير متقن. نعم. هذا موجود يعني نهار العيد بس القبرشة أولاد صغيرات احنا بارك الله في مربعين ونحبوا احنا كان الاولاد اللي تخادم على الارواح سواء كان بالذبح والسلخ والا بالتشوشيت الروس ولا بالغسلان ولا بالتقطيع هذا كله باهي نحبوا الصغار يخدموا على الارواح لكن ما يبدا يمتهن المهنه الا بعد ان يتقنها.
2: صحيح.
1: يعرف احكام الذبح ثم يذبح
2: هذا هو
1: الذابح اذا انفلتت منه الأضحية
2: والذبيحة
1: نعم الذبيحة بصفة عامة نعم. وأدركها يواصل الذبح ويكمله وإن كان الذبح قد كمل يكفي بأنه قطع الأوردة الاثنين. نعم. لأنه إذا كان قطع الأوردة الاثنين من صفحة العنق مش من الجنب
2: أي نعم
1: إذا كانت ديما السكينة حنحطها في الصفحة متاع العنق بالضبط. ما تكونش على جنب لا على جنب باللوط ولا على جنب من فوق تكون مباشرة بيكفي باش تعدى الحلقوم لابد أن تقطع الوداجين ولا بد شخبوا الوداج الزوز الأوردة الاثنين فقد تم الذبح.
2: نعم.
1: حتى ولو لم ينقطع كم الحلقوم لكن هو عادة عادة إذا كان ضرب الزوز أو داج الحلقوم يكون تقطع هذا الأصل
2: صحيح
1: فلا يواصل يعني هو قد تم الذبح بعده لكن لو أنه واصل الذبح جهلا منه فقد أساء لأن يعني الأصل فيه الذبيحة لن نضيف إليها ذبحا آخر أو سلخا أو إلا وهي قد استكملت الموت.
2: ساعات السكينة تظلي ماضية دكتور عزيز.
1: نعم بارش قلت لك أنا هي نجكون الذبيحة أتمت.
2: صحيح. عندي سؤال آخر أضيفه هنا اللي يذبح باليد اللي صار لأنه
1: بعض لا بأس بذلك هي هذا هو الأعسر يفعل كل شيء باليد اللي صار وكل أعماله سليمة ولا بأس
2: نعم.
1: بذلك
2: لأنه في ذهنية بعض الناس يقول لك
1: هذا
2: أشول بين قوسين
1: وتكلم عنه الفقهاء ويجوز له أن يفعل كل شيء باليد اليسرى واضح. اللي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا رفعته هذا
2: ذاك لأنه يعرف
1: لا تكبر
2: وتكبر
1: تكبر
2: نعم.
1: تكبره نعم. الذي جنى عليه
2: صحيح.
1: أما إنسان غير قادر فلا بأس يكتب باليد اللي صار يأكل باليد اللي صار يذبح باليد اللي صار كل شيء يسعمه باليد اللي صار
2: نعم واضح شيخنا بارك الله فيكم. طيب سؤال لأختنا فتحية من المنستير تسأل تقول شيخ بنتي عمرها 16 عام تحب نعم. تتعلم الموسيقى
1: نعم
2: والفن فيعني بين قوسين تحدث على الغناء اللي بشروطه طبعا
1: نعم.
2: أما كنت يزيد يذكرها الشيخ فقالوا لها حرام وقالوا لها صوت المرأة عورة
1: نعم
2: تسأل
1: أنا لا أذكر الأدلة لأني ذكرتها مرات عديدة ذكرناها هنا على أثير إذاعة الزيتونة لكن أنا مش نضيف نص حديث
2: نعم
1: رواه الإمام أحمد الترمذي وهو أن امرأة جارية سوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه منتصرا من غزوة من الغزوات قالت يا رسول الله إني نذرت لئن ردك الله سالما لأضربن ولا أتغنين قال صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت نذرت فافعلي
2: نعم.
1: لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحبس اللغو ياسر لكن لا يمنعه على أمته يعني وقت اللي جاءوا اليمنيين ليزفنوا من اليمن هكا
2: انه من الحبيش نعم.
1: نعم يزفنون والزفن هو رقص بتشبيب اللي هو بتاع الحرب
2: نعم
1: كما تو مثلا عن الدبكه مثلا بتاع
2: الفلسطينيين
1: بتاع فلسطين وعندنا كذلك احنا حتى في التونسي موجود
2: كل بتاع الجنوب هذا اللي عملوها بالخيال
1: الرقص الرجالي اللي هي بالكتاف مش بالحساب
2: نعم هذا يبدأوا بكسيف ويعملوا هكا. نعم
1: لأنه
2: نعم.
1: لأنه الرجال ما كان
2: هذه في الجنوب نعرفها،
1: لا حتى في تونس العاصمة ما كان الرجل يدور حزامه أبدا، تدوير الحزام للرجل كان عارا ولا يصدر إلا كرمكم الله من فاسق، كانت رقص الرجال بالأكتاف
2: في العاصمة مش في الجنوب.
1: نعم نعم في العاصمة. وكان وكان ممن سجل هذه الرقصات الغبابي الله يرحمه في العشر جمعية معش الموسيقى الشعبية
2: حاجة
1: كان هذا كان هذا اللي سجل كل الرقصات التونسية، منها الرقص الرجالي هذا اللي هو بالكتاف اللي كانوا قبل يعملوه، احنا نقولوا الزوفرية. شنو هو الزوفري؟ هو الزوفري راجل، الزوفري راجل معناها لكن فيه شيء من التهور باندي من الخليقة سمي اللي تحب انت. ليش؟ لأنه أكثرهم جايين من بلدان بعيدة وجاءوا باش يخدموا في الرصيف بتاع حرق الوقت. هالناس اللي جي من بعد يعني ما عندهاش كبير يحشموا منه، فكان عنده شيء من التفلت، لكن هذا التفلت تفلت رجالي، ما كان فيهم رجل فيه ميعة
2: واضح
1: أبدا. ولذا كان رقصهم أيضا هو رقص رجال وفي حركات رجالية. هذا نفسه وقع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطر فما شكون يستدل يقول لك هاو عائشة وتتفرج على الحبشة وهم وهم يرقصون في مسجد النبي
2: صلى الله عليه
1: وسلم، لهم يزفنون والزفن ليس رقصا متعدد تدوير الحزام، لا الزفن هو مشي بتشبيب المشي الموزون اللي هي تعمل في الحركات متاع القتال.
2: نعم.
1: المرأة هذه قالت يا رسول الله إني نذرت لئن ردك الله سالما لا أضربن ولا أتغنين. بدأت تضرب، قال إن كنت نذرتي
2: نعم.
1: فافعلي. هل النذر اللي يكون بالمعصية؟ لا. النذر بالمعصية لا نقول
2: لا يقره أبداً. رسول الله صلى أبداً. الله عليه وسلم وإن كان
1: قال يعني بدأت تضرب وتغني، وجاء أبو بكر يتضرب وتغني، بعد جاء علي وهي تضرب وتغني، وبعد جاء عثمان وهي تضرب وتغني، جاء عمر رمات الدف تحت منها وجلست عليه.
2: صحيح.
1: نمتي. هذا الحديث حديث صحيح. ونتذكر أنا مرة تكلمت فوق المنبر على جواز استعمال المعازف وأن صوت المرأة ليس بعورة ويجوز أن تغني الغناء الذي ليس فيه ميوع.
2: نعم ما فيش تكسر، ما فيش
1: نعم لأن الخضوع
2: دعوة لأشياء
1: سواء كان بالمعنى أو بالطريقة متاع الصوت ممنوع. هذا ممنوع حتى ولو كان تقرأ القرآن.
2: نعم.
1: تقرأ القرآن بصوت فيه ميوع لا يجوز، تتكلمش على في المصلح متاع الإذاعة وصوت فيه ميوع لا يجوز. طيب جاني واحد مباشرة بعد قلت السلام عليكم قال لي كيفاش انت تتحلل في
2: الحرام
1: في صوت المرأة وبالغناء. قلت له سمعت الحديث؟ قال لي سمعت. قلت له الحديث صحيح؟ قال لي شكون قال لك صحيح؟ قلت له صححه الألباني رغم أني أنا صححه الترمذي وقال عنه حسن صحيح.
2: نعم.
1: فمشني محتاج أنا للألباني ولا لغيره أن يصحح لي الحديث. قال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح. وقت اللي قلت صح الألباني دنقس راسه قال لي تو راجع برا راجع أخوي. ما هذيك الإشكالية احنا احنا بين يدينا. كنت نذكر في الشيخ عبد الحميد بن رجب اللي الكتب متاعه كلها هو طبعا عنده أربعة كتب اللي هي مطبوعة ومنشورة وكبيرة مش مجلدات.
2: نعم.
1: الكل فيها الطفولة في الإسلام كتاب وسنة، الخطب المنبري من القرآن والسنة النبوية، ثم الحديث عن الزمان من السنة والقرآن، ثم عنده الفقه على المذهب الحنفي والمذهب المالكي وبالسنة والقرآن. وقالوا لا زيوت أنتم ما تعرفوش السنة والقرآن يا سيدي، هذا زيتوني من قاع الخابي
2: صحيح.
1: هذا موجود في أول القرن الماضي.
2: نعم نعم.
1: وتوفي في أول القرن الحاضر
2: وكتبه مطبوعة
1: ومنشورة.
2: نعم.
1: وعنده التحصيل في العلوم والتحصيل في القراءات والعالمية في القراءات وكمل القراءة العالمية في العلوم، لكن ما عداش الامتحان لأنه مش يعدي في الامتحان متاع الامتداء. وانتدب شيخا من الطبقة الثانية في الزيتون، قرى في الزيتون.
2: نعم.
1: وقرى في بجة في الزيتون أو غيره. فاحنا رانا نتكلم بالأدلة، ما نش نتكلم بقال فلان بقال فلتان، احنا نقول قال رسول قال الله قال رسول الله على منهج علمائنا. احنا نقول مالكية، أخي مالك جاب الدين من عنده؟
2: أبدا.
1: لا، مالك عنده طريقة في النظر إلى قال الله وقال رسول الله. وانت اللي جاي تقول لي قال ابن باز وقال عثيمين وقال، انت لا تقول بالكتاب والسنة بل تقول بفهم هؤلاء للكتاب
2: والسنة
1: فأنت مقلد أعظم مني أنا. إذا كان أنا مقلد لكن لا أعرف الدليل ونفهموا ونطبق المنهج متاع علمائنا اللي هم من السلف الصالح. أنت تطبق منهج الخلف وليس السلف وتكذب على الناس أنك تقول سلفي. الخطاب مش ليك أنت.
2: واضح واضح. لا أنا مستوعب هذا الأمر.
1: فهذا الشأن أن يتعلم بنتها الموسيقى إذا كان الجو نظيف والموسيقى نظيفة والخلطة نظيفة.
2: أي نعم.
1: فلا والكلمات نظيفة.
2: صحيح.
1: فلا بأس بذلك.
2: كل شيء نظيف.
1: فلا بأس بذلك. أي نعم. وإلا كان فما أمور أخرى هذه مش كان في الموسيقى برك موجودة حتى في القسم وهي تقرأ مع زميلها ويحطها جنب لجنب والكتاب كتاب واحد مش زكتب ويولي هذه رأسها في رأس زميلها وكتفها في كتف زميلها وخدها في خد زميلها وعليش خاطر يقرأوا في نفس الكتاب. أنا كنت نقري في الثانوي ونقري في البكالوريا مستحيل باش نخلي سنة ثالثة وسنة رابعة مستحيل باش نخلي تلميذ من غير كتاب. ما عندكش كتاب نشتري لك كتاب من عندي. أما أنك تحط رأسك في رأس زميلك ولا رأسك في رأس زميلتك وتقول لي عنا كتاب واحد مشترك مستحيل.
2: سبحان الله.
1: لأنه حبينا ولا

0: وانتهى الأمر.
1: السؤال الثاني الموالي يا شيخ.
0: نعم. نعم سيدي.
1: تسأل تقول أنا من 4 شهور مرضت بالفقرات، ربي يشفي الجميع إن شاء الله يا رب. فوصلت معاش نجم نمشي، فدخول الصلاة من الأول راني نصلي بالقاعدة، ومرات ندور للقبلة ومرات ما نقدرش ندور، نصلي في بلاستي كما أنا. معناها مرة متكية ومرة قاعدة قالت. ثم بعد ذلك قالت بديت نصلي على الكرسي نقرأ الفاتحة وقوفا ثم أجلس. قلت لها أنت جلوسك خاطر ما نجمش تقف، ولا قالت لي لها ما نجمش نقف، فتكمل صلاتها على الكرسي. ومرات قالت بديت نصلي الركعة الأولى لباس، الركعة الثانية نتعب نكمل قاعدة نجلس. فتقول لك الصلوات ذوما الكل ما حكمهم؟
0: هي تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هي الحمد لله اتقت ربي قد ما تستطيع، فصلاتها صحيحة.
1: يعني
0: بكل بذلك
1: إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيكم شيخنا.
0: برشا من الأخيان قالوا الكرسي لا ما يجيش، أنا أقول أنه الفتوى بين فتويين جائزة كما ذكر ذلك الشيخ طاهر النيفي رحمه الله تعالى في كتاب أصول الفقه.
1: نعم.
0: تقول لي أنت يزم من القيام ما قدرتش عليه تمشي طول للجلوس، أنا أقول لك هل الجلوس اللي على الكرسي هو بين الأمرين، ثم الجلوس على الكرسي هو جلوس أحببت أم كرهت؟
1: ويقول لك ما نجمتش تمشي قائم متكئ.
0: نعم.
1: ما نجمتش جالس من غير اتكاء.
0: إذا كانت نجم
1: ما نجمتش جالس بالاتكاء، هم هذه الإشكال
0: يا شيخ. إذا كانت نجم تصلي وقوفا وهي شادة في كرسي ولا شادة في حاجة، هذا هو الأولى. هي انتقلت لعجزها.
1: نعم.
0: ما عادش قادرة على الوقوف. في عوض تجلس لوطة؟ لا جلست على الكرسي.
1: لا قصدي لا هذا الثاني. في عوض تجلس الكرسي علاش؟ لأنك تجلس مستند مباشرة.
0: نعم.
1: فقهاءنا قرأت لهم أنك من المرتبة اللي بعد عدم الوقوف متكئ.
0: نعم.
1: الجلوس بغير اتكاء.
0: بغير اتكاء. نعم.
1: فهو شو يقول لك؟ يقول لك الكرسي هذا مباشرة يجلس متكئا مرات. نعم. كثيرة هو يجم يجلس من غير اتكاء ولا يفعل ذلك.
0: العادة والمنظور أنك لو أخذت المتكئ لما سقط، لأن وقتش يقول لك هو متكئ. إذا كان متكئا بحيث إذا
1: صح
0: سحبت متكئ وكلا. عليه سقط.
1: سقط،
0: لكن هذا مش حاصل.
1: واضح. طيب يا شيخ واضح.
0: يعني ساعات لو تقنا ندق في أشياء في الواقع لا تحصل. طيب أنت الكرسي تصور أنت الكرسي وقتش يتيح مولاه، وقت اللي تضرب الرجل متاع الكرسي.
1: نعم.
0: لك يتضرب الظهر ما يتيحش، ربما يدعها شوية لكن ما يتيحش.
1: طيب لما حالة ما صارتش الحمد لله، وإن شاء الله ما تصيرش على كل.
0: احنا مرة نذكر مرة في مقابلة صحفية فم واحد كسر به الكرسي جاء لوطو.
1: اي هكا سبحان الله.
0: وعلى المباشر يصير.
1: لا يصير يصير يصير.
0: ربي يستر.
1: ربي يحفظنا إن شاء الله. طيب بس تسمحكم في اتصال هاتي شيخنا قولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ألو السلامة.
1: الله يسلمك. مرحبا. شكون معنا ليلى؟
2: انا حسيبه من ولايه نابل.
1: مرحبا اختي حسيبه وباهلنا في نابل. تفضل يا ليلى، شنو سؤالك؟
2: انا على صله الارحام.
1: ايوه.
2: هاني انا خويتي زوج، انا راجلي مات مثلا
1: الله
2: يرحمه، خلي لي 3 صغار والرابع في كرسي. بعد ما بعده هو بشهر ولدتك الصغير ويدا دي رحمتي كبيرة ياسر، كبير عنده زوز بيار، كبير في الجردة جنينة المرة.
1: نعم أختي. نعم أختي حسيب. مرحبا أختي حسيب. نعم.
2: قلت لحماتي أعطيني شوية مثل الجردة نبني فيه ونحصر صغاري.
1: واضح.
2: تلفي معرض، تلفي هو معرض وبيني البرة زيني معناه دار ومعناه ساكن وكل. قال لها خد اللي تعطي لمرت خويا تعطيني لي، وهي ديك الجردة تزرع فيها حويجة وتزرع المنوخية تزرع منها حاجات تلقاها عاملة فيها جو. فهمت؟ ما نجمتش توفق ما بين هذا وهذا، معناه ما عينهاش.
1: واضح.
2: في ولدها ما خليهاش. أنا جيت البابا وقلت له يا بابا أعطيني شوية، خواتي الكل خذوا الأولاد، هو عنده زوز أولاد، الولد الكبير يرغب يا بابا هيك يا بابا يلم وياخو يلم وياخو، والولد الاخر
1: يعني اختي حسيبه خلاصه القول انك انت خذا اخوك عطاه باش بناء، وانت عطاك لقشه باش بنيت.
2: انا عطاني الوجهه نتاع الدار، لكن هما اخواتي الكل واخدين، انا الولاد واخدين السياح واخدين الديار واخدين، انا ساكنين
1: الولاد الزوز واخدين
2: الولاد الزوز
1: باهي.

0: وانت انت بنيه الوحيده.
1: انا ماني بابا بيسلو المره الولاد الكبير قال والعطيه كيما تعطيها من الواجهه ناخذها انا، الواد تاخذها هي تخو هي الداخل. انت مو دارك هي دي، انت تحكم. وعطيت وهو ساكن في داره وعنده، اعطيني بابا انت هي دارك ما يحكمش معاك. اعطاني بابا اعطاني 91 متر مربع في واجهه الدار،
0: وهو شخذاه
1: وخلى الدار العربي.
0: لا لا اخوك شخذاه، اخوك شخذاه.
1: ما قلت لك هما واخذين السياح والديار البرا.
0: الديار البرا قداش من مترو؟
1: واخذ الاف المتروات معناها في السط معناها في
0: اليد. فهمت.
1: المرتح اللي بالقديم.
0: واضح واضح واضح.
1: انا كيف خديت معناها جبت اكلي معناها رأت من عند الوفاه توكل كل ذكريا هما صابوه باسم صغاري.
0: آه
1: لكن انا حبيت نستغل بصغاري
0: بنيت بيهم
1: قال انا وياهم جبتو ما اني انا كافلتهم الكل وبنيت بنيت مربع. كيف بابا جي يمشي للحج قعدت
0: مش نسمع فيك بالباهي اختي. جاي يمشي للحج
1: كي جي يمشي للحج باش يبيع ارض باش يمشي بها.
0: ايوه
1: قلت له انا كخواتي الثلاثه اللي ما خداوش اللي معناها انا خذيت لهم الواجهه نتاع دربوهم اعطيهم كل وحده 200 متر معناها بس انا قلبي معناها ما خدش انا خذيت لهم بايهم في دربوهم اعطيهم اعطيهم لحيت على بابا هو باش يبيع الصحه باش يمشي بها للحين. من هذيك الارض قلت له هذيك اللي تبقيت قسمها لك الثلاثه بنات اللي هذوك مايا ما عندهمش والبعض منه رجلها قاعد يشوش فيها شبيك انت ما عندك صغار وهتا وابوك عنده.
0: نعم. يعني اعطاك الزوج اولاد ولك انت وخلى ثلاثه بنات الاخرين توا قلت له اعطيهم به.
1: اي يا اخي هو بابا انا قلت لهم هاتوا بطاقه التعريف نتاعكم هتا نمشي.
0: اعطيني بمختصر اختي حسيبه التفاصيل خذيت بطاقه ما خذيتش اعطيني اللب نتاع اللب اللب كتب لهم ولا لا. اي
1: انا بنيت وسكنت في سكنت مرت خويا الثانيه ضيايا كان هو معناه هو يبني لي في الدار معايا يبني معاه معناه راضي بالبني والكل. بعديش ولا يقلق في امي قال لها ماني متخليش الدبي زوز محلول عليها الواحد زوز لك الواحد زوز لك سكر سكر هو يحب ياخذها الدار لي. وبابا وامي عايشين انا 20 سنه انا
0: عايش
1: قايمه بيهم
0: انا اختي حسيب. اعطيني اعطيني السؤال ولب السؤال وما
1: السؤال هو صله الارحام راني انا وقت اللي هذوما هذوما
0: اسمعني ساعة انت انت اختك البنات كتب لهم بوك في الاخر ولا ما كتب لهمش؟
1: كتب لهم كتب لهم
0: يعني في الاخير يعني في الاخير الناس كل خذات
1: الناس كل خذات وانا ماني كي خذيت هذيك هي تو الواجهه معنا الناس كل خذات اللي تبقى في الدار للناس الكل فهمت؟ انا ما رغبتش قلت له بابا انا ساكنه معاك
2: وكونك مازالوا حيين ولا لا؟
0: ماتوا ماتوا
2: ماتوا
1: ما نرغبش. خويا هذايا يحب عليها الدار ليه يحب عليها ليه
2: هي انتم قسمتوا ولا مازلتوا؟
0: انتم توا اش عملتوا الباقي الكل اللي في اللي باسم بوكم قسمتوه بالباقي اللي ما كتبوش؟
1: احنا ما حصلنا قسمنا اللي بالضرب وبالعرض وبالبخس ربنا يعفو عملوا فيا ترسع لين انا ذبت وليت الطبه تقول لي انت شبيك اللي ما عادش يعرفوا شنو مرضي.
0: وهما قاطعينك تو اختي هما قاطعينك تو
1: هو
0: نعم اختي حسيب
1: انا وقت اللي
0: اعطيني هما قاطعينك تو احنا خاطر اربع دقائق
1: قاطعيني وحاقدين عليا حاقدين زي كبير حاقدين.
0: انت واجهت الدار تسوى اكثر من الفلوس اللي خذاهم هو
1: يحب ياخذ هما عليه انت خذيت الواجهه
0: يا اختي حسيب يا الواجهه نتاع الدار
1: وانا زدت شريت بيت خويتك الثلاثه
0: اي اختي الدار. اختي انت انت الواجهه نتاع الدار تسوى اكثر من اللي خذاوها هما
1: هما ما خذاو هما قسموا الدار حتى البنات
0: الواجهه الواجهه نتاع الدار انت انت اللي خذيتها تسوى اكثر من اللي خذاوها هما في حياه بوهم ولا لا؟
1: الدار ديار هما خذاو السلاح اغلى
0: اغلى وافضل حكا واضح حاقدين مش حاقدين شيء ثاني انت كي تكلمهم يجاوبوك ولا ما يجاوبوكش
1: انا ولدي وقت اللي جيت ماشيه للحج عم ناول
0: نعم
1: ربي يتقبل هدايا. وقت اللي اختي في عيد الصغير باش تعيد عليه عمل فضيحه وعركه في الشارع والناس كل شيء انا ما نزلت نكلمه ونقول له يا اخوي راني ماشيه للحج راني هكا كنت عدى ماشي للصلي ولا ماشي نقضي كله سلام
0: هكا يجاوب عليك
1: ما يجاوبش هو لا محالة.
2: واضح السؤال أختي.
0: واضح
1: حتى لين أنا كمشيت للحج والكل أنا الدار اللي خذيتها أنا وخذيه هما باي
0: نعرف نعرف أي
1: أنا شريت بايات متاع أخوتي
0: ثلاثة
1: البايات اللي خذيتهم الثلاثة مقطمنا الساعة اللي ما عملت لهم عاد المنف
0: أنا فاهم هذا الكل فاهمه يعني السؤال على سيرة الرحم قلت لك أنت يكلموك ولا ما يكلموك شو
1: ما يكلمونيش مرتخويا هي سيرة الرحم ولا ليه مرتخوي
0: أش مدخلني أنا أحكي على خوك أولاد خوك
1: خويا مات
2: الله يرحمه
1: مرتخويا هذي يا حمصته اسبيك ما تخوش الواه هي تخو اسبيها هي تخو الواه تخو أكثر
2: طيب واضح
1: حقد
0: انت ولاد خوك ولاد خوك يكلموك
1: ولد خويا تو ساكن مع جنبي بني مع جنبي
0: ما يكلمك
1: دار بابا ما يكلمنيش
0: ربي يهدي ان شاء الله واضح اختي حسيبه واضح
1: يقولوا لي قدام العبيد رانا وقت اللي قصدنا البنيه تفرجت فينا
0: هذاك للاسف واضح اختي الكريمه الله المستعان السلام عليكم ورحمه الله معنا اتصال اخر شكرا اختي حسيبه اخذت 6 دقائق ما شاء الله فرغت قلبك أنا لأنه نعرف ما يحس به الإنسان قلت فرصة خلي تفرغ قلبها لعل هذا تفرهد شوي خاصة قتلي المرض الأطباء ما عادش يعرفوا مرضي شنو هو نفساني المرض الله المستعان والإنسان مرات ما عندوش ويلي شكون يخرج وشكون يحكي ويزيد يمرض طيب إن شاء الله تكون خففنا عليك شوية معنا اتصال آخر حمدي خلي نقول السلام عليكم
3: السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله
0: السلام عليكم ورحمة الله الله يسلمك الله يعزك ربي يحفظك بارك الله فيك ربي يثيبك أختي الكريم شكون معنا أمي الغريبة
3: أيمن من سوني
0: مرحبا أختي الكريمة وبأهلنا في بنزرت وسونين ورفراف الكل
3: أي بحب بعضهم أنا أصلي رفرافية
0: ما شاء الله مرحبا يا ليل تفضلي
3: لا الله محمد رسول الله
2: بلاد الشيخ الهادي زمزم
0: زمزم صحيح
3: بنتي ملي عرفت قالت ان شاء الله نعمل ختم في داري احنا ما تعرف ما انت في رفرف الصالين نقولوا ختم
0: صحيح
3: يعني نجيبهم قريه
0: ونمشي
3: وهم يا اخي ما سهلش ربي في اليوم في غده في اليوم في غده يا اخي تو قالوا لها مثل انت ما تكتبش باش تعمل في دارك هي ديما تحفظ تقرا في دارها يعني الختمه في دارها تحفظ يعني كيفاش يا رب تختم يعني الروحه اما باش تجيب لهم قريه ما سهلش ربي قالوا لها اعملوا في الجامع ما انت مش كون قال ما يساش عملوا في الجامع قالت متحيره مسكينه قالت يا ربي زعما يجوز زعما زعما
0: هي ما نذرتش هي ما قالتش كان ربي مثلا يسهل لي باش نبني الدار قالت
3: هي سكنه في دارها هي اللي معرفه في دارها سكنه في دار حتى عمل ختم بر مش قال
0: مش نذر يعني
3: ختم ميتير ولا كان
0: سهرت
3: ولدينا عمل ختم ولا
0: عندك سؤال اخر
3: وسؤال اخر
0: نعم.
3: عندي بنات خوات يعني بنات خواتي معرفين وعندهم أولاد أولادهم كبار معناتها 27 سنة وأكثر يجوز لهم يعني أنا معناتها مثلا كيفاش حاب نقول لك معناتها
0: معاري راسي
3: قدامهم مثال
2: ولاد خواتك
0: يعني أنت خالتهم
3: أنا عمة أمهم
0: عمة أمهم
3: أولاد بنات خويا
2: يا نعم يا نعم
3: يعني
2: محارم محارم
3: محارم هكي
2: محارم محارم
0: محارم محارم
3: وحاجة أخرى أنا سو كنت نسمع فيكم والله أنا معناتها ركيبي والله لي تسناولي معناتها الركبة كي نسجد أنا نصلي بالوقت نسجد أما كيف نقوم السجود نقعد متركزة على يدي خاطر ركيبي ما يتسناولش كنت الحمد لله يا ربي نصلي كيما العباد وما شاء الله
0: الحمد لله
3: الركيبي ما يتسناولش عبارة تقسم في عود
2: معناتها
3: ما يتسناولش نقعد مركز على يدي اما كيف نجي نتحي ونزكي نقعد عندي بنك مقبلته للقبله نقعد عليه
0: ونجمش
3: نقعد في القعرات كي نقعد في القاع باش نتبقي ونتحي ونزكي ما عادش نجم نقول نتعذب
0: جيد
3: معناتها تو انا نسمع فيكم هكيا يا ربي قلت
2: ما فما حتى اشكال
0: واضح اختي بحول الله ان شاء الله
3: والله على هكيك انا نفري على بنتي على هذيا
0: حاضر ان شاء الله يجاوبك
3: وعلى اولاد بنات خواتي
0: ان شاء الله بحول الله يجاوبك الشيخ ان شاء الله بحول الله الله يعزك وعقب عليكم وربي يطعمكم ربي يطعمكم يا رب يا رب ان شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك ربي يعزك شكرا جزيلا شكرا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ربي يبارك في الجميع ام يوسف شيخنا تقول يوم عرفه نويت باش نصيم، تسحرت رجلت أموري، قمت في الليل بجنبي قارورة الماء شربت، بعد اكتشفت أنه الأذان أذن، مع العلم أنه فم الهاتف بجنبها كانت تجم شوف الوقت غير، قالت الله غالبك كم شربت مباشرة، وهي كملت صايما.
2: لا شيء عليها على كل حال،
0: واضح.
2: إذن المهم القبول على الله،
0: إن شاء الله ربي يتقبل يا ربي إن شاء الله. المهم مدام نفل إن شاء الله مش مش قضاء بحوله. سؤالها الثاني شيخ، تقول ولدي ميت، مات في حادث على البلاصة، الله يرحمه إن شاء الله ويرحم جميع موتانا، فتسأل على فلوس الموت، هم رفعوا قضية لأنه هو مظلوم قالت، فبش يأخذه كل فليسات هذيك، فما بشكون بسلفة هي وكلته بش يقوم بالمسألة هذه. على كل هو قال تراه خذا منا بطاقة تعريف، وقال جدته مش لازم تاخو لبس عليها وغيره وغيره وغيره، وتقول لك إذا الفلوس أنا خذيتها هذه نجم نعمل بهم عمرة وإلا لا، لأنه ولدي كان يحب يعمل لي عمرة قبل ما يموت.
2: تتصور أنت القاضي سيدي تاتا،
0: أنا مو أنا
2: ما يعرفش شكون هم اللي بش ياخذوا الدية وشكون ما ياخذوش، هو يعمل بحث كامل، وبالتالي مع الإنسان العادي في الأصل ما يتطوعش بأفكار من عنده لا لشيء اللي هذه جدة إيش عنا فيها، مش معقول هذا. أنت تقدم الأوراق متاعك، هو في الأصل فيه أنا مش يقدم شهادة الوفاة، شهادة الوفاة مش يكون فيها المذكورين الكله بالاسم،
0: سبحان الله،
2: شهادة الوفاة تعمل في المحكمة.
0: اي نعم،
2: والشهود اللي باش يشهدوا في شهاده الوفاه يلزم يكونوا عارفين، يعني فهم برشا ناس تتطوع يجي يقول فلان اجى بربي اشهد معايا مش طلع شهاده الوفاه، يمشي
0: وكاك هو
2: مش على الشهاده اخوي، كيما اللي يتطوع في العروسات وفي كتب الزواج.
0: اي نعم،
2: يقدم الشهاده نتاع البطاقه تعريف نتاعو ويحب يشهد،
0: قلت اشهد طيب ان الزوجين خاليان من الموانع،
2: من جمله الموانع هي الرضاع.
0: انا سالت انا مره في المسجد لما شاف العدل ويكتب في لحظه، قلت له يا فلان خاطر شفتهم شكون عنده بطاقة تعريف؟ مرات ما هوش محضرين الشهود، شكون واحد جاب بطاقة تعريف؟ قلت له تعرفش معناها الموانع الشرعية؟ قال لي ممكن الناس الكل.
2: الناس الكل يحسبها بيع نتاع ثمن أشعير.
0: الله المستعان، أنا كنت شاهد على هذا يا شيخ.
2: لا نعرف. وبالتالي احنا دائما ما ندخلوش في أمور ما تعنيناش ومش نقدها.
0: نعم،
2: المفروض تقدم أنت البطاقات الكل، الأوراق الكل، وتخلي الحاكم هو يعرف، يقول لك هذا ياخذ هذا ما ياخذش، وحتى الأنصبة اللي مش ياخذهم كل واحد مش ياخذهم في يده. المهم لا يقع التدليس والتزوير بالضبط، لا في محاضر الأمنية ولا في المحاضر الطبية، لا يجوز هذا.
0: نعم،
2: كذلك لا يجوز التدخل في من سيأخذ ومن لا يأخذ، مش دورك، خلي الحاكم هو اللي يقدر شكون مش ياخذ، وكل إنسان مش ياخذ من الديهات.
0: نعم،
2: ثم الدية هذه أنت كذا خذها في يدك بعد استكمال كل الإجراءات القانونية دون تدخل بالتزوير أو التدليس، افعل بالمال ما شئت، فالمال مالك.
0: واضح. نعم، طيب بارك الله فيكم شيخنا. أختنا هي حسيبة هذه ما شاء الله، معناها حكيت الحكاية تقريبا الكل.
2: نعم،
0: تسأل على صلة الرحم، لأنه هي أخذت خواتها الأولاد خذوا فلوس في حياة، مش فلوس يعني، خذوا أرض
2: وديار
0: وديار في أي نعم، وهي أخذت واجهة الدار 91 متر مربع من دار بوها، وبقاو ثلاثة أخواتها البنات في حياة بوها، كملت هي قالت حسب كلامها هي حكات مع بوها باش خذوا كل واحدة 225 متر مربع،
2: وشريتهم هي من
0: بعد، شريت هي من عند أخواتها ذيك دبر راسها عاد من بعد. المهم هي حاصل هذا الأمر انه اخواتها معناها للاسف صارت قطيعه بينات، وقالت مقسمنا كان
2: معروف، ما مثل
0: يتفرجوا فيهم والناس يتفرج فيهم،
2: مثل تونسي يقول لك خبز وكبار في كل دار.
0: نعم،
2: المساله هذه احنا قلنا سببها هو التعامل بين الناس بالشح،
0: نعم،
2: وعدم المكارمه مع قله الادب للاسف الشديد، لانه التعامل بين الاخوه يكون بادب، لكن شكون مش يدخل؟ الطفلة المعارسة مش يدخل زوجها، من جاش تدخل مباشرة، لكن كلمة في الصباح وكلمة في المعشية.
0: أيوة هذا هو،
2: والكنة ما تجاش تدخل لكن توسوس الزوجة.
0: نعم،
2: فكل واحد منهم يجي وهو مشحون، وتقع المعارك. نعم، الكبيرة. صحيح، اللي السبب فيها هو زوج البنت وزوجة الابن، يعني الأخوات لو كانوا خالين الذهن من التوسويس تطلع طابة تتفاهموا، لكن ما دام كل واحد منهم جاب معه ترسانة.
0: نعم صحيح،
2: وداخل للواجهة وهو محصن بما وراءه أو خائف أيضا ممن وراءه،
0: إيه
2: مش يقع العرك. الأصل أنه القسمة تكون عن طريق خبير، وقت اللي تقع المشاححة، وقت اللي بتقع القسمة عن طريق خبير باش يقدر اللي خذاه الولد شنو قيمته. واللي خذاه الولد الثاني شنو قيمته، واللي خذاته هي شنو قيمته، واللي خذوه البنات الاخرين يندرى في قيمه اللي خذوه الاولين ولا مش في قيمته. هذا الاصل.
0: نعم
2: هكا يكون تكون فما عداله في توزيع ما وزع في حال الحياه الوهيبه، وكذلك ما سيقسم بعد التركة. ذلك في التركة بعد الوفاة. اللي بيش يعارك وبيش يخاصم وبيش يقطع هو الآثم، والثاني هو مقطوع وليس قاطع، وفرق بين القاطع وبين المقطوع. المقطوع المقطوع هذا
0: نعم
2: ليس آثما إذا بذل جهده في في وصال أهل قرابته.
0: هي اللي كانت قبل في حياة خوها تكلم وتسلم نعم. عليه ما يردش عليها السلام،
2: فما حتى إشكال.
0: وتوا أولاد خوها نفس الشيء.
2: هنا قلنا هي تبذل جهدها ما كلمهاش يتحمس، هي المقطوعة وليس القاطعة.
0: نعم.
2: لكن إذا كانت ظالمة في تدخلاتها وفي أخذها وفي غيرها تتحمس وليتها.
0: نعم.
2: نحن لا بنحضر.
0: ما إحنا ما
2: ولا ندري.
0: نعم. وعنا هذا الرواية واحدة. تقول لي إيش نحكم واحد.
2: أخواتي خذوا أحسن البيات في حياة بوهم، وأنت كذلك خذي الواجهة لأحسن البيات من أخواتك الأخرين اللي خذوا. ثم لا ندري لماذا وقعت هذه هذا التفريط من ثلاثة بنات في القطاع اللي خذوها.
0: ما عندناش تفاصيل. نعم.
2: احنا نقولوا الظالم يتحمل مسؤولية القطع، والمظلوم لا يتحمل مسؤولية القطع، فهو مقطوع وليس قطع رحم، هو مقطوع الرحم. يبذل جهده، يبدأ بالسلام، وخيركم من بدأ صاحبه بالسلام. أمتي وإذا كان ما ردش عليه الثاني فهذا الشخص ليس آثما.
0: واضح شيخ. نعم. بارك الله فيك. أختنا وميمن منصوني بنصرت تقول شيخ ملي بنتي تزوجت قالت نحب نعمل شنو نعمل ختم. نعم. في داري الختم. نعم. احنا في بنزرت المقصود به.
2: نعم.
0: يجيبوا بعض الأئمة. نعم. معروف به.
2: نعم.
0: طيب فهي قالت ربي ما يسرش الأمر فما صارش الختم.
2: نعم.
0: فما شكون أشار عليها قالها أعملوا في المسجد مجموعة. نعم. من النسوة يلموا بعضهم. نعم. ويعملوا ختم في المسجد. تقول لك مثال شو إلا لا يا شيخ.
2: هناك فرق بين النية والنذر.
0: هذا هو.
2: إذا كانت نوت حتى ولو لم تفعل ما نوته فالأجر حاصل، وإذا نذرت فالنذر يكون حسب نيتها.
0: نعم.
2: وتقيمه حسب ما نوته. إذا كان نذرت مش تجيب الناس
0: ويقرأ القرآن وتوكل وتشرف في الدار
2: فعليها أن تفعل ذلك.
0: نعم. في بيتها.
2: في بيتها
0: كما نذرت.
2: كما نذرت.
0: واضح. سؤالها الثاني يا شيخ تقول هي عندها بنت خواتها معناها متزوجي أولادهم.
2: نعم.
0: يعني بنت خوها.
2: نعم.
0: متزوجة هي.
2: نعم.
0: عمتها.
2: نعم.
0: أي يعني متزوجين أولادهم الكبار. أنا عمت أمهم تقول لك نجم بلاش خمار يعني تخزي من محارمها.
2: أكيد أنا. نعم. أنا الأسبوع الماضي مشيت لعمة بابا.
0: إيه نعم.
2: وتصور أنت والدي متوفي عنده سنوات، هذه عمة من المرأة الثانية وهي تكاد تكون انداد هي ولد أخواتها. نعم. من المرأة الأولى فهمتي، ما زالت واحدة منهم من عمتها هذو ما زالت موجودة. كيف ندخل؟ ندخل مباشرة. هي مرأة كبيرة، مرأة كبيرة طبعا في فوق الثمانين يعني.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: فتقعد تلوج على الخمار نتاعها تقول لها عمتي راك عمتي مش كيما انت عمت يعني. بابا راك عمتي
0: صحيح.
2: وبالتالي المحارم وإن نزلوا والمحارم وإن صعدوا كلهم يعتبروا محارم.
0: واضح. بارك الله فيكم.
2: ولد خويا ولد ولد خويا ولد ولد ولد خويا بكلهم محارم.
0: سؤالها الأخير شيخنا تقول ركبتي ما تتثنيش، أنا سمعتكم تحكيوا على الجلوس.
2: نعم.
0: وتقول لك يا شيخ راني أنا في التشهد ما نجلسش، نحط يدي على على
2: هذا. نعم.
0: وتقول لك لو أنا جلست على القاعة ومديت سقية باش نتشهد راني ما عادش نقوم من بعد.
2: نعم.
0: فمثالش أنها تصلي
2: إذا تقدر باش تجلس على ركيبها وهي واقفة يعني نقول البدن واقف ولكن على ركيبها فهذا هو الأولى، لكن إذا كان موجوعة زادة بالطريقة هذه تجلس فما حتى إشكال على أي وسيلة سواء كرسي وإلا فما شكون طورت آلة تتباع بالنسبة للقادم مش قادرين هذوما تجي تحت المقعدة بالضبط.
0: أي شفتها
2: هي. نعم. هي موجودة. صحيح. حتى على الانترنت
0: شفناها
2: موجودة.
0: في المساجد.
2: أي نعم.
0: هو تو حتى السجادة ولت فيها كل المتكأ اللي يتكاو عليه
2: موجودة.
0: أي نعم.
2: فما حتى اللي فيها اللي يحسب عدد السجدات بالنسبة للمواسوسين.
0: أي نعم.
2: وقت اللي يوسوس السجدة تحط له واحد السجدة الثانية يحط له اثنين.
0: نعم. فما برشا حاجات على كل. نعم. خير إن شاء الله. لكن إحنا مش نختمه، لكن أنا رأيت مؤخرا رأيت الحبوة عند اليمنيين. فلما سألته قلت له هذه شنية، سمى لي اسم آخر، قلت له رأي هذه الحبوة التي تكلم عنها الفقهاء وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها، ينحيوا العمامة هذه لنتاحهم هما شيخ ويربطوها على بين الركائب وبين الواحد ومجلستها مريحة. جربتها سبحان الله، قلت
2: هي علامة انتقاض الوضوء.
0: نعم، لكن لا أنا ذهب حلت الحبوة وما فاقش بها، لكن رأيتها سبحان الله ذكرتها بالسجادة اللي تتك، هي شبيهة بهذه، تربط لك ظهرك
2: للركايب.
0: نعم، ومريحة الجلسة تولي. طيب بارك الله فيكم شيخنا على كل، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم فقه الحياة، إن شاء الله نقابلكم في الحصة المقبلة. الشكر موصول للأخ سالم الشعري الذي بدأ معي هذه الساعة الأولى من حصة اليوم، والشكر أيضا لأخ حمدي الفصيلي الذي أتم معي الساعة الثانية من وراء الأجهزة التقنية، لأخ أحمد الطبابي كذلك أيضا رافقنا في الإخراج الرقمي، فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي نجدد له الشكر مرة أخرى، وأسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. لكل المستمعين والمستمعات، تقبل الله منكم صالح الأعمال، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء. أخوكم هيثم اليم يقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إشهار.
5: هذا البرنامج برعاية سبرا طبخ المبدعين.
4: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
7: طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
6: مزامير زيتونية.
8: الصلاة والسلام عليك.
6: أصوات تونسية.
9: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
6: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
10: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.

مقتديرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: وجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم والمستمعات الفضليات على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح رزق الأماني وجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا يا سيدي، ربي إن شاء الله يفتح علينا فتح العارفين بالله إن شاء الله.
1: أمين أمين سيدي، ربي يكرمكم وربي ينفعنا بكم يا سيدي. سيدي، الحصة الماضية الحمد لله أكمل القواعد 90 المتعلقة بفرش حروف سورة البقرة.
2: الحمد لله
1: الحمد لله،
2: ربي يبارك لكم إن شاء الله.
1: أمين، ربي يبارك فيكم سيدي وربي ينفعنا بكم. بقي لنا تنبيه ولا فائدة ولا مجموعة من الفوائد متعلقة بالمواعظ والحكم،
2: هذه خاصة بالشرح هذا والحمد لله.
1: نعم، هذه من انفرادات هذا الشرح.
2: انفرادات ناخذ الموعظة الأولى سيدي.
1: نعم، ذكر الإمام الشاطبي قارئ القرآن الكريم بالمواعظ الحسنة التالية في الأبيات اللي خذيناها في فرش حروف سورة البقرة.
2: البيت رقم،
1: الموعظة الأولى في البيت رقم 464.
2: أش قال سيدي؟
1: وحسن مقولة.
2: ما شاء الله، هذه تحفظ يزم.
1: أيه.
2: تحفظ وتطبق. خد قارئ القرآن راهو أمر مخطر، وإحنا كنا نقرأه ونعلمه ونقريه. إن شاء الله يا ربي ربي يحسن أقوالنا إن شاء الله. صح.
1: والله الكلمة الطيبة. أيه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها صدقة.
2: أي نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام الفاحش والبذيء ونحو.
2: هات نقرأ وشني معناها سيدي بالنسبة
1: الإمام رحمه الله يوعظ كل قارئ للقرآن بأن يكون حسنا في نقله على الأئمة، بأن ينقل عنهم بصدق وأمانة.
2: أي نعم.
1: ولا يتحقق له ذلك إلا بكثرة البحث والتمحيص وحسن اختياره للنقول الصحيحة الموثقة بأقوال العلماء المحققين، وترك كل ما فيه اجتهاد وقياس، عملا بقول الإمام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا.
2: تو تعرفش علاش هو يلزمنا النقل، معناها نتحرى النقل، نقل عن المراجع والكتب، ونتحرى عمن معناها ننقل عنه.
1: نعم.
2: أي معناها المقول من الأقاويل.
1: صح.
2: وحسن مقولا، ما هو ربي سبحانه وتعالى يقول: ولو تقول علينا
1: بعض الأقاويل لأخذنا منه.
2: معنى رسول الله وما أدراك.
1: صح.
2: وحاشاه أن يتقول على الله.
1: صح.
2: فهمت، ولكن ربي سبحانه وتعالى معنى ينهانا عن التقول.
1: نعم.
2: وعند ذكرت في الشاطبية في باب المد هذه قال وقول.
1: نعم، المغلبون قال وقول.
2: قال وقول غيره.
1: صح.
2: فهمت، عاد احنا ربما نقول غيرنا
1: ما لم يقوله،
2: ما لم يقوله.
1: نعم.
2: وهذا خطر كبير.
1: لم يقصده.
2: لابد ان ننتبه الى هذا، لان الاقاويل هذه مش باهيه، خاصه في العلم، في نقل العلم.
1: صحيح.
2: ما يجيش واحد بأن ينقل شيء هو ما فهموش، ينقله غلط،
1: ينقله غلط ويقول الناس،
2: وقول الناس ما لم يقولون. ولهذا إن شاء الله ربي يجعلنا من المتأدبين إن شاء الله في هذا المجال. أي
1: الموعظة الثانية نجدها في قول إمام الشاطبي في البيت رقم 478: وانقاد معناه يعمل.
2: أي نعم.
1: يعظنا الإمام رحمه الله فيقول مخاطبا قارئ القرآن: أن كل مسألة علمية صعب عليك حلها، أو كل معلومة تعب فكرك في إدراكها وفهم حقائقها، إذا أنت أخلصت لله تعالى في طلب العلم وتوكلت عليه سبحانه وتعالى في فهمها وإدراكها، سهل الله لك ذلك، وجعل كل ما تريده من الفهم وما تأمله من وضوح ينقاد إليك معناه بيسر وسهولة.
2: نعم.
1: ويعطيك الله سبحانه وتعالى قوة في عقلك وفي تفكيرك تشبه القوة التي منحها للجمل القوي في السير والمطبوع على العمل.
2: اي نعم.
1: انظر المعنى اللغوي لكلمة يعمل في قيمة المفردات اللغوي.
2: اي نعم.
1: فهي كأنه إشارة إلى التوكل على الله في طلب العلم، فيذلل لك الصعاب التي تعترضك في هذا الصدد.
2: مع تنقاد إليك.
1: تنقاد.
2: العبارات والتوضيح.
1: والكل صح.
2: إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى
1: لله سبحانه
2: في
1: وتعالى.
2: كل مسألة.
1: صح.
2: احنا تعترضنا في بعض الأحيان مسائل معناها، ويبقى إنسان مدة أسبوع ولا أكثر هو يدرس فيها ويقرأ ويبحث باش يفهمها. بحول الله إذا يخلص لله تنقاد له كالصعوبة هذيك وتولي سهلة وكل شيء. أي نعم.
1: صح.
2: الحمد لله. أي؟
1: الموعظة الثالثة نجدها في قول الإمام الشاطبي في البيت رقم 491: دم شكرا.
2: الله الله.
1: يوجه الناظم قارئ القرآن بصفة خاصة إلى أن يحرص بأن يكون دائما الشكر لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن لا يكون شكره باللسان فقط، بل يجب أن يكون نابعا من قلبه ومعبرا عنه بلسانه، وأن يكون شكره لله تعالى واضحا في عقيدته وفي عباداته المختلفة وفي سلوكه ومعاملته وفي أقواله وأفعاله وفي تعامله مع غيره من الناس.
2: هذا وين يظهر الشكر، مش يظهر كان في اللسان. لا
1: صح.
2: يعني لسانه تلقاه أرطب كما نقولوا احنا في تونس.
1: صح.
2: وسلوكه معنا في شيرة وعقيدته ومهلهلة لا غيرهم.
1: ويجب أيضا أن لا يكون شكره عادة من العبادات التي تجري على اللسان دون استحضار قلب أو فهم للمعاني السامية لمعنى الشكر، حتى يكون عنصرا صالحا.
2: هذيك مش من العبادات،
1: من
2: عادة من العادات.
1: نعم
2: صحيح. يلزم إصلاح هذه إن شاء الله.
1: عادة من العادات التي تجري على اللسان دون استحضار قلب أو فهم للمعاني السامية لمعنى الشكر، حتى يكون عنصرا صالحا في مجتمعه ونافعا لغيره.
2: ماذا؟
1: دمش.
2: واعملوا شكرا.
1: اعملوا آل داود شكرا.
2: اعملوا آل داود شكرا.
1: نعم.
2: معنى اعملوا معنى يولي الشكر عمل.
1: صح.
2: مش معنى ذكر باللسان فقط. الشكر يظهر الشكر في الإنسان في تصرفاته في معاملته مع نفسه ومع غيره، يظهر في عقيدته في إيمانه.
1: صح.
2: ما إن شاء الله ربي يجعلنا من الشاكرين إن شاء الله.
1: أمين.
2: باللسان وبالجوارح إن شاء الله.
1: أمين. الموعظة الرابعة نجدها في قول الإمام الشاطبي في البيت رقم 535: فافهم محصلا. يتوجه الناظم بهذه الموعظة الحسنة إلى قارئ القرآن بصفة خاصة قائلا له: فافهم، أي احرص على أن تكون فاهما لكل ما تراه وما تسمعه ولكل ما تقوله وما تفعله. وإذا وفقك الله للقيام بعبادة أو بعمل صالح أو بفعل خير، فأدي ذلك كله بفهم وبإدراك وبحب وإخلاص. ثم ختم الناظم موعظته بقول محصلة، أي إذا تحليت وتخلقت بالفهم المذكور فإنك تكون بحول الله جامعا لخصال الخير ومميزا بين أفراد أمتك ومجتمعك.
2: ها تحب تحصل على مجامع الخير والعمل الصالح، افهم. لأن الفهم هو الإدراك.
1: صح.
2: إنسان يدرك الشيء.
1: سيدي بهذا نكون قد أكملنا بكل ما يتعلق بفرش الحروف في سورة البقرة، وبعدها طبعا أبيات فرش الحروف، قواعد فرش الحروف لسورة آل عمران.
2: هذا كلهم إن شاء الله نلقوهم في
1: سورة العمران
2: في الاختلافات
1: طبعا على البيت رقم 546 إلى البيت رقم 586،
2: هذا
1: يعني 40 بيت
2: ما شاء الله
1: فيهم فرش الحروف في سورة آل عمران. طبعا اللي تكرر في سورة البقرة هذا كمرة في سورة البقرة. بس نبدأ بالقاعدة رقم
2: تو القاعدة قواعدها سورة العمران 49 مش
1: نعم.
2: مش كما سورة
1: سورة البقرة. نعم. فرش حروف سورة آل عمران عدد أبياته 41 بيت وعدد قواعده 49. القاعدة رقم 1: من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع السور كلمة التوراة
2: حيثما وجدت.
1: نعم. روى الأئمة التوراة أو التوراة روى الأئمة أبو عمرو بن ذكوان والكسائي قراءتها بإمالة فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا.
2: تو مرة شكون يقرأ معناها يحضر في الدروس اللي ربي عيني على
1: آمين
2: على تبليغها
1: آمين
2: عادي قال لي التوراة ما لقيتهاش في باب الإمالة
1: اللي موجودة في آل عمران في أيوة.
2: برشا كلمات هي مش تو كيما ألف لام راء
1: صح
2: كل هذوما تلقاهم في فرش الحروف. اي نعم
1: سيدي راكم اشرتم اليها جمعتموها مع قواعد فرش الحروف في
2: أي.
1: قواعد الامام
2: هذاك بالنسبه لي اما بالنسبه للامام الشاطبي معناها التوراه يذكرها هنا
1: صح
2: لانها ذكرها في اي سوره آل عمران في فرش الحروف.
1: نعم روى الائمه ابو عمرو بن ذكوان والكسائي قراءتها باماله فتحه حرف الراء الممدوده فيها وجها واحدا حيثما وردت في كلام الله تعالى وكيفما تصرفت. وروى الإمامان ورش حمزة قراءتها بتقليل فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا بالتقليل. وروى الإمام قالون قراءتها بجواز الوجهين التقليل أو الفتح الخالص والوجهان صحيحان مقروء بهما في جميع القرآن. وروى الأئمة الباقون وهم المكي وهشام وعاصم قراءة فتحة حرف الراء في كلمة التوراة حيثما وردت بالفتح الخالص وجها واحدا.
2: معناه عندنا أربعة أوجه.
1: أربعة إيه؟ أوجه نعم. إما إيه؟ بالإمالة.
2: إمالة كبرى معنا.
1: وجها واحدا نعم. إيه؟ للإمام الأئمة أبي عمرو من ذكوان وكسائي. وإما بالتقليل وجها واحدا. الإمامين ورش وحمزة. وإما بجواز الوجهين التقليل أو الفتح. الإمام قالوا. وإما بالفتح وجها واحدا لباقي الأئمة.
2: إيه بارك الله فيك تلخيص مهم.
1: نعم الله يبارك فيكم سيدي.
2: هي الآية رقم 3
1: أي نعم من سورة
2: وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل كنت أقرأ هنا بالإمالة الكبرى
1: نعم. وأنزل التوريت والإنجيل من قبل وأنزل التوريت والإنجيل من قبل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل بالإمالة والتقليل والفتح.
2: أي نعم بارك الله فيك.
1: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وإضجاعك التوراة ما رد حسنه
2: ما
1: الميم رمز للإمام بن ذكوان والراء رمز للإمام الكسائي والحاء من حسنه رمز للإمام بن عمرو البصري. وقلل في جود
2: الجيم
1: الفاء من
2: الفاء والجيم
1: رمز الإمام حمزة والجيم نعم رمز الإمام ورش
2: وبالخلف
1: في بلة لا
2: الإمام قالوا
1: باء من بلة لا رمز
2: ولا الأئمة الباقون بالفتح الخالص
1: الخالص
2: ويؤخذ من الضد
1: من الضد نعم
2: وما كان ذا ضد فإني
1: بضده غني فزاح
2: بالذكاء
1: تفضل. طبعا الملاحظة مراد قول الناظم بالإضجاع الإمالة الكبرى وبالتقليل الإمالة الصغرى وقد يعبر عن التقليل بالإمالة بين وإذا أطلقت إمالة فيراد بها الإمالة الكبرى. مع التذكير بأنني قد ألحقت هذه القاعدة الخاصة بكلمة التوراة بمسائل باب الفتح والإمالة انظر كتاب جلاء المعاني قسم الأصول بالصفحة 321
2: أي.
1: نعم.
2: تو هنا كما تكلمنا قبيلة على الاختلاس والروم
1: نعم.
2: وشو الأخ
1: والإخفاء
2: والإخفاء ثلاثة مفردات كلهم معناها شيء واحد
1: نعم إمالة الصغرى أو التقليل
2: إضجاع وإمالة إمالة
1: إمالة وإمالة
2: كبرى ويورد بها إمالة كبرى وإذا زدناها صغرى إمالة صغرى وتقلي
1: نعم والإمالة بين
2: كثرة التعبيرات بينما الذي أراه والله أعلم أن الإمالة هي إمالة
1: الأصل فيها أنه
2: لا كبرى ولا صغرى والفرق بينهما فرق
1: بسيط.
2: ضئيل معنى لا يكاد يضبط إنما العلماء رحمهم الله قسموها إلى قسمين كبرى وصغرى نقولوا كبرى تقريب الفتحة من شنو والألف
1: من الياء
2: والصغرى
1: أقرب للفتحة يعني.
2: أيوة ولهذا معنى توك قريت بارك الله فيك التوريت ري لكن الملاحظ هنا وانت ذكرت توا بالنسبة للي يقرأوا برواية الإمام ورش خاصة يرققون ولا يميلون.
1: نعم التوراة.
2: التوراة ترى فراء هذه ترقيق.
1: وليس تقليل صح.
2: أي لأنه الغالبية خاصة اللي حفظوا قبل على المأدبين يقرأوا فيها التوراة توراة ولا مثلا الإمالة الرأية كلها.
1: نعم.
2: يميلوها يرققون ولا يميلوا بينما لابد من ميلان الصوت.
1: صح
2: لابد.
1: بيسري بهذا نكون قد أتينا على الوقت قبل الفاصل، ينبغي أن نخرج فاصل
2: بيه.
1: ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم. لازلنا في هذه الحصة مع برنامجكم جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه الثاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن طيب الأنداري. سيدي، قبل الفاصل بدأنا في قواعد فرش حروف سورة العمران، واخذين القاعدة رقم واحد المتعلقة بالفتح والإمالة والتقليل في كلمة التوراة اللي ذكرها الإمام الشاطبي في أول بيت من أبيات فرش حروف سورة العمران. والقاعدة الآن مع القاعدة رقم 2 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمران فقط، الكلمتان ستغلبون وتحشرون.
1: اي نعم.
0: كيفية القراءة بحسب رواية أئمة القراءة السبع، روى الإمامان حمزة والكسائي قراءتهما بياء الغيب سيغلبون ويحشرون، وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب في اللفظين ستغلبون وتحشرون.
1: اي نعم.
0: والشاهد من نظم الشاطبية وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا.
1: في الفاء.
0: نعم، من في رمز للإمام حمزة، والراء من رضا رمز الإمام الكسائي.
1: معناه يقرأوا سيغلبون ويحشرون.
0: سيغلبون ويحشرون.
1: والأئمة الباقون بالتاء.
0: نعم، والأئمة الباقون بالتاء. لعل نقرأها، نقرأ الآية.
1: أي يقرأها أنا.
0: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: بارك الله.
0: القاعدة رقم 3 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمة ترونه روى كل أئمة القراءات السبعة إلا نافعا قراءتها بياء الغيب يرونه، وروى الإمام نافع وحده قراءتها بتاء الخطاب ترونه.
1: أي نعم.
0: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وترون الغيب خص وخلل.
1: خص
0: رمز الأئمة لكافة القراءة السبعة مع عدل من نافع.
1: أي نعم. ترونهم مثليهم،
0: ترونهم مثلين مثليهم ويرونهم مثليهم ولا مثليهم عن قراءة. القاعدة رقم 4 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع سور القرآن.
1: الكلمة هذه تتكرر.
0: متكرر. ورضوى.
1: اي نعم.
0: روى الإمام شعبة قراءتها بتحريك حرف الراء فيها بحركة الضم، حيثما وقعت في القرآن الكريم وكيف ما تصرفت مثل ورضوان ورضوان رضوانه رضوان باستثناء الموضع الثاني من سورة المائدة الآية 16، فقد روى قراءته بتحريك حرف الراء بحركة الكسر كما القرآن الكل. وروى الأئمة الباقون قراءتها بتحريك حرف الراء بحركة الكسر في جميع مواضعه في سورة القرآن الكريم.
1: يعني هذا توا احنا عندنا في النطق التونسي اللي رضوان. اسمه رضوان نقول رضوان.
0: هي قراءة الإمام شعبة.
1: اي نعم.
0: الشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح.
1: الله الله.
0: الصاد من صح رمز الإمام
1: شعبة.
0: شعبة. هو أزواج مطهرة ورضوان من الله.
1: اي نعم.
0: القاعدة رقم 5 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمة إن من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
1: أن وإن.
0: أن الدين وإن الدين. الآية 19. روى الإمام الكسائي قراءتها بتحريك همزة القطع فيها بحركة الفتح أن الدين، فتكون قراءة الأئمة الباقين بتحريك همزة القطع بحركة الكسر إن الدين. والشاهد النظم الشاطبي نجده في قول ناظمها إن الدين بالفتح رفل.
1: الراء.
0: الراء من رفل رمز الإمام الكسائي. القاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمة ويقتلون روى الإمام حمزة قراءتها بضم حرف الياء وفتح
1: هو ويقتلون الثاني.
0: الثانية
1: من الآية 21.
0: أي في الآية 21. نعم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين هذيك مختلفة.
1: ويقتلون الذين يأمرون
0: ويقتلون الذين هذه مختلفة بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط.
1: روى الإمام حمزة.
0: هذه في الشرح الأصل فيها أن يقول يقال روى الإمام حمزة قراءتها بضم حرف الياء الثاني،
1: أي
0: الكلمة الثانية،
1: ويق
0: ويقتلون ويقاتلون
1: ويقاتلون
0: ثانية روى يقاتلون. وروى الأئمة الباقون قراءته بفتح حرف الياء وسكون حرف القاف مع ضم حرف التاء بعدها ويقتلون. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا.
1: يا الله،
0: طبعا لأنه قد احترز الناظم بقوله الثاني عن الموضع الأول في نفس الآية وهو ويقتلون النبيين بغير حق، فقد اتفق الأئمة السبعة على قراءته ويقتلون بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء.
1: الثانية اللي فيها الاختلاف،
0: نعم،
1: ويقتلون
0: الذين يأمرون بالقسط،
1: ايوه،
0: قرأ الإمام حمزة ويقاتلون الذين يأمرون. سيدي بهذا نكون قد أتينا على
1: نهاية
0: نهاية الحصة، توقيت حصتنا.
1: الله يبارك فيك.
0: يعني وصلنا للقاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمران، وإن شاء الله في لقائنا القادم نواصل ابتداء من قاعدة رقم 7. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. سيدي ربي يبارك فيكم،
1: والله يجزيك خير.
0: آمين سيدي،
1: وربي إن شاء الله ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم إن شاء الله.
0: آمين آمين يا سيدي. إلى هنا ينتهي توقيت حصتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.

0: الأئمة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمنون.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من

0: آية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. في فضل الأشهر الحرم.
1: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقاوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
0: في فضل الأشهر الحرم.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحباب، لكل أوفياء، لكل مستمعين إنما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نتناول حلقة جديدة في هذا البرنامج. بداية هذه الحلقة نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وبارك الله فيك سيد البشير على هالحلقات النيرات من كتاب الشفاء، جعله الله شفاء لكل المستمعين والحاضرين والغائبين لهذا البرنامج.
4: شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذا الكتاب هو كتاب مبارك، كتاب الشفاء، من أفضل كتب السيرة النبوية التي تحدثنا عن أفضل شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ حيث وقفنا في اللقاء الماضي في هذا الكتاب وفي هذه المآثر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. بارك الله فيك سيد البشير. احنا لازلنا مع الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز.
4: نعم.
5: من عظيم قدره وشريف منزلته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم.
4: نعم.
5: وذكر جملة من الآيات استدلالا منه رضي الله عنه والقاضي عياض، ثم عرج بعض الآيات، ثم ذكر حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حيث يتباكى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر مآثره صلى الله عليه وسلم. ولزلنا في المأثرة الحادي عشر.
4: نعم.
5: يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جالستنا، ولو لم تنكح إلا كفوا لك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفوا لك ما واكلتنا. فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا، ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت الطعام على الأرض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليك وسلم. هذه الجملة من خصال التواضع التي نعم. ذكرها سيدنا عمر بن الخطاب، رغم أنه نبي خاتم، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم، أفضل ما خلق الله هو نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك لا يمنعه من التواضع.
4: نعم.
5: فلا زال صلى الله عليه وسلم متواضعا إلى أن قبض، وليس في بيته شيء مما يتنافس عليه الناس.
4: نعم.
5: يعني من شدة تواضعه وزهده في الدنيا وقبوله بل إلى الرفيق الأعلى. شوف الاختيار اللي كان فيه سيدنا رسول الله، وهو خير إلى البقاء وأن يعيش ويمد الله في عمره ويزداد إلى غير ذلك، ولو طلب المعاش والدنيا والذهب لأعطيها.
4: سبحان الله الشيخ، التواضع هو من شيء من العظماء. التواضع من الشهد الشيخ.
5: نعم.
4: تلقى واحد لبس عليه ما نعطيه ربي من الدنيا ما شاء الله، حتى باش يعطي الفقير ما يقبلوش، يبعث له شكون يعطيه.
5: سبحان الله، مازال مرض في نفسه هذا.
4: فمتى شخصية كبيرة ما يقبلش الناس.
5: هؤلاء
4: نسل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نزل عليه دستور الأمة.
5: نعم.
4: دستور هذا الكون.
5: نعم.
4: من أشرف أنبياء الله، أقرب بشر، أقرب إنسان لله سبحانه وتعالى.
5: نعم.
4: كان يأكل مع الصحابة ويجلس الصحابة ويتحدث مع الصحابة، وكان يجلس مع فقراء الصحابة.
5: نعم. فهؤلاء الناس الذين يتعالون على الناس، شوف بداية إفساد الطبيعة بتاعت البشر.
4: نعم.
5: هي الكبرياء والاستعلاء.
4: نعم.
5: إفساد الفطرة.
4: مش في حديث
5: البشر،
4: مش حديث قدسي.
5: ما هو الآفة بتاعت شنو، بتاعت الدنيا والمهزلة في هذه الدنيا. لما خلق الله الملائكة من نور،
4: نعم.
5: خلق الجان من نار، وخلق الإنسان من الطين سيدنا آدم، ثم أمر الملائكة والجان بالسجود لآدم لمن خلقه دونهم.
4: نعم.
5: في الأفضلية.
4: نعم.
5: لأن أفضلية النور سابق على أفضلية النار، وأفضلية النار سابق على أفضلية التراب.
4: نعم.
5: فأمر هذين ممن خلق من النور ومن خلق من النار، أمرهما بالسجود لمن خلقه دونهما
4: من التراب. سبحان
5: من التراب أدناهم. فواحد استجاب لأنه معصوم، والثاني مكلف فأبى واستعلى وتكبر، فكان جزاؤه الطرد من الجنة. فهذا في الحديث الذي يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في سنن ابن ماجة وسنن ابن ماجة ونسيت الثاني.
4: نعم.
5: المهم روى الحديث الكبرياء ردائي.
4: نعم.
5: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الكبرياء ردائي.
4: نعم.
5: فمن شاركني فيه أو قسمني فيه قسمته.
4: حديث قدسي وحديث نبوي.
5: حديث قدسي.
4: نعم.
5: نعم. هو
4: نعم.
5: فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
5: عن ربه.
4: نعم.
5: يقول الكبرياء ردائي، فمن قسمني فيه قسمته، بمعنى المفهوم، بالمعنى.
4: نعم.
5: الحديث. فهذا الكبرياء وهذا الاستعلاء لا ينبغي في حق أحد ممن خلق الله
4: مهما كان،
5: مهما كان،
4: مهما كان،
5: لأن الله هو الخالق.
4: نعم.
5: هو الوحيد، هو المتفضل، هو الذي يعلم خواص كل مخلوق.
4: نعم.
5: نقطة قوته ونقطة ضعفه كلها يعرف. فلا ينبغي لأحد أن يتكبر ويستعلن الأخ. جزاء إبليس لعنه الله.
4: نعم.
5: الطرد من الجنة
4: رحمة الله. نعم.
5: طرده لأنه استعلى وتكبر.
4: نعم.
5: لأنه تقمص واستعلى على من خلق الله. إنما الغاية في السجود هو الاستجابة لأمر الله وتعظيم أمر الله. إنما هو الله أمرك بشيء. وكذلك الأفعال العبادي اللي هي اختلف فيها العلماء أهل السنة وغيرهم في العقيدة، هل أفعالنا تدخلنا الجنة أم هي محض تفضل من الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر.
4: لا.
5: قال لا يدخل أحدكم بعمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
4: برحمة.
5: فهذه النقطة مهمة جدا في هذا الباب اللي هي احنا دخلنا فيه، يعني زنقة دخلنا فيها.
4: نعم.
5: فهمت، مجالها طويل جدا وكثير.
4: نعم.
5: من، ولكن لابد من العمل.
4: نعم.
5: لأن هو افعل ولا تفعل، هو أمر من الله.
4: وكذلك شيخ، أنا ربي سبحانه وتعالى حذرنا من الأشياء التي تؤدي للكبر
5: هذا الاستعلاش معناه أنا خير منه
4: ولا تمشي في الأرض مرة.
5: شوف رب. أنا خير منه شوف رب. الأنا
4: نعم.
5: وهي قضية تو في الفلسفة الأنا والآخر وسيست هذه القضية نعم. وجعلت قضية في المجتمعات لما كان العالم فيه اعتدال وفيه ميزان وفيه حق وفيه محاسبة اللئيم ومحتى والآن العالم خلاص
4: نعم
5: سرح تسيب يعني فيه ناس خارقة للقانون وتستعل على القانون بكل قوة بكل قلة أدب
4: نعم.
5: بكل موازين عدم الإنسانية وعدم المهم نعود إلى موضوعنا
4: لكن شيخ أنت خلي نقول ملاحظة هؤلاء الناس الجبابرة المتكبرين لم يقرأوا التاريخ النمرود
5: لم يتعظوا بالتاريخ
4: لم يتعظوا
5: ما يعرفوا
4: لما أضموا كل النمرود وفرعون
5: نعم.
4: ولا غير ذلك من الجبابرة
5: نعم.
4: واللي تكبروا على ربي سبحانه وتعالى وتكبروا على خلقه وظلموا خلقه وظلموا العباد
5: نعم
4: إيش المصير نتاعك في شكاه
5: ما النهاية سوء الخاتمة يا سيد البشر سوء الخاتمة والنقمة والعذاب الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم سيد البشر هؤلاء
4: نعم.
5: حتى يروى في موت فرعون عليه من الله ما يستحق
4: نعم. أنك
5: في رواية أن جبريل كان يضع الطمية في فمه حتى لا ينطق بالشهادة
4: سبحان الله
5: في موارد
4: نعم.
5: يضع الطمية حتى لا يطلق الشهادة ولكن لا تنفعه الشهادة في ذلك الوقت
4: نعم.
5: لأنه عاين الموت وعلم بالحقيقة المهم
4: نعم. نعود شيخ نعم
5: نعم فسيدنا رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب يقول ولبست الصوف وركبت الحمار وذكلمنا في الحلقة الماضية عن ركوب الحمار وأنه من شيم الأنبياء التواضع وقلنا سيدنا سليمان ركب الخيل إلى غير
4: نعم.
5: ذلك وهو طلب شيء مع أنه لم يتغير في نفسه لم يتغير في نفسه سيدنا سليمان هو لأنه تربية ربانية الأنبياء هذا مهما كان يركب سيدي أبو الحسن الشاذلي كان يلبس أفخم مفمة ولكن ليس ذلك الزهد الزهد هو اعتقاد باطني في النفس
4: نعم.
5: أن تزهد في الدنيا لا تزهد في الآخرة تزهد في الدنيا بالنسبة لك لبست وما لبستوش سواء يعني أنت لابس ثياب جيدة أو لباس رث هم سيان عندك
4: نعم.
5: أما إذا أصبحت إذا تلبس المرقع وغيره ويؤثر في نفسك
4: نعم.
5: فهذه معلامة على أنك لازلت في مرض معالجة النفس
4: نعم
5: وعلى ذلك قلنا في بعض خيان اللي يربيه في النفس في أولادهم
4: نعم.
5: يلبسوهم الخرق حتى يستهزأ بهم فتميتوا لبس هذا الاستهزاء بتاعت الناس يميتوا أنفسهم يولي لا يبالي بمن استهزأ
4: نعم.
5: به مدام على الحق هو عالم يا أخي سيدنا رسول الله ألم يستهزئ به مشركي مكة
4: نعم
5: وعرضوه لأشياء كثيرة من هذا فيقول
4: نعم.
5: وركبت الحمار وأردفت خلفك الإرداف الخلف ذكرني الإرداف خلفي لما في عام الوفود عام 8 يسمى عام الوفود ليقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه كان في قيل من أقيال اليمن
4: نعم.
5: يسمى وائل بن حجر الحضرمي وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه
4: نعم.
5: قال يأتيكم من يكون من ملوك اليمن قيل من أقيالها أي ملك من ملوكها
4: نعم
5: ولما قدم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وفرش له يعني الرداء بتاعه وأجلسه بجواره وكتب له رسالة أنه يستعمله ملك على أهل اليمن الحضارمة إلى غير ذلك
4: نعم.
5: والرسالة موجودة يعني ومكتوبة بلغة حضرموت
4: نعم.
5: الحضارمة المهم سيدنا وائل بن حجر أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من أرض ثم أمر سيدنا معاوية أمره بأن يريه إياه يوريها له فخرج معه سيرا على أقدامه سيدنا معاوية وائل بن حجر على ناقته فلما مشى معه قال إني لأجد من حر الرمضاء حر التراب تعبني في المشي اردفني وراك
4: لا.
5: قال لا ينبغي للملوك أن يردفوا وراءهم أحدا لا ينبغي للملوك
4: الله.
5: أن يردف شوف سيدني بي لما قال وأردفت خلفك
4: نعم.
5: هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم سواء وضعه أمامه أو خلفه
4: نعم.
5: الأرداف هو الخلف
4: نعم.
5: وأردفت خلفك يعني من شدة تواضعك
4: نعم.
5: ولا تتكبر على خلق الله.
4: الله
5: فقال لا ينبغي للملوك هذا وائل بن حجر يقول في سيدنا معاوية وهو صغير لا ينبغي للملوك أن يردفوا وراءهم قال إني لأجد من حر الرمضاء
4: نعم.
5: قال يكفيك أن تمشي في ظل الناقة امشي في ظل الناقة، مش راكبك، امشي في ظل الناقة حتى لا تجد حر. شوف، فقال نسيها سيدنا وائل بن حجر الحضرمي، هذه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية.
0: نعم.
5: فيقول فلما ولي سيدنا معاوية الخلافة،
0: نعم،
5: وأطال الله عمر وائل بن حجر الحضرمي،
0: نعم،
5: أطال الله عمره، فدخل على سيدنا معاوية،
0: نعم،
5: فلم يتنكر له بل أوسع له في مجلسه وأجلسه بجواره، ثم ذكرها إياه.
0: يا سبحان الله.
5: تذكر قال وقت قلت لي يكفيك أن تمشي في ظل الناقة، قالوا أعطى له عطايا جزيلة فرفض أن يقبلها سيدنا وائل بن حجر. شوف من عزة الأنفة،
0: نعم،
5: تحت العرب والملوك العرب، هؤلاء الرجال أهل اليمن يا شيخ.
0: نعم.
5: فالإرداف يا سيد البشير، نعم، هذا اللي خلانا دخلنا في النقطة، نعم، هذه.
0: شكرا شيخ، بارك الله، نعم، فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام، ثم نواصل معكم برنامج وقفات مع الشيفاء للقاضي عياض.

0: الشامي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة من هذا البرنامج ومن هذا الكتاب المبارك. نعم شيخ نواصل.
2: بارك الله فيك. توا هذا الحصة يظل في الإرداف.
1: نعم.
2: وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه سيدنا علي.
1: نعم.
2: وسيدنا وكثير من الصحابة، منهم القصة المشهورة.
1: نعم.
2: اللي هي في حجة الوداع تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو راكب على ناقته ومردف وراءه الفضل بن العباس ابن عمه، وجاءت امرأة من قبيلة جرهم الجرهمية. نعم. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج يا رسول الله، تقول له إن أبي رجل أسيف، وفي رواية لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير وقد أدركه الحج، أفأحج عنه هذا؟ وكان تو هذا كله معاني في
1: نعم.
2: الحج.
1: نعم.
2: ولكن كان الفضل بن العباس كان وسيما.
1: نعم.
2: وهذه المرأة الجرهمية كانت جميلة.
1: نعم.
2: رضيئة الوجه، وكان ينظر إليها سيدنا الفضل بن العباس.
1: سبحان الله.
2: وما كان يفعل سيدنا رسول الله؟ كان لما علم وراء فطن لشيء رأى الشيء، فأخذ يغير وجه الفضل بن العباس. شوف هالمكرمة هذه، إرداف وراء في موقف في حجة الوداع، ورسول الله يشيح بوجه الفضل بن العباس عن نظر إلى تلك المرأة. ما يؤخذ من هذا الحديث
1: نعم.
2: البشير عدم تغطية وجه المرأة.
1: نعم.
2: حتى وإن كانت وضيئة. ها الدليل.
1: الله.
2: وكان أزواجه صلى الله عليه وسلم عاري الوجه عاري، وكان يشحن بوجوههن هكذا.
1: نعم.
2: يغطين وجوههم هكذا، وما لهمش لابسين نقاب سيد البشير كما نرى اليوم في الحج، وهي وجهها مغطي. هل أنت أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكنا يشحن بوجهه بوجوههن حتى ما يذوهمش، لأن
1: نعم.
2: الغاية منهم إذاية رسول الله وأزواجه.
1: نعم.
2: هذا في المنافقين يعني.
1: نعم.
2: ولكن سيدنا الفضل بن العباس، يعني احنا نقول له كيف تفعل هذا وأنت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف يا شيخ، في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ردت فعل سيدنا رسول الله
1: شتايم.
2: يا سيد البشير، ردت فعل سيدنا رسول الله، وكيف يأخذ بوجهه ويدير هكذا عنها حتى لا ينظر إليها؟ يعني كأنه يقول لك الأولى إليك، كأنه يقول إليه الأولى إليك والثانية عليك.
1: سبحان الله.
2: شوف هو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله يسلم.
2: وبعض الصحابة لما سمعوا قالوا من هذا؟ قالوا رسول الله. أخذتهم الرعدة يا شيخ من شدة المهابة والموقف ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أصور كيف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة،
2: وبرغم هما ابن عم يعني.
1: نعم.
2: هذا ابن عبد الله، وهذا ابن العباس، الفضل ابن العباس ولد عمه.
1: نعم.
2: ولد عمه. ولكن سيدنا رسول الله أكبر عمرا وقدرا.
1: نعم.
2: وكان يسمح للناس بأن ينظر لأن عارف بحثة سيد الخلق.
1: سبحان الله.
2: وسيدنا رسول الله يقول له اللهم اغفر له، يدعي له خلاص انتهى.
1: سبحان الله.
2: فهذه نقطة. وكذلك النعيمان الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ويقال هو عبد الله ابن عبد الله، لقب بالحمار أكرمكم الله.
1: نعم.
2: هذا النعيمان كان يكثر تضحيك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك منه سيدنا رسول الله وإن يشوفه يعمل أعمايل، فهمتني؟ فالنعيمان هذا يشتري الحاجات، مثلا يأتي بالعسل لرسول
1: نعم.
2: الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا لك يا رسول الله.
1: نعم.
2: ثم لما يأتي وهو ما عنده فلوس باش يشريه لكي يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ثم لما يأتيه صاحب العسل يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أدفع له، يقول له ما هديته ليش؟ يقول له لا، أردتك أن تأكله، أردتك
1: الله.
2: أن تأكله. فيضحك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هذا النعيمان أو هو ابنه كما اختلف فيه واحد يحل الحديث في صحيح البخاري.
1: نعم.
2: فابن حجر فصل فيها.
1: نعم.
2: المهم ما عليناش في هذه، أنه عيمان كان ممتحن مبتلى بشرب الخمر يا سيد البشير.
1: نعم.
2: فكل مرة يأتوا به ثم يأتوا به ثم يأتوا ويضربوا بالنعال على ظهره وعلى مؤخرته إلى غير ذلك، يقام عليه الحد، والحد ما كانش بجلد معين، لا كان الضرب النعال.
1: نعم.
2: ففي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مرة ومرة ومرة وكل مرة. فقال أحد الصحابة وذكره ابن حجر، قال هو سيدنا عمر، ما حبوش يسميه وشكون، قال لعنة الله عليهم أكثر ما يؤتى به. هذه الكلمة.
1: سبحان الله.
2: سيدنا رسول الله يقول له يا عمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
1: سبحان الله الرحمة.
2: لا تلعنه يا عمر فإنه يحب الله ورسوله في رواية لا تقل له ذلك. فهمتني؟ فهذا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم.
3: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة بأخلاقه.
2: شو يعلم يا سيدي البشير؟ وإحنا تلقانا نقيم حد الله عليه ثم نلعنه. طيب سيدنا خالد بن الوليد في الغامدية لما زنت وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتته قالت يا رسول الله إن في أحشائي من الحرام طهرني يا رسول الله. الرجم الرجم راهو بالحجار يحفر له وتوضع ثم يرد ماء على رأسه إلى أن يموت. الرجم طهرني يا رسول الله في بطني. قال امشي اوضع ويش تعرف توضع 9 شهور يا سيد البشير معناها ايش قبر روحك اهرب منع روحك وتوب إلى الله. شوف برغم اللي بجيب ذنوة حرام منع روحك يقول له. فأتت به ما زال كي وضعته أتت به النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فلما جبته قال خذي افطميه برا عنده وحمله وفصاله 30 شهر برا رضاع عميد
1: سيدني
2: برا يمشي برا يمشي يمشي افطميه. مشات رجعته جاب أتت به بعد 2 سنين وبيده كسرة. هذه مصرة على التوبة إلى الله إصرار رهيب. فهذه أشياء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ احنا نلعن ونقيم الحد ثم نشتم ونخاصم. ما هذه الاخلاق؟ ليست اخلاق سيدنا رسول الله.
1: مش اخلاق المؤمن
2: يا اخي. اذا تشوف انسان عصى ربي المفروض يغيظك.
1: نعم
2: المفروض يغيظك. المفروض تبكي عليه. المفروض يسخفه.
1: تدعي له باش ربي يهديه.
2: قول يا ربي يا ربي احمد ربي ساعة لي انت ماكش مكانه.
1: نعم
2: هذه الاولى تحمد. نعم. ربي الحمد لله الذي لم يبتليني مما ابتلى به غيري. هكا ولا ابتلاء. نعم. من الله. ثم أن الله سقاك الهداية وهو غافل عنها.
1: نعم.
2: هو إبليس غلبه فلا تكن عونا لإبليس على أخيك.
1: نعم.
2: تزيد تغرقه وماذا بيك تفعل فعل إبليس لما تعطيه شهادة تخرج إلى جهنم والعياذ بالله. إبليس شنو غايته إبليس؟
1: نعم.
2: المكر يكره ابن آدم ويكره أولاده ويكره سيدنا آدم كله ذريته. نعم. كله. فغايته شنو؟ كلها تاخذ شهادة تخرج إلى نار جهنم فلا تكن مثله. علش ربي أرسل الرسل وعليش ربي أرسل الأنبياء باش ينبهوا الناس من الشيطان وأعماله لأنه كلهم يحبهم يتخرجوا كلهم إلى جهنم. فأنت تريد أن تقيم الحدود على خلق الله على سيدني بيقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم.
1: الله.
2: اللي تلقاله فل منعه. وبالتالي خدمة المحاماة مهمة مهمة.
1: نعم.
2: خدمة المحاماة باش ما نقولوش برشا ناس ما تعرفش كيفاش تحامي على لا منعه من نعم
1: تحية
2: له نعم يدافع. نعم. يا شيخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو يسألني واحد يقول لي سيدنا الشيخ تو أنت واحد من خيانة على ديانة أخرى ربي يهديهم إن شاء الله. يقول لي تو أمتوما شوفوا المسيح لما جاء في مريم المجدلية وهي تساق إلى الحد زانية ومسكها بنو إسرائيل ويريدون إقامة الحد عليها. إحادة إقامة الحد هي زانية مش متزوجة. فلما أتوا بها خرج المسيح في الطريق وجدهم ماذا تفهم شنو جم هالزانية هذه. قال من لم يعص الله أو من لم يعص المولى سبحانه فليرجمها النقي يعني الطاهر فليرجمها. فوضعوا كلهم وضعوا الحجارة وتركوها فدخلت في دين المسيح وأصبحت من القديسات عندهم في الديانة المسيحية مريم المجدلية هذه.
1: نعم.
2: ولكن تقارن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى الشفاعة لغير أناس إلا من سبق. إيش معناها إلا من سبق سيدنا الشيخ؟ تو سيدنا رسول الله يقول والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لانقطع محمد يدها. في لمن تشفع.
1: نعم.
2: أتشفع في حد من حدود الله في سيدنا أسامة.
1: نعم.
2: لفي المرأة التي سرقت من قبيلة معينة فاطمة فجاء يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لها. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود لأنها بلغت ولي الأمر.
1: نعم.
2: سيدنا عيسى لم يكن ولي أمر وقتها.
1: نعم.
2: ليست بيده ما هوش وقتها مكلف بشيء معين عنده رسالة أخرى.
1: نعم.
2: متبع لديان سيدنا موسى. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشريعة. شوف صفوان رداء صفوان لما سرق من تحت رأسه وهو نائم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ السارق ثم أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيدنا صفوان سيدنا رسول الله يا رسول الله إني عفوت عنه. إيش قالوا سيدنا بي هل عفوت عنه قبل أن تأتيني به؟ شوفوا الكلام هنا الله. تفهم الأمور كيف تسير.
1: نعم.
2: مش كنت تسامحه قبل ما تجيبه لي لأنه ولا هو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
1: نعم.
2: خلاص لابد من التنفيذ خلاص وصلت لي ولا تولي محبة. أما هل وقت اللي شديت وأنت سمحت قبل ما تجيبه لي؟
1: أزكس
2: صلاة والسلام.
1: لا أخش عند هذا الحد.
2: سرحنا في الأرداف.
1: نعم نعود في الحلقة الجاية شيخ نواصل بإذن الله السميع العليم.
2: نعم.
1: حبابنا الكرام إلا نلتقي في وقفة جديدة من هذا البرنامج. إلى ذلك من حين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة الإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج خاصة ولهذه الإذاعة المباركة عامة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها مزيدا من التألق والتفوق. آمين. إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ.
2: آمين.
1: ونحن في باب الزيارة، وما أدراك ما الزيارة.
2: الله الله.
1: زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال الناظم نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق.
2: نعم. ما شاء الله. حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد تحدثنا في الحصة الماضية عن السلام عند المواجهة الشريفة لسيد السادات وفخر الكائنات ومنقذنا من الضلالات سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن أقل صيغة من صيغ التسليم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن يقول المسلم السلام عليك يا رسول الله. هذه أدنى صيغة قليلة ألفاظها، وإن شاء زاد ثناء على سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه
2: ومدحا وذكرا لفضائله وشمائله الطيبة العطرة، كأن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا أكرم الخلق على ربه، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا نور العين، إلى غير ذلك من هذه الصيغ التي تليق بحضرة الجناب الأقدس الأفخم صلى الله عليه وسلم. ومنه عليه الصلاة والسلام، وبعد التسليم عليه نتقدم خطوة لنسلم على رفيق دربه وصاحبه، وهذا تحدثنا عنه في الحصة الماضية، سيدنا أبي بكر بن أبي قحافة الملقب بالصديق رضوان الله تعالى عليه ورضي عن آل كل وصحب كل. ثم يتقدم خطوة ليسلم على العظيم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبي حفص.
1: نعم.
2: عمر هذا الرجل الذي لا يخشى في الله لومة لائم، هذا الذي فر منه الشيطان،
1: سبحان الله.
2: نعم. سيدنا عمر هذا الرجل الذي نصر الله تبارك وتعالى به الدين،
1: نعم،
2: وحقق به دعاء سيد المرسلين
1: صلى الله عليه وسلم
2: لما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فكان سيدنا أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولله در البوصيري في همزيته إذ قال وأبي حفص الذي أظهر الله به الدين فرع والرقباء، والذي تقرب الأباعد في الله إليه وتبعد القرباء، عمر بن الخطاب من قوله الفصل ومن حكمه السوي السواء فر منه الشيطان إذ كان فاروقا فللنار من سناه براء رضي الله عنه
1: آمين
2: وأرضاه
1: آمين يا رب العالمين.
2: ثم انتقل بنا الناظم
1: قال ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب.
2: نعم هذا كلام سيدي هيثم
1: نعم
2: إشارة مهمة إلى استحباب أمر من الأمور. ما هو هذا الأمر؟ إلى استحباب الوقوف للدعاء عند المواجهة الشريفة في حضرة سيدنا المصطفى وصاحبيه رضوان الله عليهما. وهل نستقبل القبر أم نستقبل القبلة مستقبلين القبر الشريف والروض المنيف لسيدنا وحبيبنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه؟
2: فيسأل الزائر ربه تعالى بما يشاء في حضرة واسطته سيدنا إنها. رسول الله إنها. صلى الله عليه وسلم.
1: ربنا أغلق كل الأبواب إلا
2: باب
1: رسول
2: سيدنا
1: الله.
2: رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فليسأل الزائر إذن رب العزة تبارك وتعالى بما يشاء من الخير والفضائل والإسعاد والإمداد في الدنيا وفي الأخرى في حضرة سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه,
2: صلى الله عليه وسلم. كما قال سيدي عبد السلام بن مشيش في صلواته إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. ولا يلزم الزائر أن يتوجه إلى القبلة ولا يكون الزائر باستدباره القبلة واستقباله القبر الشريف والروض المنيف مبتدعا ولا يكون ضالا ولا يكون مشركا بالله تبارك وتعالى. لأنه سيدي هيثم سوف تتعالى الأصوات والدعاوى يا حجي استقبل القبلة دعاء استقبل القبلة. نحن نعلم أن قبلة الدعاء هي السماء وليست القبلة. قبلة الصلاة الكعبة وقبلة الدعاء السماء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء حال الدعاء وفي بعض المواقف والمشاهد حتى يسقط هذا في بدر حتى صحيح. سقط رداءه من على كتفيه وظهر بذلك بياض إبطيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. فقبلة الصلاة هي الكعبة وقبلة الدعاء هي السماء وقبلة الناس يوم الجمعة خطيبهم إمامهم. إذن فلا يكون باستقبال الزائر القبر الشريف الروض المنيف واستدباره القبلة لا مبتدعا ولا مشركا ولا ضالا.
1: هذا الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: لو وقفت أمام مسؤول من مسؤولي هذه الحياة الدنيا أتراك تستقبله بوجهك أم تستدبره بظهرك؟
1: طبعا هذا في إذا كنت تحترم نفسك والمسؤول لوقف أمامه ستستقبله بوجهك.
2: فما ظنك بسيد السادات صلى الله عليه وسلم استقبله وتشفع له وسوف يشفعه الله فيك
1: يا رب.
2: يا رب. والأصل في هذا في استقبال القبر واستدبار القبلة حال الدعاء وحال السلام عليه صلى الله عليه وسلم ما ثبت من طرق صحيحة عن إمامنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه لما نظره أبو جعفر المنصور الخليفة ونظره أين؟ في مسجد سيدنا رسول الله في المسجد النبوي المبارك. فقال الإمام مالك رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب أقواما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح قوما فقال إن الذين يغضون
1: أصواتهم عند رسول
2: يخفتون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم. وذم سبحانه قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وإن حرمته ميتا صلى الله عليه وسلم كحرمته حيا.
1: نعم.
2: فاستكان أبو جعفر هدأ.
1: نعم.
2: أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب إمامنا مالك رضي الله عنه بقوله ولم تصرف وجهك عنه، وكأنه أنكر السؤال من
1: نعم.
2: أهكذا يسأل؟ أهذا سؤال من جنس الأسئلة التي يجوز إطلاقها وسؤالها؟
1: هو إنكار لكنه على الخليفة، ولذلك يستعمل ألفاظا فيها
2: أدب وفيها شيء نعم. من التعظيم.
1: وهذا حال بين قوسين سيدي جهاد نعم. علماؤنا ومشايخنا حالهم مع بعضهم البعض أو مع نعم. أي مسؤول، فهنالك احترام وإنزال الناس
2: نعم. منازلهم نعم.
1: لأنه ولذلك ما ورد على إمام مالك لما أرسل إليه هارون الرشيد أن يأتيه وليقرأ عليه الموطأ وقالوا نعم. أن الإمام مالك أرسله أن العلم يؤتى إليه نعم. ولك هذا أنا لا
2: انظروا فيه
1: نعم حقيقة
2: إيه نعم.
1: لا أعتقد أن إمامنا مالك بحصافته
2: إيه نعم.
1: وفطنته وأدبه إيه
2: نعم.
1: وأدبه أدب العلماء
2: إيه نعم.
1: أن يقول هذا الكلام، والله تعالى أعلم
2: إيه نعم.
1: نعم سيدي.
2: إذن قال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه أجابه إمامنا مالك قال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة
1: نعم.
2: بل استقبله. استقبل من؟
1: أي
2: القبر
1: رسول الله
2: الشريف
1: الله
2: والروض المنيف
1: نعم. استقبل النبي صلى الله نعم. عليه وسلم نعم.
2: قال بل استقبله واستشفع به صلى الله,
1: صلى الله عليه وسلم
2: فيشفعه الله. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. الضمير المتصل عائد على من؟
1: نعم على سيدنا,
2: المصطفى
1: صلى الله, عليه وآله وصحبه.
2: جاءوك يا حبيبي يا رسول الله,
1: صلى الله عليه
2: فاستغفروا الله في حضرتك واستغفر لهم الرسول باستغفارهم ربهم لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه القصة وهذه المناظرة إن صح تعبير عنها أوردها القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي بسنده في كتابه العظيم في كتابه البركة المسمى بالشفاء بتعريف حقوق سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الخفاجي معلقا على هذه القصة العلامة الخفاجي هو أحد شراح كتاب الشفاء وقد سمي شرحه للشفاء بنسيم الرياض في حل شفاء القاضي عياض. نعم. قال في نسيم الرياض قال السبوكي
1: نعم.
2: وكان من أكابر أهل العلم
1: نعم.
2: الإمام السبوكي قال السبوكي صرح أصحابنا بأنه يستحب أن يأتي القبر ويستقبله ويستدبر القبلة
1: نعم.
2: ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الشيخين إشارة إلى سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما
1: آمين.
2: ثم يرجع بعد أن يتقدم خطوة ليسلم على سيدنا أبي بكر وخطوة أخرى ليسلم على سيدنا عمر يرجع إلى الموقف الأول وهذا في أيام هذا لم يعد يتسنى
1: نعم.
2: نعم. ولكن قال ثم يعود يرجع إلى موقفه الأول ويقف فيدعو أي يقف عند المصطفى عند روضه الشريف مستقبلا قبره المنيف ويدعو. وقد أورد النووي عن الحافظ أبي موسى الأصفهاني أنه روى عن مالك رضي الله عنه قال إذا أراد الرجل أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستدبر القبلة يعطي بظهره للقبلة ويستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي عليه ويدعو
1: نعم هذا تمام الأدب
2: فهذا يعني أكابر أهل العلم أقروا هذه المسألة فلماذا النكران؟ نعم. ولماذا التفسيق والتبديع والتضليل؟
1: وهذا الخلاف هنا على كل، احنا دائما نتبع علماءنا في منهجهم أن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الامتثال. على هم يقولون أن الامتثال مقدم وهو عين الأدب، ونحن نقول لا، بل الأدب مقدم. وهذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وسوف نورد أمثلة كثيرة من مشاهد الصحابات عند القبر الشريف. وماذا كانوا يفعلون؟ أكانوا يستدبرون أم يستقبلون؟
1: هذا هو سيدي. نعم.
2: سوف نوردها بشيء من التفصيل. وأقول للسادة المتابعين والمستمعين لطفا وكرما، يعني لا تضجروا فإننا سنطيل نوعا ما في
1: لا
2: مسألة
1: في الحديث
2: في
1: عن
2: مسألة
1: سيدنا
2: استقبال
1: رسول
2: النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بابنا الأوحد إلى الله. نعم. ومعراجنا الفريد النفيس. نعم. إلى سماء رحمة الله.
1: لا يكمل
2: الله
1: إيمان المؤمن. نعم. إلا بأن يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ولا يكتمل إيمانه إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: أحب إليه. نعم. نعم. نقل ابن يونس من فقهاء المالكية عن ابن حبيب
1: كذلك من فقهاء المالكية.
2: نعم. أنه قال: ثم قصد إذا قضيت ركعتيك إلى القبر. قلنا إذا دخل الزائر المسجد النبوي في وقت تحل فيه النافلة. نعم. فليصلي ركعتين التحية، ثم بعد ذلك فليتوجه إلى سيدنا المصطفى ليسلم عليه صلى الله عليه وسلم. إذن قال، نقل ابن يونس عن ابن حبيب أنه قال: ثم اقصد إذا قضيت ركعتيك إلى القبر من وجاه القبلة، أي من جهة القبلة، فادن منه صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثني عليه، وعليك السكينة والوقار، الهدوء والطمأنينة، فإنه صلى الله عليه وسلم يسمع، يسمع سلامك ويعلم وقوفك بين يديه
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: مشايخنا يقولون سيدي هيثم.
1: نعم سيدي.
2: لا يزار ولي إلا بإذنه.
1: نعم.
2: الولي إذا زرته فاعلم أنك مأذون من طرفه. وسيد الأولياء وخيرتهم وصفتهم من؟
1: صلى الله عليه
2: نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلا ريب أنه أذن لنا بالزيارة لما كتب الله لنا الوقوف أمام حضرته صلى الله عليه وسلم. إذن قال ابن حبيب: فإنه صلى الله عليه وسلم يسمع. يسمع ماذا؟ سلامك عليه، ويعلم وقوفك بين يديه، ثم تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتدعو لهما. قال إبراهيم الحربي في مناسكه: تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه، أي وسط القبر الشريف، أي بمعنى تتوجه بوجهك أين؟ إلى جهة ماذا؟ الروض المنيف والقبر الشريف. وتعطي ظهرك لماذا؟ لأي جهة؟ إلى جهة القبلة. وهذا تمام الأدب مع حضرته صلى الله عليه وسلم. قال: تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه. وقال المجد اللغوي: روينا عن عبد الله بن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه الفقيه الأكبر يقول: قدم أيوب السختياني. أيوب السختياني كان من أكابر الأولياء.
1: أي نعم، معلوم.
2: أي نعم، وكان من التابعين. قال: قدم أيوب السختياني وأنا بالمدينة، فقلت: لا أنظرن ما يصنع. سوف أنظر ماذا
1: يصنع.
2: هذا أبو حنيفة وما أدرك.
1: صحيح.
2: الفقيه الأكبر.
1: أي نعم. الإمام
2: ينظر إمام إمامنا.
1: نعم.
2: شيخ إمامنا مالك. إذن قال: لأنظرن ما يصنع. فجعل ظهره مما يلي القبلة.
1: نعم، أي استقبل.
2: ووجهه مما يلي وجه رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وبكى غير متباكٍ، بكى كثيرا بحرقة وبمرارة. فقام مقام رجل فقيه. هذا هو الفقه. الفقيه من إذا زار النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة واستقبل حضرته الشريفة صلى الله. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، هذا هو العلم، أن تستقبل حضرته وأن تستدبر القبلة.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد، ولعلنا بذكر الصالحين وما فعلوه عند المقام الشريف يكون هنا موقف حسن. فأقول أننا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجنا المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. زادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة سيدي جهاد الشيخ علي. أحبتي الكرام، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى من هذا البرنامج، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مسك وكم طير يطير ولا كباز،
1: كم طير يطير ولا كباز.
0: المرشد المعين،
1: المرشد المعين
0: على الضروري من علوم الدين،
1: على الضروري من علوم.
0: رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

له: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

0: فسق.
1: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

نون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن

ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه الإمام البخاري.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل قرآن

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد الشتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيدي الكريم، مواصلة في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ومع قضية الحق والباطل والصراع بينهما، نعم، هذا سنة كونية كما ذكرتم في الحلقة الفارطة. في الحلقة اللي فاتت سيدي حكيت لنا على الحق وتعريف الحق، نعم، والتواصي بالحق. نعم،
2: يعني عندما تكلمنا على الحق توقفنا عند ضرورة سوسيولوجيا التواصي بالحق، على أساس أن الحق ثقيل، ومن المهم أن تتوفر لديه طاقات تجعل هذا الحق أمرا متداولا في المجتمع، فيصبح هذا التواصي نوعا من العقد الاجتماعي ضد مؤسسة اتباع الهوى الجمعي، بحيث التواصي بالحق من شأنه أن ينشئ بيئة حاضنة للحق تدعم هذا الحق وتحمي اللبة وتحمي الحقائق من الانجراف نحو الباطل ونحو الزيف. إذن النتيجة الأساسية لما تقدمنا ذكرناه سابقا في خصوص التواصي هو أن يعني من يقرر حمل راية الحق في المجتمع ينبغي عليه أن يتسلح بالصبر. بمعنى إيه؟ معنى التمسك بالحق في حد ذاته، ومعنى الصبر على أذى المخالفين وإنكار المنكرين. فالتواصي هنا في نوع من الدعم النفسي اللي يحمي الحق من الانهيار. بعد هذا الكلام من المهم أن ندخل في مساحة دقيقة ومفصلية تجمع بين الفقه الإسلامي وما مع شيء من المقارنة بالقانون الوضعي، هي مقاربة أساسية في منهجية التشريع، لأن القرآن والإسلام تحدث عن ما يسمى بنظرية الحق. ومن هنا نريد أن نميز بين حقوق الله وحقوق الإنسان وحقوق العباد. إذن في نظرية الحق السمة البارزة في التشريع الإسلامي أن هناك تداخل بين البعدين الغيبي والتعبدي والدنيوي والمعاملاتي. في القانون الغربي أو في فقه حقوق الإنسان ليس هناك ذكر ولا استحضار لحق الله سبحانه وتعالى، نعم، إنما الجهة كلها مركزة على حق الإنسان. عندما ننظر إلى تراثنا الفقهي نجد أن العلماء قد قسموا الحقوق إلى أربعة أقسام.
1: نعم.
2: القسم الأول ما هو حق الله الخاص، حق الله الخالص، هذا يوازي في العرف التداولي الآن ما يسمى بالحق العام، الحق العام المطلق. شنو المفهوم للحق؟ حق الله سبحانه وتعالى هو كل ما يتعلق به النفع العام للأمة ولا يختص به فرد بعينه. لماذا؟ هذا الحق العام نسب إلى الله تعالى لتعظيم شأنه، ولأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو الذي صاغه، فهمتني، لتحقيق مصلحة الجماعة. من يد الله مع الجماعة، الله دائما مع الجماعة. في المقاربة القانونية يتقاطع مفهوم حق الله تعالى مع ما يسمى بحق العام أو حق المجتمع في القانون الجنائي، والحق العام تمثله النيابة العمومية.
1: نعم.
2: لو كان نأخذ أمثلة، مثلا العبادات، محض العبادات كما الصلاة والصيام، هذه حق الله الخالص.
1: نعم.
2: لكن مع الأسف ليس لها ما يقابلها في القانون الوضعي. القانون الوضعي ما فماش العبادات، في القانون الإلهي فما حق الله الخالص. الضرائب والموارد العامة كالزكاة هي من حيث كونها فريضة بغض النظر عن مستحقها هي حق الله سبحانه وتعالى. شنو هو التقسيم؟ هذا مش مجرد تقسيم نظري، هو تقسيم تترتب عليه آثار في الواقع. شنو معنى؟ يعني كل ما هو حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه أو العفو عنه من قبل الأفراد أو الحاكم إذا كان بلغ للحاكم.
1: نعم.
2: يعني ما يجوزش تسقط الصلاة ولا تسقط ولا يعني الزنا، جريمة الزنا فيها حق لله لا تسقط لأنها حق لله سبحانه وتعالى. ثم الحق العام هذا لا يورث، ما يتورثش الحق العام، هو حق عام وحق الله سبحانه وتعالى، وتثبت به الدعوة في الحسبة. يعني هذا حق الله اللي قلنا يقابل الحق العام في نقاط دون نقاط. ما يأتي بعد ذلك مفهوم الحق، حق العبد الخالص عليه يسموه توفى في القانون الحق الخاص. شنو الحق العبد الخالص؟ أنا قلنا لولني حق الله الخالص، مهمة كلمة الخالص لأنه بعدين يجي تقسيمها، بعدين حق العبد الخالص هو ما يتعلق بمصلحة خاصة بالفرد أو بالشخص. هذا في المقاربة القانونية اليوم هو الحقوق المدنية والشخصية في القوانين الوضعية، حقوق الدائنين، حق الملكية إلى آخره، حق الدائن في استيفاء حقه يطالبك بحقه، أعطيني حقي، حق المشتري أنت شريه تعطيني في استلام المبيع، حق المتضرر في التعويض في الفقه الإسلامي الدية في القتل الخطأ. شنو الأثار المترتبة عليه؟ أن كل ما هو حق خاص يجوز إسقاطه أو العفو فيه، بينما الحق العام حتى إذا كان هم الزوز تخاصمه النيابة العمومية ما تسمحش، فما حق عام. فهمت كيفاش؟ بينما في الحق الخاص الحق الشخصي يجوز العفو عنه وإسقاطه. ثم الحق الخاص يتوارث، الحق الملكية تتورث، فهمتني، الحقوق المالية خاصة. ثم الحق الخاص لا يطالب به إلا صاحبه، أنت عندك حق تطالب به الحاكم، خلافا للحق العام يطالب به النيابة العمومية ويطالب به أي شخص يرى أنه فما ضرر وقع في المجتمع، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بقانون الحسبة.
1: نعم.
2: الاحتساب من الله سبحانه وتعالى. الآن يأتي الزوز أقسام الأخرين، ما قلنا حق الله الخالص ثم حق العبد الخالص.
1: نعم.
2: هناك مساحة أخرى يجتمع فيها حقان، حق الله وحق العبد.
1: نعم.
2: لكن الحالة الأولى يكون فيها حق الله هو الغالب على الحق الشخصي.
1: نعم.
2: هذه شنو هي؟ الحقوق اللي تتضمن فيها جانب مصلحة عامة وجانب آخر مصلحة خاصة، لكن المصلحة العامة هي الطاغية، كما مثلا حد القذف. شنو القذف؟ يعني هو اتهام شخص بالزنا.
1: نعم.
2: في حق الله اللي هو حماية الأعراض المجتمع من الشيوع الفاحشة ومن الفوضى، لكن فيه حق العبد هو باش تنحي هاك المحرم تاع المقذوف انه تفضح هذاك حق هو المشي يطالب بتعويض على انه اسيء الى سمعته. ماشي شي ترتب عليه هذاي ترتب عليه بناء على تغليب حق الله ما يسقطش بالعفو. يعني عند الحنفية خاصة هذا لا يسقط بعفو المقذوف. الشخص اللي تقذف والذي أهين ما يسقطش حق العقوبة.
1: نعم.
2: لأنه فما حق الله اللي هو حق الجماعة مسألة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. النوع الرابع هو ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد لكن حق العبد كان فيه هو الغالب. يعني شنو هو حق فيه مصلحتان، فيه مصلحة عامة وفيه مصلحة خاصة، لكن المصلحة الخاصة تطغى. هذه كما جبر الضرر، إنسان كسر كرهبة واحد ولا فسد له باب دار ولا الغنم بتاعه دخلت للسانية بتاعه وفسدت له الحرف، هذا هو. وحتى القتل، قتل النفس هذا فيه حق عام وحق الله سبحانه وتعالى، حماية الأنفس بصفة عامة، وفيه حق خاص للعبد، لكن الحق الخاص للعبد هو الغالب. مش يترتب عليه هذا، يترتب عليه يجوز العفو بطبيعة الحال. ولذلك ولي الدم يعفو ويقع الانتقال من القصاص إلى الدية. لو أننا الآن أردنا أن نعقد مقارنة منهجية بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي، خاصة عندما ننزل هذه المفاهيم على منظومة حقوق الإنسان المعاصرة والقوانين الوضعية، هنا تبرز فروق جوهرية كبرى رغم التشابه العام في الإطار. في الإطار. الأساس الفلسفي أو المنح اللي هو في الإسلام ما يسمى بالمنح مقابل الاستحقاق. ترى نشوفوا حقوق الإنسان والقانون الوضعي تنطلق غالبا من إيش؟ مما يسمونه القانون الطبيعي. قل لك حقوق الإنسان تنبع من إنسانية الإنسان في ذاته، هي استحقاق ذاتي، والدولة والمواثيق الدولية كلها وظيفتها هي الاعتراف بالحقوق الطبيعية للإنسان وحمايتها. في الشريعة الإسلامية هي طبيعية باعتبارها منحة من الله، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الله هي منحة إلهية، هي حق من الله. الله هو الذي منح هذه الحقوق للإنسان، لأن الإنسان كائن مستخلف وحقوقه مقيدة بمراد الله سبحانه وتعالى. في القانون الوضعي وفي منظومة حقوق الإنسان ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ميلا إلى تضخيم الحقوق الفردية بمعزل عن الواجبات. هذا خاصة في الفلسفات الليبرالية
1: التحررية
2: المتطرفة والتحررية التي تنزع إلى تضخيم النزعة الفردية. فالإنسان له حقوق والإنسان له مطالب إلى آخره، بينما في الشريعة عنها كالتلازم، كل حق للعبد يقابله واجب من قبل العبد. قلنا إذن في الشريعة الإسلامية الحق هو أمر طبيعي، لكن هذه الطبيعة هي من خلق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: وهي منحة إلى منحة إلهية، والله سبحانه وتعالى هو الذي منح الحقوق، والإنسان كائن مستخلف وحقوقه مقيدة بإرادة الله سبحانه وتعالى المستخلف. كما قلنا القانون الوضعي يميل إلى تغليب نظرية الحق بمعزل عن الواجبات، والشريعة الإسلامية تحدث هكذا التوازن.
1: نعم.
2: كل حق للعبد يقابله واجب ينبغي أن يقوم به الإنسان تجاه خالقه وتجاه المجتمع. بل إن بعض حقوق الإنسان الأساسية كما حق الحياة هي في ذات الوقت حق لله. حق لله
1: نعم.
2: شو معنى حق لله؟ يعني لا يجوز للإنسان الانتحار. تقول أنت أنا حر في نفسي، لا،
1: لا.
2: ما يجوز لكش الانتحار، فتلك جريمة. لا يجوز لك أن تبني بنيان الله بإرادتك الخاصة، فأنت تعتدي على حق الله تعالى في استمرار الحياة التي أعطاها لك. في نطاق الحق العام قلنا يقابلوا ما يسمى في الفقه الإسلامي نظام الحسبة.
1: ما المقصود سيدي بالحسبة؟
2: الحسبة هو حك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ما فيش خصم تخاصم مع شخص ومشى
1: للمحكمة
2: يشكي، وإنما هي احتسابا، يعني هي تطوع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خصوص المظاهر العامة المخلة بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الجماعة.
1: وما يسميه يقولوا التدافع الاجتماعي الفكري مثلا،
2: تدافع الاجتماعي يسميه توا في المصطلح الحديث يقول لك التبليغ على الفساد. عندما ترى فسادا سيضر بالأمة وبالمجتمع وبالدولة وبالخزينة العامة،
1: فضح الفاسدين،
2: تفضح وتبلغ عنه حتى تقع محاسبته. ففي الشريعة الإسلامية حق الله سبحانه وتعالى أوسع بكثير، يشمل الأخلاق العامة، وذا هو مبدأ
1: الحسبة،
2: يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل فرد يعتبر في المجتمع الشريك في حماية حق الله اللي هو الحق العام، مش في خط أجهزة الدولة الرسمية. لكن فما نقطة أخرى عميقة ياسر في خصوص الفلسفة التشريعية التي تنظر إلى الإنسان.
1: نعم.
2: بين النموذجين، النموذج الغربي أو الإنسانوي المعاصر والنموذج الإسلامي، نحن دائما نقول وهذه بديهة من البداهيات أن النظرة الإسلامية للإنسان تتأسس على أساس أنه كائن مستخلف مستأمن مسؤول. إذن في النهاية هو إنسان مكلف، وكيف تقرأ كتب الفقه الكل وكتب علم أصول الفقه يقولك المكلف أول واجب على من كلف ممكنا بالنظر أن يعرف وشكون المكلف. هو الذي له الأهلية وتحدث على الشروط. ما هي مكلف؟ المكلف يعني التكليف بأمر بمهمة، هو طلب القيام بأمر فيه كلفة. ما هي فيه كلفة؟ يعني فيه مؤنة، فيه جهد. إذن والإنسان مكلف بأمور هي واجبة.
1: نعم.
2: قد يكون هذا المكلف به واجبا حتميا، وقد يكون مندوبا. وقد يكون مندوبا. فعندما يؤسس الإسلام نظرته إلى الإنسان على أساس أنه كائن مكلف، هذا يعني أنه كائن يجتهد في القيام بالواجب.
1: نعم.
2: فهذا يشنو؟ يؤسس الفاعلية في المجتمع، ويؤسس أكل عقلية التفاعل مع المجتمع، وعقلية الفعل، وعقلية الأداء، وعقلية العطاء، وعقلية البذل. وهل نظرية البذل وعقلية البذل هذه والعطاء والتكليف لا تنكر حقوق الإنسان.
1: نعم.
2: لأنك أنت عندما تقوم بواجباتك، واجباتك هي حقوق الغير عندك.
1: نعم.
2: فأنت ستؤدي حقوق الآخرين التي هي واجبة، وبالتالي لكن لا تجعل حقوق الإنسان هي نقطة الانطلاق، وإنما تجعل حقوق الإنسان نتيجة طبيعية للقيام بالتكاليف، أي للقيام بالواجب في مصطلح المكلف ومصطلح التخليف. معي. فهو إذن يضع الإنسان في مركز المسؤولية ومركز الأمانة، وهذا مهم جدا لأنه يؤسس وينشر في المجتمع عقلية القيام بالواجب من أجل الصالح العام. بينما في النظرية القانونية الوضعية نجدها تركز على مبدأ الحقوق. شو معناها؟ قلنا احنا الإسلام لا ينكر الحقوق ولا ما يجعلها نتيجة طبيعية لأساس الإنسان المكلف والمستخلف.
1: نعم.
2: بينما النظرية الوضعية تجعل الأولوية القصوى لترسيخ مفهوم الكائن الحقوقي.
1: نعم.
2: صحيح هذا مفهوم على أساس أنه رد فعل قوي ضد ما تعرض له الإنسان عبر التاريخ من اضطهاد ومن مآسي ومن تقتيل ومن استبداد وتضييع لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الشعوب المستضعفة. ومن هنا تنامى عبر عشرات السنين مد جماعي وإنساني نحو

0: النضال من أجل المكتسبات، واعطني وحقق لي ووفر لي، لكنهم يتهربون من البناء ومن الفعل ومن تحمل المسؤولية. وهذا من شأن أن يوجد مجتمعات منفعلة وعندها كثير من الانفعال، ديما هاك التشنج وديما هاك العرضة للصدام. النص القرآني مثلا يعطينا شاهد سوسيولوجي أو اجتماعي في نموذج معروف، هو نموذج بني إسرائيل. بنو إسرائيل هؤلاء يعني ديما يقولوا يعني مش قالوا لموسى، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لم يريدوا أن يمارسوا وظيفة تحرير أرضهم بأنفسهم. ربي هو الذي سيهلك عدوهم، ربي هو الذي يحررهم الأرض، وربي هو. ولم يكتفوا بأن حملوا يعني الواجب بتحرير الأرض إلى موسى وإلى ربي، فصاروا في خصوص التنمية الاقتصادية وتوفير الغذاء الدعاء، حاجتهم بالماء ما يحفروش، يا موسى ادعو لنا ربك استسقي لنا. بايز استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شوف هنايا ما طالبهمش بالحفر سيدي، طلع لهم العيون بضربهم من العصا، طالبهم باش ما يسرفوش في الشرب، إذا بيهم فزدوا في الشرب ولو يتحركوا، يعني أفسدوا في مجال الاستهلاك. نعم. فشلوا، ما قابوش بحتى شيء في الإنتاج وفي استخراج المياه من أعماق الأرض. ما اكتفوش بذلك، يعني ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلية وفومية وخثائية إلى آخره. مش يزرعوا، يطلع لهم واحد وكاك من غير زراعة ومن غير حراثة. فعقليتهم هي عقلية استهلاكية، عقلية مطلبية، ولهذا فشلوا في تطبيق شريعتهم عندما أخذوا استقلالهم وصاروا يعيشون بعيدا عن ظلم فرعون في صحراء سيناء. كان سبب من أسباب فشلهم هو طغيان هذه العقلية المطلبية التي لا تهتم بالقيام بالواجب. ندرك كيف أن الإسلام أعاد الأمور إلى نصابها وأسس مفهوم الإنسان المكلف الذي يقوم بالواجب، وتأتي الحقوق نتيجة طبيعية لقيام بالواجب من منطلق أو من هذا الإنسان المكلف، في مقابل النظرة الوضعية التي تعطي الأولوية للإنسان الحقوقي المطلبي الذي يهتم بالمطالبة بالحقوق ولا يعطي أهمية لمسألة القيام بالواجبات. ومن هنا يحقق الإسلام التوازن في هذه النظرة الحقوقية البديعة.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد

أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

0: العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي طلي لي
0: أنا في حب

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم،

0: طيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلم في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة

وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد

0: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

استوعت جل يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: شباب.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجمعني مع حضراتكم في برنامج فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين، 22 من شهر ذي الحجة، 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، آخر الأشهر القمرية في هذه السنة. أسأل الله أن يختم لنا بقبول الأعمال وبالصالحات، وأن يكون قد أعتق رقابنا ورقاب كل من نحب من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليها، أمين يا رب العالمين. الموافق قلت 8 جوان 2026 يرافقني في هذه الحصة ومنوراء الأجهزة التقنية سالم ديما بيتحفنا يعطيك الصحة سالم، ربي يتقبل من الجميع، آمين، بارك الله فيك. تحياتي لخونا سالم الشعري، جميلة منك هذه سالم، يعطيك الصحة بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يتقبل من حجيجنا جميعا ومنا صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. كذلك من وراء الأجهزة أو من في الإخراج التقني سالم الشعري، وفي التصوير وفي صفحة الفيسبوك وفي المباشر، طبعا تصوير المباشر الأخ أحمد الطبابي في التنسيق، يعطيك الصحة أحمد، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عاد الدر إلى معدنه،
3: الله يحفظك سيدي،
4: وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل ذلك في موازين الحسنات متقبلا مباركا يا رب العالمين،
3: آمين يا رب العالمين.
4: وفي بداية الحصة نحب نشيد بأمرين، أمر نعم. تم وأمر سيتم إن شاء الله، تعالى. الأمر الذي تم هو المبادرة اللي ذكرتها في الأسبوع الماضي من زواج جماعي بدأت به مدينة مساكن، وكان مقرر أنه 10 مش يعرسوا فرد نهار، فما 500 مطلب توحالين الحمد لله دخلوا، تبين أنه البعض منهم الأوراق متاعهم مزات مش جاهزة، فتم عرس متاع 3 من الناس في نفس القاعة الحلاقة يعني، والحمد لله من عند ربي
3: جيد.
4: الفرقة كيف التوزيع نفس الشيء، معنى كل شيء تم والحمد لله،
3: الحمد لله.
4: في أخف نقول احنا ما يتطلبه حفل الزفاف، وهذا كله تشجيع على الطاعة لإبعاد الشاب عن المعاصي، وأنتم تعلمون الفتن التي يعيشها الشباب إناثا وذكورا، فباب الزواج هو باب العفة وباب الإحصان. هذا الأمر الأول اللي تم والحمد لله، وإن شاء الله في المستقبل ديما اللي يقدموا المطالب في هالمشروع هذا الطيب المبارك يكونوا لو رقم تاعهم جاهزة. الحاجة الثانية اللي باش تتكون إن شاء الله واللي يليت في كل مكان يكون مثلها، وهي جمعية الإصلاح بين الأزواج بين الناس بصفة عامة. نحن اليوم نشوف المجتمع متاعنا واقف على الشح وعلى الابتزاز وعلى حب الانتقام وحب التشفي والتنمر حتى في الطريق، حتى وانت تسوق في السياره نتاعك اللي هذه يحب ياخذ لك اليسار وما يعطيكش الفرصه باش تتقدم. اذا كان سيارتك انت صغيره وسيارته هو كبيره ما يخليكش كيفاش انت صغيره وتفوت. هذه اللي كان ما عملكش حركه بيده ولا حركه براسه ولا غيرها تدل على التهجم. فما احوجنا صحيح. لانشاء مثل هذه الجمعيات التي تصلح بين الناس.
3: نعم.
4: من جهة، بل أنا نقول أكثر من هذا، هو أنه نحاول باش نشيع ثقافة المسالمة بين جميع الناس، لأنه الانتقام يجيب شيء، ولأنه التنمر مش يولي التنمر ما أقوى منه، وبعد ما كان بالإشارات والهمز والغمز مش يولي بالأيادي، وربما يوصل حتى الأكثر من الأيادي، وهنا قاعدين نشوفه أحنا. فمثل هذه الجمعيات التي هي للإصلاح بين الناس ولبث السلام بين الناس ولأخذ الحق للضعيف من القوي، هذا شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلفه في حلف في دار ابن جدعان.
3: صحيح.
4: وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت.
3: نعم.
4: يعني الحلف هذا شكان كان تعاهد فيه رجال من أهل مكة على أخذ الحق للضعيف من القوي أيا كان هذا القوي، مهما كانت السلطة متاعه. نعم. مهما كانت المسؤولية متاعه. هل الحلف هذا اللي هي جمعية كما احنا طبعنا جمعيات، الحلف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وسلم. لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وذلك نحن نشيد أخوتنا في مساكن على مثل هذه البادرات. البادرة الأولى اللي هي التزويج الجماعي، حفل الزواج الجماعي. نعم. يرتح كثير من الناس الرغبة في الزواج من كثير من المصاريف المفروض عليهم اجتماعيا، خاصة من جهة الآباء والأمهات وحتى الأخوات. والأمر الثاني هو الإصلاح، لأنه قداش من عرس تم في الصيف والطلاق في الشتاء.
3: الله المستعان.
4: يكون دخول أهل الخير والناس اللي هم طيبين وعندهم كلمتهم وعندهم الوجه متاعهم وناس تحشمهم وتستحي منهم وتقدرهم، مع ساعات تلقاه الإصلاح بين اثنين محتاج الكلمة واحدة
3: وبسيط لو ما يدخلوش الأهل.
4: صحيح. ساعات كلمة واحدة وتكون من بعيد، ما تكونش من الأهل، يعني الأهل ما يكونوا إلا وقود.
3: صحيح.
4: هذا ربي ربي يحفظهم جميعا وربي يعاونهم، وإن شاء الله ربي يعاون كل من باسط يده للخير لإنشاء مثل هذه الجمعية.
3: حتى بعض الأئمة يقومون بهذا الدور. نعم. زاد شيخنا معناها وأشيد بهذا الدور الذي يقومون به الحقيقة معناها. وأنا قاعد نشوف زاد ونعيش فيه الأمر هذا، ما فماش أسبوع مش كان الأزواج راه.
4: نعم.
3: مسألة.
4: نعم.
3: الميراث.
4: نعم.
3: يعني هذه اللي هي أكثر من الزواج بدرجة أولى، المشاكل اللي يجوكم الميراث، ثم بعد ذلك مشاكل الزواج، ثم تجي بعدها المشاكل الأخرى. كل أسبوع يجيوا للإمام وتلقى مرات صف، مرات يردهم على المواعيد، مرات يجوه للبيت مرات. نعم. وهذا زاد اللي أنا نحب نشيد به، هو دور بعض الأئمة.
4: نعم.
3: دور مهم ومهم جدا، ويريد زاد هالجمعيات هذه يكون فيهم بعض من أيمتنا اللي عندهم امتداد في المجتمع متاعهم وفي المعتمديات متاعهم، يعاون برشا برشا راه.
4: أكيد هم ينجم يدخل واحد باش يصلح بين الناس إلا ما يكون هو بيدو.
3: نعم.
4: عنده وجه وعنده. صح. هيبة وعنده مقام بين الناس وكلمته مسموعة.
3: هذا هو. نعم. الله يبارك فيكم. نعم. أنا فقط قبل ما ناخذ أولى الاتصالات الهاتفية نحب نشيد ببعض الذين رأيناهم في الحج، بارك الله فيهم، من مستمعي إذاعة الزيتونة. حجيجنا عندهم زادة مقترحات ويتابعوا في الإذاعة متابعة، يعني فما اللي يتابعها خليني نقول تقريبا 24 حاطين إذاعة الزيتونة، ويعرفوا تفاصيل التفاصيل ويعرفوا مشايخنا بالأسماء وبالبرامج وبكل شيء. فأنا سأستفيد من مقترحاتهم بحول الله تعالى. ربي يبارك في الجميع، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم وربي يسر لهم أمورهم جميعا أينما كانوا.
4: أمين.
3: فقط نحب مزادة ملاحظة، قولوا خياني ما تتفكروش التقييد للحج كان كي توصل لل 55 ولل 60 عام. قيد وربي يسر لك الأمور.
4: نعم.
3: يعني قيد وإنوي وربي يسر لك الأمور، لأنه لاحظت أنه هذه السنة على غرار سنوات فارتة شوية حجيجنا سن نوعا ما هكا متقدمة شوية. فنحن نقول لهم قيدوا وربي تو يسر لك الأمور إن شاء الله بحول الله تعالى. إن شاء الله ربي يسرها للجميع يا رب العالمين. الحمد لله تعدت إجمالا في ظروف طيبة، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. هذا أهم شيء، القبول، لأنه قد يكون المسافرون كثر والحجاج قليل. احنا ما نحبوش هذا، نحبوا ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، واستسمحكم في اولى الاتصالات الهاتفيه، نستقبل اولاها. نقول السلام عليكم. علي لي في صوتك اختي الكريم. السلام عليكم.
0: وعليكم ورحمه الله وبركاته.
3: مرحبا اختي الكريم، شكون معنا؟ ربي يحفظك، الله يبارك فيك،
0: ربي ينورك، ربي يتقبل منك.
3: اجمعين يا لله، اجمعين، بارك الله فيك، ربي يثيبك.
0: زهير،
3: يا ربي يعزك، بارك الله فيك. ذكرني بالاسم اختي.
0: انا من زندوب، من ولايه زندوبة.
3: الاسم
0: زينة، من ولايه زندوبة.
3: زينة، زينة هكا واضح. تسمع بالباهي انت دكتورنا؟
4: اي في بالي هكا.
3: طيب زينة من جندوبة، مرحبا اختي وباهلنا في جندوبة، تفضل اختي زينة.
4: من جندوبة ما نسمحهاش عاد خلا خيها.
3: ايوه قالوا لي تم ثبت هو من نابر. قلت لهم والله هذا انا ما هذا علمي. المستمعين يسألوا على الشيخ كيفاش هو الجندوبي والاصل ما هوش من جندوبة. طيب اختي زينة تفضل، شنو سؤالك يا لله؟
0: سؤالي للصلاة الفجر.
3: صلاة الفاتحة.
0: صلاة العشاء. صليت الشفع والوتر والليل.
3: حاضر حاضر.
0: وعندي صلاة أخرى.
3: تفضل.
0: أرني ننسى، سامحوني بالله.
3: أعود لي الآية مثال، وسع بالك وتو تتذكر السؤال.
0: أيوة. صلاة الشفع. لا لا. صلاة يا رب يسير يا رب. يا رب
3: العلم، يا رب خير ان شاء الله.
0: يا رب
3: خير ان شاء الله. مثال اختي زينة، عاود كلمنا مره اخرى، ما فما حتى مشكل. شكرا اختي الكريم. في الصفحه سي حاتم هكا زرقاء قال شبي 55 يبداو يقيدوا كبار. لا ما قلتش هما كبار، قلت يبداو يقيدوا 55.
4: يا حي 10 اخي،
3: انا 10. احنا في العاليه في مدينه العاليه 14 عام. في صفاقس قال لي واحد 17 عام، انا مني ليه. في اريانا اظن 15 عام. فماش هذه معناها يقيد 55 يمشي 56؟ معناها
4: فما ناس ولو يمشي يكري دار في مكان اللي التقييد نتاعو في سافي سما يخرج ويبدل الاوراق نتاعو الاقامه
3: هذا شيء ثاني. هذا انا ما نتحدثش على هذا، انا اتحدث
4: ويخرج في 3 سنين 4 سنين 5 سنين، خاصه فما ولايات اللي هي يعني فقيره نقولوا احنا،
3: ما يمشيوش برشا معناها
4: قليل. انت عندهم زياده في اقول احنا في الاماكن.
3: فما شكون يستنى 17 عام
4: موجود.
3: انا في مدينتي 14 عام، ولذلك احنا
4: نحيل على كل حال.
3: الله المستعان. طيب نستقبل اتصالا مواليا دكتورنا، نقول السلام عليكم. السلام عليكم يا لله.
5: السلام ورحمه الله،
3: شنو احوالك؟ مرحبا بك.
5: الحمد لله، قلت لك حاجه مضمونه.
3: ربي ان شاء الله يبارك فيك وربي يطعمكم ولا يحرمكم يا رب ان شاء الله.
5: طيب عايش اسمعني، عايش خويا نارني.
3: ذكرني بالاسم الساعه انا باش نسمعك. تهنى بحول الله.
5: يا ام بليل من القروي.
3: مرحبا ام بليل من القيروان، تفضل يا لاله.
5: انا راني قاعده حيره طويله من اللي
3: عايش. لا بأس بحول الله خير، قول لنا.
5: عمري 19 سنه كنت نصلي وني طويله 63 سنه
3: 40
5: وني حيره نصلي. أما لكن التشهد عرفته كان هنا الوصي والخ.
3: طيب أنت كي تقعد في التشهد المهم تقعد للتشهد
5: هذايا سمعت بها كان هنا نصلي أما لكن التشهد هذايا ما أنا عندي
3: أعمل. أسمعني أختي الكريم، يعني أنت كل ركعتين تقعد وما تقول حد شيء هكا؟
5: لا أنا لا نقول هذه كأول البداية أشهد لا إله الله وسيدنا محمد رسول الله حي الصراحة يسأل هذه نقولها في الأول وقعها.
3: لا لا لا، انت ايش تقصد بالتشهد؟ انت تقصد اللي في وسط الصلاه اللي بعد ركعتين هكا ولا
5: بعد الركعتين والتشهد التالي في مصر رد السلام؟ هذوما انا ما كنتش نقول فيهم خلاص سمعت كان هنا شفت 40 سنه طورني حيره.
3: اي كيفاش تصلي؟ سامحني يا اختي الكريمه، انت قول لي كيفاش تصلي بحول الله فما الحل. يعني انت تقول الله اكبر، تقرا الفاتحه والسوره في الركعه الاولى وتقف. كيف كيف تقرا الفاتحه والسوره في الركعه الثانيه، كي تسجد للركعه الثانيه تاخذ الثالثة مباشرة ولا تقعد؟
5: لا لا ما عاد نزكي ونزكي ونسجد وبعد نكمل الركعتين.
3: تحي وتزكي باه وتكمل ركعتين ما لا شنية اللي التشهد اللي تحكي عليه في أول الصلاة قبل ما تبدأ؟
5: لا في الوسط ما ثم التشهد اللي بعد اللي نزكية ما ثم تشهد قلت وهكا ولا أنا
3: احنا أنت شنو تقول؟ تقول التحيات لله الزكية لله؟
5: هاي
3: بتقولوا هذا؟ طيب بس
5: وتشهد ان شاء الله
3: وبعد ما تقولش اشهد ان لا اله الا الله ما تقولوش
5: ما نقولوش هذه
3: جيد. المشكله واضح واضح
5: هنا
3: لا لا ماهيش مشكله بحول الله لاباس ما تحيرش يا شاتيك الحل الشيخه ما تحيرش لاباس ان شاء الله باهي
5: يا امي ترى كبيره
3: ايوه ربي يحفظها
5: ما خلي عايش ترى يرد على عين قفاه ونفرحها تو عندي ناخذتها من خويا في رقدت 6 سنين عندي نفرحها والحمد لله تتغشش علي وما خلينيش ننظفها والصلاه نطيقها بالصلاه تصل تقول كان الله اكبر تكاو تصل تقول الله اكبر الله اكبر وكاو
3: وترجع طيب. انت اختي الكريمه كي تبدا انت تصلي تجمش تقولها يلا تبعني مش تصلي انت امام بها لا يعني كيما تعمل انت تعمل هي
5: حتى السمع ما تسمعني ما تسمعش حتى السمع
3: قداش عمرها هي
5: يا ولدي ما نقول لك ظهر لي فوق ال 100 هي حسب كلام
4: اللي جاتو ترى
5: فوق
3: ال 100 مازال تعقل ولا ها
5: لا العقل نتاعك اما سنيه شوي شوي هي متوسطه هي مريقلة
3: ايش معناها تعقل شوي شوي
5: معناتها ما تخلينيش نظفلها ساعات نكلمها حديثة تفهمني وساعات ما تفهمنيش
3: معناها يعني ما عندهاش بدايات الألزايمير بين قوسين الخرف هذاكم ولا لا ايش قالت
5: لا لا الحمد لله لا اما سني ما تخليني نظفلها في السقف لا
3: تخليني علاش ما تخليكش هي معناها في في في كامل عقلها والا ش...
5: كامل عقلها لا بس على ما تشدنيش نفهمها فاهمها ما تفهم
3: واضح طيب ربي ان شاء الله هي يعينك على برها ان شاء الله
5: تواصل كيكة ولا لا
3: مثلا لا شو تواصل انت باش تبرها وتنظف لها ذاك ما فيش كلام لكن في الصلاه تو يقول لك الشيخ عندك شي تفصيل تحب تساله شيخ في هذه المساله واضح يجاوبك الشيخ بحول الله تعالى اختي الكريم
5: ربي يبارك لك
3: ربي يحفظك ان شاء الله وربي يعينك على برها ان شاء الله الله يبارك لك
5: انت وزهير جند ودوش معتنا كلها في بركه قاعدين معنا في الدار
3: ربي يحفظكم الحمد لله الحمد لله الله يبارك لك اختي الكريمه ربي يحفظك شكرا السلام عليكم ورحمه الله نعزز بثالث شيخ ثم نجيب ان شاء الله تعالى السلام عليكم
6: وعليكم السلام
3: اهلا وسهلا مرحبا
6: اهلا بك لاباس خويا هيثم
3: الحمد لله ربي يحفظك
6: حاج مبروك
3: الله يبارك لك ربي يطعمك ولا يحرمك يا ربي ان شاء الله
6: يعيشك ربي يفضل يعيش. سلم على الشيخ
3: اي يسمع فيك
6: يعيشك بالله يا خويا
3: ذكرني بالاسم اختي
6: سميرة
3: من اي ولايه
6: من
3: ود من تونس به تفضل يا ليلى
6: انا حبيت نسال عندي راجلي توفى
3: الله يرحمه
6: خلى عايش كتاش خلى لي شويه فلوس في البوسطه وخلى لي حشاك نعجي وعاد ولا انا حبيت نسال تاع الميراث
3: اي نعم
6: مع انه انا راني معناها معاه معناها ماهوش ماناش قاسمين كيما نقولوا انا خادمه معاه وفلوسي وفلوسه مع بعضهم وكوننا مع بعضهم هذا
4: ما طيب.
6: انا حبيت نعرف واضح انا واضح. يعني
3: انت تنجمش تقدر انت
6: ما نجمش هما اربعه نعجات والفلوس بطبيعتها معناها فلوس في البوسطه ما نعرفش انا
3: فهمت
6: يعني كيفاش الميراث خاطر انا وياه نخدموا مع بعضنا
3: نعرف اختي الكريمه يعني ولازم انت باش تخرج تقدر تخرج اللي انت شقاك وتعبك وحده الان انتم هو عنده اولاد
6: هي عنده اولاد وبني
3: أيوة.
6: ومعناه أنا نخدم وهو يخدم فلوسنا هاني نخدم يعني نصرف وش نصرف
3: عنده بهم وحيين ولا لا
6: أه؟
3: بهم وبهم
6: لا لا متوفين هو
3: يعني
6: هو متوفى زاد
3: لا عارف هو توفى احنا
4: من الأولاد أولادك أنت ولا
6: أولاد هم قبله هو زاد
3: شكون آه ماتوا بهم وقبله هو عندكم آه وعنده منك أنت زوز أولاد
6: عندي تراب زاد اكتارين تراب
3: لحظة بركة عنده زوز أولاد منك وبنية هكا ولا
6: يعطيك الصحة
3: باهي أولادك زوز أولاد وبنته أنت وزوجته فقط
6: هكا هو
3: واضح طيب إن شاء الله
6: نعرف أنا يعني أنا هاني قلت لك أنا معاه راني نخدم زادة والفلوس اللي لموا مع بعضنا نصرف وش نصرف والأخرين اللي يفضلنا ما نصب في البوسطة والأخرين شرينا بهم ما كنا نجات هذاك
3: واضح
6: عندي ولدي يحب يعني يا أخو معناه أنا ما فهمتش باش نقسم كيفاش يعني طو أنا هاني وي أنا وياه معناها بالشرط
4: الارض اللي مملوكه شريتها ولا
6: لا مش مملوكه هذه تراب الحاكم معناها ما خليناك الخمس هكتارات
3: والواحد سلاحه يعني هذيك شعب ما تدخلش
6: دونك نحن نحكيو تدخلش معناها يعني مبينه ما نحب نعرف على الفلوس
3: ما تدخلش في مش مشاركه فيها هي هي مش
6: تخدم فيها
3: انت قاعده تخدم فيها الارض ولا راجلك يخدم فيها
6: لا والله مع بعضنا احنا
3: مع بعضكم يعني في كل شيء مع بعضكم مال
6: مع بعضنا
3: تقول في كل شيء مع بعضنا هذا
6: كل شيء نلم الفلوس نصرف نبنوا وش نبنوا عرسنا الولد عرسنا البنت
3: واضح
6: الفلوس مع بعض ما مش قسمه هذه
3: واضح
4: ومازال عندكم عرس من الاولاد
6: عندي وليد معرس وبنية معرس
3: مازال
4: عازب صح.
6: وعندي بلاي نحب نسأل على فوق الوليد اللي معناه يعلي صوته على أمه يعني يرمي عليها كتاب القرآن يعني يزيدوا عليها
3: شو يزيدوا عليها
6: يشرح. أي والله حلفني ورمى عليه كتاب القرآن لحكاية الورث علاش أنا حبيت نسأل طبعا عندي قدام نحب نثبت باش نعرف خاصة خايفة من والله خاف من ربي أنا معناه يعني
3: يزيدوا معناه يحب يضربك على الورث هذا الوليد
6: نعم
3: يحب يضربك على الورث معناه
6: اي والله والله
3: لا اله الا الله
6: ونحب نعرف زاد انا والله حبيت شيء والله نسيت تقنيه
3: والله شيء بالحق شيء ينسي بها الله المستعان والله العظيم
6: تعبوني والله تعبوني ثلاث شربهم من اللي توفى تعبني خاصه ولدي المعرس والله والله نحب نرضي ربي انا باش نبدا باري ولا مع انهم راهم قالوا لي مسامحين بنتي قالت لي مسامحتك بري يمشي هو قبل العظام ان عجاتهم ربينا قال لي بري يمشي بها وهو عامل لي عمره
4: هم خدش من نعجه من كل
3: اربع نعجات يا شيخ
4: كل اربع نعجات
6: يعني اربع نعجات والدين معناها هذيك هي الحكايه
3: والدي واولادهم معناها
4: اي نعم
6: وتعبه والله تعبه جيرانها هم والله يشهدوا وقال لي بري عامل بهم عمره وانا الله غالب انا عرس هذا خلني ابني له خلني اعمل له بعد ما بنيت وعرس ولا لي نقمة
3: الله
6: وبعد قال لي مسامحك تو هو انا خايفه مسامحك انا كلي معناه
3: يعني انت اللي انتم اللي انت وابوه بنيتوا له
6: ابنينا له احنا
3: وزوجتوه
6: ابنينا له ابنينا له وعرسنا له ودار
3: يقول له قول له ما كيما بنينا لك ليك انت باش نبنيو لخوك الاخر زاد
6: اما لهكاك هو قال لك حقي تو حقي تو والله ما
3: شو اللي حقك وبكتوبة باسمه الدار باسمه الدار
6: عطيني باي من التراب عطيني باي من الفلوس عطيني
3: وبالدار باسمك تكتبوها ولا كيفاش
6: لا ماني قلت لك احنا تو التراب ما تراب الحاكم هي بانين احنا وبانين اللي هو مالش بالاسم انا مش بالاسم
3: في التراب هذاك فهمت
6: انا نخلصوا فيها احنا تو
3: واضح
6: مكلفوا هنا يعني الحاكم معناها القطار ب 12 مليون
4: بيوع
6: لا ما نخلصوا الحاكم احنا
4: ايه نحكي خلصوا فيه كريا ولا تخلصوا فيه بيوع
6: لا بس تولي ملكنا معناها
4: ناخذ بعض الملك باش تولي ملك ايوه شكون اللي خلص فيها هذه اللي
6: تنصب معناها الكل في احنا خلصنا
4: شكون احنا شكون هي
6: راجل تو مازلنا عم
4: نخلص راجل توفى تو اش مازال في خلاصها تو
6: مازال ثلاث
4: شهور وعندهم اللي توفى قداش مازال في خلاصها تو
6: لا خلصنا على يمينك اهو باش نكذب خلصنا على يمينك
4: مليون
6: تو يبعثوا لنا هما معناها هي الكل في الكل حكاية 62 مليون متكلفة معناها هما خمس قطارات مورة تاع عندي سيلفي وعندي لوسي ماخذين كل واحد قطيرين قطيرين
4: اي
6: قاسمينها معناها مع بعض
4: اي واللي قعدك انت قداش من قطار
3: قداش من
6: قطيرين
4: قطيرين والولاد خلصش معاك
6: ما خلصت يا احنا نبنوا له قلت لك احنا عطي ريت التراب انا
3: المحلينها بانين له
6: عطينا له هو يكري فيها وزرعها خوخ ويكري فيها 11 سنه من اللي ورثها راجلي من بو 11 سنه والله لا تمتعنا بها هو اللي هو اللي يصورهم يردهم على الدار المهم يبني بركة ويعرس على ذيك كيف فرحت
3: سبحان الله
4: حتى تسامحوا انت يا اختي
3: اي والله مش هو يطلب يقول لك انا مش مسامح حتى
4: تسامحوا انت
6: والله قال هذه مرتين يعمل لي مش نسيان
4: هيا تو ربي يجيب له صغير
6: تو
4: يجيب له ربي صغير ويخلص منه هذا
6: جيب الكل. والله يجيب ولاي دوم الزهد ولولدت مرت
4: باي كانت العزوز تقول مش عزوز مالوالد عزوز تقول وقت اللي يظلمها ولدها تقول له ربي يخليك وليدك مش معنى يا ربي يخليك وليدك معناها ربي يخليك وليدك ويرجع لك لأنه البر متاع الوالدين هو دين اللي تعمل تلقى
3: كهو افرش بش هذا هو اللي تزرعوا باش تحصدوا ربه يا اختي ان شاء الله يجاوبك الشيخ ان شاء الله
6: يعيشك ربي يفضل خليني مخي والله لا نرقد
3: واضح واضح عندهم حق سميح.
6: والفلوس قديش سمن انا معناها عندي تو حط على الفلوس انا والله غالب سالت انا
4: قديش عندك فلوس قديش الفلوس اللي عندك
6: عندي حشاك 7 ملايين
4: ايوه
3: واضح
6: اسمعني هو كي تكلمت انا اسمعني ياك وكبش فيه
3: اي مام هذا طويل
6: نعم يقول لي قديش السمن نتاع يعني ما تبعني انا السمن قديش
4: بس اي هو مش ياخذ باي وباين واخوه باين واخته باي
3: وانت عندك باي سمن
4: انت عندك سمن
6: اي سمن قديش هذا يجي معناها على المليون قديش ناخذ معناها
4: من 7 ملايين مش ياخذ اقل من مليون
3: اقل من مليون ممكن 900,000 حاجه هك لكن باش نحي قبل 7 قبل ما تحسب انت مش 7 ملايين هذوما انت وراجلك هكا ولا
6: لا اي بس مش كون نخدم خدمت والله ما خلي عندي عمري كامل
4: انا الفلوس هذه الحساب بس مش كون
6: باسمي انا.
4: باسمك انت
3: خلاص خلاص هكا واضح تو يجاوبك الشيء خلاص
6: باسمي انا صبت
3: واضح ان شاء الله.
6: يا ربي يفضلكم
3: الله يبارك فيك الله يبارك فيك ربي يحفظك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازلنا نحكي على البرث هذه من من من المشاكل سبحان الله.
4: هنخط يوضع الشح ما عاد حتى حد مسيب فيه لا بحقه ولا حق غيره. إذا كان شخص في حشيف الله يرحمه في عام 73 قال عجبا من هذا الزمان ما حل في الكف فهو حلال. يعني الإنسان حاجة في كفك وهو متعجب كيفاش ما تميزش بين يندرها حلال 100% ولا مخلوطة. اليوم الزمن هذا اللي في جيبك حلال مش مازال ما وصلش الكفي لا في جيبك حلال. ولينا نتعايش مع الناس على أساس المشاححة وليس على أساس المكارمة.
3: الله يحفظك.
4: بينما الأساس العلاقات وخاصة مع الوالدين أساس العلاقة مع الوالدين هي المكارمة
3: هذا الأصل
4: واللي هي أكثر منها أكثر حتى من المكارمة هو نهاية البر اللي هو وضع الجناح
3: نعم.
4: للأب وللأم وخاصة الأم يجي هذا يقول حلف على المصحف
3: نعم من
4: الفلوس عندك ترى مش مخبي
3: كذا
4: عندك كنز معناه
3: الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والسيد هذا معناه متمتع هو معناه لا شاقي على الدار لا تعب عليها لا
4: حتى اللي كونه هالولد اللي ربي جابه له هذا هو بيده بش يرجع له ثاني ومثلث
3: نعم اعمل ما شئت فكما تدين وتدان
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: طيب نجاوب على نبداو أختنا زينة شيخنا من ولاية جندوبة تسأل عن الصلاة الفايتة تقول أنا عندي صلاة وتفايتة نقضي فيهم صلاة العشاء الفايتة نصلي معها الشفع والوتر وإلا لا.
4: نحن مطالبون بقضاء الفرائض أما النوافل فقد فاتت بفوات وقتها وانت عندك اليوم الفرائض اللي فايتتك الأجر متاحة أعظم من النوافل. يعني حتى باش يقول لك اللي هو يحب ينقلنا إلى مذاهب أخرى ويقول لك لا كثر من النوافل الفريضة الأجر متاحة عند ربي سبحانه وتعالى أعظم من أجر النافلة.
3: نعم.
4: ولذلك وقت تقضي أنت الفرائض تربح الأجر أنك في نفس الوقت برأت الذمة متاعك من الديون. الأمر الثاني أنه الأجر متاع الفريضة هو أعظم من أجر النافلة ولذلك تصلينا الفرض وشفع ووتر وغيره من اللي فات هذا الكل ما يتقضاش وإنما نقضيه متاع اليوم نصليه الشفع والوتر متاع اليوم نصليه الفجر متاع اليوم. لأن اللي يقضي في الصلوات ما يقضيش النوافل المطلقة
3: نعم
4: ما يصليش نوافل المطلقة ولكن يصلي النوافل اللي هي سنن مؤكدة كالشفع والوتر وك اللي هي الوتر إن شاء الله
3: سنة المؤكدة والعيدين
4: وتابعها
3: نعم.
4: وكذلك الفجر إن شاء الله
3: إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا سؤالها كأنسات وسؤالها الثاني هي مسكينة قلت لها كانت تذكر مثال شعب وتكلمنا. نمر إلى سؤال أختنا قالت أم بلال من القيروان
4: نعم.
3: تقول شيخ راني حائر بالله جاوبوني في صلاتي راني عندي 40 سنة نصلي تقريبا ولكن الشهادة هي قالت التشهد فجعتني من لول لكن هي قالت الشهادة
4: نعم.
3: تقصد لما تقرأ التشهد
4: نعم.
3: لفظ الشهادة ما تقولوش
4: عند حق ليه مش معنى تشهده
3: نعم.
4: تشهد يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
3: نعم.
4: لب التشهد الذي لا يمكن الاقتصار على غيره هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله محمد يعني مثلا أنت دخلت للجامعة أنت صليت ركعة والوقت قام المؤذن أقام الصلاة أقام الصلاة نقص لا ما نقصش ما دامني أنا أدركت ركعة
3: أقدر أني نعمل ركعة ثانية
4: بسرعة يعني إذا كان تعرف الإمام يكمل مباشرة
3: نعم.
4: تقعد بالقاعدة وتكمل الركعة متاعك الثانية تقرأ الفاتحة برك ما تجيبش السورة وتسجد وتركع وتسجد وبعد في التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم
3: نعم صحيح.
4: فلب التشهد هو اللي هي خلاته لكن خلاته ليش لأنها تجهل ذلك
3: نعم.
4: والجاهل يعذر بجهله بإذن الله تعالى خاصة عندما يكون الجهل كما هو في العصور هذه اللي تعدات واللي الحمد لله بدأت السحابة تنقشع
3: إن شاء الله ربي فهمنا وعلمنا
4: وهذا وسؤالها نفسه يدل على أنها إحدى من بلغها الوعي
3: نعم الحمد لله
4: الحمد لله.
3: طيب إذن ما الصلاة هالكلها الأخرى
4: لا تقضيها
3: تكمل تواصل هكذا وربي
4: لا تول تولع
3: تواصل قصدي مش بهكذا الطريق في جديد تقرأ
4: أجيب التشهد نعم. المعروف التحية لله الزكية لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
3: أشهد
4: واللي به الفائدة هو أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
3: طيب وإذا أضفتي أختي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يكون حسنا كذلك.
4: وهي أقلها، أقلها نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، أقلها.
3: نعم هذا هو. طيب بارك الله فيكم يا شيخنا ورب يثيبكم. سؤالها الثاني تقول أمي مرأة كبيرة تقريبا فوق 100 عام سنها، رب إن شاء الله يحفظها على كل يمتعها بالصحة، لكن تقول عندي سنة 6 أنا لهي بها، تتغشش ما تخلينيش ننظف لها، يعني مرأة كبيرة هي على كل ربي يحفظها ويشفيها. واثنين تقول يا شيخ راه هي تعقل ولكن الصلاة راه تقول الله أكبر وتقعد هكذا معناها ما لا تحسن الصلاة وما تحبش تتبعها، قالت ما تسمعنيش كيفاش تسأل عن صلاتها يا شيخ.
4: التكليف شرطه الأساسي هو العقل، العقل شرطه التكليفي. والإنسان كما قال شيخنا عبد الرحمن الخليفة رحمه الله تعالى الله يقول لك أنا نظري طاح، كتافي طاح، تركيبي تهدد، ومخي يزنب، هو أول حاجة تحت فيه مخ.
3: الله المستعان.
4: ولك تقول لك هي تعقل، هي تعقل لكن ما هيش مدركة الإدراك التام، إدراكها ناقصة، وبالتالي لا نحملها فوق طاقتها. صليت صليت الحمد لله، ما صليتش صليت بالتكبير فقط ولا تركع وما تسجدش ولا تسجد وما تركعش ولا، هذا كله وضع عن هذا الإنسان الهارم الذي أول ما هارم فيه هو عقله، حتى ولو كان هو يتفكر بعض أشياء أخرى وتحسبوا اللي أنت تقولش عليه واعي، ولكن في الحقيقة هو لا يعي تمام الوعي. ثم لو أنه سب، لو أنه صاح في وجهك، هذا كله لا إثم فيه. ليش؟ لأننا نعامله كمعاملة الطفل الصغير.
3: نعم.
4: ولذلك تغتسل، وهذا عندي ملاحظة.
3: نعم.
4: لشكون؟ احنا نعرف اللي فما نساء موسوسين بالنظافة، تنجم تكون هالبنت هذه من نوع هذا. يعني هي مش محتاجة للغسل وهي تحب تغسلها، فيكون الأمر باعتدال.
3: نعم.
4: وقت لها بالفعل هي محتاجة لأن ننظف لها ننظف لها، وقت لها هي مش محتاجة نخليها رايدة على روح، مش ننظف لها باش كيف يجي فلان ما يقولش يا شميت ريحة العزيز كما بعض الناس يقول. فالأخت تنظف لأمها باعتدال،
3: صح،
4: يعني حتى كثرة النظافة هي بيسعة تضر الجسد، فهمتني؟ وتصبر على ما تنطقه من هجر. نعم. ومن غيره.
3: هذا
4: لا إثم
3: في حسن إن شاء الله، قل
4: بإذن الله تعالى،
3: أصبر فقط حول الله تعالى. ربي يبارك فيك إن شاء الله شيخنا وربي يحفظك. استسمحكم في اتصال هاتفي استقبلوه، قولوا السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: الحج مبرور.
3: ربي يثيبك وربي يطعمك وربي يعزك يا رب اجمعين. يا رب ذكرني بالاسم امي الغالي.
7: مبروكه من توز.
3: مرحبا امي مبروكه واهلنا في توز، تفضل يا ليل.
7: عندي سؤال كل عندنا الزهايمر حاجتك تاع نسيه
4: الخرف، هو اسميه باسمه. هو مرض الخرفي.
7: لا هذا اللي عندنا ثوري باش ننسى ثور السؤال باش نسأله.
4: هذا نسيان.
7: على راحي راس.
4: نعم.
7: عندي لكن صلي النهارين المدة دي وصلي ساعات ننسى في النافلة. صلي ركعة واحدة ونسلم. بعدين نقضيها ولا نرجعها ولا نعمل.
3: في النافلة معناه.
7: في النافلة.
3: وقتاش تفيق؟
7: بعد ما نسلم.
3: مباشرة بعد ما تسلم.
7: بعد ما
4: انسى.
3: واضح واضح. طيب ان شاء الله تفضل.
7: سؤالي الاخر معناتها نسال على سلسله الرحم. قال جزاها عند ربي، باش يجازيه ربي اللي يصير في رحمه. انا نحب نصير رحمه، نحب نمشي باللي نقص، ربي ان شاء الله يقبل منا
3: باللي
7: ان شاء الله باش نزيد نتشجع
3: ان شاء الله. حاضر يا ليل، حاضر بحول الله تعالى ان شاء الله. ربي يحفظك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يثيبك إن شاء الله، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا آخر شيخنا ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا يا لله، مرحبا.
8: نسألك على
3: أيوة ذكرني بالاسم أختي الكريم.
8: نعم
3: ذكرني بالاسم. بالاسم
8: لازم فوزية.
3: أيوة، من أي ولاية أختي فوزية؟
8: صفاقس.
3: من صفاقس، مرحبا وأهلنا في صفاقس، تفضل يا ليلى.
8: لاش نسألك على الضحية معنا نذبحت وناضة تمشي. قلنا قلنا طول فيه معناها غير من حركة المسخ هي مش معود ذبحها مرة أخرى حلال ولا حرام.
3: أي وقامت تمشي.
8: أي.
3: وبعد زيد ذبحها.
8: آه.
3: شكون اللي ذبحها صح؟ أول مرة يذبح.
8: مرة. نعم.
3: أول مرة يذبحها.
8: لا لا.
3: وهو ما هوش في عقله لا بس عليه معناه.
8: لا لا بس لا لا بس الحمد لله.
3: طيب مو سبحان الله، لأنه مرة جانا سؤال في الإذاعة اكتشفوا جبوا جزار طلع حشاك على كل مش في وعيه 100% يسلفينا في الإذاعة لهنا معناه أنا ما شفتوش من عندي، ولذلك حبيت نتأكد أختي سامحني معناه. طيب يعني هو يعرف يذبح ولا بس في عقله باهي
8: الحمد لله.
3: والذبحان متاعه هو ما ذبحش الوجه يعني الذبيحة متاعه كيفاش ننفصل ال شو اسمهم بالدارجة الودجين شو اسمهم
4: الوريد
3: الوريد شو يسموه
4: الوريد
3: الوريد لا الغهوة الززارة يسموه الوريدة. المهم ذبحته كانت صحيحة وإلا لا يعني على الميزان الشرع؟
8: لا ذبحته صحيحة ما حليش شككنا قلنا ممكن من الموسم الماضي.
3: الموس واضح. طيب حاضر جيد إن شاء الله بحول الله يجاوبك الشيخ إن شاء الله بحول الله.
8: باي يرحم والديك.
3: الله يبارك لك. هذا هو سؤالك أختي فوزية؟
8: لا هذا هو سؤالي.
3: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، ربي يحفظك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نجيب شيخنا أختنا سميرة من تونس العاصمة، قالت زوجي مات الله يرحمه خلالي فلوس في البريد، هي ذكرت المبلغ وخلالها 4 نعجات والأرض ذيك مخذينها من الدولة ويخلصوا فيها على سنوات كما هي حكت لنا الحكاية. المهم هو عندها زوج أولاد وبنت، زوج والولد والبنية متزوجين، الولد بناوا له الدار أنا في الفك الأرض هذيك، والبنت متزوجة ومازال ولد عازب. هي الآن تسأل على قسمة التركة هذه وتقول لك راني الفلوس راني مربينا النعجات مع بعضنا والفلوس اللي نكونوهم رانا مع بعضنا وكل شيء وانا نخدم معه حتى في الأرض. فتسأل على القسمة يا شيخ.
4: قبل القسمة تأخذ نصف ما ترك
3: نعم
4: في جهدها.
3: يعني
4: هي خدمة معها تخدم على التساوي، بالعكس احنا في الفلاحة ساعة القول المرأة هي تخدم أكثر من الرجل. النعجات اكيد اللهو كلها عند انسان يعني مش برشهم، هو
3: 4 نعجات
4: ولو حتى متاومين مش حتى والدين بركه ولا عشر، لا حتى ولو متاومين تقسم هذا ساعه بالشر هذا لا هي. والشر الثاني يقسم بين الابناء تاخذ الثمن والباقي باين وباقي. بالنسبه للولد اللي ما
3: هو جاي السؤال الثاني ما انا تو نحب نسأل على القسمه. يعني هي الان
4: عندها 7 ملايين وعندها 4 نعجات
3: بالضبط، هذا ايش حبيت نقول. والدي انا نجي 3 ملايين و500 جبدهم تنحيهم على جنب هذاك نتاعها هي
4: وزوز نعجات
3: مش داخلين في الثمن.
4: لا ماهوش داخلين في
3: وزوز نعجات بولادهم اذا الاربعه والدين تجبدهم على جنب ما مش داخلين في القسمه.
4: والباقي تاخذ منه هي الثمن والباقي يقسمه بينه.
3: ايوه يعني هي من 3 ملايين و500 تقسمهم على 8 تاخذ الثمن والباقي الولد كل ولد ياخو باين والبنت تاخذ باين.
4: تاخذ باين.
3: جيد هذوما تويكا من الفلوس والنعجات يبقاو نعجتين بولادهم يا اما يقدروهم بالثمن ولا يقبلهم واحد ولا يشوفوا كيفاش باش يقسموهم. هي تاخذ ثمن وكل ولد ياخو باين والبنيه باين. هذا
4: الاصل.
3: باهي جميل. سؤالها الثاني الان واللي هو به العمده، ولدها الكبير سي اللي ضرب الدار

0: يعني في الأراضي الدولية اللي قاعدة مأخوذة بالكيرة في الأصل، وحتى اللي ميزات ما سواش وضعيتها ما زالت تحت الكيرة.
1: فهمتك.
0: بعد الثورة مباشرة ساعة ما عادوش يدفعوا، وبعد ولات ركحت الدولة ولات تاخذ في الكلام من جديد وقاعدة تسوي في الوضعيات، في التسارع كبير جدا في البناء والغرس. ليش؟ باش يولي عنده وضع يد، يولي هو المقدم
1: في الشراء.
0: في الشراء، والشراء ماش بالأسوام الحقيقية يعني الهكتار الأرض اليوم، حتى في الأراضي الجبلية اللي هي متروكة اليوم ما أقلش من 20 مليون، فما بالك إذا هو في مكان مسكون ومأهول، فالأراضي عندها قيمة أعظم من هذه. أنت تو مثال تشوف العالية 1000 متر، مش
1: لا
0: ألف متر برك مرجع،
1: لا
0: شوف قد
1: المرجع 600 وحاجة 625.
0: وبالتالي هنا الأخ هذا هالولد هذا يملك ملك مشاع، وبالتالي خوه ينجم يا بالتراضي ياخذ كما ابن أبوه ياخذ حتى هو زاده، وحتى أخته اللي كانت تحب، وإذا كان ما وصلش للحل وما فماش صلح ينجم حتى يقدم قضية في قسمة المشاع ويدخل فيه حتى الدار اللي تبنات هذه. ونتصور الأم هذه قريبها رقيقة شوي،
1: ما تنجمش تقدم قضية لولدها،
0: لا مش تجي لولدها الآخر تقول ورد بك تقدم قضية بخوك، لأن هو مداب الولد هذا بالطريقة هذه تصرف مع أمه، الولد الثاني إذا نفسه مش تصرف مع أخوه بنفس الطريقة، لكن مش تجي الأم وتقول لا ما تشكيش بخوك.
1: يعني زاد هو يوصل معناها يهز يده وقال شتي يضربني، ومدلها المصحف طيشوا عليها وقالها احلف وكذا.
0: سيدي هيثم انت وين عايش؟
1: لا انا فاهم اكيد سيدي.
0: باي قداش من ام قتلها ولدها الان
1: واللي ضربها،
0: وكم من اب قتله ولده
1: واللي وصلوا
0: خلاص. وبالتالي نحن في مجتمع للاسف الشديد
1: في حاجات هكا،
0: قلنا وضع الشح لعاد مخلي الولد البوه ولا البو لولده، ولا الام الولده ولا الولد لامه. والمجتمع كي يوصل الدرجة هذه مش يولي باب الحقوق وين؟ في المحاكم، باب الحقوق مش
1: بالصلح بين خوسين،
0: بالصلح بالمكارمة. يجي وقت اللي احنا في الآداب متاع الأسرة، لكن وقت اللي وصلنا باش حلفنا يجي تصور انت الولد يجي الأم ويحط له المصحف ولا احلف
1: ويقال تطيشوا علي حشاك المصحف. أيوه. يا شيخ يعني هذا حتى تعاملوا مع كلام ربي،
0: هذا في الأصل لا يرث، لأنه مرة ما المصحف خرج من
1: اللطف.
0: ولا توارث بين أهل ملتين، ما هو ده من الدروس الأولية في الميراث، لا توارث بين أهل ملتين. عندنا اثنين من مشايخنا نعرفهم اللي هما واحد من كل واحد من أولاده، واحد عنده ولد وطفلة حرم من الولد وعطى للطفلة كتب الكل، والثاني عنده ولد وطفلة زوز ولد وطفلة حرم ولد وشكا بيه وقف قدام القاضي، القاضي طلع تلميذه من شيوخ زيتون الكبار.
1: سبحان الله.
0: قالوا تعلم فيها
1: واضح
0: الولاد هذوما الاثنين خرجوا من المله،
1: واضح.
0: وبالتالي لا يرثون بالشرع.
1: هو تو الان
0: اللي رمى المصحف مش على امه، يرمي المصحف فقط يرمي المصحف بنيه الاحتقار والاستهتار وغيره، هذا خرج من المله.
1: لطف نسال الله السلامه،
0: ولا يرث اصلا.
1: هو تو انا حبيت نقول يا شيخ، حبيت نقول كلامنا نحن راهو مش باش يرجعوا اللي عمل الكلام هذايا وفعل هذا، يعني
0: لعل يرجعوا، لعل يعرف ساعة أول حاجة أنه أكل الولد اللي ربي رزقه له مش يخلص ثاني ومثلث، قد ما يعمل هو قد ما مش يعمل أكثر من اللي عمل أبوه. هذه الأولى. الحاجة الثانية نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم، واضح،
0: ويفهم وحده. نعم. مش معناها لا إله الله محمد رسول الله.
1: والأم الآن نقول لها أنت، خطر هي أمها حائرة، قالت
0: لما عندما أنا... الأم تقسم التركة كاملة تقسم على اثنين،
1: تاخذ نص
0: الفلوس والنعاش تقسم على اثنين، تاخذ نص. لا هي ما حبوش يعطيها في النعاش، تخلي الفلوس عندها، الفلوس هم بيدها.
1: نعم
0: عندها. خلي الفلوس عندها برا قسم النعاش سيدي.
1: واضح.
0: ثم الاصل فيه ان الولد هذا يهجر حتى يتوب، مش هي قد حتى باش يسامحني، شي سامح كامل حتى تسامحوا انت،
1: حتى تسامحوا انت.
0: سبحان الله اخي، ولد في وضع معكوس. انا ولي سامح الام والبو ولي سامح الولد،
1: خاصة إذا كان عاق بالطريقة هذه. معناها
0: هذه قمة العقوق، هذه عقوق لله
1: ولمن أمر الله ببره للأم. نعم. الله المستعان، نسأل الله السلامة
0: لا حول ولا قوة
1: والعافية. ربي يحفظنا ويجيرنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
0: هو اللي سلم وربي ما تعادش عليه بالشر.
1: إي والله،
0: هي دعوة منه في الظلم، هذا دعوة منها تنجم تحطمه اصلا.
1: اي والله.
0: وذاك علاش حنقولوا ديما
1: الوالدين ردوا بالكم،
0: ما تدعيوش خاصة كذا لمظلومة كما هذه.
1: اي نعم، مرات تدعي وبعد سنوات تندم لانه الدعوه تطيح، تقول انا سبب اللي صار لولدي. فنسال الله السلامه.
0: انا حضرت على امرأة عجوز كبيرة

0: مرت بو مرت بو
1: نعم
0: وربات الأولاد متاع راجلها من مرأة أخرى الكل ثلاثة أولاد وطفلة واحد منهم أذاها
1: سبحان الله
0: نعمتي أنا ريتها بعيني وقت معرّيت رأسها وتجبت الشعر متاعها بالشعرة بالشعرة وتقول له البيدة كرمكم الله وكرم الله السامعين
1: الله المستعان
0: يراها فريري يزرع ما يصيب يهاجر ما يجيب أنا تصورتي معنا كان خرج من البلاد ما يجيب شيء وكان زرع في بلاده ما يصور شيء
1: لا لا
0: نقسم لك بالله وخرج البر وكسب وخذ برا وطلقته وقسمت معها الديار وخرج فريري كما قلت فريري هكا باللغة هذه قدامي أنا أسمع فيه الكلام
1: لا إله إلا الله
0: ولكن بعد ندمت وقت لها شافته كيفاش قدام عينها شافته كيفاش دارت عليه الدوائر وخسر اللي وراه واللي قدامه وندمت بذلك نقوله الإنسان ما يدعيش على ذريته الله أعلم
1: إيه والله ونسأل الله السلامة
0: تقول فريري ويديه التالي فريري ويديه التالي يزرع ما يصيب يسافر ما يجيب
1: نسأل الله السلامة والله
0: يدوب الله
1: نسأل. طيب بارك الله فيكم شيخنا أختنا مبروكة من توزر تسأل تقول شيخنا راني مدة الأخيرة وليت ننسى برشا فنبدأ نصلي في النافلة أسلم من ركعة واحدة ومباشرة بعد ما نسلم نتذكر فتسأل كيفاش تجب تصلي
0: مباشرة تقوم وتجيب الركعة
1: تكبر
0: الثانية أمتي وتسلم وتجيب لنا السجود بعد
1: هذا هو وخياني النافلة راهو تتصلح كيما في سجود السهو كيف
0: إلا في حاجات
1: إلا في ست حالات نعم وذكرناها في حصص كثير
0: كوني تصلي من جلوس فما حتى إشكال كوني ما تجيبش السنة متاع القراءة ما ثم حتى إشكال أني تسر وإلا تجهر ما ثم حتى إشكال
1: نعم صلة الرحم شيخ تقول لك يا شيخ ما هو جزاء صلة الرحم أنا نحب نعمل صلة الرحم ونمشي لهم ولكن مذهبية تشجعوني معناها فاش قولوا لي على جزاء وأجر صلة الرحم
0: أنا طيب. دائما نذكر الشيخ حسين الليلي ربي يحفظه وهو من المعمرين لازال حيا الحمد لله هذا من القدم القدم اسمع هو يسكن في بوحجلة اسمع اللي عنده البعض من أهله في زعفرانة تبعد على بوحجلة بين القيروان وبوحجلة ووالده الله يرحمه المناضل والإنسان التقي النقي محمد بن حسن الليلي هذا من التقوى متاعه وقت عهد الاستعمار عامين الحضائر يخدم وقت الصلاة يمشي يصلي برشا الناس ولو يتابعوه وقت الصلاة يمشي يصلي شاف الكبران اللي يجمعها ولت يستغلوا الفترة متاع الصلاة باش يضيعوا الوقت قال مغدوة كان عشنا اللي حبي يصلي يحط البرويتة والفاس ويقصد ربي يروح على روحه من غدوة كان عشنا حتى واحد ما جاي يصلي إلا هو إلا هو قالوا تمشي تروح قالوا ما حتى مشكلة السلام عليكم قالوا اقعد انت مش ولي كبران عليهم كلهم يصليوا خاذعين مش ربي انت الوحيد يصلي ربي
1: هذا
0: هذا رجل كبير هذا سي محمد بن حسن الليلي الله يرحمه هذا رجل فاضل كان من حافين على الجماعه ما تفوتوش حتى ركعه في الجامع رغم ان العمر نتاعو في 90 راه مش
1: نعم قال سبحان الله ان القلوب بين اصبعين
0: الشيخ حسين الليلي
1: نعم
0: اسمع اللي عنده البعض من اهله يعني نقول احنا في الطبقه الثالثه والله نعم. موجوده في زعفران جاء الوالد وهذا الحاج محمد حسن الليلي قال ويا بابا وعب الكهرباء بما كتب من يكرم به الاهل نتاعو ومشى لهم وتعرفوا عليه وفرحوا بهم وتعرفوا على بعضهم هذا كله شيء يعمل اول حاجه يطيل العمر الشيخ حسين الليلي ربي يطول عمره مازال لحد الان مازال موجود
1: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: يدعو الى الله تعالى ومازال يخطب ومازال بعقله وبلسانه وبحكمته وكل شيء
1: ما شاء الله سبحان الله
0: هذه اول نتيجه صله الرحم هذه تزيدك في العمر نتاعك واذا كان ما زادتكش فيها عمر معناها نقول احنا
1: بركه
0: زادتك بركه
1: من احب ان يبسط نعم. له في رزقه
0: نعم.
1: وينسى له في عمره فليصل نعم. رحمه نعم. اظن في البخاري الحديث
0: شيء واكثر من هذا نعم. صلة الرحمك ولو من العصاة تبارك في الرزق
1: سبحان الله
0: عمرك لا تلقى ناس متواصلين ولو كانوا معهم سكرجية ولو كانوا معنا حاشا كيف يفعلوا في الأفعال الخائبة مدى فما صلة الرحم مدى بركة صلة الرحم تحفظ أرزاقهم هذه معلومة بالتجربة
1: سبحان الله
0: فماش أكثر من بركة صلة الرحم ثم هي فيها أعظم من ذلك أن يصلك الله تعالى
1: نعم.
0: فإذا وصلك رب العزة نعم. فلا يهمك إن قطعك الخلق
1: قال
0: فمن وصلني ومن وصلني وصلت
1: فصلته
0: أيوة اللي يوصل الرحم
1: صحيح
0: يوصل ربي سبحانه وتعالى. انت تمشيش تزور الرحم بتاعك من غير ما تهز فيها حاجه في يدك من غير ابتسامه
1: كلمه طيبه
0: كلمه طيبه طيب هذا من كل مش يواجهك بهم ربي سبحانه وتعالى بأعظم من ذلك.
1: صحيح صحيح. ذكرتني في أبيات نسبت لرابع العدوية وقيل لأبي فراس وقيل لغيرها: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود أو الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم جميل هذا الكلام. الله يبارك لك شيخنا وأستسمحكم في اتصال هاتفي
0: إن شاء الله.
1: قولوا السلام عليكم.
2: الله يبارك.
1: وعليكم السلام. قرب للهاتف أختي باش نسمعك بالباهي تعمل مزية. ربي يحفظك بارك الله فيك. ذكرني بالاسم.
2: مبروك حجتك.
1: الله يبارك فيك. ربي يحفظك ربي يطعمكم إن شاء الله ولا يحرمكم يا رب. يا رب إن شاء الله يا رب. أيوة ذكرني أختي.
2: فتحية من ولاية المنستير.
1: فتحية من المنستير هكا. مرحبا يا لله وبأهلنا في المنستير. تفضل يا لل فما مستمعين زاد من المنستير والله العظيم وجاوا سلموا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. تفضل أختي الكريم. ربي يعزك وربي يحفظك إن شاء الله بارك الله فيك. واحنا أنا الإنسان في العمل وفي الخدمة ما نجمش نفيق بهذا الأمر لكن كل ما تواتي ونقابل مجموعة من التوانسة وناس والله إلا وأسعد كثيرا بالمستمعين الحمد لله رب العالمين.
2: تفضل أختي.
1: ربي يعزك ربي يعلم قامك ربي يحفظك.
2: اسمعي
1: ذكرني بالسؤال. تفضل.
2: عندي بنتي تحب هيك تتعلم الموسيقى معناها قالت لي يا ماما ربي يشوف لي حرام ولا لا.
1: قداش عمرها؟
2: 16 عام.
1: واضح. طيب خير ان شاء الله. السؤال ايوه عندك سؤال اخر
2: تفضل. معناها تحب تسال زيد صوت المراه عوره ولا لا؟
1: واضح.
0: وانت صوتك عوره مش عوره؟
2: ايه
0: انت صوتك عوره مش عوره؟
1: هي تكلم فينا هي ما شاء الله.
0: قلت انت صوتك عوره ولا مش عوره؟
2: لا هي تقصد في الغناء معناها.
1: واضح.
0: وانت تسمع في اذاعه الزيتونه مليح.
2: وين
1: هو مو
2: فهمتك
1: فهمتك هو الشيخ خالك أختي
0: أنت تسمع في إذاعة الزيتونة
1: تسمع في إذاعة الزيتونة
2: هي أني نسمعها
1: هي عمرك ما تعدش تسمع مرأة
0: أغنية بتاع مرأة في الإذاعة
1: كثيرات النسوة التي مروا احنا أغنيهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. طيب إن شاء الله يا لله يجاوبك الشيخ تهنى بحق
2: أني حكيت معها وكل أما هي سمت كلها حاكية جرت أصحابها ولا حاجة
0: حاكية
2: قلت لها تسأل برا اسأل الشيخ قالت لي ماما أني نحتم نجمش نكلم قلت لها نكلم لك أني مسأل.
1: طيب خير إن شاء الله
2: هي تقتنع
1: هي مو لأنه أصحابها دخلوا للشيخ جوجل وأول شيء تجده في الشيخ جوجل صوت المرأة عورة والغناء حرام والموسيقى حرام والفن حرام والدنيا حرام فهمتني والمباحات حاج اربع حاجات وحويجه خلوهم لنا نجموا نتنفسوا بهم فقط اكهو
2: صحيح انا سال خاطر سالتني وجاوبتها حد ما نسمعكم وحد
1: نعم
2: وحد وحد
1: وهذا هو وبعض المغالطات حتى بعض المستمعين يدخل يلقى اجماع يا استاذ صلي على النبي منين جبتوه الاجماع هو دخل الشيخ جوجل ولقى او نقله واحد والا اثنين وقال لك فما اجماع هو الشيخ زهير عنده بحث كامل في المساله هذه ونشره اظن لانه قريته منذ سنوات اظن منذ سنوات لكن اتذكر انك عملت بحث في المساله هذه يا شيخ على خير ان شاء الله اختي جاوبك الشيخ بحول الله تعالى ان شاء الله.
2: بربي نحب نسال نعم. سؤال اخر اني في الايامات مدت 4 شهور كذا مرضت بالفقرات في كرومتي معناها
1: ربي يحفظك ان شاء الله
2: طيب الحمد لله كنت
1: الحمد
2: حتى
1: لله.
2: ما نتكلمش ومن ما نجمش نمشي انا
1: واضح
2: حالات صارت عليا
1: واضح
2: ما نريد حتى لا نقعد انا وشو نقدر كان قدرت نقبل القبلة نقبل ما قدرتش من معناها ما نقبلش في متى
1: تصلي بالقاعده
2: مره قاعده مره هيك عبارة في غيبوبة نوعا ما أما المهم دي منحاول باش نركز لأني معناها ثلاثة
1: فهمتك يعني قصدي المهم أنت صليتهم الكل مرة بالقاعدة مرة متكية كاكا
2: ايه نقول لك يجي الرابع شهر بديت نتحسن شوية شنو وليت نصلي على الكرسي أما شنو مرة نقرأ الفاتحة بالواقفة نعمل مستحيل باش نوقف وبعدين لي الأخرين بالقاعدة الأكثرية معناها على الكرسي.
1: واضح خاطر معش تنجم تقف.
2: صحيح ما نجمش نوقف برشا وما نجمش نهبط على السجادة باش نعمل تحيات
1: لله. هو ما تجمش تهبط على السجادة شيء وما تجمش تقف شيء ثاني يا أختي. أنت يا أختي فتحية ما تجمش تقف على ذاك. أنت بعد تكبيرة الإحرام والفاتحة تقعد ومعاش تقف ومن بعد ما تجمش تسجد تعمل السجود على الكرسي هذاك حاجة أخرى. أما خاطر إذا أنت تجم تقف تولي تصلي صلاة تكون أنت واقفة أولى.
2: وبعطي لي حسنت شوية وليت نهبط ساعات اللوتة معنا.
1: واضح
2: وساعات هيك نتقلى برا مرة هيك معناها كما نقولوا على الكرسي مرة نوقف مرة ساعات الركعة الأولى كما نقولوا نعملها عادية على السجادة بعدين نجي الركعة الثانية لا ما عادش نجم تولي نعملها على الكرسي نجبت الكرسي ونصلي على الكرسي ما أنا نعرفش ثاني
1: وإلا قاعدة علاش على الكرسي معنا وتقعد حتى على القاعة
2: ولا قاعدة على الكرسي
1: على القاعة قصدي
2: مرة على القاعة مرة على الكرسي معناها ريتني في كل ركعة منعرفش على روحي طيب. أنا وشنو نقدر.
1: خلاص حاضر أختي إن شاء الله يجاوبك الشيخ بحول الله تعالى إن شاء الله. ربي يحفظك بارك الله فيك ربي ثيبك يا لله. شكرا جزيلا شكرا سيدي. نزيد اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا لله.
3: وبيك عايش ربي عايش من نابل.
1: مرحبا أختي وبأهلنا في نابل. تفضل يا لله.
3: بارك الله فيك. بربي يا شيخ نسألك سؤال.
1: تفضل.
3: نهار الحاجة
1: نهار
3: من الليل وليت نسيق
1: نهار
0: نهار الحجة
1: يوم عرفة معناه
0: يوم عرفة
3: يوم عرفة
1: أيوة
3: وليت نسيق مش نسيق
1: به
3: ما صحت كيف فقت الليل شربت الماء
1: به
3: لكن بعد شفت بعد ما شربت الماء اللي لذين الذن هاي ما نعرفش هذا يصيح ولا غير
1: كملت صايمة
3: كملت صايمة ثم
1: طيب خير ان شاء الله.
3: بربي حاجه عندي سؤال.
1: وانت علاش ما ثبتش في الوقت قبل ما تشرب
3: والهاتف
1: جنبك الهاتف في ظل
3: دبوز اي دبوز اشربت
1: ايوه اقرب منها الهاتف مش اقرب من دبيبزة الماء التليفون
3: والله يا سمعنا سبحان الله
1: خير ان شاء الله. طيب
3: سؤال الثاني سؤال اخر حاجه
1: نعم
3: عندي ولدي متوفي
1: انا اخوك هيثم راه اخوك هيثم
3: مرحبا بك
1: وينك ايوه اخوك هيثم هذا اللقب نعم نشك الراجل لا هذه شوف ايش فسر لك حاجه اختي باش نحكيوا على ولدك هذه بعض الناس يظنوا انه راي هذه عباده يعني عباره واحد تجي انت للشيخ زهير تقول له ايها المصلي هذه ما ايها او واحد يزكي ايها المزكي او احنا كلنا في عباده وهذه ان شاء الله غير ربي يتقبل منا فقط خاطر احنا في حجسنا والله العظيم بعد ما كملنا الحج جاني واحد قال لي تو يجم يقولوا لي حاج قلت له والله اعلم عند الله ماذا كتبنا احنا ظننا بالله انه تقبل منا هذا ظننا بالله فنسال الله ان لا يخيب ظننا ان شاء الله وعقب لكم يا رب ان شاء الله يا رب يا رب طيب السؤال الثاني لله
3: عندي ولدي
1: الله يرحمه والله يرحمه
3: هو كان من وليد ما شاء الله لي فصلت في كل شيء ما شاء الله ان شاء الله ربي يجزاه
1: ربي يرحمه ان شاء الله
3: عمل اكسيدون مات طول العباد يقولوا لك فلوس هذوك تاع موت هو خاطر مات على البلا واحد يقول لي حلال واحد يقول لي حرام واحد يقول ما خديتهمش اما دي ناس ما عطيت واحد يقول لي ماهوش به راح واحد يقول لي حلال لكن هو قبل ما يموت كان يحب يعمل لي عمره
0: هنا
1: واضح طيب هو كان يحب يعمل لك عمره
3: وليت مش عكسه هو ما حبيت يعني هو كان ربي يرضى
1: اسمعني انت
3: عمل لي هو
1: اكل ابوه ميت هو
3: اي ابوه ميت يعني هو انا حبيت نعمل لي هو والبو يعني ربي يرضى
1: اي انت شكون اخواته عنده اخواته
3: عنده بنيه ولي
1: واضح
3: عنده ابنية ولاد
1: وجده لا محلاك واضح أختي
3: جده ميت وجده حي لكن في
0: جينا
1: ما تدخلش
3: ما حبوش يحطوا الجدة
1: واضح
3: ربي
1: قسم. خاطر هما اللي في بالي قسم لا ما يعطوش، مش يقولوا الفلوس هذه تدخل فلوس الحادث، يعطيه ضربين من الفلوس،
0: يعطيوها الناس معينين مذكورين بالاسم
1: بالاسم
0: وتجيهم في الحساب.
1: هذا هما فهما يحطوا الخو والام والاخت في بالي هكاك ولا يعطوكم بالاسم هكا ولا لا؟
3: اي
1: اي واضح واضح. طيب خير
3: لكن شاب. سلفي راهو لكن
0: انتم تاخذيته ولا مازلتوا؟
3: عندي سلفي معناتها وكلته انا باش هو يصرف.
1: اي
3: كي جاء في معناتها وقت الحادث وكل شيء قال لي من غير ما تحطوا معناتها جد
1: شو من غير ما تحطوا جد
3: مش مستحقين معناتها خاطر صار في زبالي جدة تاخذ.
0: ماهوش ليدو يا اختي الكريمة، هذا قانون وفما محامي، والمحامي لابد انه ياخذ الاوراق نتاع المجموعه اللي باش ياخذوا هديه هذه، انت كل واحد تجيه النصيب نتاعو ويجي في الحساب نتاعو.
1: مش انا ما فهمتش على خاطر يا شيخ ما فهمتش ان اللي قالته مش هكره هو
0: هي خاطر ديه
1: ديه الفلوس
0: الديه قدمت فيها قضيه ولا ما قدمتوش فيها قضيه؟
3: قدمنا قضيه
0: قدمت قضيه كسبت القضيه ولا مازلت؟
3: لا ما شيء مكتوبه خاطر اللي ضربه هو خالص ما انت ولدي مظلوم.
0: خلينا من هذا من
1: هو انتم نحكي لكم حكمكم بحكم والا لا؟
3: لا
0: مازال الاوراق نتاع المحاضر والشهاده الطبيه وغيرها فيهم تدليس ولا ما فيهمش تدليس؟
3: لا لا لا
0: ما فيهمش تدليس. خلي تقرروا الامور قانوني
1: واضح
0: خلاص وقت اللي تجيكم الفلوس كل واحد ياخذ النصيب نتاعه.
3: ونجم
0: نعملوا
3: منها
0: معمرة تنجم تعمل بهم اللي تحب
1: اللي تحب هو يجوك بايك انت باي اخواته باي
0: انا كل في واحد بالي نصيب والمحامي اللي كان مش يعطيهم بالباي المحامي مش ياخذ باي
1: مش ياخذ باي بالضبط.
3: ايه صح وفرح انا نحب نعمل عمره
0: لوجهي ما ناخذ تعميم اللي تحب انت.
1: واضح اختي واضح. طيب خير ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله الله يبارك فيك ربي يحفظك. شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا عملنا سويعه ما شاء الله وزايده لمحاله نرتاحوا بعض الدقائق إن شاء الله بحول الله تعالى ثم نواصل حصتنا ونواصل استقبال الاتصالات الهاتفية حبة الكرام فلا تذهبوا بعيدا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. كنتم منذ قليل في الاستماع لآيات بينات تلاها على مسامعكم الشيخ المقرأ المولدي الداودي من سورة النجم، تيسر من سورة النجم. طبعا معنا في الاستوديو ليجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي، وأرحب بمن التحق بنا في الساعة الثانية لهذه الحصة الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي ليك حمدي الذي يرافقنا من وراء الأجهزة التقنية. وعندنا مجموعة من الأسئلة نجاوب عليها شيخنا قبل أن نستقبل اتصالات جديدة. طبعا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، وصفحتنا على اليوتيوب كذلك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تلقاو الحصص بحول الله تعالى بعد بساعة ساعتين بحول الله تلقاو الحصة على صفحتنا على اليوتيوب أيضا للي فاتتو ويحب يسمعها أو فاتوا سؤال هكا وسمع اشتر الإجابة يعاود يرجع بحول الله تعالى. أختنا فوزية من صفاقس شيخنا تقول يوم العيد ذبحوا الضحية قامت تمشي فخلطوا عليها وزادوا معناها كملوا الذبيحة. اللي يذبح يعرف يذبح في عقله، ما هو شارب شيء لباس الحمد لله. أنا علاش سألت هذا؟ لأنه أنا عندي سؤال يعني مقيد في ذهني، لأنه أنا من أغرب الأسئلة اللي استسألنا عليها في عيد أول العام الفارط أنه كان ذبح لهم الضحية وهو شارب حاجات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا
0: وإلا امتهن أيضا الذبح وهو غير قادر عليه وغير متقن. نعم. هذا موجود يعني نهار العيد بس القبرشة أولاد صغيرات، احنا بارك الله في مربيين ونحبوا احنا لكان الاولاد اللي تخادم على الارواح سواء كان بالذبح والسلخ والا بالتوشيت الروس ولا بالغسلان ولا بالتقطيع، هذا كله باين نحبوا الصغار يخدموا على الارواح، لكن ما يبدا يمتهن المهنه الا بعد ان يتقنها.
1: صحيح.
0: يعرف احكام الذبح ثم يذبح.
1: هذا هو
0: الذابح اذا انفلتت منه
1: الروحية والذبيحة.
0: نعم الذبيحة بصفة عامة. نعم. وأدركها يواصل الذبح ويكمله، وإن كان الذبح قد كمل يكفي بأنه قطع الأوردة الاثنين. نعم. لأنه إذا كان قطع الأول الاثنين من صفحة العنق مش من الجنب.
1: أي نعم.
0: إذا كانت تحط ديما السكينة حنحطها في الصفحة متاع العنق. بالضبط. ما تكونش على الجنب. لا على الجنب باللوط ولا على الجنب من فوق. تكون مباشرة. بيكفي باش تعدى الحلقوم لابد أن تقطع الوداجين ولا بد. شخبوا الوداج الزوز الأول ده الاثنين فقد تم الذبح.
1: أي نعم.
0: حتى ولو لم ينقطع كم الحلقوم. لكن هو عادة عادة إذا كان ضرب الزوز أو داج الحلقوم يكون تقطع. هذا الأصل
1: صحيح.
0: فلا يواصل يعني هو قد تم الذبح بعده. لكن لو أنه واصل الذبح جهلا منه فقد أساء. لأن الأصل فيه الذبيحة لا نضيف إليها ذبحا آخر أو سلخا أو إلا وهي قد استكملت الموت.
1: ساعات السكينة تظلي ماضية دكتور عزيز.
0: نعم بعرف قلت لك أنا هي نجكون الذبيحة تمت.
1: صحيح. عندي سؤال آخر أضيفه هنا. اللي يذبح باليد اليسار لأنه
0: بعد لا بأس بذلك. هي هذا هو الأعسر. الأعسر يفعل كل شيء باليد اليسار وكل أعماله سليمة ولا بأس.
1: نعم.
0: بذلك
1: لأنه في ذهنية بعض الناس يقول لك
0: هذا
1: أشول بين قوسين
0: وتكلم عنه الفقهاء ويجوز له أن يفعل كل شيء باليد اليسرى. واحد. اللي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا رفعته هذا
1: ذاك لأنه يعرف نعم.
0: لا تكبر
1: وتكبر
0: تكبر لا. تكبره لا. الذي جنى عليه
1: صحيح.
0: أما إنسان غير قادر فلا بأس يكتب باليد اليسار يأكل باليد اليسار يذبح باليد اليسار كل شيء يسعمه باليد اليسار.
1: نعم واضح شيخنا بارك الله فيكم. طيب سؤال لأختنا فتحية من المنستير تسأل تقول شيخ بنتي عمرها 16 عام تحب نعم. تتعلم الموسيقى
0: نعم
1: والفن فيعني بين قوسين تحدث على الغناء اللي بشروطه طبعا
0: نعم.
1: ما يزيد يذكرها الشيخ فقالوا لها حرام وقالوا لها صوت المرأة عورة.
0: نعم
1: تسأل
0: أنا لا أذكر الأدلة لأني ذكرتها مرات عديدة ذكرناها هنا على أثير إذاعة الزيتونة لكن أنا مش نضيف نص حديث
1: نعم.
0: رواه الإمام أحمد الترمذي وهو أن امرأة جارية سوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه منتصرا من غزوة من الغزوات قالت يا رسول الله إني نذرت لئن ردك الله سالما لأضربن ولا أتغنين قال صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت نذرت فافعلي.
1: نعم.
0: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبس اللغو ياسر لكن لا يمنعه على أمته يعني وقت اللي جاءوا اليمنيين ليزفنوا من اليمن هكا
1: انه من الاحبيش
0: الاحبيش
1: نعم.
0: نعم يزفنون والزفن هو رقص بتشبيب اللي هو بتاع الحرب
1: نعم
0: كما تو مثلا عن الدبكه مثلا بتاع
1: الفلسطينيين
0: بتاع فلسطين وعندنا كذلك احنا حتى في التونسي موجود
1: كل بتاع الجنوب هذا اللي عملوها بالخيال
0: الرقص الرجالي اللي هي بالكتاف مش بالحساء
1: نعم هذا يبدأوا بكسيف ويعملوا هكذا نعم
0: لأنه الرجال ما كان
1: هذه في الجنوب نعرفها
0: لا حتى في تونس العاصمة ما كان الرجل يدور حزامه أبدا تدوير الحزام للرجل كان عارا ولا يصدر إلا كرمكم الله من فاسق كانت رقص الرجال بالأكتاف
1: في العاصمة مش في الجنوب
0: العاصمة نعم في العاصمة وكان ممن سجل هذه الرقصات الغبابي الله يرحمه في جمعية معش الموسيقى الشعبية
1: لا أدري الحقيقة
0: كان هذا كان هذا اللي سجل كل الرقصات التونسية منها الرقص الرجالي هذا اللي هو بالكتاف اللي كانوا قبل يعملوه احنا نقولوا الزوفرية شنو هو الزوفرية هو الزوفري راجل الزوفري راجل معناها لكن فيه شيء من التهور باندي من الخليقة أسمي اللي تحب انتي ليش لأنه أكثرهم جايين من بلدان بعيدة وجاءوا باش يخدموا في الرصيف بتاع حرق الوقت هالناس اللي جي من بعد يعني ما عندهاش كبير يحشموا منه فكان عندهم شيء من التفلت لكن هذا التفلت تفلت رجالي ما كان فيهم رجل فيه ميعة
1: واضح.
0: أبدا ولذا كان رقصهم أيضا هو رقص رجال وفي حركات رجالية هذا نفسه وقع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صاحبي وسلم
0: فمش كون يستدل يقول لك هاو عائشة وتتفرج على الحبشة وهم يرقصون في مسجد النبي
1: صلى الله عليه
0: وسلم يزفنون والزفن ليس رقصا متعدد تدوير الحزام لا الزفن هو مشي بتشبيب المشي الموزون اللي هي تعمل في الحركات متاع القتال
1: نعم
0: المرأة هذه قلت يا رسول الله إني نذرت لئن ردك الله سالما لأضربن ولا أتغنين. بدأت تضرب، قال إن كنت نذرتي
1: نعم.
0: فافعلي. هل النذر اللي يكون بالمعصية؟ لا. النذر بالمعصية لا نقول
1: لا يقره أبداً. رسول الله صلى أبداً. الله عليه وسلم وإن كان
0: يعني قال بدأت تضرب وتغني، وجاء أبو بكر يتضرب وتغني، بعد جاء علي وهي تضرب وتغني، وبعد جاء عثمان وهي تضرب وتغني، جاء عمر رمات الدف تحت منها وجلست عليه.
1: صحيح
0: نمتي. هذا الحديث حديث صحيح. ونتذكر أنا مرة تكلمت فوق المنبر على جواز استعمال المعازف، وأن صوت المرأة ليس بعورة ويجوز أن تغني الغناء الذي ليس فيه ميوع.
1: نعم ما فيش تكسر، ما فيش
0: نعم لأن الخضوع
1: دعوة لأشياء
0: سواء كان بالمعنى أو بالطريقة متاع الصوت هذا ممنوع. حتى ولو كان تقرأ القرآن
1: نعم.
0: تقرأ القرآن بصوت فيه ميوع لا يجوز. تتكلمش على في المصطح متاع الإذاعة وصوت فيه ميوع لا يجوز. طيب جاني واحد مباشرة بعد قلت السلام عليكم، قال لي كيفاش أنت تحلل في
1: الحرام
0: في صوت المرأة وبالغناء؟ قلت له سمعت الحديث؟ قال لي سمعت. قلت له الحديث صحيح؟ قال لي شكون قال لك صحيح؟ قلت له صححه الألباني. رغم أني أنا صححه الترمذي وقال عنه حسن صحيح.
1: نعم
0: فمشني محتاج أنا للألباني ولا لغيره أن يصحح لي الحديث. قال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح. وقت اللي قلت صح الألباني دنقس راسه، قال لي تو راجع برا راجع أخوي. ما هذيك الإشكالية. احنا بين يدينا كنت نذكر في الشيخ عبد الحميد بن رجب اللي الكتب متاعه كلها، هو طبعا عنده أربعة كتب اللي هي مطبوعة ومنشورة وكبيرة مش مجلدات،
1: نعم
0: الكل فيها الطفولة في الإسلام كتاب وسنة، الخطب المنبري من القرآن والسنة النبوية، ثم الحديث عن الزمان من السنة والقرآن، ثم عنده الفقه على المذهب الحنفي والمذهب المالكي وبالسنة والقرآن. وقالوا لا زيوت أنتم ما تعرفوش السنة والقرآن يا سيدي، هذا زيتوني من قاع الخابية
1: صحيح،
0: هذا موجود في أول القرن الماضي
1: نعم
0: نعم، وتوفي في أول القرن الحاضر
1: وكتبه مطبوعة
0: ومنشورة
1: نعم.
0: وعنده التحصيل في العلوم والتحصيل في القراءات والعالمية في القراءات، وكمل قراءة العالمية في العلوم لكن ما عداش الامتحان لأنه مش هيعدي في الامتحان متاع الامتداء، وانتدب شيخا من الطبقة الثانية في الزيتون، قرى في الزيتون
1: نعم.
0: وقرى في بجة في الزيتون أو غيره. فاحنا رانا نتكلم بالأدلة، ما نتكلم بقال فلان وقال فلتان، احنا نقول قال رسول قال الله قال رسول الله على منهج علمائنا. احنا نقول مالكية، أخي مالك جاب الدين من عنده
1: أبدا؟
0: لا، مالك عنده طريقة في النظر إلى قال الله وقال رسول الله. وأنت اللي جاي تقول لي قال ابن باز وقال عثيمين وقال، أنت لا تقول بالكتاب والسنة بل تقول بفهم هؤلاء للكتاب
1: والسنة
0: فأنت مقلد أعظم مني أنا. إذا كان أنا مقلد لكن نعرف الدليل ونفهمه ونطبق المنهج متاع علمائنا اللي هم من السلف الصالح، أنت تطبق منهج الخلف وليس السلف، وتكذب على الناس أنك تقول سلفي. الخطاب مش لك انت
1: واضح واضح لنا، استوعب هذا الامر.
0: فهذا الشأن ان يتعلم بنتها الموسيقى اذا كان الجو نظيف والموسيقى نظيفة والخلطة نظيفة
1: نعم
0: فلا، والكلمات نظيفة
1: صحيح
0: فلا بأس بذلك،
1: كل شيء نظيف
0: فلا بأس بذلك
1: نعم.
0: واذا كان فما امور اخرى هذه مش كان في الموسيقى برك موجودة، حتى في القسم وهي تقرا مع زميلها ويحطها جنب لجنب والكتاب كتاب واحد مش كتب، ويولي هذه رأسها في رأس زميلها وكتفها في كتف زميلها وخدها في خد زميلها، وعليش خاطر يقرأ في نفس الكتاب. أنا كنت نقري في الثانوي ونقري في البكالوريا، مستحيل باش نخلي سنة ثالثة وسنة رابعة مستحيل باش نخلي تلميذ من غير كتاب. ما عندكش كتاب نشتري لك كتاب من عندي، أما أنك تحط رأسك في رأس زميلك ولا رأسك في رأس زميلتك وتقول لي عنا كتاب واحد مشترك، مستحيل.
1: سبحان الله هنا.
0: لأنه حبينا ولا كرهنا حطيت أنا الطفلة بجنب ولد الخد في الخد والكتف في الكتف وتقولي لا ما ثم حد شيء. أنا نذكر حادثة صارت لي وأنا نقرأ في الجامعة، نقرأ في كلية الشريعة ونسكن في بن عروس، عندنا واحد في نقاش بين الأولاد والطلبة وقت طلبت الصحافة وطلبت دار المعلمين العليا التعليم التاخري وطلبت الشريعة. واحد منهم قال أنا كنظلي قاعد مع طفلة ونحكي معاها ويدي في يدها أنا متحرك لي حتى شعر. شنو مش تنجم تجاوبوا هذا؟ أنا قلت له أعرض روحك على الطبيب وانتهى الأمر.
1: سؤال الثالث الموالي يا شيخ.
0: نعم نعم سيدي.
1: تسأل تقول أنا من 4 شهور مرضت بالفقرات، ربي يشفي الجميع إن شاء الله يا رب. فوصلت معاش نجم نمشي، فدخول الصلاة من الأول راني نصلي بالقاعدة ومرات ندور للقبلة ومرات ما نقدرش ندور نصلي في بلاستي كما أنا، معناها مرة متكية ومرة قاعدة قالت. ثم بعد ذلك قالت بديت نصلي على الكرسي نقرأ الفاتحة وقوفا ثم أجلس. قلت لها أنت جلوسك خاطر ما نجمش تقف، ولا قالت لي لها ما نجمش نقف، فتكمل صلاتها على الكرسي. ومرات قالت بديت نصلي الركعة الأولى لباس، الركعة الثانية نتعب نكمل قاعدة نجلس. فتقول لك الصلوات ذوما الكل ما حكمهم؟
0: هي تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هي الحمد لله اتقت ربي قد ما تستطيع، فصلاتها صحيحة. يعني لا بأس بذلك
1: إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيكم شيخنا.
0: يعني برشا من الأخيان قالوا الكرسي لا ما يجيش أنا أقول أنه الفتوى بين فتويين جائزة كما ذكر ذلك الشيخ طاهر النيفل رحمه الله تعالى في كتاب أصول الفقه.
1: نعم.
0: تقول لي أنت يزمن من القيام ما قدرتش عليه نمشي طول الجلوس، أنا أقول لك هل الجلوس اللي على الكرسي هو بين الأمرين، ثم الجلوس على الكرسي هو جلوس أحببت أم كرهت؟
1: ويقول لك ما نجمتش تمشي قائم متكئ.
0: نعم.
1: ما نجمتش جالس من غير اتكاء.
0: إذا كانت نجم
1: ما نجمتش جالس بالاتكاء، هم هذه الإشكال
0: قائم. إذا كانت نجم تصلي وقوفا وهي شادة في كرسي ولا شادة في حاجة، هذا هو الأولى. هي انتقلت لعجزها.
1: نعم.
0: ما عادش قادرة على الوقوف. في عوض تجلس لوطة؟ لا جلست على الكرسي.
1: لا قصدي لا هذا الثاني. في عوض تجلس الكرسي علاش؟ لأنك تجلس مستند مباشرة.
0: نعم.
1: فقهاءنا قرأت لهم أنك من المرتبة اللي بعد عدم الوقوف متكئ.
0: نعم.
1: الجلوس بغير اتكاء.
0: بغير اتكاء. نعم.
1: فهو شو يقول لك؟ يقول لك الكرسي هذا مباشرة يجلس متكئا مرات. نعم. كثيرة هو يجم يجلس من غير اتكاء ولا يفعل ذلك.
0: العادة والمنظور أنك لو أخذت المتكئ لما سقط، لأن وقتش يقول لك هو متكئ. إذا كان متكئا بحيث إذا
1: صح
0: سحبت متكئ عليه سقط. لكن هذا مش حاصل.
1: واضح. طيب يا شيخ واضح.
0: يعني ساعات لو تقنا ندق في أشياء في الواقع لا تحصل. طيب أنت الكرسي تصور أنت الكرسي وقتش يتيح مولاه، وقت اللي تضرب الرجل متاع الكرسي.
1: نعم.
0: لكن تضرب الظهر ما يتيحش، ربما يدافع شوية لكن ما يتيحش.
1: طيب لا محالة ما صارتش الحمد لله، وإن شاء الله ما تصيرش على كل.
0: احنا مرة نذكر مرة في مقابلة صحفية فم واحد كسر به الكرسي جالوته.
1: اي هكا سبحان الله.
0: وعلى المباشر يصير.
1: لا يصير يصير يصير.
0: رب يستر.
1: رب يحفظنا إن شاء الله. طيب بس تسمحكم في اتصال هاتفي شيخنا قولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
5: الو السلامة.
1: الله يسلمك مرحبا. شكون معنا لنا؟
5: انا حسيبه من ولايه نابل.
1: مرحبا اختي حسيبه وباهلنا في نابل، تفضل يا لاله شنو سؤالك؟
5: انا على صله الارحام.
1: ايوه
5: هاني انا خويا واخواتي زوج، انا راجلي مات
1: طويل
5: مثلا
1: الله
5: يرحمه، خلالي 3 صغار والرابع في كرش. بعد ما بعده هو بشهر ولدتك الصغير ولد رحمتي كبيره ياسر، بير عنده زوز بيار، بير في الجردة جنينة المرة.
1: نعم أختي. نعم أختي حسيب مرحبا أختي حسيب. نعم
5: قلت لحماتي أعطيني شوية مثل الجردة نبني فيه ونحصر صغاري.
1: واضح.
5: تلفي معرض، تلفي هو معرض وبيني البرة بيني معناه دار ومعناه ساكن وكل. لا لا خد لي تعطي المرت خويا تعطيني لي، وهي ديك الجردة تزرع فيها عويجة وتزرع المنوخية تزرع منها حاجات تلقاها عاملة فيها جو. فهمت؟ ما نجمتش توفق ما بين هذا وهذا، معناه ما عينهاش.
1: واضح.
5: في ولدها ما خليهاش. أنا جيت لبابا وقلت له يا بابا أعطيني شوية، خواتي الكل خذوا الأولاد، هو عنده 2 أولاد الولد الكبير يرغب يا بابا هيك يا بابا يلموا ياخو يلموا ياخو، والولد الاخر
1: يعني اختي حسيبة خلاصة القول انك انت خذا اخوك عطاه باش بناء وانت عطاك لقشة باش بنيت.
5: انا اعطاني الوجه انت الدار، لكن هما اخواتي الكل واخدين، انا الولاد واخدين السياح واخدين الديار واخدين معنا ساكنين.
1: الاولاد الزوج واخدين
5: الاولاد الزوج
1: باه. وانت انت بنيه الوحيده.
5: انا مانيش بابا مبيش له المره الاولاد الكبير قال اعطيه كيما تعطيها من الواجهه ناخذها انا الواد تاخذها هي تخو هي الداخل. انت مو دارك هي هذه انت تحكم. وعطيت وهو ساكن في داره وعنده اعطيني بابا انت هي دارك ما يحكمش معايا.
1: نعم
5: اعطاني بابا اعطاني 91 متر مربع في واجهه الدار.
1: وهو شخذاه
5: وخلى الدار العربي.
1: لا لا خوك شخذاه خوك شخذاه.
5: ما قلت لك هما واخذين السياح والديار البرا.
1: الديار البرا قداش من متر؟
5: واخذ الاف المتروات معناها في الشط معناها في
1: فهمت
5: المركح اللي بالقديم.
1: واضح واضح واضح.
5: انا كيف خديت معناها جبت اكلي معناها رأت من عند الوفاة وكل كل ذكوية هم صابوه باسم صغاري. لكن أنا حبيت نستغل بصغاري
1: بنيت بيهم
5: قال لنا وياهم جبتوا بأني أنا كافلتهم الكل وبنيت بنيت مربع. كيف بابا جي يمشي للحج قعدت
1: مش نسمع فيك بالباهي أختي. جاي يمشي للحج
5: كي جي ماشي للحج باش يبيع ارض باش يمشي بها.
1: ايوه
5: قلت له انا كخواتي ثلاثه اللي ما خديوش اللي معناها انا خديت لهم الواجهه نتاع دربوهم اعطيهم كل واحده 200 متر معناها بس انا قلبي ما ناخذش انا خديت لهم بايهم في دربوهم اعطيهم اعطيهم لحيت على بابا هو باش يبيع الصحه باش يمشي بها للحج. من هذيك الارض قلت له هذيك اللي تبقيت قسم عليك ثلاثة بنات اللي هذوك مجايا ما عندهمش والبعض منه رجلها قعد يشوش فيها شبيك انت ما عندك صغار وهتا وابوك عنده.
1: نعم. أنا يعني اعطاك الزوج ولاد ولي كنتي وخلى ثلاثة بنات الاخرين توا قلت له اعطيهم به.
5: اي يا اخي هو بابا انا قلت لهم هاتوا بطاقة التعريف نتاعكم هاتا ونمشي.
1: أعطيني بمختصر أختي حسيبة تفاصيل خذيت بطاقة ما خذيتش أعطيني اللب متاع اللب اكتب لهم ولا أي.
5: أنا بنيت وسكنت في سكنت مرت خويا الثانية ضيايا كان هو معناه هو يبني لي في الدار معايا يبني معاها معناه راضي بالبني والكل. بعديش ولا يقلق في أمي قال لها معناه ما تخليش البيبي زوز محلول عليها الواحد زوز لك الواحد زوز لك فكر فكر هو يحب ياخذها الدار لي وبابا وامي عايشين انا 20 سنين انا طيب اديهم انا
1: اختي حسيب اعطيني اعطيني السؤال ولب السؤال وما
5: السؤال هو صلة الارحام راني انا وقت اللي هذوما هذوما
1: اسمعني الساعه انت انت اختك البنات كتب لهم بوك في الاخر ولا ما كتب لهمش؟
5: كتب لهم كتب لهم
1: يعني في الاخير يعني في الاخير الناس كل خذات
5: الناس كل خذات وانا ما كي خذيت هذيك هي تو الواجهة معناها الناس كل خذيت اللي تبقى في الدار للناس الكل فهمت. انا ما رغبتش قلت له بابا انا ساكنه معاك
0: وكم مازالوا حيين ولا لا؟
1: ماتوا
5: ما نكتب ما نرغبش. خويا هذا يحب يحب عليها الدار اللي يحب عليها اللي
0: هي انتم قسمتوا ولا مازلتوا؟
1: انتم تو اش عملتوا الباقي الكل اللي في اللي باسم بوكم قسمتوه بالباقي اللي ما كتبوش؟
5: احنا ما حصلنا قسمنا اللي بالضرب وبالعرض وبالبخس والواه ربنا يعفو عملوا فيا ترشع لين انا ذبت وليت الطب تقول لي انت شبيك واللي ما عادش يعرفوا شنو مرضي.
1: وهما قاطعينك تو اختي هما قاطعينك تو
5: هو
1: نعم اختي حسين
5: انا وقت اللي
1: اعطيني هما قاطعينك تو احنا خاطر اربع دقائق
5: قاطعيني وحاقدين عليا حاقدين زي كبير حاقدين.
1: انت واجهت الدار تسوى اكثر من الفلوس اللي خذاهم هو
5: يحب ياخذ هما عليه انت خذيت الواجهه
1: يا اختي حسيب يا الواجهه نتاع الدار
5: وانا زدت شريت بيت خواتك الثلاثه
1: اي اختي الدار. اختي انت انت الواجهه نتاع الدار تسوى اكثر من اللي خذاوها هما
5: هما ما خذاو هما قسموا الدار حتى البنات
1: الواجهه الواجهه نتاع الدار انت انت اللي خذيتها تسوى اكثر من اللي خذاوها هما في حياه بوهم ولا لا؟
5: الدار ديارهم خذوا السلاح اغلى
1: أغلى وأفضل. واضح واضح حاقدين مش حاقدين شيء ثاني. أنت كتكلمهم يجاوبوك ولا ما يجاوبوكش؟
5: أنا ولدي وقت اللي جيت ماشية للحج عم ناول.
1: نعم
5: أخويا أضايا وقت اللي أختي في عيد صغير بس تعيد عليه عمل فضيحة وعركة في الشارع ومن كل شيء. أنا نزلت نكلم ونقول له يا أخوي راني ماشية للحج راني هكا تنتعدى ماشي للصغير ولا ماشي نقضي وكله سلام
1: يجاوب عليك؟
5: ما يجاوبش هو لما حالة.
0: واضح السؤال أختي.
1: واضح
5: حتى لين أنا كمشيت للحج والكل أنا الدار اللي خديتها أنا وخذيه هما باي
1: نعرف أي
5: شريت بايات متاع أخوتي ثلاثة. البايات اللي خديتهم الثلاثة مقصمنا الساعة اللي ما عملت لهم عاد المنف
1: أنا فاهم هذا الكل فاهمه يعني السؤال على سيرة الرحم قلت لك أنت يكلموك ولا ما يكلموكش سو
5: ما يكلمونيش مرت خويا هي سيرة رحمه ولا لا مرت خويا
1: أش مدخلني أنا نحكي على خوك ولاد خوك
5: خويا مات
0: الله يرحمه
5: مرت خويا هذه يا حمصته سبيك ما تخوش الواه هي تخو سباها هي تخو الواه تخو أكثر الواه
0: واضح السؤال
5: حقد
1: لتو انت ولاد خوك يكلموك
5: ولد خويا تو ساكن مع جنبي بني مع جنبي
1: ما يكلمك
5: دار بابا ما يكلمنيش
1: ربي يهدي ان شاء الله واضح اختي حسيبه واضح
5: يقولوا لي قدام العبيد رانا وقت اللي قصدنا البنيه تفرجت فينا
1: للاسف واضح اختي الكريمه الله المستعان السلام عليكم ورحمه الله معنا اتصال اخر شكرا اختي حسيبه اخذت 6 دقائق ما شاء الله فرغت قلبك أنا لأنه نعرف ما يحس به الإنسان قلت فرصة خلي تفرغ قلبها لعل هذا تفرهد شوي خاصة قتل المرض الأطباء ما عادش يعرفوا مرض شنو وأنا نفساني المرض الله المستعان والإنسان مرات ما عندوش ويلي شكون يخرج وشكون يحكي ويزيد يمرض. طيب إن شاء الله تكون خففنا عليك شوية معنا اتصال آخر حمدي خلي نقول السلام عليكم.
6: السلام عليكم
1: السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك الله يعزك ربي يحفظك بارك الله فيك ربي يثيبك أختي الكريم. شكون معنا أمي الغالية
6: أيمن من سونين.
1: مرحبا أختي الكريمة وبأهلنا في بنزرت وسونين ورفرف الكل
6: بحضة بعض من أصلي رفرفية
1: ما شاء الله مرحبا يلل تفضل.
6: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: بلاد الشيخ الهادي زمزم
1: صحيح.
6: بنتي ملي عرفت قالت ان شاء الله نعمل ختم في داري. احنا ما تعرف ما انت في رفرف الصالين نقول ختم
1: صحيح
6: يعني نجيبهم قريه
1: ونمشيوهم.
6: يا اخي ما سهلش ربي في اليوم في غده في اليوم في غده يا اخي تو قالوا لها مثل انت ما كتبش باش تعمل في دارك هي ديما تحفظ تقرا في دارها يعني الختمه في دارها تحفظ يعني كيفاش يا رب تختم يعني الروح. اما باش تجيب لهم قريه ما سهلش ربي. قالوا لها اعملوا في الجامع ما شكون قال ما سهلش اعملوا في الجامع قعدت متحيره مسكينه قالت يا ربي زعما يجوا زعما زعما
1: هي ما نذرتش هي ما قالتش يا ربي مثلا يسهل لي باش نبني الدار قالتها
6: هي سكنة في دارها هي اللي معرفة في دارها سكنة في دار حتى تعمل ختم بر مش
1: قد مش نذر يعني
6: ختم ولا
1: سهرت
6: ولدينا عمل
1: ختم ولا عندك سؤال آخر
6: وسؤال آخر
1: نعم.
6: عندي بنات خوات يعني بنات خواتي معرفين وعندهم أولادهم أولادهم كبار معناتها 27 سنة وأكثر يجوز لهم يعني أنا معناتها مثل كيفاش حاب نقول لك معناتها معاري ربي قدامهم مثال ولا
0: ولاد اخواتك
1: يعني انت خالتهم
6: انا عمه امهم
1: عمه امهم
0: كيف
6: اولاد بنات خويا
0: نعم يعني محارم
6: وحاجه اخرى انا تو كنت نسمع فيكم والله انا معناتها ركبي والله لي تسناولي معناتها الركبه كي نسجد انا نصلي بالوقت اما كيف نقوم السجود نقعد متركز على يدي خاطر ركبي ما يتسناوش كنت الحمد لله يا ربي نصلي كيما العباد وما شاء الله
1: الحمد لله
6: الركيبي ما يتسناوش عباره تقسم في عود معناتها انك ما يتسناوش نقعد مركز على يدي اما كيف نجي نتحي ونزكي نقعد عندي بنك مقبلته للقبله نقعد عليه نجمش نقعد في القاع كي نقعد في القاع باش نمد قيه ونتحي ونزكي ما عادش نجم نقول نتعذب
1: جيد
6: معناتها تو انا نسمع فيكم هكيا يا ربي قلت
0: ما فما حتى
1: مشكل واضح اختي بحول الله ان شاء الله
6: والله على هكيك انا نسالي على بنتي على هالذي
1: حاضر ان شاء الله يجاوبك
6: وعلى اولاد بنات خواتي
1: ان شاء الله بحول الله يجاوبك الشيخ ان شاء الله بحول الله
6: يا رب مبروك حالتك
1: الله يعزك وعقب عليكم وربي يطعمكم يا رب ان شاء الله الله يحفظك، بارك الله فيك، ربي يعزك، شكرا جزيلا. شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يبارك في الجميع. أم يوسف شيخنا تقول يوم عرفة نويت باش نصيم، تسحرت رجلت أموري، قمت في الليل بجنبي قارورة الماء شربت، بعد اكتشفت أنه الأذان أذن، مع العلم أنه فم الهاتف بجنبها كانت تجم شوف الوقت غيره، قالت الله غالبك كم شربت مباشرة، وهي كملت صايما.
0: لا شيء عليها على كل حال،
1: واضح.
0: إذن المهم القبول على الله،
1: إن شاء الله ربي يتقبل يا ربي إن شاء الله. المهم مدام من نفل إن شاء الله مش قضاء بحول الله. سؤالها الثاني شيخ تقول ولدي مات في حادث على البلاصة، الله يرحمه إن شاء الله ويرحم جميع موتانا، فتسأل على فلوس الموت، هم رفعوا قضية لأنه هو مظلوم قالت، فبش يأخذوا كل فليسات هذيك، فما بشكون سلفة هي وكلته بش يقوم بالمسألة هذه. على كل هو قالت راهو خذا منا بطاقة تعريف، وقال جدته مش لازم تاخو لبس عليها وغيره وغيره وغيره، وتقول لك إذا الفلوس أنا خذيتها هذه نجم نعمل بهم عمرة وإلا لا، لأنه ولدي كان يحب يعمل لي عمرة قبل ما يموت.
0: تتصور أنت القاضي سيدي تاتا،
1: أنا مو أنا
0: ما يعرفش شكون هم اللي باش ياخذوا الدية وشكون ما ياخذوش، هو يعمل بحث كامل، وبالتالي مع الإنسان العادي في الأصل ما يتطوعش بأفكار من عنده لا لشيء اللي هذه جدة اش عنا فيها، مش معقول هذا. أنت تقدم الأوراق نتاعك، هو في الأصل فيه أنا مش يقدم شهادة الوفاة، شهادة الوفاة باش يكون فيها المذكورين الكل بالاسم،
1: سبحان الله،
0: شهادة الوفاة تعمل في المحكمة.
1: أي نعم.
0: والشهود اللي بيشيش في شهادة الوفاة يزم يكونوا عارفين، يعني فهم برش نستطوع يجي يقول وفلان إيجا بربي إشهد معايا مش طلع شهادة الوفاة، يمشي يطوع
1: يمشي وكاكا هو موش
0: عارف على الشهادة أخوي. كيما اللي يطوع في العروسات وفي كتب نزاق يقدم الشهادة متاع البطاقة تعريف متاع وحب يشهد،
1: قلت أشهد أن الزوجين خاليان من الموانع،
0: من جمد الموانع هي الرضاع.
1: أنا سألتهم أنا مرة في المسجد لما شاف العدل ويكتب في الوحة. لحظة قلت له يا فلان خاطر شفتهم شكون عنده بطاقة تعريف، مرات ما هوش محضرين الشهود، شكون واحد جاب بطاقة تعريف، قلت له تعرفش معناها الموانع الشرعية، قال لي ممكن الناس الكل
0: يحسبها بيعة نتاع ثمن شعير.
1: الله المستعان، أنا كنت شاهد على هذا يا شيخ.
0: لا نعرف. وبالتالي احنا دائما ما ندخلوش أمور ما تعنيناش ومش نقدها.
1: نعم.
0: المفروض تقدم أنت البطاقة الكل الأوراق الكل وتخلي الحاكم هو يعرف، يقول لك هذا ياخذ هذا ما ياخذش، وحتى الأنصبة اللي مش ياخذهم كل واحد مش ياخذهم في يده. المهم لا يقع التدليس والتزوير بالضبط. لا في محاضر الأمنية ولا في المحاضر الطبية، لا يجوز هذا.
1: نعم.
0: كذلك لا يجوز التدخل في من سيأخذ ومن لا يأخذ، مش دورك، خلي الحاكم هو اللي يقدر شكون مش ياخذ، وكل إنسان مش ياخذ من الدية هذه.
1: نعم.
0: ثم الدية هذه أنت كذا خذها في يدك بعد استكمال كل الإجراءات القانونية دون تدخل بالتزوير أو التدليس، افعل بالمال ما شئت، فالمال مالك.
1: واضح. نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا. أختنا هي حسيبة هذه ما شاء الله، معناها حكيت الحكاية تقريبا الكل.
0: نعم.
1: تسأل على صلة الرحم، لأنه هي أخذت خواتها الأولاد خذوا فلوس في حياة، مش فلوس يعني خذوا أرض
0: وديار
1: في أي نعم، وهي أخذت واجهة الدار 91 متر مربع من دار بوها، وبقاو ثلاثة أخواتها البنات في حياة بوها، كملت هي قالت حسب كلامها هي حكات مع بوها باش خذاو كل واحدة 225 متر مربع،
0: وشريتهم هي من
1: بعد شريت هي من عند أخواتها ذيك دبر راسها عاد من بعد. المهم هي حاصل هذا الأمر أنه أخواتها معناها للأسف صارت قطيعة بينات، وقالت مقسمنا كان بال
0: معروف ما مثل
1: يتفرجوا فيهم والناس يتفرج فيهم،
0: مثل تونسي يقول لك خبز وكبار في كل دار.
1: نعم.
0: المسألة هذه احنا قلنا سببها هو التعامل بين الناس بالشح.
1: نعم.
0: وعدم المكارمة مع قلة الأدب للأسف الشديد، لأنه التعامل بين الأخوة يكون بأدب، لكن شكون مش يدخل الطفلة المعارسة مش يدخل زوجها، مش يدخل مباشرة، لكن كلمة في الصباح وكلمة في المعصية.
1: أيوة هذا هو.
0: والكنة ما تجيش تدخل لكن توسوس الزوجة.
1: نعم.
0: فكل واحد منهم يجي وهو مشحون، وتقع المعارك. نعم. الكبيرة. صحيح. اللي السبب فيها هو زوج البنت وزوجة الابن، يعني الأخوات لو كانوا خالين الذهن من التوسويس تطلع طابة تتفاهموا، لكن ما داب كل واحد منهم جاب معه لسانة.
1: نعم صحيح.
0: وداخل للواجهة وهو محصن بما وراءه أو خائف أيضا ممن وراءه.
1: إيه
0: مش يقع العرك. الأصل أنه القسمة تكون عن طريق خبير وقت اللي تقع المشاححة. وقت اللي بتقع القسمة عن طريق خبير باش يقدر اللي خذاه الولد شنو قيمته، واللي خذاه الولد الثاني شنو قيمته، واللي خذاته هي شنو قيمته، واللي خذوه البنات الأخرين يندرى في قيمة اللي خذوه الولين ولا مش في قيمته. هذا الأصل.
1: نعم.
0: هك يكون تكون فما عدالة في توزيع ما وزع في حال الحياة الوهيبة، وكذلك ما سيقسم بعد التركة. ذلك في التركة بعد الوفاة. اللي بيش يعارك وبيش يخاصم وبيش يقطع هو الآثم، والثاني هو مقطوع وليس قاطع، وفرق بين القاطع وبين المقطوع. المقطوع هذا

0: البياض في حياه بوهم، وانت كذلك خذتي الواجهه لاحسن البياض من اخواتك الاخرين اللي خذاو. ثم لا ندري لماذا وقعت هذه هذا التفريط من ثلاثه بنات في القطاع اللي خذوها.
1: ما عندناش تفاصيل.
0: نعم احنا واضح. نقولوا الظالم يتحمل مسؤوليه القطع، والمظلوم لا يتحمل مسؤوليه القطع، فهو مقطوع وليس قطع رحم، هو مقطوع الرحم. يبذل جهده، يبدا بالسلام، وخيركم من بدا صاحبه بالسلام. امتي ولا كان ما ردش عليه الثاني فهذا الشخص ليس آثما.
1: واضح شيخ. نعم. بارك الله فيك. اختنا وميمن من صوني بنصرت تقول شيخ من اللي بنتي تزوجت قالت نحب نعمل شنو نعمل ختم. نعم. في داري الختم. نعم. احنا في بنزرت المقصود به. نعم. يجيبوا بعض الائمه. نعم. والمعروف به. نعم. طيب فهي قالت ربي ما يسرش الامر فما صارش الختم.
0: نعم.
1: فما شكون اشار عليها قالها اعملوا في المسجد مجموعه. نعم. من النسوه يلموا بعضهم. نعم. ويعملوا ختم في المسجد. تقول لك مثال شوي. لا يا شيخ،
0: هناك فرق بين النيه والنذر.
1: هذا هو.
0: اذا كانت نوت حتى ولو لم تفعل ما نوته فالاجر حاصل، واذا نذرت فالنذر يكون حسب نيتها.
1: نعم.
0: وتقيمه حسب ما نوته. اذا كان نذرت مش تجيب الناس
1: ويقرأ القرآن وتوكل وتشرف في الدار،
0: فعليها أن تفعل ذلك.
1: نعم. في بيتها.
0: في بيتها.
1: كما نذرت.
0: كما نذرت.
1: واضح. سؤالها الثاني يا شيخ تقول هي عندها بنت خواتها معناها متزوجي ولادهم.
0: نعم.
1: يعني بنت خوها.
0: نعم.
1: متزوجة هي.
0: نعم.
1: عمتها.
0: نعم.
1: أي. يعني متزوجين ولادهم الكبار. أنا عمة أمهم تقول لك نجم بلاش خمار يعني تخزي من محارمها.
0: أكيد. أنا. نعم. أنا الأسبوع الماضي مشيت لعمة بابا.
1: إيه. نعم.
0: وتصور أنت والدي متوفي عنده سنوات.
1: الله يرحمه.
0: هذه عمة من المرأة الثانية، وهي تكاد تكون انداد هي ولد أخواتها من. نعم. المرأة الأولى. فهمتي؟ ما زالت واحدة منهم من عمتها هذو ما زالت موجودة. كيف ندخل؟ ندخل مباشرة. هي مرأة كبيرة. مرأة كبيرة طبعا في فوق الثمانين يعني.
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
0: فتقاها تلوج على الخمار نتاعها. نقول لها عمتي راك عمتي. مش
1: كيما انت
0: عمتي
1: يعني.
0: بابا راك
1: عمتي. صحيح.
0: وبالتالي المحارم وإن نزلوا والمحارم وإن صعدوا كلهم يعتبروا محارم.
1: واضح. بارك الله فيكم.
0: ولد خويا ولد ولد خويا ولد ولد ولد خويا بكلهم محارم.
1: السؤال الأخير شيخنا تقول ركبتي ما تتثنيش، أنا سمعتكم تحكيوا على الجلوس.
0: نعم.
1: وتقول لك يا شيخ راني أنا في التشهد ما نجلسش، نحط يدي على
0: لا هذا. نعم.
1: وتقول لك لو أنا جلست على القاعة ومديت سقية باش نتشهد راني ما عادش نقوم من بعد.
0: نعم.
1: فمثالش أنها تصلي
0: إذا تقدر باش تجلس على ركيبها وهي واقفة يعني نقولها البدن واقف ولكن على ركيبها فهذا هو الأولى، لكن إذا كان موجوعة زادة بالطريقة هذه تجلس فما حتى إشكال على أي وسيلة سواء كرسي وإلا فما شكون طورت آلة تتباع بالنسبة للقاعد مش قادرين هذوما تجي تحت المقعدة بالضبط.
1: أي شفتها
0: هذه.
1: نعم.
0: موجودة.
1: صحيح.
0: حتى على الانترنت
1: شفناها
0: موجودة.
1: في المساجد.
0: أي. نعم.
1: هو تو حتى السجادة ولت فيها كل المتكئ اللي يتكاو عليه
0: موجودة.
1: اي نعم.
0: فما حتى اللي فيها اللي يحسب عدد السجدات بالنسبه للمواسوسين.
1: اي نعم.
0: وقت اللي يوصل السجده تحط له واحد، السجده الثانيه يحط له اثنين.
1: نعم. فما برشا حاجات على كل. نعم. خير ان شاء الله. لكن احنا مش نختموا، لكن انا رايت مؤخرا رايت الحبوة عند اليمنيين.
0: اي نعم.
1: فلما سالته قلت له هذه شنو، سمى لي اسم اخر. قلت له راهي هذه الحبوة التي تكلم عنها الفقهاء وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها.
0: نعم.
1: ينحيوا العمامة هذه نتاعهم هما شيخ ويربطوها على بين الركايب وبين الواحد.
0: أي.
1: ومجلستها مريحة. جربتها. نعم. سبحان الله. قلت
0: هي علامة انتقاض الوضوء.
1: نعم. لكن لا أنا ذهب
0: حلت
1: الحبوة وما فاقش بها.
0: نعم.
1: لكن رأيتها سبحان الله ذكرتها بالسجادة اللي تتكى هي شبيهة بهذه تربط لك ظهرك
0: للركايب.
1: نعم. ومريحة الجلسة تولي. طيب بارك الله فيكم شيخنا على كل وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم فقه الحياة. إن شاء الله نقابلكم في الحصة المقبلة. الشكر موصول للأخ سالم الشاعري الذي بدأ معي هذه الساعة الأولى من حصة اليوم، والشكر أيضا لأخ حمدي الفسيلي الذي أتم معي الساعة الثانية من وراء الأجهزة التقنية، لأخ أحمد الطبابي كذلك أيضا رافقنا في الإخراج الرقمي، فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي نجدد له الشكر مرة أخرى، وأسأل الله أن يتقبل منكم.

صالح الأعمال. لكل المستمعين والمستمعات تقبل الله منكم صالح الأعمال، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء. أخوكم هيثم ليم يقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اتصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي ومن أصول الفقه الراسخة. نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً ويكون الدليل برهاناً ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة 26 من حلقات برنامجنا إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله في أصول المذهب المالكي، والتي فرغنا منها بحمد الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة، بعدما شرعنا في قول الناظم أصول المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، ثم عرض لنا تلك الأصول فتدارسناها بحمد الله تبارك وتعالى إلى أن بلغنا قوله في هذه المنظومة المباركة. وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد 5 لا خلف فيها وارد. ثم ختم لنا هذه المنظومة بقوله قد تم ما رمت ولله الحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. وأظن معاشر المستمعين الكرام أن ما قرأته من أبيات هذه المنظومة في آخرها، وما كنت قد ذكرته في آخر الحلقة السابقة، بأن الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ختم هذه المنظومة بذكر القواعد الفقهية 5 والتي عددها رحمه الله تعالى، وهي المعروفة باليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها. سأتحدث عن تعريف القواعد وبيان الفرق بينها وبين أصول الفقه، أعني بذلك الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي مر معنا مدارستها، وكذلك أيضا سبب إيراد الناظم رحمه الله تعالى لهذه القواعد 5 تحديدا دون بقية القواعد. لكن دعوني أبدأ معكم بما يكون مبينا لنا لمقام هذه القواعد وشرفها وبيان عظم مقامها وعلو شأنها، وآتي بنص لإمامنا القرافي أحد أئمة المذهب الكبار وأحد مقعدي القواعد ونظار علم القواعد في عموم الأمة لا في خصوص مذهبنا المالكي، فرحم الله إمامنا الشهاب القرافي وجزاه عن الأمة خيرا لما قدمه ونظر له من كلام عن القواعد في كتبه المتفرقة، وخصوصا كتاب الفروق. يقول: وسآتي بعدد من نقوله من عدة كتب، يعني من مما ذكره رحمه الله تعالى. فقد ذكر بأن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما، ودقق الآن حتى في كلام الإمام لأنه سيمهد لنا ما يكون به الفرق بين قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية. قواعد أصول الفقه التي تدارسنا ملامحها العامة دون الخوض في القواعد بصفة تفصيلية، لكن لعلنا يعني قد أخذنا في بعض الأصول ما كان شيئا من تلك القواعد، وما نحن الآن بصدد الدخول فيه من هذه القواعد الخمس الكبرى لنصطلح عليها باصطلاح العلماء القواعد الفقهية. فيقول بأن بأنها قد اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. وهذا أظنه واضح فيما قد مر معنا من قواعد أصول الفقه. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها، تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. ويقول الإمام رحمه الله تعالى كذلك أيضا في موضع آخر: فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام، وسبب اختلاف العلماء، ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل. وقال كذلك أيضا: وأنت تعلم، هذا الكلام الأخير الذي سأقرأه من كتابه الذخير وهو كتاب فقه، وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مفترقا تبددت حكمته وقلت طلاوته وبعدت عن النفوس طلبته، وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها. نقول كذلك أيضا أخرى كثيرة عن الإمام القرافي، لعلي أكتفي بما ذكرت وما قرأت وما استمعتم إليه معاشر المستمعين الكرام عن إيرادي نقول أخرى ليست بعيدة عما سبق. طيب، هذا في شرفه وبيان أهميته التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. أما تعريف القواعد، نعود لنقل إلى المنهجية التي كان ينبغي لنا أن نبدأ بها، وهي تعريف علم القواعد الفقهية، ولنتجاوز أيضا ما كان من تعريف القواعد في اللغة بأن القواعد جمع قاعدة وأن القاعدة في اللغة هي أصل الشيء وأساسه، إلى تعريف القاعدة. وهذه قد اختلف فيها العلماء نظرا لما كان فيه اختلافهم في هذه القواعد. هل هي مثل أصول الفقه قواعد كلية وتكون منطبقة على جميع جزئياتها، أم أن القواعد الفقهية ليست كذلك وأنها قواعد أغلبية ولا تنطبق على كل الجزئيات ولا بد أن تخرج من تلك القاعدة بعض الاستثناءات؟ لذلك عرف بعض العلماء القاعدة بأنها حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته، أو حتى قال بأنها حكم كلي منطبق على أكثر جزئياته. وأظن بأن التعريف هنا واضح، بأننا نتكلم عن قاعدة أو حكم كلي ليس حكما جزئيا. هذا الكلي يعني له فروع وجزئيات كثيرة، لكن هذا الحكم الكلي لا ينطبق على جميع الجزئيات وإنما ينطبق على أكثر هذه الجزئيات. هذا أبسط تعريف أو أوضح تعريف يمكن لنا أن نتصور فيه القاعدة. ومن التعريفات الجميلة البديعة للقاعدة تعريف إمامنا المقري أحد أئمة القواعد في مذهبنا المالكي، فقد عرف القاعدة بأنها كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. وهذا التعريف جميل لأنه ذكر بأن القاعدة الفقهية التي نتحدث عنها باعتبار القواعد الفقهية أنها كل كلي، أولا هي من الكليات، لكن هذه الكلية أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة. دعونا من المعاني العقلية العامة، أخص من الأصول، فهو جعل القاعدة أخص من الأصول، لأن الأصول حينما نقول بأن الأمر المطلق للوجوب أو ما يكون حتى من قواعد العموم والخصوص والتخصيص أو التقييد، فإن تلك القواعد قواعد كلية ومنطبقة على جميع جزئياتها. حينما نقول الأمر للوجوب، إذن كل أمر للوجوب. نعم ستكون هنالك أوامر ليست الوجوب، لكن هنالك قرائن أخرجتها من كونها للوجوب إلى شيء آخر للندب أو للإباحة، لكن بناء على القاعدة وأنها قاعدة أصولية فهي إذن قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها. القاعدة الفقهية أقل من ذلك، لذلك قال كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. نعم والقاعدة أو كثير من القواعد ليست خاصة بباب ولا حتى كذلك أيضا بمسائل معينة كمسائل الطلاق أو البيوع، وإنما لذلك قال وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. هذا هو تعريف القاعدة الفقهية، ولننطلق من هذا التعريف للكلام عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ونحن في صدد هذه المنظومة التي قدم فيها الإمام رحمه الله تعالى الكلام على علم أصول الفقه، وبعد ذلك شرع في الكلام على علم القواعد الفقهية. بسط علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا الأمر كلاما كثيرا وفروقا عدة للفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لكن نأخذ خلاصتها مما قالوه رحمهم الله تعالى. أول ذلك أو أول هذه الفروق أن علم أصول الفقه أو القواعد الأصولية بالنسبة للفقه ميزان، وبالنسبة للفقه هي الأصل لاستنباط الأحكام. نحن إنما نتحدث عن أدلة جاءتنا من الشريعة كالأمر بالصلاة والنهي عن شرب الخمر وغير ذلك من الأحكام. ما هي واسطتنا لفهم تلك الأدلة واستنباط الأحكام منها؟ هي أدلة أصول الفقه أو القواعد الأصولية. فبها علمنا أن الأمر هاهنا في قول الله عز وجل على سبيل المثال وأقيموا الصلاة، أن الأمر هاهنا للوجوب، ولما كان الأمر للوجوب إذن صارت الصلاة واجبة، وصار الحكم التكليفي مأخوذا من تلك أو بواسطة القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فليست هي وسيلة الاستنباط، وإنما جاءت بعدما جاءتنا تلك الأحكام التي أخذناها من القواعد الأصولية، وتقررت عندنا جزئيات كثيرة، أخذنا تلك الجزئيات ورأينا المشابهة بينها، واستنتجنا بعد ذلك منها قاعدة كلية نقول بأن هذه القاعدة منطبقة على جميع جزئياتها أو على أغلب جزئياتها كما علمنا قبل قليل في الكلام على التعريف. هذا واحد، يعني نقول هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني مر معنا قبل قليل أننا تكلمنا بأن القواعد الأصولية قواعد كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وأما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية أو أكثرية منطبقة على أكثر جزئياتها وليست على جميع جزئياتها. من حيث الوجود كذلك كما ذكر العلماء فالقواعد الأصولية متقدمة على الأحكام، فالأحكام إنما استنبطت من خلال تلك القواعد الأصولية، بينما القواعد الفقهية متأخرة في وجودها، متأخرة في يعني في في في تقريرها عن الأحكام، لأننا بعدما تقررت تلك الأحكام ورأينا مشابهة كثير من الجزئيات واندراجها تحت قاعدة تجريدية عامة أخذنا تلك القاعدة وجعلناها قاعدة كلية أو قاعدة أكثرية وسميت بعد ذلك بالقواعد الفقهية. هذا باختصار كما يمكن أن يقال. هنالك من المسائل المهمة كذلك التي يتحدث عنها علماؤنا رحمهم الله تعالى أنواع القواعد، وهذه مسألة مهمة، لأن الشيخ ابن أبي جفة رحمه الله تعالى إنما تحدث عن نوع واحد من أنواع القواعد. أولا إذا أردنا أن نتحدث عن القواعد من حيث العموم والشمول، فهنالك قواعد عامة وشاملة، وهي القواعد الخمس الكبرى التي حصر الشيخ رحمه الله تعالى كلامه في هذه المنظومة عنها، القواعد الخمسة التي علمناها وقرأنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تعدادها. وهنالك أيضا حتى غير هذه القواعد الخمس الكبرى قواعد شاملة لجميع أبواب الفقه أو لأبواب كثيرة من الفقه، وهنالك ما يكون مقابل ذلك مما يكون من القواعد خاصا بأبواب معينة كأبواب البيوع أو أبواب النكاح أو حتى كذلك أبواب العبادات. من كذلك أيضا الفروق التي يمكن أن تكون بين القواعد ما يكون من حيث الاتفاق والاختلاف، فهنالك قواعد متفق عليها وهنالك قواعد مختلف فيها، وحينما نتحدث عن مختلف فيها يعني حتى كذلك أنها مختلف فيها بين فقهاء المذهب. بقيت مسألة واحدة أختم بها هذه الحلقة، ويكون ذلك إن شاء الله تعالى مقدمة للحلقة المقبلة التي سنتناول فيها إن شاء الله تعالى أولى هذه القواعد، وهي لماذا ذكر الشيخ الناظم ابن أبي جفة رحمه الله تعالى هذه القواعد في هذه المنظومة مع أنها قواعد فقهية وليست قواعد أصولية، ونحن إنما نتكلم عن أصول مذهب الإمام مالك، يعني الأصول التي نستنبط منها هذه الأحكام التي ينبني عليها أو تنبني عليها فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهو قد ذكر، وهذه خمس قواعد ذكر، أن فروع الفقه فيها تنحصر. العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود سبقه إلى ذلك، ومراقي السعود نظم في أصول الفقه، لكنه في آخره قد ذكر هذه الأبيات وقال: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد منفطا كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. هو رحمه الله تعالى العلامة العلوي يقول في شرحه لهذه الأبيات على منظومته في شرحه رحمه الله تعالى نشر البنود، يقول: في قواعد ثبت مضمونها بالدليل، فأشبه ارتباط جزئياتها في تعريف حكمها منها ارتباط الدليل بالمدلول في تعريف حكمه منه، فناسب لذلك إرادها خاتمة للكلام في الأدلة. فهو يقر بأن القواعد الفقهية مختلفة عن القواعد الأصولية، لكن هذه القواعد لما كان لنقل في الجملة أن فروع الفقه منبنية عليها، وأنها كما قال فأشبه ارتباط جزئياتها ارتباط الدليل بالمدلول، ناسب إيراد هذه القواعد فقط وليس جميع القواعد الفقهية، وإنما هذه القواعد الخمسة الكبرى ناسب إيرادها في خاتمة هذه المنظومة الأصولية. لذلك صنع حتى كذلك ناظمنا ابن أبي جفة رحمه الله تعالى هذا الصنيع. هذه مقدمة ممهدة للقواعد تعريفا، وقبل ذلك شرفا وأهمية وبيان مقام هذه القواعد، وكذلك ما كان من التفريق بينها وبين القاعدة الأصولية، وما كان من سبب لإيراد بعض الأصوليين هذه القواعد في خاتمة كتبهم الأصولية. وفي المجلس والحلقة المقبلة إن شاء الله نتناول أولى هذه القواعد معرفين لها ومدللين ومبينين ما كان من استمدادها وما كان كذلك حتى من الفروع المندرجة تحتها. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.

فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم والمستمعات الفضليات على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجهتهاني في القراءات السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا يا سيدي، ربي إن شاء الله يفتح علينا فتح العارفين بالله إن شاء الله.
1: أمين أمين سيدي، ربي يكرمكم وربي ينفعنا بكم يا سيدي. سيدي، الحصة الماضية الحمد لله أكمل القواعد 90 المتعلقة بفرش حروف سورة البقرة.
2: الحمد لله
1: الحمد لله،
2: ربي يبارك لكم إن شاء الله.
1: أمين، ربي يبارك فيكم سيدي وربي ينفعنا بكم. بقي لنا تنبيه ولا فائدة ولا مجموعة من الفوائد متعلقة بالمواعظ والحكم،
2: هذه خاصة بالشرح هذا والحمد لله.
1: نعم، هذه من انفرادات هذا الشرح.
2: انفرادات
1: ناخذ
2: الموعظة الأولى سيدي.
1: نعم، ذكر الإمام الشاطبي قارئ القرآن الكريم بالمواعظ الحسنة التالية في الأبيات اللي خذيناها في فرش حروف سورة البقرة.
2: البيت رقم،
1: الموعظة الأولى في البيت رقم 464.
2: أش قال سيدي؟
1: وحسن مقولة.
2: ما شاء الله، هذه تحفظ يزم.
1: أي،
2: تحفظ وتطبق. خد قارئ القرآن راهو أمر مخطر، وإحنا كنا نقرأه ونعلمه ونقريه. إن شاء الله يا ربي، ربي يحسن أقوالنا إن شاء الله.
1: والله الكلمة الطيبة. أي، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها صدقة.
2: أي نعم،
1: والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام الفاحش والبذيء ونحو.
2: هات نقرأ وشني معناها سيدي بالنسبة
1: الإمام رحمه الله يوعظ كل قارئ للقرآن بأن يكون حسنا في نقله على الأئمة، بأن ينقل عنهم بصدق وأمانة.
2: أي نعم،
1: ولا يتحقق له ذلك إلا بكثرة البحث والتمحيص وحسن اختياره للنقول الصحيحة الموثقة بأقوال العلماء المحققين، وترك كل ما فيه اجتهاد وقياس عملا بقول الإمام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا.
2: تو تعرفش علاش هو يلزمنا النقل، معناها نتحرى النقل، نقل عن المراجع والكتب، ونتحرى عمن معناها ننقل عنه.
1: نعم،
2: اي معناها المقول من الاقاويل.
1: صح،
2: واحسن مقولا. ما هو ربي سبحانه وتعالى يقول: ولو تقول علينا
1: بعض الاقاويل لاخذنا منه.
2: معناها رسول الله وما ادراك.
1: صح،
2: وحاشاه ان يتقول على الله.
1: صح،
2: فهمت. ولكن ربي سبحانه وتعالى معناه ينهانا عن التقول.
1: نعم،
2: وعند ذكرت في الشاطبية في باب المد هذه قال وقول.
1: نعم، المغلبون قال وقول.
2: قال وقول غيره.
1: صح،
2: فهمت. عاد احنا ربما نقول غيرنا
1: ما لم يقوله،
2: ما لم يقوله.
1: نعم،
2: وهذا خطر كبير.
1: ما لم يقصده.
2: لابد ان ننتبه الى هذا، لأن الأقاويل هذه مش باهية، خاصة في العلم، في نقل العلم.
1: صحيح،
2: ما يجيش واحد بأن ينقل شيء هو ما فهموش، ينقله غلط،
1: ينقله غلط ويقول الناس،
2: ويقول الناس ما لم يقولون. ولهذا إن شاء الله ربي يجعلنا من المتأدبين إن شاء الله في هذا المجال.
1: الموعظة الثانية نجدها في قول الإمام الشاطبي في البيت رقم 478: وانقاد معناه يعمل.
2: أي نعم،
1: يعظنا الإمام رحمه الله فيقول مخاطبا قارئ القرآن: أن كل مسألة علمية صعب عليك حلها، أو كل معلومة تعب فكرك في إدراكها وفهم حقائقها، إذا أنت أخلصت لله تعالى في طلب العلم وتوكلت عليه سبحانه وتعالى في فهمها وإدراكها، سهل الله لك ذلك، وجعل كل ما تريده من الفهم وما تأمله من وضوح ينقاد إليك معناه بيسر وسهولة.
2: نعم،
1: ويعطيك الله سبحانه وتعالى قوة في عقلك وفي تفكيرك تشبه القوة التي منحها للجمل القوي في السير والمطبوع على العمل.
2: إيه نعم.
1: انظر المعنى اللغوي لكلمة يعمل في قيمة المفردات اللغوي.
2: إيه نعم.
1: فهي كأنه إشارة إلى التوكل على الله في طلب العلم، فيذلل لك الصعاب التي تعترضك في هذا الصدد.
2: ما تنقاد إليك.
1: تنقاد.
2: العبارات والتوضيح.
1: والكل والمعنى صح.
2: إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى في كل مسألة.
1: صح.
2: احنا تعترضنا في بعض الأحيان مسائل مسائل معناها، ويبقى إنسان مدة أسبوع ولا أكثر هو يدرس فيها ويقرأ ويبحث باش يفهمها. بحول الله إذا يخلص لله تنقاد له كالصعوبة هذيك وتولي سهلة وكل شيء. أي نعم. صح. الحمد لله. أي؟
1: الموعظة الثالثة نجدها في قول إمام الشاطبي في البيت رقم 491: دم شكرا.
2: الله الله.
1: يوجه الناظم قارئ القرآن بصفة خاصة إلى أن يحرص بأن يكون دائما الشكر لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن لا يكون شكره باللسان فقط، بل يجب أن يكون نابعا من قلبه ومعبرا عنه بلسانه، وأن يكون شكره لله تعالى واضحا في عقيدته وفي عباداته المختلفة وفي سلوكه ومعاملته وفي أقواله وأفعاله وفي تعامله مع غيره من الناس.
2: هذا وين يظهر الشكر، مش يظهر كان في اللسان. لا
1: صح.
2: نحن لسانه تلقاه أرطب كما نقوله احنا في تونس.
1: صح.
2: وسلوكه معنا في شيرة وعقيدته ممهله لو.
1: صح.
2: لا غيرهم.
1: ويجب أيضا أن لا يكون شكره عادة من العبادات التي تجري على اللسان دون استحضار قلب أو فهم للمعاني السامية لمعنى الشكر، حتى يكون عنصرا صالحا.
2: هذيك مش من العبادات،
1: من
2: عادة من العادات.
1: نعم
2: يلزم إصلاح هذه إن شاء الله.
1: عادة من العادات التي تجري على اللسان دون استحضار قلب أو فهم للمعاني السامية لمعنى الشكر، حتى يكون عنصرا صالحا في مجتمعه ونافعا لغيره.
2: ماله دمش
1: دمش.
2: واعملوا شكرا.
1: اعملوا آل داود شكرا.
2: اعملوا آل داود شكرا.
1: نعم.
2: معنى اعملوا معنى يولي الشكر عمل.
1: صح.
2: مش
1: وفعل.
2: مش معنى ذكر باللسان فقط. الشكر يظهر الشكر في الإنسان في تصرفاته في معاملاته مع نفسه ومع غيره، يظهر في عقيدته في إيمانه. ما إن شاء الله ربي يجعلنا من الشاكرين إن شاء الله.
1: أمين.
2: باللسان وبالجوارح إن شاء الله.
1: أمين. الموعظة الرابعة نجدها في قول الإمام الشاطبي في البيت رقم 535: فافهم محصلة. يتوجه الناظم بهذه الموعظة الحسنة إلى قارئ القرآن بصفة خاصة قائلا له: فافهم، أي احرص على أن تكون فاهما لكل ما تراه وما تسمعه ولكل ما تقوله وما تفعله. وإذا وفقك الله للقيام بعبادة أو بعمل صالح أو بفعل خير، فأدي ذلك كله بفهم وبإدراك وبحب وإخلاص. ثم ختم الناظم موعظته بقول محصلة، أي إذا تحليت وتخلقت بالفهم المذكور فإنك تكون بحول الله جامعا لخصال الخير ومميزا بين أفراد أمتك ومجتمعك.
2: ها تحب تحصل على مجامع الخير والعمل الصالح، افهم.
1: افهم.
2: لأن الفهم هو الإدراك. صح. إنسان يدرك الشيء.
1: سيدي بهذا نكون قد أكملنا كل ما يتعلق بفرش الحروف في سورة البقرة، وبعدها طبعا أبيات فرش الحروف، قواعد فرش الحروف لسورة آل عمران.
2: جميعاً كلهم إن شاء الله نلقوهم في
1: سورة آل عمران
2: في الاختلافات وال.
1: طبعاً. على البيت رقم 546.
2: نعم.
1: إلى البيت رقم 586.
2: هذا كهو.
1: يعني 40 بيت.
2: ما شاء الله.
1: فيهم فرش الحروف في سورة آل عمران. طبعاً اللي تكرر في سورة البقرة هذا كمر في سورة البقرة. بس نبدأ بالقاعدة رقم
2: تو القاعدة قواعدها سورة العمران 49 مش.
1: نعم.
2: مش كما سورة
1: أيوة. البقرة. نعم. فرش حروف سورة آل عمران عدد أبياته 41 بيت وعدد قواعده 49. القاعدة رقم 1: من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع السور كلمة التوراة.
2: حيثما وجدت.
1: نعم. روى الأئمة التوراة أو التوراة روى الأئمة أبو عمرو بن ذكوان والكسائي قراءتها بإمالة فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا.
2: تو مرة شكون يقرأ معنا يحضر في الدروس اللي ربي عيني على
1: أمين
2: على تبليغها
1: أمين
2: عادي قال لي التوراة ما لقيتهاش في باب الإمالة
1: اللي موجودة في آل عمران.
2: أيوة برشا كلمات هي مش تو كيما ألف لام راء
1: صح
2: كل هذوما تلقاهم في فرش الحروف. نعم
1: سيدي راكم أشرتم إليها جمعتموها مع قواعد فرش الحروف في
2: أي.
1: قواعد الإمام
2: هذاك بالنسبة لي أما بالنسبة للإمام الشاطبي معناها التوراة يذكرها هنا
1: صح
2: لأنها ذكرها في آية سورة آل عمران في فرش الحروف.
1: نعم روى الأئمة أبو عمرو بن ذكوان والكسائي قراءتها بإمالة فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا حيثما وردت في كلام الله تعالى وكيفما تصرفت. وروى الإمامان ورش وحمزة قراءتها بتقليل فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا بالتقليل. وروى الإمام قالون قراءتها بجواز الوجهين التقليل أو الفتح الخالص والوجهان صحيحان مقروء بهما في جميع القرآن. وروى الأئمة الباقون وهم المكي وهشام وعاصم قراءة فتحة حرف الراء في كلمة التوراة حيثما وردت بالفتح الخالص وجها واحدا.
2: يعني عندنا أربعة أوجه.
1: أربعة إيه؟ أوجه نعم. إما إيه؟ بالإمالة.
2: إمالة كبرى معنا.
1: وجها واحدا نعم. إيه؟ للإمام الأئمة أبي عمرو من ذكوان والكسائي. وإما بالتقليل وجها واحدا. الإمامين ورش وحمزة. وإما بجواز الوجهين التقليل أو الفتح. الإمام قالوا. وإما بالفتح وجها واحدا لباقي الأئمة.
2: إيه بارك الله فيك تلخيص مهم.
1: نعم الله يبارك فيكم سيدي.
2: هي الآية رقم 3
1: أي نعم سورة
2: وأنزل التوراة والإنجيل
1: من قبل
2: وأنزل كان تقرأ هنا الإمالة الكبرى.
1: نعم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. هذه بالإمالة والتقليل والفتح.
2: اي نعم بارك الله فيك.
1: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وإرجاعك التوراة ما رد حسنه.
2: ما هذيك
1: الميم رمز للإمام بن ذكوان والراء رمز الإمام الكسائي والحاء من حسنه رمز الإمام بن عمرو البصري. وقلل في جود
2: الجيم
1: الفاء من
2: الفاء والجيم
1: رمز الإمام حمزة والجيم نعم رمز الإمام ورش
2: وبالخلف
1: بلل
2: الإمام قالوا
1: الإمام قالوا باء من بلل
2: ولا الأئمة الباقون بالفتح الخالص
1: الخالص
2: ويؤخذ من الضد
1: من الضد. نعم
2: وما كان ذا ضد فإني
1: بضده غني فزاح
2: بالذكاء تفضل
1: تفضل. طبعا الملاحظة مراد قول الناظم بالإضجاع الإمالة الكبرى وبالتقليل الإمالة الصغرى وقد يعبر عن التقليل بالإمالة بين وإذا أطلقت الإمالة فيراد بها الإمالة الكبرى مع التذكير بأنني قد ألحقت هذه القاعدة الخاصة بكلمة التوراة بمسائل باب الفتح والإمالة انظر كتاب جلاء المعاني قسم الأصول بالصفحة 321
2: أي.
1: نعم.
2: تو هنا كما تكلمنا قبيلة على الاختلاس والروم
1: نعم.
2: شنو الأخ
1: والإخفاء
2: والإخفاء ثلاثة مفردات كلهم معناها شيء واحد.
1: نعم إمالة الصغرى أو التقليل
2: إضجاع وإمالة إمالة
1: إمالة وإمالة
2: ويورد بها إمالة كبرى وإذا زدناها صغرى إمالة صغرى وتقليل.
1: نعم والإمالة بين
2: كثرة التعبيرات بينما الذي أراه والله أعلم أن الإمالة هي إمالة
1: الأصل فيها أنه
2: لا كبرى ولا صغرى والفرق بينهما فرق
1: بسيط.
2: ضئيل معنى لا يكاد يضبط. إنما العلماء رحمهم الله قسموها إلى قسمين كبرى وصغرى ونقولوا
1: نعم.
2: كبرى تقريب الفتحة من درشنوة والألف من الياء والصغرى
1: أقرب للفتحة يعني.
2: أيوة ولهذا معناه توك قريت بارك الله فيك التوريت
1: نعم
2: ري لكن الملاحظ هنا وانت ذكرت توه بالنسبة للي يقرأوا برواية الإمام ورش خاصة يرققون ولا يميلون.
1: نعم تورات.
2: التوراة أرى فراء هذه ترقيق
1: وليس تقليل صح.
2: أي لأنه الغالبية خاصة اللي حفظوا قبل على المؤدبين يقرأوا فيها التوراة توراة ولا مثلا الإمالة الرأية كلها.
1: نعم
2: يميلوها يرققون ولا يميلوا بينما لابد من ما يلان الصوت.
1: صح
2: لابد.
1: بيسيدي بهذا نكون قد أتينا على الوقت قبل الفاصل، ينبغي أن نأخذ فاصل
2: باي.
1: ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم. لازلنا في هذه الحصة مع برنامجكم جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه الثاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرى سيدي عثمان بن طيب الأنداري. سيدي، قبل الفاصل بدأنا في قواعد فرش حروف سورة العمران،
1: نعم.
0: واخذين القاعدة رقم واحد المتعلقة بالفتح والإمالة والتقليل في كلمة التوراة اللي ذكرها الإمام الشاطبي في أول بيت من أبيات فرش حروف سورة العمران. والقاعدة الآن مع القاعدة رقم 2 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمران فقط، الكلمتان ستغلبون وتحشرون.
1: اي نعم.
0: كيفية القراءة بحسب رواية أئمة القراءة السبع، روى الإمامان حمزة والكسائي قراءتهما بياء الغيب سيغلبون ويحشرون، وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب في اللفظين ستغلبون وتحشرون.
1: اي نعم.
0: والشاهد من نظم الشاطبية وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا.
1: في الفاء.
0: نعم، من في رمز للإمام حمزة، والراء من رضا رمز الإمام الكسائي.
1: معناه يقرأوا سيغلبون ويحشرون.
0: سيغلبون ويحشرون.
1: والأئمة الباقون بالتاء.
0: نعم، والأئمة الباقون بالتاء. لعل نقرأها، نقرأ الآية.
1: أي يقرأها لنا.
0: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: بارك الله.
0: القاعدة رقم 3 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمة ترونه روى كل أئمة القراءات السبعة إلا نافعا قراءتها بياء الغيب يرونه، وروى الإمام نافع وحده وقراءتها بتاء الخطاب ترونهم.
1: أي نعم.
0: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وترون الغيب خص وخلل.
1: خص
0: رمز الأئمة لكافة القراءة السبعة مع عدل الإمام نافع.
1: أي نعم. ترونهم مثليهم،
0: ترونهم مثليهم ويرونهم مثليهم ولا مثليهم عن قراءتها. القاعدة رقم 4 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع سور القرآن.
1: الكلمة هذه تتكرر.
0: متكرر. ورضوى.
1: اي نعم.
0: روى الإمام شعبة قراءتها بتحريك حرف الراء فيها بحركة الضم، حيثما وقعت في القرآن الكريم وكيف ما تصرفت مثل ورضوان ورضوانا رضوانه رضوان باستثناء الموضع الثاني من سورة المائدة الآية 16، فقد روى قراءته بتحريك حرف الراء بحركة الكسر كما القرآن الكل. وروى الأئمة الباقون قراءته بتحريك حرف الراء بحركة الكسر في جميع مواضعه في سورة القرآن الكريم.
1: يعني هذا توحنا عندنا في النطق التونسي اللي رضوان. اسمه رضوان نقول رضوان
0: هي قراءة الإمام شعبة.
1: نعم.
0: الشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح.
1: الله الله.
0: الصاد من صح رمز الإمام
1: شعبة.
0: شعبة. هو أزواج مطهرة ورضوان من الله.
1: نعم.
0: القاعدة رقم 5 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، كلمة إن من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
1: أن وإن.
0: أن الدين وإن الدين. الآية 19. روى الإمام الكسائي قراءته بتحريك همزة القطع فيها بحركة الفتح أن الدين، فتكون قراءة الأئمة الباقين بتحريك همزة القطع بحركة الكسر إن الدين. والشاهد النظم الشاطبي نجده في قول ناظمها إن الدين بالفتح رفل.
1: الراء.
0: الراء من رفل رمز الإمام الكسائي. القاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، كلمة ويقتلون روى الإمام حمزة قراءتها بضم حرف الياء وفتح
1: هو
0: حرف
1: ويقتلون الثاني.
0: الثانية
1: من الآية 21.
0: أي في الآية 21. نعم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين هذيك مختلفة.
1: ويقتلون الذين يأمرون.
0: ويقتلون الذين هذه مختلفة بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط.
1: روى الإمام حمزة.
0: هذه في الشرح الأصل فيها أن يقول يقال روى الإمام حمزة قراءتها بضم حرف الياء الثاني.
1: إيه.
0: الكلمة الثانية.
1: ويقتلون.
0: ويقاتلون. ثانية رواه يقاتلون. وروى الأئمة الباقون قراءته بفتح حرف الياء وسكون حرف القاف مع ضم حرف التاء بعدها ويقتلون. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا.
1: يا الله.
0: طبعا لأنه قد احترز الناظم بقوله الثاني عن الموضع الأول في نفس الآية وهو ويقتلون النبيين بغير حق، فقد اتفق الأئمة السبعة على قراءته ويقتلون بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء.
1: الثانية اللي فيها الاختلاف.
0: نعم.
1: ويقتلون
0: الذين يأمرون بالقسط.
1: ايوه.
0: قرأ الإمام حمزة
1: ويقاتلون
0: الذين يأمرون. سيدي بهذا نكون قد أتينا على
1: نهاية
0: الحصة، توقيت حصتنا.
1: الله يبارك فيك.
0: يعني وصلنا للقاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمران، وإن شاء الله في لقاءنا القادم نواصل ابتداء من قاعدة رقم 7. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. سيدي ربي يبارك فيكم.
1: والله يجزيك خير.
0: آمين سيدي.
1: وربي إن شاء الله ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم إن شاء الله.
0: آمين آمين يا سيدي. إلى هنا ينتهي توقيت حصتنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

0: اللهم إنا نسألك بفضل قدرتك وبفضل القرآن الكريم الذي أنزلته في ليلة القدر أن تصلح حالنا وتحفظ عيالنا وتحمي بلداننا وتنصرنا على من ظلمنا وتجود بكرمك علينا يا كريم يا قدير.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.